0: Allez.
1: راديو سمر، قوة الكلمة وصدق المضمون.
2: متى الأصحاح الأول. هذا سجل نسب عيسى المسيح ابن داود ابن إبراهيم. إبراهيم أنجب إسحاق، وإسحاق أنجب يعقوب، ويعقوب أنجب يهوذا وإخوته، ويهوذا أنجب فارس وزارح من تامار، وفارس أنجب حاصر، وحاصر أنجب آرام، وآرام أنجب عمينداب، وعمينداب أنجب ناحش، وناحش أنجب سالم، وسالم أنجب بوعز من رحاب، وبوعز أنجب عبيد من رعوس، وعبيد أنجب يسى، ويسى أنجب داود الملك، وداود أنجب سليمان من أرملة أوريا، وسليمان أنجب رحبعام، ورحبعام أنجب أبية، وأبية أنجب آسى، وآسى أنجب يوشافاط، ويوشافاط أنجب يورام، ويورام أنجب عزية، وعزية أنجب يوتام، ويوتام أنجب آحاز، وآحاز أنجب حزقية، وحزقية أنجب منسى، ومنسى أنجب آمون، وآمون أنجب يوشيا، ويوشيا أنجب ياكونيا وإخوته وقت الأسر إلى بابل. وبعد الأسر إلى بابل ياكونيا أنجب سالتيل، وسالتيل أنجب زربابل، وزربابل أنجب أبيود، وأبيود أنجب الياقيم، والياقيم أنجب عازر، وعازر أنجب صادق، وصادق أنجب أخيم، وأخيم أنجب أليود، وأليود أنجب أليعازر، وليعازر أنجب ماتين، وماتين أنجب يعقوب، ويعقوب أنجب يوسف رجل مريم أم عيسى الذي يدعى المسيح. فجملة الأجيال من إبراهيم إلى داود 14 جيلا، ومن داود إلى الأسر البابلي 14 جيلا، ومن الأسر البابلي إلى المسيح 14 جيلا. وتمت ولادة عيسى المسيح كما يلي: كانت مريم أمه مخطوبة ليوسف، ولكن قبل أن تسكن معه تبين إنها حبلى من الروح القدس، وكان يوسف رجلها صالحا، فلم يرغب في أن يفضحها، بل أراد أن يتركها سرا. وبينما هو يفكر في هذا الأمر ظهر له ملاك من الله في حلم وقال له:
3: يا يوسف ابن داود، لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك إلى دارك، فهي حبلى من الروح القدوس، وستلد ابنا وأنت تسميه عيسى، لأنه سينقذ شعبه من ذنوبهم.
2: وقد تم كل هذا تحقيقا لكلام الله بواسطة النبي الذي قال:
4: العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعونه عمانوئيل، ويعني الله معنا.
2: فلما قام يوسف من النوم فعل كما أمره الملاك، وأخذ امرأته إلى داره، لكنه لم يجتمع بها حتى ولدت ابنها، ودعاه عيسى.

0: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها لك مع راديو سمر.
1: الأصحاح الثامن. ولما نزل من الجبل تبعته جماهير قفيرة، فجاء إليه رجل أبرص وسجد له وقال:
2: يا سيد، إن كنت تريد فأنت تقدر أن تشفيني.
1: فمد عيسى يده ولمسه وقال له:
3: أريد، فاشفى.
1: وفي الحال شفي من برصه. فقال له عيسى:
3: إياك أن تخبر أحدا، بل اذهب إلى الحب وره نفسك، وقدم الهدية التي أمر بها موسى كبرهان لهم أنك شفيت.
1: ولما دخل كفرناحوم جاءه ضابط برتبة قائد 100 وتوسل إليه وقال:
4: يا سيد، خادمي راغد في الفراش في الدار مشلول ويعاني أشد الألم.
1: فقال له عيسى:
3: أنا أروح وأشفيه.
1: أجاب الضابط:
4: يا سيد، أنا لا أستحق أن تدخل تحت سقفي، ولكن يكفي أن تأمر فقط فيشفى خادمي. أنا عارف هذا لأني أنا نفسي لي رؤساء، وأيضا تحتي جنود، أقول لهذا اسهب فيسهب، ولآخر تعالى فيأتي، ولعبد يعمل هذا فيعمل.
1: فلما سمع عيسى هذا تعجب وقال للذين يتبعونه:
3: أقول لكم الحق، لم أجد واحدا في بني إسرائيل عنده مثل هذا الإيمان. أؤكد لكم أن كثيرين سيأتون من الشرق والغرب ويجلسون إلى المائدة مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب في مملكة الله، أما من لهم المملكة فيطرحون خارجا في الظلام، هناك البكاء وصرير الأسنان.
1: وقال عيسى للضابط:
3: اذهب، حسب إيمانك ستحصل على ما طلبت.
1: فشفي الخادم في تلك اللحظة نفسها. وجاء عيسى إلى دار بطرس فوجد حماد بطرس راقدة في الفراش مريضة بالحمى، فلمس يدها فتركتها الحمى وقامت وبدأت تخدمه. ولما أقبل المساء أحضروا له كثيرين فيهم شياطين، فطرد الأرواح الشريرة بكلمة وشفى جميع المرضى. وبذلك تم قول النبي أشعياء:
5: حمل أمراضنا وأزال أثقامنا.
1: ولما رأى عيسى الجمهور حوله أمر بالذهاب إلى الشاطئ الآخر، وجاء أحد الفقهاء وقال له:
6: يا معلم، أتبعك في أي مكان تذهب إليه.
1: فقال له عيسى:
3: للثعلب جحر وللطير عش، أما الذي صار بشرا فليس له مكان يسند فيه رأسه.
1: فقال له واحد آخر من تلاميذه:
7: يا سيدي، اسمح لي أولا أن أذهب وأدفن والدي.
1: لكن عيسى قال له:
3: اتبعني وخلي الموتى يدفنون موتاهم.
1: وركب القارب فتبعه تلاميذه، وهبت عاصفة شديدة على البحيرة فقطت الأمواج القارب، وكان عيسى نائما، فراحوا أيقظوه وقالوا:
8: يا سيد، أنقذنا، نحن على وشك الغرق.
1: فقال لهم:
3: ما لكم خائفين يا قليلي الإيمان؟
1: وقام ووبخ الريح والأمواج فحل الهدوء التام، فاندهش الناس وقالوا:
9: أي رجل هذا حتى تطيعه الريح والأمواج؟
1: وجاء عيسى إلى الشاطئ الآخر، أي إلى بلاد الجدريين، وإذا برجلين فيهم شياطين خرجا من المقابر وقابلاه، وكانا شرسين جدا حتى لم يكن أحد يقدر أن يمر من تلك الطريق، وصرخا:
10: ما لك بنا يا ابن الله؟ هل جئت إلى هنا لتعذبنا قبل الأوان؟
1: وكان قطيع كبير من الخنازير يرعى على مسافة منهما، فتوسلت إليه الشياطين وقالت:
10: إن طردتنا فأرسلنا إلى قطيع الخنازير.
11: فأمرها بأن تزهر،
1: فخرجت من الرجلين ودخلت في الخنازير، فاندفع القطيع كله وسقط من على الجبل إلى البحيرة وهلك في الماء. فهرب الرعاة وراحوا إلى المدينة وأخبروا بكل هذا وبما جرى لمن كان فيهما شياطين. فخرجت المدينة كلها للقاء عيسى، فلما رأوه طلبوا منه أن يرحل عن بلدهم.
12: راديو سمر نافذة إذاعية تطل بها على العالم.

0: متى الأصحاح الرابع والعشرون. وخرج عيسى من بيت الله، وبينما هو في طريقه جاء إليه تلاميذه لكي يلفتوا نظره إلى مباني البيت، فأجابهم:
1: هل ترون كل هذه؟ أقول لكم الحق، لن يترك فيها حجر على حجر، بل يهدم الكل.
0: وبينما هو جالس على جبل الزيتون جاء إليه التلاميذ على انفراد وقالوا له:
2: قل لنا، متى سيحدث هذا؟ وما هي العلامة التي تدل على مجيئك ونهاية الزمان؟
0: أجابهم عيسى:
1: احذروا من أن يضلكم أحد، لأنه سيأتي كثيرون باسمي ويقولون أنا هو المسيح، ويضلون كثيرين، وستسمعون عن حروب وأخبار حروب. إياكم أن تنزعجوا، لأن هذا لابد أن يحدث، لكن ليست هذه هي النهاية. فتقوم أمة على أمة، ومملكة على مملكة، وتحدث مجاعات وزلازل في أماكن كثيرة. كل هذه هي مجرد بداية الآلام. ثم يعذبونكم ويقتلونكم، وتكرهكم كل الشعوب بسببي، فيرتد كثيرون، ويخون بعضهم بعضا، ويكره بعضهم بعضا، ويظهر كثيرون يدعون النبوة، ويضلون كثيرين، ويعم الشر، فتبرد محبة الكثيرين، لكن الذي يثبت إلى النهاية ينجو. وتنتشر البشرى بمملكتي في جميع أنحاء العالم، وتصل الشهادة لكل الشعوب، ثم تأتي الآخرة. فمتى رأيتم الذي اسمه النجاسة والخراب، الذي تكلم عنه النبي دانيال، موجودا في المكان المقدس؟ افهم هذا أيها القارئ. فالذين في منطقة يهوذا يجب أن يهربوا إلى الجبال، ومن كان على السطح فلا ينزل ليأخذ ما في داره، ومن كان في الحقل فلا يرجع ليأخذ ثوبه. يا شقاء الحبالة والمرضعات في تلك الأيام! صلوا إذن لكي لا يحدث هربكم في الشتاء أو يوم السبت، لأنه سيحل في ذلك الوقت ضيق عظيم لم يحدث مثله منذ بداية العالم إلى اليوم، ولن يتكرر أبدا. ولو لم تقصر تلك الأيام ما أمكن لأحد أن ينجو، ولكن لأجل المختارين ستقصر تلك الأيام. فإن قال لكم واحد في ذلك الوقت المسيح هنا أو هناك فلا تصدقوا، لأنه سيظهر من يدعون أنهم المسيح ومن يدعون النبوة، ويعملون آيات عظيمة ومعجزات لكي يضلوا الذين اختارهم الله لو أمكن ذلك. فانتبهوا، لقد أخبرتكم مسبقا. فإن قالوا لكم هو في الصحراء فلا تخرجوا إلى هناك، أو هو في البيوت من الداخل فلا تصدقوا، لأن مجيء الذي صار بشرا سيكون مثل البرق الذي يضيء من الشرق إلى الغرب. حيث تكون الجثة تجتمع الجوارح، وفي الحال بعد ضيق تلك الأيام تظلم الشمس، والقمر لا يضيء، والنجوم تسقط من السماء، والأجرام السمائية ترتج. وفي ذلك الوقت تظهر في السماء آية الذي صار بشرا، فتنتحب كل شعوب الأرض، ويراه الناس آتيا على سحاب السماء بكل عزة وجلال، ويرسل ملائكته ومعهم بوق عظيم، فيجمعون الذين اختارهم من الشرق والغرب والشمال والجنوب من كل مكان تحت السماء. تعلموا هذا الدرس من شجرة التين. متى لانت أقصانها وطلع الورق تعرفون أن الصيف قريب. كذلك متى رأيتم كل هذه الأمور أعرفوا أن الذي صار بشرا قريب، بل على الأبواب. أقول لكم الحق، كل هذه الأشياء ستحدث قبل أن يموت هذا الجيل. السماء والأرض تذولان، أما كلامي فلا يزول. لا أحد يعرف متى يحين ذلك اليوم وتلك الساعة، لا الملائكة الذين في السماء ولا الإبن، إنما الآب وحده هو الذي يعرف. وكما حدث في أيام نوح سيحدث عند مجيء الذي صار بشرا. كان الناس في الأيام التي سبقت الطوفان يأكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون، إلى اليوم الذي دخل فيه نوح إلى الفلك، ولم يكونوا على علم بما سيحدث، حتى جاء الطوفان وأخذهم جميعا. فعندما جاء الذي صار بشرا سيحدث نفس الشيء. في ذلك الوقت يكون رجلان في الحق، يؤخذ واحد ويترك الآخر، وامرأتان تطحنان على الطاحونة، تؤخذ واحدة وتترك الأخرى. فاسهروا إذن، لأنكم لا تعلمون في أي يوم يأتي سيدكم. افهموا هذا، لو علم صاحب الدار في أي ساعة من الليل يجيء اللص لظل ساهرا ولم يترك داره تنغب. فكونوا أنتم أيضا مستعدين، لأن الذي صار بشرا يجيء في ساعة لا تتوقعونه فيها. من هو العبد الأمين الحكيم الذي يثق فيه سيده ليعطي العبيد الآخرين طعامهم في وقته؟ هو الذي عندما يرجع سيده يجده يقوم بعمله. هنيئا لذلك العبد. أقول لكم الحق، إن سيده يقيمه على كل أملاكه. أما إن كان هذا العبد شريرا وقال في نفسه سيدي سيتأخر، وأخذ يضرب العبيد زملاؤه ويأكل ويشرب مع السكيرين، يأتي سيد ذلك العبد في يوم لا يتوقعه وفي ساعة لا يعلمها، فيعاقبه عقابا شديدا ويجعل مصيره مع المنافقين، هناك البكاء وصرير الأسنان.

0: الترنيمة ده أنا بحبها شديد.
1: وأنا كمان يا حسام، كل ما أسمعها بحس بنعمة المسيح ومحبته اللي بيغمرنا بيها.
2: تفضلوا الشاي يا جماعة.
3: شكرا يا أستاذ مجدي.
4: فادية لسه ما جات ولا شنو؟
1: ليه يا سمير، أصلا تتأخر في الشغل وبتجي هنا طوالي.
5: فادية العضو العاشر في كنيستنا، خلاص قربنا نبقى كنيستين.
4: مجد للرب، يعني الرب ضعف عددنا وأكتر من الضعف خلال سنة. كنا 4 والليلة بقينا 10،
6: يعني لو استمرين على نفس المعدل ده حنكون 20 السنة الجاية.
2: أمين يا رانيا، لكن أنا على ما أعتقد إنه الرب هيدينا عدات أكتر من كده، لأنه السنة دي كانت بتتأسس فيها الكنيسة ودي كانت أصعب مرحلة، لكن بعد كده الكنيسة بتبقى موجودة ودعوة الناس ليها بتكون سهلة.
1: ومن أجمل الحاجات في الكنيسة جو الشركة، ولأنه عددنا في البيت ما كبير بنقدر نشارك مع بعض بكل حرية وبنحس ببعض جدا. أكيد دي فادية، أنا همشي أفتح الباب. أهلان يا فادية، اتفضلي.
7: مرحب يا ليلى، معلش اتأخرت عليكم شوي.
1: لا انت جاي في الميعاد، هسه كان أستاذ سمير بسأل عنك، تعالي عشان أعرفك عليه وعلى مدام منال مرته. أستاذ سمير ومدام منال مرته.
4: أهلا مدام فادية، إزيك؟
7: أهلا يا أستاذ سمير، أنا سمعت عنك من ليلى وعن مدام منال كتير.
8: وإحنا كمان سمعنا عنك من ليلى واشتقنا إن نشوفك
7: من الأسبوع الفات، وأنا بتمنى إنه اليوم ده يجي بسرعة عشان أتقابل معاكم وأعيش جو الكنيسة اللي حكت لي ليلى عنه.
8: نحن كمان فرحانين جدا بوجودك معنا يا فادية.
7: شكرا يا، أقدر أقول لك يا منال؟
8: طبعا، وأنا أقول لك يا فادية.
1: طيب عارفك يا فادية لباقي أفراد الكنيسة؟ طبعا أنت عارفة من زوجي.
7: طبعا، يا ريت الباقيين كل واحد يعرف عن نفسه.
9: أنا اسمي حسام، خريج كلية الهندسة وبشتغل في مكتب هندسي.
3: وأنا اسمي ناصر، وأبوي الأستاذ سمير وبشتغل مع صاحبي حسام في نفس المكتب.
6: وأنا رانيا، أخت منال وخطيبة عادل، بشتغل في شركة السياحة.
10: وأنا عادل خطيب رانيا وبشتغل في فندق.
11: وأنا اسمي نانسي، بشتغل مع مدام منال في نفس الشغل.
4: عرفينا أنت يا مدام فادية بنفسك.
7: أنا اسمي فادية، جارة ليلى والأستاذ مجدي وزوجي رجل أعمال، إذا عرفت عليه لما جانا في لبنان البلد اللي أنا تولدت فيها وعشت فيها كل عمري. اتزوجنا وجيت معاه لمصر، أمنت بالسيد المسيح عن طريق مدام ليلى وشوقتني للحياة مع الرب يسوع المسيح له كل المجد. أنا حبيتكم من قبل ما أشوفكم من كلام ليلى وأستاذ مجد عنكم.
2: أهلا بيكي في وسط الكنيسة اللي هي أسرتك في المسيح.
6: اتفضلي شاي يا مدام فادية.
7: شكرا.
1: أنا بعرف أعمل حاجات حلوة كثيرة، لكن عملت الكيكة دي يا رب تعجبكم. اتفضلوا.
8: تسلم يدك يا ليلى، كيكة جميلة جدا.
1: شكرا يا منال على المجاملة الجميلة دي.
3: لا ما مجاملة، الكيكة جميلة فعلا.
1: متشكرة جدا يا جماعة.
4: شكرا على الشاي وشكرا على الكيك يا ليلى.
1: بالهنا يا سمير، بالهنا ليكم كلكم.
7: انتوا كل مرة بتاكلوا حاجات حلوة زي دي.
8: انا عايزة اقول لك ان وجود فترة ناكل فيها حاجات حلوة او نشرب شاي او حاجات باردة من الفترات المهمة جدا في الكنيسة، لأنها بتقربنا مع بعض، بتحسسنا إنه إحنا فعلا أسرة.
7: ده شيء عظيم فعلا.
4: مجدا للرب، تعالوا مع بعض نبدأ كنيستنا بالتسبيح لاسم الرب إلهنا. الحيقودنا الليلة في التسبيح حسام، ومجدي حيعزف معه بالجيتار.

0: أمين شكرا لك يا حسام أنت ومجدي على فترة التسبيح بتاعت الليلة. فعلا كان وقت رائع وكلنا حسينا بحضور ربنا. هللويا. في موضوعنا الليلة حنتعلم كيف نبارك الرب من كل قلوبنا ونشكره على كل شيء. الليلة حنتأمل مع بعض في مزمور 103. تعالوا نفتح الكتاب المقدس ونقرأ المزمور من الأول بالترتيب كل واحد آيتين. اتفضل ابتدي لينا يا مدام فاديا.
1: باركي يا نفس الرب وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس. باركي يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته.
2: الذي يغفر كل ذنوبك، الذي يشفي كل أمراضك، الذي يفدي من الحفر حياتك، الذي يكللك بالرحمة والرأفة،
3: الذي يجمع بالخير عمرك فيتجدد مثل النسر شبابك. الرب مجري العدل والقضاء لجميع المظلومين.
0: عرف موسى طرقه وبني إسرائيل أفعاله. الرب رحيم ورؤوف، طويل الروح وكثير الرحمة.
4: لا يحاكم إلى الأبد ولا يحقد إلى الدهر. لم يصنع معنا حسب خطايانا ولم يجازينا حسب آثامنا.
5: لأنه مثل ارتفاع السماوات فوق الأرض قويت رحمته على خائفيه، كبعد المشرق من المغرب أبعد عنا معاصينا.
6: كما يترأف الآب على البنين يترأف الرب على خائفيه، لأنه يعرف جبلتنا، يذكر إننا تراب نحن.
7: الإنسان مثل العشب أيامه، كزهر الحقل كذلك يزهر، لأن ريحا تعبر عليه فلا يكون ولا يعرفه موضعه بعد.
8: أما رحمة الرب فإلى الدهر والأبد على خائفيه، وعدله على بني البنين لحافظي عهده وذاكري وصاياه ليعملوها.
9: الرب في السماوات ثبت كرسيه ومملكته على الكل تسود. باركوا الرب يا ملائكته المقتدرين، قوة الفاعلين أمره عند سماع صوت كلامه.
10: باركوا الرب يا جميع جنوده خدامه العاملين مرضاته. باركوا الرب يا جميع أعماله في كل مواضع سلطانه. باركي يا نفس الرب.
0: منحب بشاركنا بالتأمل في المزمور.
3: ممكن أبدأ أنا يا سمير؟
0: تفضل يا منال.
3: أنا حشارككم بالآية الأولى في مزمور 103 اللي بتقول بارك يا نفس الرب وكل ما في باطني لبارك اسمه القدوس. واضح إنه داود كاتب المزمور كان حاس إنه خير الرب ما لحياته، عشان كده يعني زي ما يكون بيفكر نفسه وشجعه علينا تبارك اسم الرب القدوس، مش بس بخشمه لكن بكل شي جواه وبكل أعماقه. عشان كده قال وكل ما في باطني لبارك اسمه القدوس.
2: نحن كمان لازم نبارك الرب ونوجه نفوسنا ناحية الرب ونبارك ونشكره على كل إحساناته الدائمة لنا.
8: معك حق يا عادل، إحسانة الله كثيرة شديد علينا وتعاملاته معانا عظيمة. إحنا فعلا محتاجين ندرب نفوسنا على الشكر وإننا نتذكر إحسانة الرب لنا ونشكره عليها.
4: أنا كل ما أفتكر إحسانة الرب علي وكيف إنه حياتي ما كان ليها أي طعم والرب عمل معي أمور رائعة جدا، كل ما أفتكر كده بتشال من جواي أي خوف وقلق من المستقبل، وبيكون جواي إيمان إنه الجاي من حياتي مضمون في إيدين الله وإنه حيعمل معي إحسانات زي ما عمل معي قبل كده.
0: النقطة اللي بتقول نانسي دي فعلا مهمة، عشان كده أنا عايز أكررها تاني عشان تثبت جوانا. كل ما نتذكر إحسانات وأعمال الرب العظيمة إبليس ما بقدر يهاجمنا بأي قلق وخوف من المستقبل، لأنه في الوقت ده قلوبنا بتبقى مليانة بالثقة في الرب إنه زي ما أحسن إلينا في الماضي حيقف معانا في كل حياتنا الجاية، وحنتمتع بإحسانات جديدة من الرب. وعلى فكرة شكر الرب على كل إحساناته دي حاجة الرب يطلبها مننا.
7: أنا عايز أأكد على كلامك يا أبوي بقصة من الكتاب المقدس بتوضح إنه الشكر على إحسانات الرب حاجة الله بيطالبنا بها.
0: ممكن تقول لنا يا ناصر؟
7: في إنجيل لوقا الأصحاح 17 والآيات من 12 لحد 19 قصة بتحكي عن السيد المسيح لما مشى أورشليم. استقبلوه 10 بروس وطلبوا منه الرحمة والشفاء، فيسوع عاين وقال لهم اذهبوا وأروا أنفسكم للكهنة، ولما كانوا هم ماشين طهروا واتشفوا تماما من البرص، ولكن واحد بس من 10 اطهروا هو اللي اتذكر انه يرجع ويشكر السيد المسيح. والكتاب المقدس بيقول عن الشخص ده في العدد 15 و16 انه رجع يمجد الله بصوت عظيم وخر على وجهه عند رجليه شاكرا له. فرد يسوع عليه وقال أليس 10 قد طهروا؟ فأين 9؟ ألم يوجد من يرجع ليعطي مجدا لله؟ نحن فعلا محتاجين نرجع دائما عشان نشكر الرب ونباركه على كل إحساناته معانا.
9: أنا الكلام ده لمسني جدا، وزي ما سأل يسوع عن التسع البرص الشفام ومشوا من غير ما يشكروا، حسي إنه الله بيطلب مني إني أشكره على كل نعمته الغالية، النعمة الغنية المالية حياتي، وعلى الحياة الجديدة الرائعة اللي بنعيشها أنا وليلى في زي رعايته وغيادته لينا.
6: عندك حق يا مجدي، أنا كمان حاسة إنه الرب ولي إني أشكره باستمرار على نعمته الغنية معانا. أنا الأوقات الفاتت كنت مشغولة جدا، وأخذتني الدنيا في المشاغل بتاعتها واهتماماتي بالحمل والبابول في بطني، ونسيت أشكر الرب.
0: وأنا بسمع تأملاتكم عن داود لما قال وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس. اتخيلت داود هو بيدعو كل ما في باطنه إنه يبارك الرب، كأنه غايد فرغة وهو بيغود لتسبيح الرب وتمجيده. وفي مزمور تاني بيدعو عظامه كمان إنها تسبح الرب، فبيقول جميع عظامي تقول يا رب.
3: وأنا عايز أشارككم بجزء من الآية 3 اللي بتقول الذي يغفر جميع ذنوبك. داود كان بيفرح قدام الرب لأنه بيغفر كل ذنوبه، مش بس ذنوبه وخطاياه والعمله، لكن كمان كل ذنوبه اللي ممكن يقع فيها طول أيام حياته. عشان كده قال جميع ذنوبك.
8: أنا بتهيأ لي إنه داود وهو بيقول الكلام ده لنفسه كان بيسكت جواه شكاية ممكن يعملها إبليس على خطاياه وكل إحباط بتسببه الذنوب، عشان كده كان عايز يشكر الله على رحمته الواسعة وغفرانه.
9: ممكن أشارك بالجزء الثاني ده من الآية؟
0: تفضل يا مجدي.
9: داود بيقول الذي يشفي كل أمراضك. داود بيبارك الرب لأنه إله الشفاء. المرض من أكثر الحاجات الناس بتخاف منها، وإبليس بيحاربنا بخوف وقلق لما واحد فينا يمرض، لكن داود هنا بيتكلم عن الله الشافي لكل الأمراض، ما الصغيرة وبس، الصغيرة والكبيرة، كل الأمراض. عشان كده قال الذي يشفي كل أمراضك.
0: مجدا للرب. وفي وعد الله قاله عن نفسه، أنا هو الرب شافيك. داود وهو بيقول كل ما في باطني كان بيغود أعضاؤه لتسبيح الرب حتى لو كانت مريضة، لأنه عارف أنه الرب يقدر يشفيها من أي مرض.
10: ممكن أشارك بالآية رقم 6؟
0: اتفضل يا مدام فادية.
10: الآية بتقول الذي يفدي من الحفر حياتك، الذي يكللك بالرحمة والرأفة. هيدي الآية كتير أثرت فيها. يمكن أنا حاسة كتير برحمة الله ورأفته لأني تعرفت عليه من وقت كتير قريب، ولمست قد إيه هو غفر لي كل خطاياي وقبوله لي رغم إني من خلفية بعيدة. قد إيش أنا فرحانة إني بعيش للمسيح، فرحانة لأني في وسطكم. الله فدى نفسي من الموت الجسدي والهلاك، فداني بموت السيد المسيح على الصليب من أجلي.
3: مجدا للرب يا فادية، أنت كلامك معبر جدا على الجواك. أنا عايز أضيف حاجة على كلامك كمان. داود الملك وهو بيقول الذي يكللك بالرحمة والرأفة كان شايف تاج على راسه، تاج اسمه الرحمة والرأفة، والتاج ده أعظم من تاج الملك، لأنه تاج الرحمة والرأفة بيعلو راسه وذهنه وأفكاره وبتحيطه مراحم الرب العظيمة.
0: آمين. تعالوا نرنم مع بعض الترنيمة دي.

0: أنا عجبتني الآية رقم 5 اللي فيها داود بيقول الذي يشبع بالخير عمرك. داود هنا بيذكر نفسه إنه الله بيشبع، يعني بيعطي بسخاء مش بس بيسدد الاحتياج. وبولس الرسول المسيح بيقول يملأ إلهي كل احتياجكم بحسب غناه في المجد. أكتر حاجة بنخاف منها ونقلق بسببها هي الاحتياجات المادية، وبنبدأ نشيل الهم ونشغل أذهاننا ونشغل أفكارنا كيف نسدد احتياجاتنا. الله هنا عايزنا نتعلم من داود اللي بتذكر قدر شنو ربنا أشبعه بالخير كل أيام حياته كل أيام عمره، عشان كده هو مطمن مع الرب لأن الله كفيل بكل احتياجاته.
1: الكلام ده فكرني بآية بحبها شديد، قال داود كنت فتى والآن شيخ ولم أرى صديقا تخلى عنه ولا ذرية له تلتمس خبزا. داود بيلخص قصة حياته في الآية دي وبقول إنه من طفولته لحد شيخوخته ما شاف أي إنسان بعيش لله والرب تركه وتخلى عنه، أو إنه في يوم من الأيام احتاج لشي والله ما سدد له.
2: مظبوط كلامك يا ليلى، أن إحنا فعلا محتاجين نبارك الله على رعايته لينا وإشباعه لاحتياجاتنا، وعلى إنه ما تركنا في أي يوم من الأيام. تعالوا نغمض عيوننا ونرفع للرب كلمات شكر.
3: أيوة يا رب، أنا بشكرك لأنك ما سبتنا يوم من الأيام ودايما معانا ومالي بالخير عمرنا.
4: أنا كمان يا رب مدينة لك بالفضل ده، لأني كتير تركتك وتعلقت بأمور في العالم، لكن أنت يا رب ما تخليت عني أبدا، دايما كنت معي.
2: آمين. في واحد عايز يضيف حاجة تاني ويتأمل فيها؟
5: أنا.
2: اتفضل يا مجدي.
5: أنا بأكد على الكلام اللي قلناه في الصلاة، طول ما نحن بنتبع المسيح هنلقى الخير والرحمة بيتبعونا وكمان بيجروا ورانا، زي الآية اللي بتقول إنما خير ورحمة يتبعانني كل أيام حياتي وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام. عشان كده ما لازم نشيل الهم وننشغل ببكرة، لأنه الله عارف كل احتياجاتنا، كل احتياجات المستقبل هو ضامنها.
2: الجزء الباقي من الآية دي رقم 5 بيقول فيتجدد كالنسر شبابك. زي ما النسر يا جماعة بيجدد شبابه، الله بيجدد شبابنا.
6: أنا عاوز أعرف النسر كيف بيتجدد شبابه؟
2: بيجي وقت في حياة النسر يا حسام بنعزل فيها براو فوق الجبل ويبتدي بم

0: وفي الوقت ده ممكن تحصل معانا حاجات مؤلمة زي اللي حصلت مع النسر، لكن قصد الله منا إنه يجدد قوتنا ويدينا نور جديد نسلك به وفكر نغي يستقبل كلام الله. عشان كده خلونا نبارك الله حتى لو بنمر في ظروف صعبة، خلونا نبارك الرب لأنه يقصد منا خير لحياتنا، يقصد إنه يجدد قوتنا زي النسر ما بجدد قوته.
1: أنا اتذكرت آية بتكمل كلامك يا سمير، الآية دي بنلقاها في رسالة رومية إصحاح 8 والآية رقم 28 بتقول: ونحن نعلم إن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله الذين هم مدعوين حسب قصده. كل شيء بيحصل من حوالينا الله بيقصد منه خير لحياتنا، حتى الظروف المؤلمة والأوقات الصعبة اللي بنمر بيها الله بيستخدمها لصالحنا. عشان كده في الظروف الصعبة لازم ننتظر الرب، والوقت ده ما ضايع لأنه الانتظار فيه قوة.
2: أيوة يا منال، زي الآية اللي بتقول: وأما منتظروا الرب فيجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور، يركضون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون.
3: الآية دي جميلة جدا، قدر شنو أنا محتاجة لها. كتير بمر بظروف صعبة وبكون ما فهمة قصد الرب منا شنو، وده لأني ما بنتظر قدامه وبحاول أفتش على حل يريحني. أنا محتاجة أتعلم أنتظر الرب علشان قوته تملاني وتتجدد قوتي زي النسر.
4: أنا كمان عايز أشارك بالآية رقم 10 اللي بتقول: لم يصنع معنا حسب خطايانا ولم يجازنا حسب آثامنا. الآية دي بتلمسني كل ما أقراها، لأني قبل ما أعرف السيد المسيح وأؤمن به كان كل اعتقادي عنه إنه قاسي بيعاقب كل واحد على خطاياه اللي بيعملها ويحاسب كل واحد بغسوة. وبسبب الأفكار دي قعدت سنين طويلة في الخطية وما قادر أقرب للسيد المسيح لأني خايف من العقاب. لكن أول ما عرفت السيد المسيح ولمست حنانه وعرفت العمل علشاني، قلبي انفتح له وعرفت إنه رحيم وغفور، وإني لما أمشي له وأطلب منه التوبة حلاقي عنده كل الحب، لأنه ما حيعاملني على حسب الخطايا بتاعتي، لكن بالعكس قمرني بمحبته الكبيرة.
5: فعلا يا حسام، رحمة الله كبيرة جدا، أكبر من كل تصوراتنا. والمزمور هنا بيقول إنه مثل ارتفاع السماوات فوق الأرض قوية رحمته على خائفيه. رحمة الله فوق كل تصرفاتنا وأخطائنا الكثيرة. عشان كده الله ما بيعاقب أي زول بيجي له وبيطلبه، لكن بيرحمه ويغفر خطاياه. كمان
0: قبل ما نرنم أذكركم إنه الكنيسة المرة الجاية عندنا في البيت أنا ومنال في نفس الميعاد. يلا بعد كده ممكن نرنم مع بعض.

0: الذين أحبهم الله الآب ودعاهم وهم في رعاية عيسى المسيح، لكم وافر الرحمة والسلام والمحبة. يا أحبائي، كنت أرغب جدا في أن أكتب لكم في موضوع النجاة التي لنا كلنا نصيب فيها، لكني وجدت أنه من الضروري أن أكتب لكم لكي أرجوكم أن تدافعوا عن الإيمان الذي أعطاه الله لعبده الصالحين بصفة نهائية، لأن بعض الأشخاص اندسوا بينكم هم أشرار يحولون نعمة الله إلى مبرر لارتكاب الفسق ويتنكرون لسيدنا ومولانا الوحيد عيسى المسيح. هؤلاء أعلن الكتاب مصيرهم منذ زمن بعيد، فمع إنكم تعرفون كل هذا، لكني أريد أن أذكركم بأن الله أنقذ شعبه وأخرجهم من مصر، ولكنه بعد ذلك أهلك الكافرين منهم. ثم أذكركم أيضا بالملائكة الذين كانت لهم سلطة كبيرة لكنهم لم يحافظوا عليها، بل تركوا مسكنهم المحدد، لذلك حفظهم الله مقيدين بسلاسل أبدية في أعماق الظلام إلى أن يحاسبهم في اليوم العظيم. وتذكروا أيضا سدوم وعمورة والمدن المجاورة لهما، فقد انغمس أهلها بنفس الطريقة في الفسق والشذوذ الجنسي، وما جرى لهم هو إنذار للآخرين عن عقاب النار الأبدية. وبنفس الطريقة أيضا هؤلاء الذين يحلمون أحلاما ينجسون أجسامهم ويرفضون سلطان الله ويفترون على الكائنات السمائية. أما ميخائيل رئيس الملائكة فهو لما تعارك مع إبليس وجادله بشأن جثة موسى لم يجرؤ أن يقدم ضده شكوى فيها افتراء، بل كل ما قاله هو يوبخك الله يا إبليس. لكن هؤلاء الناس يفترون في أمور لا يفهمونها، بينما الأمور التي يفهمونها بالغريزة كالحيوانات الغير العاقلة هي نفسها التي تسبب هلاكهم. الويل لهم لأنهم سلكوا في طريق قابيل واندفعوا إلى ضلال بلعام من أجل المال وتمردوا مثل قورح فهلكوا. إنهم خطر عليكم في ولائم المحبة الأخوية التي تعملونها، أفعالهم مخجلة، يهتمون بأنفسهم فقط، هم كسحاب بلا مطر تدفعه الريح، كأشجار في الخريف بلا ثمر طلعت من جذورها فهي ماتت مرتين، كأمواج هائجة في البحر يغزفون أعمالهم المخجلة، كنجوم تائهة مصيرها أعماق الظلام إلى الأبد. وتنبأ عنهم إدريس وهو من الجيل السابع منذ آدم فقال
1: انظروا سيأتي ربنا مع ألوف مؤلفة من أوليائه الصالحين لكي يحاسب جميع الناس ويحكم على كل الأشرار على كل الأعمال الشريرة التي ارتكبوها وعلى كل كلمة قبيحة قالها ضده الأشرار الفجار.
0: هؤلاء الناس دائما يتذمرون ويشتكون ويتبعون شهواتهم ويتكلمون بكبرياء ويمدحون الناس إن كان ذلك يعود عليهم بالمنفعة. أما أنتم يا أحبائي فتذكروا ما تنبأ به رسل سيدنا عيسى المسيح، فقد قالوا لكم إنه في الأيام الأخيرة يظهر مستهزئون يتبعون شهواتهم الشريرة، يسببون الانقسامات ويتبعون غرائزهم الحيوانية وليس فيهم روح الله. أما أنتم يا أحبائي فأبنوا أنفسكم على إيمانكم النقي، صلوا بالروح القدوس، احفظوا أنفسكم في محبة الله، وانتظروا رحمة سيدنا عيسى المسيح ليعطيكم حياة الخلود. بعض الناس عندهم شكوك فأشفقوا عليهم، والبعض الآخر يحتاجون أن تنقذوهم من النار بأن تخطفوهم منها، ثم البعض الآخر أشفقوا عليهم بمنتهى الحذر واكرهوا حتى ثيابهم التي تنجست من فسقهم. الله هو قادر أن يحفظكم من السقوط ويأتي بكم إلى محضره المجيد بلا عيب وفرحان. هو الله الأحد منقذنا بواسطة عيسى المسيح مولانا، له الجلال والعظمة والقدرة والسلطان من قبل كل زمان والآن وإلى الأبد. آمين.

0: راديو سمر دايما معك 24 ساعة يوميا وسبعة أيام في الأسبوع على radiosummer.com.
1: الأولى الأصحاح الرابع. يا أحبائي، كثر وانتشر من يدعون النبوة، فلا تصدقوا كل روح، بل امتحنوا الأرواح لتعرفوا إن كانت من الله. ويمكنكم أن تعرفوا روح الله بهذا: كل روح يشهد أن عيسى المسيح جاء كإنسان فهو من الله، وكل روح ينكر عيسى فهو ليس من الله، بل هذا هو روح عدو المسيح الذي سمعتم أنه سيأتي، وهو الآن موجود في العالم فعلا. يا أولاد الأعزاء، أنتم غلبتم هؤلاء لأنكم من الله، ولأن الروح القدوس الذي فيكم أقوى من إبليس الذي في الدنيا. هم من هذه الدنيا ويتكلمون من وجهة نظر هذه الدنيا، لذلك فإن أهل الدنيا يسمعون لهم، أما نحن فإننا من الله، فمن يعرف الله يسمع لنا، ومن هو ليس من الله لا يسمع لنا. بهذا نعرف روح الحق من روح الضلال. يا أحبائي، يجب أن نحب بعضنا بعضا، لأن المحبة تأتي من الله، وكل من يحب هو ابن لله ويعرف الله، ومن لا يحب لا يعرف الله، لأن الله محبة. وقد بين الله بوضوح أنه يحبنا بأنه أرسل ابنه الوحيد إلى العالم لكي نحيا بواسطته. فهذه هي المحبة التي أقصدها، ليس أننا نحن أحببنا الله، بل أنه هو أحبنا وأرسل ابنه ليكون ضحية التكفير عن ذنوبنا. إذن يا أحبائي، بما أن الله أحبنا هذه المحبة العظيمة، فنحن أيضا يجب أن نحب بعضنا بعضا. ولا واحد رأى الله أبدا، لكن إن كنا نحب بعضنا بعضا يثبت الله فينا، ومحبته تصل فينا إلى الكمال. نحن نعلم أننا نثبت فيه وهو فينا، لأنه أعطانا نصيبا من روحه. وقد رأينا ونشهد أن الآب أرسل ابنه لينقذ العالم. من يشهد أن عيسى هو ابن الله يثبت الله فيه وهو في الله. نحن نعرف أن الله يحبنا ونؤمن بذلك. الله محبة، ومن يحيا في محبة الله يحيا في الله والله فيه. بهذا تصل المحبة إلى الكمال بيننا، فننتظر يوم الحساب بصيغة، لأننا مثله في المحبة ونحن في هذه الدنيا. لا خوف في المحبة، بل المحبة الكاملة تبعد كل خوف، لأن الخوف هو جزء من العقاب، ومن يخاف تكون محبته غير كاملة. نحن نحب لأنه هو أحبنا أولا. من يقول أنه يحب الله بينما هو يكره أخاه فهو كذاب، لأن من لا يحب أخاه الذي يراه لا يقدر أن يحب الله الذي لا يراه. وهذه هي الوصية التي أعطاها لنا: من يحب الله يحب أخاه أيضاً.

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963-05807.
1: بطرس الأولى الأصحاح الخامس. وهذه وصيتي إلى الشيوخ الذين بينكم، باعتبار أني شيخ مثلكم، وشاهدت آلام المسيح، ولي نصيب في الجلال الذي سيظهر. ارعوا قطيع الله الذي بينكم، واحرسوه كما يريد الله، لا مجبرين، بل عن رضا، ولا لطمع في الربح، بل رغبة في الخدمة. لا تسيطر على الذين وضعهم الله أمانة بين أيديكم، بل كونوا قدوة لهم. وعندما يأتي رئيس الرعاة تنالون إكليل الجلال الذي لا يذبل. وأنتم أيها الشبان اخضعوا للشيوخ، كونوا جميعا متواضعين بعضكم مع بعض، فكما يقول الكتاب:
2: يقف الله ضد المتكبرين لكنه ينعم على المتواضعين.
1: إذن تواضعوا تحت يد الله القديرة لكي يرفعكم في الوقت المناسب. ألقوا كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم. اضبطوا أنفسكم واسهروا، إبليس عدوكم يجول كأسد يزأر ويبحث عن واحد يفترسه، فقاوموه الثابتين في الإيمان. واعلموا أن إخوتكم المؤمنين في كل العالم يقاسون نفس هذه الآلام. وبعد أن تكونوا قد تألمتم فترة قصيرة، فإن الله الذي يعطي كل نعمة والذي دعاكم إلى جلاله الأبدي بانتمائكم للمسيح، هو نفسه يصلح أحوالكم ويثبتكم ويقويكم ويسندكم. له القدرة إلى أبد الآبدين، آمين. كتبت لكم هذه الرسالة المختصرة بيد سيلا الذي أعتبره أخا أمينا، وقصدي هو أن أشجعكم وأشهد لكم أن هذه هي نعمة الله الحقيقية، فاثبتوا فيها. تسلم عليكم التي في بابل التي اختارها الله مثلكم، وكذلك يسلم عليكم ابني مرقس. سلموا بعضكم على بعض بقبلة المحبة. السلام معكم جميعا، أنتم الذين تنتمون للمسيح.

0: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معانا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.
1: العبرانيين الأصحاح 11. الإيمان هو أن نثق أن ما نرجوه سيتحقق، وأن نتيقن أن ما لا نراه موجود فعلا. وقد رضي الله عن أسلافنا لإيمانهم. بالإيمان ندرك أن الله خلق العالمين بكلمته، حتى إن ما نراه جاء إلى الوجود من أمور لا ترى. بالإيمان قدم هابيل لله ضحية أفضل من التي قدمها غابيل، وبسبب إيمانه رضي الله عن غرابينه وشهد له أنه صالح. وبإيمانه ما زال يتكلم مع أنه مات. بالإيمان انتقل إدريس إلى الحياة الأخرى دون أن يموت، ولم يوجد على الأرض لأن الله رفعه إليه، وقبل أن يرفع شهد له أنه أرضى الله. وبدون إيمان لا يمكن إرضاء الله، لأن من يتغرب إليه لا بد أن يؤمن بأنه موجود وأنه يكافئ الذين يطلبونه. بالإيمان نوح لما أنذره الله بالطوفان اتعظ، مع أنه لم يكن رأى طوفانا من قبل، وبنى الفلك لينقذ عائلته. وبإيمانه حكم على العالم ونال نصيبا من الصلاح الذي يأتي بالإيمان. بالإيمان إبراهيم لما دعاه الله أن يخرج إلى الأرض التي كان سينالها نصيبا أطاع وخرج، وهو لا يعلم إلى أين هو ذاهب. بالإيمان عاش في الأرض التي وعده الله بها كأنه غريب في بلاد أجنبية، وكان يسكن في الخيام كما فعل أيضا بعد ذلك إسحاق ويعقوب شريكاه في نفس الوعد، لأن إبراهيم كان ينتظر المدينة التي لها أساسات ثابتة التي مهندسها وبانيها هو الله. بالإيمان سارت نفسها نالت القدرة على أن تحبل، ومع أنها كانت قد تعدت السن التي يمكن أن تحبل المرأة فيها، لكنها ولدت ابنا، لأنها آمنت أن الله الذي وعد أمين يفي بوعده. وبذلك ولد شعب كنجوم السماء في الكسرة، وكالرمل الذي على شاطئ البحر فلا يمكن عدهم. وكل هذا من رجل واحد غارب أن يموت. كل هؤلاء ماتوا في الإيمان ولم يحصلوا على الأشياء التي وعدهم الله بها، إنما رؤوها من بعيد وفرحوا بها واعترفوا وقالوا إنهم غرباء وضيوف في هذه الأرض. فالذين يقولون هذا يصهرون بوضوح أنهم يبتغون وطنا، فلو كانوا يفكرون في البلاد التي تركوها لكانوا قد رجعوا إليها، لأن الفرصة كانت موجودة، إنما كانوا مشتاقين إلى وطن أفضل، وطن سمائي. لذلك لا يخجل الله أن يدعى إلههم، فأعد لهم مدينة. بالإيمان إبراهيم لما اختبره الله قدم إسحاق كضحية، فالذي نال الوعد كاد أن يذبح ابنه الوحيد، مع أن الله كان قد قال له
2: عن طريق إسحاق يأتي نسلك الذي يحمل اسمك.
1: فاتكل على أن الله غادر أن يغيم الميت، وبطريقة رمزية فعلا رجع إليه ابنه من الموت. بالإيمان إسحاق بارك يعقوب والعيص بأمور تخص المستقبل. بالإيمان يعقوب قبل موته بارك كل من ابني يوسف، واستند على عصاه وتعبد لله. بالإيمان يوسف لما أوشك أن يموت تحدث عن خروج بني إسرائيل من مصر، وأوصى بأن يأخذوا عظامه معهم. بالإيمان خبأ والدا موسى ابنهما 3 أشهر بعد ولادته، لأنهما رأيا أن الطفل جميل ولم يخافا من أمر الملك. بالإيمان موسى لما كبر رفض أن يعتبره الناس ابن بنت فرعون، وفضل أن يتحمل الذل مع شعب الله على أن يتمتع بلذة الخطيئة التي لا تدوم، واعتبر أن العار الذي يغاسيه من أجل المسيح هو ثروة أعظم من كنوز مصر، لأنه كان يتطلع إلى المكافأة الأبدية. بالإيمان ترك مصر وهو غير خائف من غضب الملك، بل كان ثابت العزم لأنه رأى الله الذي لا يراه أحد. بالإيمان عمل الفصحى ورش الدم على الأبواب، فلم يمس ملاك الموت أي واحد من أبكار شعبه. بالإيمان عبر الشعب في البحر الأحمر كأنه أرض يابسة، لكن لما حاول المصريون أن يعبروا غرقوا. بالإيمان سقطت أسوار أريحة بعدما طاف الشعب حولها 7 أيام. بالإيمان رحاب العاهرة لم تهلك مع الكفرة لأنها رحبت بالجاسوسين. هل أحتاج لمزيد من الأمثلة؟ إن الوقت لا يتسع لأتحدث عن جدعون وباراق وشمشون ويفتاح وداود وصاموئيل والأنبياء الذين بالإيمان غهروا الممالك وعملوا الصلاح ونالوا ما وعدهم الله به. وبالإيمان سدوا أفواه الأسود وأطفأوا لهيب النار المشتعلة ونجوا من القتل بالسيف. وبالإيمان تحول ضعفهم إلى قوة، فصاروا أبطالا في الحرب وهزموا جيوش الغرباء. واسترجعت بعض نسائهم من كانوا قد ماتوا ولكنهم غاموا إلى الحياة، وآخرون احتملوا التعذيب حتى الموت ورفضوا النجاة لكي يقوموا إلى حياة أفضل. وغيرهم غاص الهزء والجلد بل والغيود والسجن، وآخرون رجموا بالحجارة أو نشروا بالمنشار أو غتلوا بالسيف. ثم هناك من تشردوا لابسين جلود غنم وجلود ماعز، وهم محرومون ومتضايقون ومظلومون، ولم يكن هذا العالم يستحقهم، فكانوا مطرودين في صحاري وجبال وفي مغارات وكهوف الأرض. كل هؤلاء رضي الله عنهم لإيمانهم، لكنهم لم يحصلوا على ما وعدهم به، لأن الله دبر لنا شيئا أفضل، وهو أن يبلغوا الكمال في صحبتنا نحن.

0: لأنكم تريدون استخدامه لملذاتكم. أنتم خونة كزوجة زانية. ألا تعرفون أن محبة هذه الدنيا هي عداوة لله؟ نعم، من يحب هذه الدنيا هو عدو لله. هل تظنون أن كلام الكتاب هو بلا معنى عندما يقول إن الروح الذي وضعه الله فينا يغار علينا؟ لكن الله يعطينا نعمة أكثر، لذلك يقول الكتاب:
1: يغفو الله ضد المتكبرين لكنه ينعم على المتواضعين.
0: إذن أخضعوا لله، قاوموا إبليس فيهرب منكم، اغتربوا إلى الله فيغتربوا إليكم، نقوا أيديكم أيها الخطاة، وطهروا قلوبكم يا من تترددون بين فكرين، احزنوا واصرخوا وابكوا، اجعلوا ضحككم ينقلب إلى صراخ وفرحكم إلى قم، تواضعوا في محضر الله فيرفعكم. يا إخوتي، لا تتكلموا بالسوء على بعضكم البعض، لأن من يتكلم بالسوء على أخيه أو يحكم عليه فهو يتكلم بالسوء على الشريعة ويحكم عليها، وإن كنت تحكم على الشريعة فأنت لا تعمل بها بل تقاضيها، بينما لا يوجد إلا واحد وضع الشريعة وهو القاضي الذي له القدرة أن ينقذ أو يهلك. فمن تظن نفسك حتى تحكم على الآخرين؟ والآن انتبهوا أنتم يا من تقولون سنذهب اليوم أو قدا إلى البلدة الفلانية ونقيم هناك عاما ونشتغل ونربح. مهلا، أنتم لا تعلمون شيئا عن القدي ولا تضمنون حياتكم، فأنتم بخار يصهر فترة قليلة ثم يختفي. بدلا من ذلك يجب أن تقولوا: إن شاء الله وعشنا سنعمل هذا الأمر أو ذاك. لكنكم تفتخرون وتتكبرون، كل هذا الافتخار شر، فمن يعرف أن يعمل الخير ولا يعمله هو مذنب.

0: أهلنا الزينين والطيبين في كل ربوع بلادنا الحبيبة، والكمان خدتوا الراديو وقاعدين يسمعوا لنا حسي، بنقول لكم حبابكم عشرة بلا كشرة، وبنقول لكم قربوا لي قدام، المكان واسع ويشل له مليون زول. أهلنا قالوا لنا أمثال كثيرة وسمحة، وكل واحد منها تقال عشان فعل سواه زول في وقت أو مكان مناسب، وممكن يكون للوقت ولا المكان مناسب مع القول أو الفعل ده. أنا معاكم أيمن، حنتونس وحنشوف الأمثال دي وكمان شنو قريب ليها من الكلمة الموجودة في الكتاب المقدس، وده كله من خلال برنامجنا المثل السوداني والكتاب المقدس. وبنرحب بضيفنا اللي حيكون معانا في ونستنا دي، أستاذ يماني، وبنقول لك حبابك عشرة.
1: حبابك عشرة أخوي أيمن، وأهلا وسهلا بك وبكل المستمعين في كل مكان.

0: أهلا بك مرة تانية أستاذنا يماني، وأهلا بكم مستمعين الكرام. وزي ما قلنا لكم حنتكلم شوية عن أمثال أهلنا الحلوة والسمحة، وكمان حنشوف رأي الكتاب المقدس فيها شنو. ومثلنا الحس حابين نشوفه هو الحسنة في المنعول زي الشر في القندول. يعني شنو المثل ده يا أستاذ يماني؟
1: طيب، مثلنا السوداني زي ما أنت قلته بيقول الحسنة في المنعول زي الشر في القندول، وكلمة المنعول دي مقصود بها الملعون في اللغة العربية، وبالدارجة بتاعتنا السودانية بنقول الزول المنعول. فكلمة الحسنة معروفة اللي هو الخير اللي انت بتصنعه، فبيقول لما انت تعمل خير في شخص هو ما يستحقه أو منعول زي ما يقول المثل، ده بيشبه الشرة في الجندول، والجندول هو جندول العيش. كل الناس المزارعين بيعرفوا الكلام ده كويس، حتى الناس اللي ما مزارعين بيعرفوا جندول العيش بيشوفوا الجندول. فالمقصود بالشرف الجندول في أكتر من رواية لشرح المثل ده، وكل مرة احنا بنحاول أيما نفتش وين الروايات أو الأسباب بتاعت الأمثال دي، وكمان بنعتذر للمستمعين لو مرات أخطأنا، لكن احنا بنحاول بكل أمانة نجتهد ونفتش المعنى بتاع المثل ده في الدارجية أو في العامية السودانية بتاعتنا. فبيقولوا الشرف الجندول هو وحدين قالوا هو الشرارة لما تطير كده وتجي تلمس الجندول تحرقه وبالسرعة شديدة قوم يشتعل وينتهي. فقال الحسن لما تعمله في زول منعول يعني كأنه ما شعر با ولا حس با، وبيرد بإساءة زي الشرارة لما تجي في الجندول وتحرقه وتنتهي منه في لحظة. والمعنى الثاني لكلمة الشرى مقصود بها أنه النوار اللي بيكسو الجندول أو بيغطيه من برة قبل ما ينضج. والحتة دي بيقول انه لما الجندول بينجد بتبتدي تتطاير وتتلصق بجلد الانسان، لما تتلصق بجلد الانسان تكون تسبب اكولة وحكة في الجلد. فبيضرب المثل ده بيقولوا انه لما تعمل حسنة في زول ما يستحق او منعول زي الشرى اللي بيجي يتلصق عليك ويسبب لك ألم ويسبب لك حكة ويسبب لك تعب. يعني ببساطة الناس لما قالت المثل ده بيقصد انه يعني ما تعمل حسنة في زول منعول، لانه لما تعمل له حسنة بيكون زي الشرى الموجود في الجندول. ده الشرح بتاع المثل.
0: فعلا الحسنة في المنعول زي الشرى في الجندول. ربنا يساعدنا انه فعلا نعمل الحسنة في المكان المناسب بتاعه، وان احنا كمان لو عملنا الحسنة نرد بالشيء الكويس. خلونا نمشي فاصل موسيقى صغير ونرجع عليكم تاني.

0: كويس يا استاذ يماني، حابين نعرف راي الكتاب المقدس شنو في المسألة ده، هل هو بأيد الفكرة او هو ضده؟
1: الكتاب المقدس اكيد بيعلمنا دايما ان احنا نفعل الخير للجميع. المثل بيقول انه في معناه انه الخير نفعله للناس اللي يستحقوه، والمنعول هو الزول اللي ما بيستحق الحاجة السمحة ما نعمل له خير. ده المثل يعلم كده. الكتاب المقدس بيعلم عكس كده تماما. لما نجي نقرأ في الكتاب المقدس في الإنجيل ونقرأ الحتة اللي احنا بنسميها الموعظة على الجبل، اللي هو لما نوقف الرب يسوع المسيح بيبتدى يعلم التلاميذ، الكلام ده نلقاه في إنجيل متى من صح 5 لصح 7، وبنلقاه في إنجيل لوغة بالتحديد لما نمشي إنجيل لوغة صح 6 عدد 35، بنلقى المسيح بيقول كلام حلو خالص خالص. بيقول الكلام ده، بيقول كده: بل أحبوا أعدائكم وأحسنوا وأغرضوا وأنتم لا ترجون شيئا فيكون أجركم عظيما وتكونوا بين العلية، فإنه منعم على غير الشاكرين والأشرار. فإذا الرب يسوع المسيح بيعلمنا أن احنا نحب الكل، وخاصة لو في ناس هم بنسميهم أعداء بالنسبة لنا، زي ما يقول الكتاب الشخص المنعول اللي ما بيستاهل، حتى ديل بيقول الرب يسوع المسيح أن احنا إيه نحبهم، ما نحبهم وبس، لكن شنو نحسن لهم، يعني نعمل لهم حاجات كويسة وحاجات حسنة. المثل بيقول إنك ما تعمل خير في المنعول، الرب يسوع المسيح بيقول شنو: أحسنوا وأغرضوا وأنتم لا ترجون شيئا. يعني حتى أعدائنا نقدم لهم ونحسن لهم ونصنع معهم خير. وبيختم الآية دي بيقول لنا إنه الله بينعم، يعني خيرات الله الكثيرة ربنا بيكبها بيصبها بينعم بها على كل البشر، على الناس الشاكرين وعلى الناس الأشرار. وكلنا نعرف إنه الناس عموما في ناس بيحفظوا الجميل، يعني لما تعمل له حاجة بيجي وبيتذكره وبيقول لك شكرا. من خلال المثل بنتعلم إنه الزول المنعول ديا حتى لا بيقول شكرا ولا بيتذكر لك الحسنة اللي انت قدمتها له. في الآية دي بيقول لنا الكتاب المقدس إنه الله بينعم على الناس الشاكرين اللي بيقدموا شكر كل مرة: يا ربنا شكرا لأجل الخير ده، يا ربنا شكرا لأنك شفتني من المرض، يا ربنا شكرا لأنك أنت وسعت لي في أبواب الرزق. حتى الناس الأشرار بيقول الكتاب المقدس برضو الله بينعم عليهم. فبيعلمنا الكتاب إنه نحن إذن نحب الكل ونصنع الخير للكل. في رسالة روميا بيتكلم بولس الرسول للكنيسة في روميا، والكلام لينا كلنا، روميا 12:20 بيقول لهم: فإن جاع عدوك فأطعمه، عدوك لو بيجي جعان أمشي أكله، ما تقول لا ده عدوي ما بديه، وإن عطش فأسقه، يعني حتى لو بيجي عطشان أمشي قدم له كأس ماء أديه ويشرب، لأنك إن فعلت هذا تجمع جمر نار على رأسه. بيقول الكتاب باختصار شديد: لو أنت عدو بيجي جعان أو بيجي عطشان أمشي أسقيه شربه أديه ويأكل، لو أنت عملت كده كأنك جمعت جمر من النار ووضعته على رأسه، يعني الأمر بيكون يمكن صعب أو قاسي عليه وبيخليه يحس ويدرك ويعرف أنك أنت فعلا بتحبه. إذن كتاب المقدس أكيد هو ما بيتفق مع المثل اللي بيقول الحسن في المنعول زي الشرف الجندول، لكن كتاب المقدس يشجعنا ويشجع كل واحد فينا أننا نصنع الخير لكل الناس، للناس حتى اللي بنحس أن إحنا هم ما يستحقوا الخير برضو نعمل لهم خير، للناس اللي هم بيعادونا وبيحاربونا وبيضايقونا في الحياة برضو نمشي نصنع لهم خير، لو جاعوا نطعمهم، لو عطشوا نسقيهم، وأبدا ما نقصر في حقهم.
0: شكرا كثير جدا أستاذ يماني، وفعلا الرأي واضح جدا جدا أنه أن إحنا نعمل الخير حتى لو كان بنحس إنه الناس الدارين نعمل لهم خير ما بيستاهلوا. خلونا حسي نسمع ترنيمة ونرجع عليكم مرة تانية.

0: يا هلا ويا مرحب بكم مستمعينا العزاز علينا، ويا هلا ومرحب بك أستاذ يماني. نرجع مرة تانية للمثل بتاعنا. قبل الترنيمة اتكلمنا عن مثلنا الحسنة في المنعول زي الشر في القندول، وشفنا كمان رأي الكتاب المقدس شنو. هل عندك نصيحة ممكن تقدمها للناس اللي بيستمعوا لنا حسي؟
1: النصيحة اللي أنا بحب أقولها إنه بتذكر كتير مواقف مرات بتحصل، بيقوم واحد يكون عمل له حاجة لزول وبعد ذاك الزول يكون رداها بالعكس أو ما حافظ الجميل، فيقوم الزول بيتضايق يقول آي ما الحسنة في المنعول زي الشر في القندول، يعني أنا بيستاهل، أنا عملت له كده أنا بيستاهل، مفروض أنا ما كنت أعمل له حاجة كويسة. ونصحتي يا جماعة الكلام ده ما صح، الكلام ده ما يخلينا نكسل أو ما يخلينا أن احنا نبطل نعمل الخير للكل. أنا أنصح نفسي وأشجع نفسي وأشجعكم وأنصح كل واحد بيسمعني أن احنا أبدا ما نتوقف عن فعل الخير، خلينا نصنع الخير لكل الناس. احنا بنحترم كتير أمثال أهلنا وعارفين المواقف والأسباب اللي هم ضربوا بيها المثل دي، لكن في المثل ده أنا متأكد هم ما بيشجعوا الناس إنه ما يصنعوا الخير للمنعول زي ما قالوا، لكن بس دارين يوضحوا إنه مرات في ناس آي ردي فعلا للخير إنه يكون إيه بالعكس أو يكون شر، لكن ده يشجعنا كمان أن إحنا نصنع الخير باستمرار وما نتوقف أبدا.
0: شكرا كثير لك أستاذ يماني، فعلا استمتعنا معك في الحلقة بتاعتنا اليوم ده في مثلنا بتاع اليوم، وكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. قبل ما نختم حلقتنا يا ريت خلونا نصلي مع بعض.
1: يا ربنا وإلهنا يسوع المسيح، صلاتنا هي زي ما أنت علمتنا، بل أحبوا أعدائكم وأحسنوا وأغرضوا وأنتم لا ترجون شيئا. علمنا يا رب إننا فعلا نحب الجميع، وبالأكثر يا رب إن احنا نحب الناس اللي يسيئوا إلينا. علمنا يا رب أكثر أن احنا نغرض ونقدم لكل الناس من غير ما ننتظر إنه يرجعوا علينا. صلاتنا يا رب إننا فعلا نعلم بعضنا بعضا ونشجع بعضنا بعضا أننا لا نتوقف عن عمل الخير، بل نصنع خيرا في كل حين. نصل ونطلب يا سيدنا الرب في اسم الرب يسوع المسيح، آمين
0: آمين. وكده دي نهاية حلقتنا، وبنقول لكم مع السلامة.

0: صباح الخير لكل الناس اللي بتحضرنا وكل الناس اللي بتسمعنا. مبسوطين بكم جدا جدا جدا جدا يا شباب يا أخي, ومشتاقين مشتاقين شديد جدا جدا جدا جدا. يعني الزول لو ما عارفه كم صراحة رأيته هو مشيت الموضوع طول شديد. أنا ما متذكر بجد آخر مرة طلعت 200 ذاته يعني, لكن يعني طولنا شديد صراحة وأنا طولت شديد منكم. لكن طبعا يا جماعة يعني زي ما بيقولوا شنو يعني خلاص لازم كان يجي اليوم اللي هو نتونس معاكم, كان لازم يجي اليوم اللي هو أطلع وتونس معاكم يا جماعة. لكن يا جماعة المرة دي الضيفة ولا أي ضيفة يا جماعة, ضيفة مميزة, ضيفة مختلفة. الموضوع بيختلف الليلة, الليلة الموضوع بيختلف جدا. أنا جادة معاكم يعني الموضوع الليلة ما زي كل مرة. أنا كل مرة كنت بعمل فيكم المقلب ده اللي هو أقول لكم يا أخي أول مرة وفي نهاية تطلع ترنيم, لكن المرة دي الموضوع بجد مختلف. الموضوع الليلة يا أخوانا بيختلف لأنه معي الوالدة. الوالدة طبعا أنتوا عارفين الموضوع, يلا عشان كده بقول لكم الموضوع بيختلف عشان هي الوالدة فاهمين. لكن طبعا عشان قالوا الموضوع يكون بروفيشنال فلازم نناديها بالاسم البروفيشنال يعني. فالليلة معي الأستاذة معي الأستاذة روز. نقول صباح الخير للناس.
1: صباح النور, صباح الخير لكل راديو سمر, لكل الموجودين وبيشاهدوا في الحلقة دي. أنا مبسوطة إن أكون معاكم وإن شاء الله تكون حلقة جميلة ممتعة. مستنين مشاركاتكم وكلامكم السمح, أنا بتابع كتير حلقات ومستنين صحيح كلامكم السمح اللي بتقولوه ومشاركتكم السمحة. صباح الخير مرة تانية, أهلا بك أنجي.
0: يا سلام يا أستاذ روز, طبعا موضوع غريب أنا عارفة بس يعني عادي خلاص ما مشكلة. طبعا يعني إحنا بنعمل حركة في البداية إنه بنسأل الناس أخبارهم شنو, وطبعا عشان برضو الناس زي أنا طولت منهم شديد يومي زي ما أنت عارفة, فدير عارف أخباركم شنو يا جماعة. الناس اللي بيحضرونا حاليا أي زول يقول لنا أخباره شنو والحاصل معاه شنو, وأسبوع الفات كان عامل كيف, والفترة الفاتت عموما كانت عاملة كيف, وأنا ذاتي حشارككم بأخباري, وكمان الضيفة حتشاركنا برضو بأخبارها والحاصل معاها وأسبوع الفات كان عامل كيف. نطمن على بعض كذا وبعد كذا نخش في موضوع الشيق جدا الليلة اللي حنتكلم فيه. فأسبوعي كان عامل كيف؟
1: لا كان جميل نشكر ربنا. كان مضغوط صح, لكن الحمد لله عدى على خير زي كل الأيام يعني اللي فيه الله بتقدمنا. فهو كان أسبوع جميل نشكر ربنا, فيه فرح فيه بمناسبة كان فيه فرح. كان فيه فرح, فرح حرام ومريا. وبقول لهم من هنا ألف مبروك وربنا يسعدهم ويا رب كده بيت مبارك وبيت مال وعيال زي ما بيقولوا. فكان يوم جميل جدا, كان أسبوع جميل مليان
0: صراحة يعني. بنهني برضو حرام وقول له يعني ألف ألف مبروك للزواج وبيت مال وعيال, وكمان عقبال كل الناس الموجودة نفسها أنه هي أو ماشي خطوة تجاه الموضوع. وبرضو يعني عندنا طبعا زول يعني الناس كلها عارفة به اللي هو أمير ولد رشيدة, برضو مفروض أنه يكون عرسه قريب, فكمان بنقول له يعني
1: ربنا يتم له على خير,
0: منتظرينك
1: ربنا يتم له على خير ويفرحهم إن شاء الله.
0: أنا بصراحة يعني أسبوعي كان يعني كان كويس, كان كويس, وبس الأسبوع الفات كان ضاغط شوية يا جماعة. بس الأسبوع ده يعتبر أحسن شوية يعني من الأسبوع القباله. فبس يعني والفترة دي عشان شغالة كمان امتحانات, فعشان كده هتلقوني أنا بختفي كتير وكده ده. بس الليلة ظهرت يا جماعة وحنكون بنتونس مع بعض. وطبعا يا أخواننا الناس المعانا حاليا العدد المعانا ده حلو شديد يا جماعة, 21 نفر. يلا أي زول بيحضرنا حاليا يكتب لنا كومنت يقول لنا أخباره شنو, يصبح علينا ونصبح عليه. وكمان طبعا الوصية الأساسية اللي احنا يعني ما بنغيبكم منها إنه أي زول يمنشن صاحبه, يعني يمنشن صاحبه يقول له يا أخي كده تعال هنا ده في لايف شغال, فكده تعال اسمع معانا الحاصل شنو. ويا إما مثلا لو ما منشنت صاحبك شير الفيديو ده في الصفحة بتاعتك أو شيره لأصحابك وفي الجروبات اللي انت بتعرفها, و كلنا نشارك مع بعض وأي زول يكون بيشارك برأيه. الموضوع حيكون لطيف ومميز جدا, لكن طبعا اللي حيكون الألطف والحياة المميزة أكتر إنه أنتوا تشاركونا بآرائكم في الحلقة الليلة. أوكي في فارس محمود بيقول لنا فعلا أوكي يا فارس يا أخي صباح الخير عليك ومبسوطين بيك جدا جدا منورنا شديد. أخبارك شنو؟ كيف كان أسبوعك وكيف كانت الفترة فاتت؟ إن شاء الله بس أمورك تكون طيبة. صفاء سليمان بتقول لنا أحلى صباح مع طنط روز. سلم على صفاء يا أستاذ روز.
1: أهلا بك صفاء، كيفك؟ شكرا لك حبيبتي وأحلى صباح لك وصباح الخير صباح النور وإن شاء الله يا رب يوم يكون سعيد.
0: في وليد محمد بيقول صباح بحجم الود والورد والهوى بخزيك حيث السحر والنور يكمن، تألق في خزيك صبح منور وظل به للسحر والنور موطن، تغار صباحاتي عليك وحسبها، إذا كفروا أني بعينيك مؤمن، تزوبين في صبحي فينهال سكرا وتشرب أضلاعي الغرام وتسكن. يا أخي يعني يا وليد يعني كلام جميل جميل جميل جميل جدا، شكرا جدا للشعر الحلو ده، ومنتظرينك كمان تشاركنا كمان بتكمل معنا اللايف للنهاية وتشاركنا برأيك في موضوع اللايف. لكن كده قبل كده ده قول لنا أنت أخبارك شنو والحاصل معاك شنو، والفترة دي اللي أنت بتمر بها دي الفترة دي عاملة كيف؟ الفترة كويسة هادية شغل كتير ضغطة حاصل حاجة مميزة؟ شاركنا بالحاجة دي وإحنا منتظرينك. يعني تاني
1: أنجلينا شول بتقول صباح الخير يا أجمل ناس، ربنا يبارككم، صباح النور أنجلينا وربنا يباركك يا وربنا يكون معك.
0: في عصام بخيت بيقول حلقة رائعة ومليئة بالأفكار الجميلة، حضور روز وإنجي أضاف للحوار طابعا مميزا، استمتعنا جدا بالطرح والمواضيع الهادفة، في انتظار المزيد من التألق من راديو سمر. صدقني يا عصام حلو سوا بدينا، لكن إن شاء الله حيكون الطرح جميل ومميز وحلو وأنيق يعني زي ما أنت قلت.
1: البخاري
0: أيوة
1: صباح الخير إخوتي الأعزاء، تحيات راديو سمر لكم، التحية مني خالص من جمهورية جنوب السودان البخاري، شكرا جزيلا لكم. مرحبا البخاري وكل أهلنا وحبايبنا في جنوب السودان، سعيدين بكم وبالتحية بتاعتك، شكرا لك كثير.
0: خليل
1: كوبس
0: كوبس أوكي بيقول ممتاز ربنا يحفظ، شكرا كثير جدا لك يا خليل لرسالة بتاعتك، وطبعا أكيد منتظرين أنك تكمل معنا اللايف للنهاية عشان تشاركنا برأيك. بشوي بيقول صباح الخير ربنا يبارك خدمتكم، شكرا كثير يا بشوي مبسوطين بك جدا جدا جدا، وطبعا أكيد أنت ما تتوصى أنت مكمل معنا للنهاية. في عوض يومي
1: عوض النيل صباح الخير صباح النور يا عوض، يوم سعيد مبارك ومستنين مشاركتك معنا.
0: أوكي في نملة من المافيا بتقول صباح النور والسرور من الدمازين، يا سلام يا أخي، بنسلم كمان على كل أهلنا في الدمازين ونتمنى كل الناس تكون بهناك بخير، طمنين عليكم وعلى أوضاعكم وظروفكم. وكمان إحنا منتظرين تكوني بتكمل معنا للنهاية عشان تشاركينا برأيك أكتر وأكتر في موضوع حلقة الليلة. في فيولا يومي
1: ما ظهرت لي.
0: أوكي فيولا ما ظهرت. طيب فيولا بتقول صباح الخير عليكم، صباح الود مليان سلام سلام من جنوب السودان، دائما بستمع لراديو سمر، بستمع لكم من المكتب حاليا. أوكي يا فيولا يا أخي صدقيني حاجة جميلة جدا يا أخي، وكمان كده كلم من الزملاء المعاكي قولهم إنه يا أخي حاسة في حلقة شغالة كده اسمعوا كده، ويعني كلمي باقي الزملاء كمان بالبرنامج يعني. شكرا لك كثير جدا يا فيولا، فيولا دي طبعا زولتنا شديد دائما بتشاركنا يعني، مبسوطين بك جدا جدا يعني. طبعا اكيد منتظرين انك تشاركينا خلال يعني انت شغاله طبعا، لكن شنو اسمعينا كده ده واكتبي لنا لو في نقطه معينه تكتبيها تكتبيها لنا مثلا خلال الحلقه. في احمد
1: صباحكم ورد وياسمين، التيم العامل في الراديو وعبركم تحياتي للمتابعين الرائعين، اتمنى من الرب ان يجعلكم بصحة جيدة، صدقوني كل برامجكم جميلة وأنتم الأجمل دوما، شكرا لك أحمد، صباح النور صباح الفل، شكرا لك لي يعني كلامك الجميل الحلو، وبنتمنى أنك تواصل معنا لغاية النهاية وتدين أراك.
0: في خالته نجاة كمان
1: أيوة نجاة دست صباح المحبة والسعادة، حضور مميز وجميل أختي الغالية روز منورة، منورة يا نجاة أهلا بيكي، مشتاقين كثير، يا ريت انك تواصلي معنا الحلقة ونشوف ونسمع آرائك فيها.
0: يا خالتي نجاد يا صراحة منورة، أنا جدا جدا جدا مبسوطة بيك جدا، ونتمنى تكون أمورك طيبة، وأكيد منتظرينك أكيد زي ما أستاذة روز قالت إنه تكون بشاركينا خلال الحلقة. فيولا بتقول لنا تاني أوكي بكلمكم. أوكي إحنا في انتظارك يا فيولا. محمد ديسكفر ديسكفر بيقول صباح الخير وبركة الرب يسوع المسيح معاكم جميعا. شكرا لك كثير جدا صديقنا ديسكفر ديسكفر، مبسوطين بيك جدا ونورنا جدا. طبعا أكيد أنت ما بتتوصل، حتكون بتكمل معانا الحلقة للنهاية وتشاركنا برأيك. طيب نخش في الموضوع يا أستاذ روز عشان الناس دي تعرف هو الموضوع شنو أصلا، يعني عشان تعرف تشاركنا برأيها. ممكن يكون الموضوع بأقلام غريب شوية، العنوان غريب، لكن كده نشرح يعني الفكرة بصورة أحسن، بصورة أوضح. الحلقة طبعا عنوانها أنكر ذاتي. طبعا أول فكرة حتيجي في بال كل زول أعتقد، يعني بتوقع أنه أي زول حتيجي في باله الفكرة بصورة سلبية، إنه أنكر ذاتي دي حاجة سلبية، حاجة ما كويسة. بس المفاجأة إنه الليلة حنتكلم عن إنه في جانب إيجابي من إنه أنا كمان أكون بنكر
1: ذاتي.
0: بس عاوزين نعرف الإنكار الذات بصورة سلبية هو عامل كيف، بصورة إيجابية دي حنجيها later on، لكن كيف أنا ممكن أكون أو متى أنا بكون بنكر ذاتي بصورة سلبية؟
1: طيب إنكار الذات بصورة سلبية أو الحتة السلبية فيه هو لما أنا أنكر واقعي، أنكر شخصيتي. أي واحد فينا ولا اختار أبوه ولا اختار جنسه ولا اختار لونه ولا اختار البلد اللي اتولد فيها أصلا، ما اختار القبيلة بتاعته. يعني مرات كتير إحنا بننكر نحن أنا منو، أنا منو، أهلي، ظروفي هي شنو، الواقع بتاعي، قبيلتي. بحاول أنكر الحقائق بتاعتنا، وده الشيء السلبي في الحتة بتاعت الإنكار، هل هي بتقودنا لناحية تانية. مرات ممكن ناس يقول لك لا أنا كده بتجمل أو أنا، لكن الواقع غير كده. ليه أنا ما أكون واقعي؟ ليه أنا أنكر مثلا أبوي منه، أمي منه، حتى لو كان ناس، حتى لو كان ما بعرف من أقل القبائل أو أقل الناس. يعني لو جينا مثلا شفنا في جدعون لما الله تكلم معه وقام قال له كيف أنا حقدر أعمل حاجة وأنا الأقل والدون.
0: يعني شايف نفسه صغير،
1: شايف نفسه انه ما عنده قيمة، شايف نفسه عنده وما في زول حيسمعه. ممكن لظروفه، ممكن انهم من كانوا اقل سبت اي نوعا كان. فهي دي الحتة اللي ممكن تقود الانسان كمان لحتة تانية، اللي هي ممكن بعد شوية يبقى مرض نفسي. مرات كثيرة الانكار احنا بننكر حاجات مرينا بها في حياتنا، والحاجات دي بتخلينا نلبس وش تاني، وش ما حقيقي. مرات كمان بتخلينا نتغيب عن الواقع بتاعنا. مرات بتخلينا ممكن ننسى الواقع اللي احنا عايشين فيه. في ناس كتيرة مثلا بيمروا بظروف صعبة بيحاولوا ينكروها لغاية ما إن هي شنو بالنسبة لهم، بتبقى زي حاجة في الماضي، لكن هي بتكون قاعدة جواتهم. وبعد شوية لما بتظهر في ناحية بتاعت مرض نفسي، بتظهر في حالات بتاعت اكتئاب ممكن، وممكن تقود الناس لحاجات صعبة شديد. ممكن تقود الإنسان لتصرفات غلط في حياته. إنكار الواقع بتاعنا مرات كثيرة بيقودنا لأنه ممكن نتصرف تصرف غلط.
0: عشان أنا عاوز أتخلص عموما من الواقع ده، فأنا عاوز أطلع منه بأي شكل من الأشكال. أيوة. فممكن فعلا ألجأ لطرق تكون
1: غلط
0: وبعدين بتجي علي أنا
1: بالشيء
0: السلبي أو بالشيء أنا هأخسر فيه الكثير. يعني حتيجي معي أنا بالخسارة أكتر من أنه أنا أكون بربح أو بطلع من الحتة أنا مثلا حاسة نفسي أنه أنا في قوقعة ما قادر أمرق منها.
1: بعدين المشكلة الثانية شنو، إنه غير إن أنا في قوقعة ما قادر أطلع منها، ممكن تخليني أفقد هويتي الأصلية. مرات كثيرة النكران الكثير بيخليني أفقد هويتي، أفقد لغتي، أفقد أصلي. ده الشيء السلبي الحته بتاعت النكران. مرات كثيره بتخليني كمان انه تقودني مثلا انه انا اصادق ناس احس نفسي ان انا حلقة نفسي معهم, والناس دي ممكن يقودوني لحته رديئه. واحنا عارفين انه اغلبيه الضياع بيجي من الحته دي. لما انا مثلا في وقت من الاوقات احس نفسي انه مثلا فشلت في حاجه معينه, واقوم احاول افتش نفسي في حته تانية. لما امشي افتش نفسي في حته تانية ممكن انجرف, ممكن اتعرف على ناس اصلا هم ضايعين ويضيعوني معهم. ممكن احاول القى نفسي في لذات معينه عشان انكر الواقع بتاعي, والحاجات دي كلها بتقودني لضياع. فدي الناحيه السلبيه في الحته بتاعت نكران الذات, هل هو ممكن يضيعني, هل هو ممكن يفقدني كل شيء جميل في حياتي, هل ممكن يخليني اعيش حياه كذب, حياه ما واقعيه, حياه كلها كتمان وحرمان, حياه كلها كبت.
0: بس لكن ده في سبب له. يعني انا بشوف انه الشخص اللي بيوصل اصلا للمرحله دي لو هو ما يتظلم, ما يتعرض لظلم, ما يتعرض لالم, ما يتعرض لحاجه كده وجعات شديد, ما حيوصل للمرحله دي. يعني الزول اصلا بيخطو خطوه اتجاه انه هو عاوز ينسى ويهرب من الواقع بتاعه, ده شخص اتعرض لالم رهيب. ممكن يكون الم من البيت, الم من زول في العائله, ممكن يكون الم من زول قريب. عموما ممكن ما يكون له علاقه ب يعني ما قريب ما قرابه يعني هنا, لكن قرابة الدم, لكن زول قريب لك في المكانة, في الوضع, صديق أسرة أو صديق عمل أو صديق في العام تعرفت عليه. فممكن يكون الزول ده تعرض لألم شديد خلاه إنه هو يكون بيوصل لمرحلة إنه هو ينكر ذاته أو ينكر الواقع بتاعه, عشان هو عاوز يطلع من الحتة دي وعاوز ينسى إنه هو يتعرض لده قبل كده. يعني ما عاوز يكون بحس نفسه ان هو اتعرض للحاجه دي زي ما بيقول, عشان ما يعني ما ما ما زي ما بيقول عشان ما ما ما يستعطف نفسه. يعني ما يجي الاستعطاف يعني يبقى كده ان هو مستعطف نفسه او شفقان على نفسه. يعني فشخص زي ده مفروض اللي يحصل شنو؟ عشان شخص اتعرض لألم, ألم شديد, ألم كبير جدا, فاق قدرته أو فاق تحمله أو شايف إنه هو ما قادر يتحمل الألم ده.
1: طيب دي من الحاجات اللي ممكن نرجع ليها. أول حاجة تبتدي في البيت, في التربية, في الكلمات بتاعتنا اللي بنقول لأولادنا ولبناتنا, في نظرتنا لهم, في نظرتنا إنهم هم مثلا يكونوا أقل من الناس التانين, مقارنتنا عيالنا ببعض أو عيالنا بالناس التانية. أنا ببتدي بقول ليه من البيت. البيت يا أخواننا يا كل أم ويا كل أب, البيت هو أساس التنشئة والتربية والنفسي قبل كل شيء. يعني أنا مثلا في البيت لما أكون بربي أولادي تربية نفسية كويسة وأدي كل واحد ثقة في نفسه وإنه هو كيف يقبل الواقع بتاعه مهما كان الواقع ده, وما أحسسه إنه هو أقل من الناس التانيين حتى لو كانت ظروفنا المادية كعبة صعبة. كيف أنا أعلمهم إنه ده وقت وحيعدي, أوريهم إنه أنتوا اللي حتصنعوا المستقبل الكويس. كيف إنه أنا أزرع في أولادي وفي بناتي الحتة البذرة الحلوة دي, البذرة بتاعت الثقة بالنفس, وما أتكلم كلام ما حلو. يعني يا فاشل يا عوير يا شنو يا شنو, إحنا عارفين الكلام ده واللعنات اللي إحنا ممكن نلعن بها أولادنا. فالواحد بيقوم بينشأ كده,
0: بينشأ هو بيسمع كل يوم أيوة
1: إنه هو فاشل وإنه هو ما كويس. بعد كده بيطلع للمجتمع الكبير, المجتمع البرة, أن نبتدي أقول مثلا بالمجتمع الصغير حوالينا, جيران, ناس الحلة, العيلة, القبيلة, الما بعرف شنو. لما تطلع برا تلاقي الناس كلها بتتكلم كلام سلبي. كويس, ما نحن أصلنا الناس كلها ما بتدينا مكانتنا, ما إحنا أساسا جدا ما بعرف كان إنسان بليد, ما إحنا أصلنا من يوم ما ولدونا نحن ناس فقرة, نحن ناس جهلة, نحن ناس أغبية. فالحكايه دي شنو بتبقى يعني ماشيه واحده ورا الثانيه. ابتدت في البيت, طلعنا لبرا, جينا في العيله شويه الواسعه, بيتكلم عن الفشل. العيله دي اصلا ما فوق زون ناجح, ما انتوا مصيركم شنو, مصيركم زي غيركم, ما فلحتوا. يلا بتبتدي الحكايه مدرجه. بعد كده يلا الناس بتفكر في الحته بتاعت القبيله. انا قابلتي ناس منه. نحن في المجتمع بتاعنا, المجتمع بتاعنا بينظر لنا كيف. وبعد كده دي بتقود يا هل الحاجات بتاعت الضياع, بتقود للحته بتاعت انه الانسان ينكر واقعه, ينكر نفسه, يحس نفسه انه هو ولا شيء, وانه هو ولا شيء دي بيحاول ينكر كل الحاجات اللي هو مرت بها في حياته. وبعد كده يحاول يتجه اتجاهات تانية غلط علشان يحاول يثبت وجوده. وللاسف بيكون اثبات الوجود بطريقه ما ياها, بطريقه غلط.
0: وغالبا الاثبات ذاته عاوزين يعني بيجي بصوره استعلاء, يعني انا عاوز اثبت نفسي في انه انا افضل من شخص تاني.
1: ايوه.
0: لانه في وقت من الاوقات حسيت بالدونية, حسيت بانه انا اقل الناس او من اقل الفئات مثلا, يعني شايف نفسي كده بالصوره دي, وداير ابقى احسن من الشخص الفلاني. فانا عاوز اوصل للحته دي, اوصل لها بالاستعلاء, انه انا اوري نفسي احسن من فلان, احسن من الشخص اللي شايف نفسه انه هو عالي. فدي ده جانب من جوانب انه انا الانكار نفسه, يعني ممكن نسميه مسمى ثاني اللي هو عدم القبول, اللي هو انه انا ما قابل او انا ما راضي او انا ما معترف بالانا الشيء اللي مرت به. لأنه مرات كثيرة في حاجات ممكن نمر بيها تكون هي سبب وصمة عار بالنسبة لنا.
1: أيوة.
0: من ضمن الحاجات اللي أنا ممكن أكون في يوم من الأيام ممكن في زول يكون اتعرض لتعنيف من بيته. فطيب أنا كيف حأقدر أمشي في للناس وأنا أوريدي تعنفت في بيتي, أمشي للناس أقول للناس أقول لهم ياخد أبوي ولا دي أمي ولا ده أخوي ولا دي أختي, أنا كيف أقدر أمشي للناس وأفتخر بالناس اللي بيعنفوني ذيل. ففي زول ما قبل حاجة زي كده في نفسه, في زول ما عرف يعمل ده, ما عرف إنه هو يتخطى النقطة دي. فدي نقطة بالنسبة له باقي له صعبة جدا في إنه هو يعرف يتخطاها, في حين إنه في نفس الوقت ذيل هم أمي وأبوي وأخواني, أنا ما حعرف أغيرهم, يعني ذيل هم في أرض الواقع أنا قمت ولقيت نفسي معاهم. فهي في الحتة دي هي صعبة. بس الشيء اللي بنقدر نقوله إنه مبدئيا أنا لازم أدرك أنا مريت بشنو, يعني ده جزء من
1: العلاج النفسي.
0: العلاج والعلاج يعني للأسف الشديد إحنا مرات كمان بنكون شايفين إنه إحنا ممكن نعالج نفسنا بنفسنا, بس العلاج ما إنه إحنا نعالج نفسنا بنفسنا, بس إنه أنا أعترف مبدئياً بالحياة اللي أنا عندي, لكن ممكن ألجأ لزول إنه هو يكون بيساعدني في إنه أنا كيف أقدر أتعالج أو أمشي رحلة العلاج. بس الشيء حابين نشجعه للناس إنه الناس تعترف بالشيء اللي هي بتحس به وبالواقع اللي هي بتمر به, ما تنكر واقعة أو ما تنكر الشيء اللي هي بتحس به عموماً. طيب في ناس كتبوا لنا, ممكن نقرأ الكومنتات لو في كومنت بتاع الشفيع لو ظاهر لكي. أوكي, الشفيع العايدي بيقول صباح الخير عليكم راديو سمر الجميل, تحياتي لكم ولأهلي بالعوايدة. يا شفيع يا أخي صدقني أخي مبسوطين بيك جدا جدا جدا, وسلاماتنا للأهل كلهم إن شاء الله طيبين وطمنا عليهم. وكمان رسل لهم الفيديو ده العايد, يا شفيع رسل لهم الفيديو ده, قول لهم يا أخي كذا حضروا الحلقة دي ويشاركونا هم كمان برأيهم.
1: طيب.
0: أيوة في هيثم.
1: هيثم النار وين طبعا؟
0: راحت منك؟
1: لا دقيقة. هيثم النار بيقول هلا وغلا بالغالية الأم الفاضلة روز فؤاد, نورتي الراديو من الصباح وصباح الورد يا أنجي, دايما منورة وهي طيبة لكل المتابعين والمستمعين في كل مكان.
0: يا سلام,
1: صباح
0: يا
1: النور حيسم. ليك يا هيثم. يا أخوانا هيثم ده من أولادي اللي بحتز بهم جدا. أهلا بك يا غالي.
0: هيثم ده طبعا يا جماعة, يعني هيثم ده ما بس احنا هنا ده مع بعض كده بنشتغل وبتاع, هيثم ده من زمان شديد, من زمان من زمان جدا جدا, يعني زول يعني معانا كده ده واخونا, يعني هيثم ده قبل ما يكون زميل عمل هو اخوي يعني. فمنورنا جدا يا هيثم, هيثم طبعا احنا نقوله هيثم. المهم في فضل بيقول لنا يسعد صباحكم بكل خير يا أهلنا في صباح بلدنا، وتحية حارة ومفعمة بالتقدير للأخوات روز وإنجي ولضيفتكم المميزة ولقناة راديو سمر ولكل السودانيين المتابعين في كل مكان. موضوع إنكار الذات يمس عمق تركيبتنا الإنسانية والاجتماعية، فالسوداني بطبعه نشأ على قيم الإيثار والعطاء وتقديم الآخر على النفس، وهذا لعمري من أسمى صفات الإنسانية. ولكن هناك خيط رفيع جدا وفارق بين الإيثار النابع من القوة والاختيار وبين إنكار الذات الذي يصل حد إلغاء الشخصية. عندما يتحول العطاء إلى ضغط مستمر لخوفنا من الرفض أو الرغبة في إرضاء الجميع على حساب صحتنا وأحلامنا واستقرارنا النفسي، فإننا نتحول تدريجيا إلى احتراق داخلي ويفقدنا هويتنا. العلاقات المتوازنة لا تبنى على التضحية المطلقة من طرف واحد، والعطاء الحقيقي لا يكتمل إلا إذا كنا نحن أنفسنا بخير، فكيف لنا أن نسقى

0: شكرا كثير للنقطة دي. يعني في نجمة
1: الدين قال صباح النور عليكم من المغرب مباشرة.
0: يا
1: صباح
0: سلام.
1: النور والورد يا نجمة الدين، مرحب بك وسلام لكل أهل المغرب وسلام لكل الناس اللي معاك واللي بيتابعونا ومستنين نسمع رأيك، وياريت تواصل معنا.
0: طبعا يا جماعة تذكر مهم جدا أنه الضيفة هي والدتي، فبس حبيت أنه أذكر الناس التذكير ده عشان في ناس ممكن تكون جات في النص ما سمعت النقطة يعني. طيب فضل بيقول لنا كلام تاني، بيقول يسعد صباحكم بكل خير.
1: يا أهلنا في صباح بلدنا.
0: أيوة.
1: وتحية مفهمة بالتقدير للأخوات روز وإنجي ولضيفتكم الاستثنائية ولقناة راديو سمر ولكل السودانيين المتابعين. حين نناقش موضوع إنكار الذات بظهور ذاتية فإننا
0: نغوص في أعمق وأخطر مستويات هذا المفهوم. فالإنكار هنا ليس مجرد رضوخ لضغوط المجتمع، بل هو معركة داخلية خفية يمارس فيها الإنسان ظلما وتهميشا ضد نفسه بنفسه. إنها حالة جلد الذات المستمر، حيث يصبح الشخص هو الخصم والحكم، ينكر إنجازاته، يستصغر قدراته، ويحرم نفسه حتى من حق الخطأ والتعلم. هذا الإنكار الذاتي ينبع من غياب التصالح مع النفس، عندما نربط قيمتنا الشخصية بمثالية مفرطة أو برضا الآخرين عننا، فنقسو على أنفسنا بقوانين صارمة لا نرتضيها لغيرنا. هذا السلوك لا يصنع إنسانا مضحيا، بل يصنع نفسا منكسرة ومجهدة تبحث عن قيمتها في مراية
1: الآخرين
0: بدلا من أن تجدها في داخلها. الوعي الحقيقي يبدأ عندما ندرك أن التصالح مع النفس هو بوابتنا لخدمة من حولنا. لن نستطيع بناء مجتمع قوي بأفراد يمارسون قهر الذات بوعي أو بدون وعي. يجب أن نتعلم كيف نكون سندا لأنفسنا، أولا نتقبل نواقصنا البشرية ونمنح ذواتنا الأمان والسلام في الحب أولا وإنسانية دائما، وتبدأ الإنسانية دائما بإنصاف أنفسنا. فضل كجو، شكرا كثير جدا يا فضل للرسالة الجميلة دي، للإضافة الزيادة دي. في أبو بيان بيقول سلام من جبال بركال. يا أبو بيان يا أخي مبسوطين بك جدا يا أخي، ومبسوطين بحضورك معانا، وأكيد منتظرين رأيك وتشاركنا بوجهة نظرك في موضوع حلقة الليلة. أوكي
1: طيب.
0: أمبرازول تقريبا. أيوة أمبرازول، لو إحنا يعني قرينا اسم غلط صلحنا. ممكن تقري كومنت مظاهر. أوكي من ليبيا سلام يا أهلي الطيبين، أهديكم أحلى صباح معطر بالورد والياسمين. شكرا لك كثير جدا جدا ومنورنا شديد يعني، وإحنا منتظرين كمان رأيك في موضوع حلقة الليلة. أوكي في جمبير،
1: أتمنى لكم يوما جميلا يشبه قلوبكم مليئة بالنجاحات واللحظات السعيدة لتبدأ يومك بحب. استمتع بقهوتك وابتسم، فكل صباح جديد هو فرصة رائعة لتحقيق أمنياتكم.
0: يا سلام
1: يا مرحب بك وبتحيتك الحلوة، ألف صباح حلو لك، وشكرا على التحية الجميلة المشجعة. محمد الراقي.
0: أيوة
1: أحسنت، بارك الله فيك.
0: شكرا كثير جدا لك. في جمبير تاني بيقول دفاع نفسية لا شعورية يستخدمها العقل لحماية الإنسان من الصدمات أو الخزي أو العجز عن التغيير، ورغم أنه يوفر راحة مؤقتة إلا أنه يعيق القدرة على إيجاد حلول جذرية، وقد يتطور ليصبح حالة من الانفصال التام عن الواقع. شكرا كثير جدا يا جمبير للتعليق بتاعك. حقيقي في نقطة قال فضل حلوة شديد، قال نقطة اللي هي بتاعت إنه إنكار الذات، مرات أنا ممكن أنكر واقعي بس أنا في نفس الوقت أكون رادخ لشخص معين، أو رادخ لمجتمع معين، أو رادخ لفكر معين، لأنه الإنسان بتقوده أفكار، مستحيل إنه هو يكون ناكر كل حاجة وعايش كده ساي. الإنسان بتقوده أفكار، فممكن يرضخ لمكان ممكن برا الواقع بتاعه بحيث انه يلقى منها الافكار، ودي تكون هي اللي بتقوده عموما في الطريق بتاعه يعني. فمن وجهة نظرك الحاجة دي ممكن تكون سلبيات شنو، او ايجابي اذا كان هي فيها حاجة ايجابية شنو، او اذا كان فيها حاجة سلبية ممكن تكون شنو.
1: طيب هو بصراحة فضل قال كلام حلو شديد، والرسالتين اللي هو مرسلهم تقريبا هي المحتوى بتاع الحلقة اللي احنا
0: كلها
1: بيتكلم فيها.

0: طيب إذا كان أنا مثلا رضخت لأفكار بتاعت منطقة تانية مشيت فيها أو مجتمع تاني غير المجتمع بتاعي, أنا ما بنكر إنه الحاجة دي ممكن يكون فيها فايدة. أوكي, بيكون فيها فايدة إنه أنا أتطور, إنه أنا أعالج حاجات فيني غلط ممكن كانت, إنه أنا تديني قوة في شخصيتي, تغير أفكاري ممكن السلبية عن نفسي أو عن مجتمعي. بس ممكن الحاجة السلبية ناخدها من هنا هي إنه ممكن أنا ما أحب إنه أرجع للواقع بتاعي تاني.
1: لسه ما متقبله.
0: أنا لسه ما متقبله. بصراحة أنا نفسي إنه أو أنا وجهة نظري ما غلط إنه أنا أخذ أفكار تانية أو أنا أكون في مجتمع تاني, إنه أنا أمشي لقدام. خلينا نكون واقعيين, الحصل معانا كسودانيين قاد الناس لنزوح ولهجرة ولحتة ممكن ما كنا عايشين فيها في الأول. أو الشعب السوداني نقدر نقول 70% أو 75% منه طلع من المكان بتاعه أو ساب مكانته اللي كان فيها, ما شاء مجتمع تاني حتى لو كان داخل السودان أو خارج السودان. بس هو برضو مجتمع تاني. شنو الشيء الحلو أنا باخده من المجتمع التاني اللي أنا مشيت فيه؟ هنا احنا كسودانيين عارفين نفسنا انه نحن بنقدم الاخر, انه نحن بنخدم الناس التانيين, انه في حاجات كثيره احنا حلوه فينا بنعملها. اوكي, لكن هل احنا بنعملها مجرد واجب ولا بنعملها عن حب؟ اوكي, هي دي الحته اللي احنا مفروض نشوفها او حتى نفكر فيها او حتى نخطها في اعتبارنا. احنا الشيء بنقدمه كيف؟ ما غلط إن أنا أخذ حاجة من المجتمعات التانية, بس ياريت إنها تكون حاجات حلوة, حاجات تبنيني, حاجات تقودني لقدام, حاجات تقوي شخصيتي, حاجات تدعمني في مسيرة حياتي. أوكي, أي شيء في الحياة فيه سلبي وفيه إيجابي, يبقى هنا العقل هو اللي بتحكم. أنا كإنسان عاقل, كإنسان واعي, كإنسان مدرك, علي إن أنا أوزن الأمور. شنو اللي بيناسبني؟ شنو الصح اللي أنا ممكن أعمله؟ شنو اللي بيليق بي بأخلاقياتي, بسلوكي, بعقيدتي الدينية؟ أوكي, هل الحاجة اللي أنا هاخدها من المجتمع التاني دي بتتناسب مع العقيدة الدينية بتاعتي؟ هل هي هتقودني في الطريق الصح اللي بيخليني إنه أنا أرضي الله في حياتي؟ ما هي دي كل حاجات احنا لازم ننظر لها يا اخوانا. يعني ما مجرد انه انا بس باخد حاجات كده من المجتمع الحوالي علشان انا اعالج بها نفسي او انا اداري بها او انا اعمل بها حاجات تانية, لا, انا اشوف الحاجة دي حتقودني لشنو. هل حتقودني لرضا الله او حتقودني لمسار تاني بعيد عن الطريقة اللي انا ماشي فيه؟
1: في نقطة مهمة شديد قلتيها اللي هي حتة الوعي. الوعي ده هو اللي حيوري إذا كان أنا حكون بتبني الحاجة دي أو لا. أيوه. حتوري إنه أنا أصلا بتبني الحاجة دي ليه, أصلا أنا ليه عاوز أطلع من المجتمع ده, تمام, من الحتة اللي هي أنا شايف إنه هي ما مودياني لقدام. تمام, عاوز أمشي لمكان تاني, عاوز أتبني أفكار تانية تكون أنا شايفة إنه هي أفضل أو شايفة إنه هي تكون يعني هي أحسن بالنسبة لي أو أحسن لحياتي. بس عن وعي, عن إدراك, والأهم من ده كله عن يعني اختيار, ما هروب, اختيار, لأنه أنا عاوز أكون في مكان مختلف, في مجتمع مختلف, بصورة مختلفة, بصورة صحية, بصورة بتبنيني, بصورة بتضيف لي, وبصورة أنا بقدر كمان أضيف فيها. يعني أنا بقدر أكون إنسان منتج فيها وهم منتجين في حياتي, بناخد وبندي مع بعض, أو قادر أنا أكون باخد وبدي مع الناس دي. لكن ما يكون ناتج عن هروب, ما ناتج عن بغضة وكراهية أو عدم قبول أو انكسار من الماضي الفات. فلأنه الانكسار يعني ما حينتج, الانكسار لو ما يتعالج عموما ما حينتج شيء يعني صحي لناس تانية. أو حتى صحي لي أنا شخصيا يعني. أيوة. ما حينتج لي حاجة كويسة لأنه أنا منكسر وأنا ما تعالجته, أو حتى أنا ما حاولت أن أنا أتعالج, أو ما فكرت أصلا في الموضوع وقلت دير أنساه وأمتحيه بس كده بالبساطة دي. بس في الحقيقة أنه حترجع نفسك نجيت, حتى لو عاوز تمحيه حترجع من هو برجع عليك تاني, هذا القلب صار لك تاني في حياتك بصورة ما. يعني الموضوع تقول انك كده نسيته, لكن بعد شوي تكتشف انك كده ما نسيته, لانه الموضوع مشيت منه بدون ما تواجهه, بدون ما تعترف به, وبدون ما تكون بتقول انه الحياه دي هي موجوده فعلا في حياتي وانا مريت بالموقف ده. بس في جانب تاني من انكار الذات, جانب ايجابي, وفي اوقات احنا حنحتاج فيها لانه احنا ننكر حاجات معينه في ذواتنا. فالجانب الايجابي ممكن يكون شنو من انكار الذات؟ أو حاجة إحنا نحتاج إنه ننكر عموما في ذواتنا هي شو؟
0: نقدر نقول الانتقام. كويس. الانتقام يعني من الحاجات الطبيعية في داخل أي إنسان, إنه أنا بحاول أنتقم من الشخص مثلا أذاني. أوكي. ودي من أكثر الحاجات الصعبة بصراحة. الانتقام بيقودني إنه أول حاجة أنا بخسر نفسي وبخسر حوالي, ما في اثنين ثلاثة بدي. كيف؟ لو أنا حبيت أأذي الشخص الأذاني, عارفين إنه أنا بسئل لنفسي قبل كل حاجة, بتحصل إزاء لي, بتحصل يا إخوانا أي شيء غلط إحنا بنعمله في حياتنا, إحنا بنأذي أنفسنا, بنأذي إلهنا الخلقنا, بنأذي الشخص اللي إحنا الكدامنا. يعني ما نفتكر روحنا إنه لما أنا أنتقم مثلا خلاص كده أنا أخذت حقي أو ارتحت, لا. لكن الانتقام ده من أكثر الأشياء السلبية أو أنا مفروض ما أعملها. أنا أسيب الانتقام, أنا أفكر تفكير أحسن أحلى. في تاني حاجة أنه أنا الكبرياء, أنا ما في أحسن مني, أنا مفروض أكون المنصب ده بتاعي أنا. وممكن دي من الحاجات اللي بتقود الناس, دائما بتحصل في الأشغال, ما في اثنين ثلاثة بتكون في غيرة, بيكون في المكانة دي حقتي أنا, ليه جات فلان أو ليه جاء فلان أخدم بدالي, مفروض أنا الأحسن, أنا شهادتي الأفضل, أنا قريبة, أنا قريبة المدير, أنا عندي واسطة. وبعدين دي الحاجة اللي خلتنا نحن مثلا قومت الحرب في بلدنا السودان, الحب بتاع السلطة, الحب بتاع الأنا, الحب بتاع الكبرياء, ما إحنا الأفضل, ما إحنا أصحاب البلد, ما إحنا سيادة, ما ده حقنا. قادت البلد للدمار. الكبرياء يا إخواننا من الحاجات اللي بتقود للدمار, ما بيكون في تواضع. حتى الله قال تواضعوا تحت يد الله القديرة. الله في كتابه, في الكتاب المقدس قال شنو؟ من يتضع الله بيرفعه, والبيرتفع بينزل. فالله عايز مننا التواضع, الله ما عايز مننا الكبرياء. ليه؟ لأنه الله هو اللي خلقنا, هو صاحب المكانة الأولى في كل شيء. هل إحنا بنفكر كده؟ هل إحنا بندي الله المكانة الأولى؟ هل إحنا بنشعر إنه هو الخالق ونحن المخلوقين؟ أنا صحيح إحنا كلنا بنعبد الله الحي, أوكي, لكن الله خلانا نكون أبناء له, الله أحبانا. من الحياة الثانية
1: وأنا أعتقد كمان في الحياة بتاعت الكبرياء دي ذاتها جانب من الجوانب اللي هي حتة إنه أنا شايف نفسي الأفضل والأحسن, فأنا ما عاوز يعني ما عاوز أصلا يعني في يوم من الأيام أجي أغير النظرة دي, لأنه دي مثلا أدتني امتيازات في وقت من الأوقات. ما أنا في وقت من الأوقات لما أنا شايف نفسي إنه أنا الأحسن, أنا الأفضل, أنا الساس وأنا الراس وأنا الـ يعني ما في زيي, بتبقى لي حارة لما أكون بشوف مثلا نفسي ما كده, ما بالصورة دي. فلأنه دي فيها نوع كده من بسموها شنو,
0: اللذة,
1: اللذة فيها. أيوة. نوع من المتعة كده, إنه أنا بكون مستمتع بإنه أنا شايف نفسي الحاجة دي. فالنقطة دي عشان تقدر تشتغل فيها لذا الرحلة كبيرة جدا وطويلة جدا جدا من إنك أنت تدرك يعني شنو إنك أنت وأخوك واحد، يعني شنو إنك أنت كشخص متعلم أنت واحد مع شخص برضو ما لقى الفرصة بتاعت التعليم، يعني شنو إنك أنت كشخص نقول مثلا عندك وضع مادي معين أو وضع اجتماعي معين لزول تاني مثلا هوملس ما لقى نفس الوضع بتاعك، ما لقى نفس الظروف المادية بتاعتك، أنت وهو واحد. للأسف الشديد المقاييس المجتمعية، المقاييس اللي احنا
0: البشرية
1: البشرية اللي احنا قمنا فيها ولقينا نفسنا فجأة احنا ماخديننا ومتبنينا، دي اللي هي اللي عملت الفروقات دي وعملت النوع ده من المشاكل اللي ممكن نكون حاليا بنمر بها في بلدنا السودان. من ضمنها اللي هو انه انا ما شايف انا واخوي انه احنا واحد، انا ما شايف انه احنا اصلا واحد فعلا، ما شايف انه احنا ممكن نكون في نفس المستوى او اقبله او اقبل وجوده. وكمان الحاجة دي من المتتبعات بتاعتها خلتنا نظلم بعض، خلتنا انه احنا على مدار السنين نكون ظالمين، نكون يعني ما متقبلين بعض، يكون في فجوة كبيرة جدا بيناتنا، ما في نقطة تواصل. ودي الحاجة بتأدي دائما لشنو؟ للحتة اللي هي بتاع حتى الانتقام، انه انا ظلمتني فانا شنو جا الوقت اللي هو انه انا اخذ حقي، انه انا ارد الشيء انت عملته فيني قبل كده. فدي كلها دليل على انه في عدم قبول
0: للآخر،
1: عدم قبول للواقع اللي احنا عشناه، وعدم قبول حتى للتاريخ. فده نوع من انواع اللي هو انه انا داير اتسد حقي، فعاوز انه أمحو التاريخ ده، أو حتى إنه أنا لو ما قادر أمحو التاريخ ده أنا عاوز أصنع تاريخ منصف لي، عاوز أصنع تاريخ يكون
0: واقف في
1: صفي،
0: في صفي أنا
1: بالضبط كده. فدي أنا بحس إنه هي دي المعضلة بتاعتنا اللي إحنا عايشين فيها، ودي الدوامة اللي إحنا عايشين فيها اللي هو دوامة الكبرياء اللي نتج عنا ظلم، وبعد كده جينا للحيطة اللي هي بتاعت الانتقام وهكذا، وإحنا لافين في نفس الدائرة دي.
0: عارفة المشكلة وين؟ المشكلة إنه نحنا بعيدنا عن الوصايا بتاعت ربنا. كلنا كده كبشر ضلينا، لو جاز التعبير يعني ضلينا ومشينا في طريق تاني، الطريق البشري، الطريق الدنيوي، الطريق بتاعي أنا. لكن لو رجعنا وشفنا الطريق بتاع الله، هو كان شنو الطريق بتاع الله؟ كان كله محبة. أبسط حاجة إنه الله محبة، دي أبسط كلمة. الله بحبه للبشرية يتنازل وفداهم، أوكي. بحب الله للبشرية اتواضع، بحب الله للبشرية أكل وشرب مع الخطا. ليه؟ علشان ما يفرق.
1: ودي تمثلت في يسوع المسيح،
0: وتمثلت في يسوع المسيح. أول حاجة اتولد في مغارة، وكان في إمكانه يتولد في القصر، أكل مع الصيادين، قاعد معاهم في البحر في الأرض، كان بيأكل معهم زي ما بيأكلوا سمك. الناس المجربين، الناس البرص المنبوزين، إحنا عارفين إنه البرص ده من الأمراض اللي كان الشخص اللي عنده برص ده بيطلعوا برا المدينة، لمسهم وشفاهم رغم إنهم الناس منبوزين. المرأة السامرية اللي كانت بتطلع في الظهر وسط الشمس عشان تشيل موية، لأن هي إنسانة كانت زانية
1: وما عايزة تلاقي الناس،
0: وما عايزة تلاقي الناس، بتدسدس منهم عشان المجتمع كان رافضة. هو عمل شنو؟ مشى وقعد وقال لها أديني موية، وتكلم معاها وخلصها، وطلعت إن هي مشت تبشر الناس. الناس اللي كانوا في الأول بيجروا منها، لما قلت لهم تعالوا شوفوا في واحد قاعد هنا في البير، قال لي كل أنا عملته شكله ده المخلص، جو جارين بورا عشان يشوفوه. فالحاجة اللي احنا عايزين نرجع لها، خلينا نرجع لالله نشوفه عمل شنو، حب منه، أنكر ذاته قدر شنو، اتواضع قدر شنو، أوكي. ولو احنا نظرنا له هنلاقي نفسنا إنه طلعنا من حتة بتاعت الانتقام، كان طلعنا من حتة بتاعت الكبرياء، وطلعنا من حتة بتاعت الكراهية، والحتة بتاعت تصنيف الناس. بالعكس احنا هنقبل الكل، هنقبل الشخص المريض، هنقبل الشخص المرفوض، هنقبل الشخص الدون وحنساعده. بس هنا ممكن ناس تاني، شخص تاني يتكلم او يسأل يقول لو انا مشيت مع الناس الكعبين ديل او قعدت معهم ما ببقى زيهم. لا، احنا ما بنقول ليك تقعد معهم عشان تبقى زيهم.
1: احنا بنتكلم على العشرة اللي هي اللي
0: احنا بنتكلم على العشرة، احنا بنتكلم على القبول. شنو الخلى واحد يكون هوملس؟ ممكن اصلا كان عنده بيت لكن تواجه ضغوط في البيت، واجه رفض وطلع برا. ولو جينا نفتش شنو خلاه يطلع برا، هنلاقي ان هي مشكلة أسرية، هنلاقي ان هو تفكك أسري، هنلاقي ان هو ضغوط في الأسرة،
1: يتعرض لأذى،
0: يتعرض لأذى معين، طلع الشارع بقى هوملس، لأنه لقى الشارع أحن له من بيتهم.
1: صح، دي حقيقة.
0: أوكي، ففي ناس كثيرة لو سألت أي واحد تسأل أقعد كده مع زول أسأله. أنا بتذكر زمان لما كنا في السودان كانت في جريدة اسمها الحياة. فالجريدة دي كانت رهيبة جدا. فكانوا عاملين لقاء مع الناس اللي في الشارع، سألوهم انتوا شنو خلاكم؟ طلعوا انه ديل أولاد أسر، يعني كان عندهم أسر. فأنا ما بنسى واحدة قالت حاجة، قالت أنا وجدت الشارع أحن لي من بيتنا. فدي حتى بترجعنا تاني للكلام اللي كناه في الأول، إنه خلينا نكون أسر نطلع أجيال سليمة معافى، ما نطلع أجيال مريضة. في حاجات تانية ممكن تخلينا نحن بنتكلمنا عن الكبرياء، بنتكلمنا كمان بنتكلم برضو عن الأنانية. الأنانية، الأنا، برضو نرجع الحتة بتاعت الأنا زي ما قلناها، الأنا الأفضل، أنا الأحسن، أنا الأنجح، أنا بنت العيلة، أنا ود ناس فلان، إحنا عائلتنا كانت كده. خلينا ننسى الحتة دي،
1: وحتى الحتة اللي هي بتاعت إنه أنا عاوز كل حياة تكون لي.
0: أيوة،
1: الأتنشن لي، عاوز الاهتمام يكون لي، عاوز العطاء ذاته يكون لي. ومرات كثيرة بنكون إحنا عاوزين ناخد بدون ما ندي.
0: أيوة، هو هنا
1: فدي النقطة اللي هي بتدينا الفراغ بتاع يعني انك انت تضوق طعم العطاء عموما، انك انت ما قادر تعطي لانك انت عاوز كل حاجه تكون متمحوره حولك انت.
0: ما ننسى انه فضل كان اتكلم عن الحته دي. فضل في رسالته قال انه العطاء، الاخذ والعطاء. زي ما انا بحب اني اخذ، ما في زول ما بحب انه زول يخدمه مثلا، يديك هدية يقول لك كلمة حلوة، إطراء جميل، كلام زي كده. ليه أنا ما أتعلم كمان إنه أنا أعمل كده؟ مكتوب في الكتاب المقدس إنه العطاء أفضل من
1: الأخذ،
0: أو مبغوط إنه هو العطاء أكتر من الأخذ. أوكي، لما بتعطي بتحس بسلام، لما بتعطي يعني أنت بتحس بالآخرين الحوالينك، لما بتعطي بتلاقي نفس فيها متعة. صراحة العطاء فيه متعة، زي ما انت بتستمتع لما يدوك شيء، برضو لما تحطي بيكون فيه متعة. ليه؟ لأنه بتحس بالآخرين. لو أديت قال لك كأس ماء بارد لا يضيع أجره، يعني لما تدي زول كوباية بتاعت موية ما حد يضيع أجره، بالعكس هتكون حلوة. وهنا أنا شنو فضلتك عني، ودي الحتة برضو اللي كانت تكلم فيها فضل الله، إنه إحنا كسودانيين بنفضل الآخرين عننا، لكن ما معناته إنه أنا أنكر نفسي، ما معناته إنه أنا أنكر شخصيتي أو أنا أمحي نفسي أو أمحي مكانتي. لا يا إخواننا، نكران الذات ما هو محو لشخصيتنا، ما هو محو لحقوق، يعني إنكار لحقوقنا. لا، إحنا بنتكلم كده، إحنا بنتكلم إنه أنا أعرف مكانتي بس ما تكون بطريقة أنانية. إنه أنا أعرف مكانتي بس ما يعني ما أترجمها في كراهية، ما أترجمها في انتقام، ما أترجمها في بغضة للآخرين. لا، إنكار ذاتي هو محبة الآخرين، إن أنا أحب الناس التانية، أحب الناس الحواليني، إنه أنا أعطي بقدر ما أقدر. وبكده أنا بقدر أكون عملت أو مشيت في الطريق بتاع الله. صحيح صعب لكن بنقدر نعمله، ما صعب علينا.
1: في كومنتات كثيرة جاتنا. في مبارك آدم بيقول نهار سعيد يا قادة، شكرا لك كثير جدا يا مبارك ومبسوطين بك جدا، منورنا شديد. يعني أتمنى أنك تكون بتشاركنا كمان برأيك في الموضوع، وزي ما أنت سمعت حس الحوار تكلمنا من كذا جانب لإنكار الذات، في الجانب السلبي في الجانب الإيجابي، فكذا شاركنا برأيك في موضوع حلقة الليلة. حبيبة كمال بتقول صباح الخير يا أجمل ناس، ربنا يبارككم. شكرا كثير جدا يا حبيبة، يعني مبسوطين بك جدا ومنورانا جدا. منتظرين كمان رأيك في موضوع حلقة الليلة. في فيبي، فيبي ظهر لك
0: قالت صباح الخير صباح بلدنا، تحية صباحية لأسرة راديو سمر. أنكر الذات، التخلي عن أنانية والمصالحة الشخصية والسيطرة على
1: الغرور.
0: وتاني شنو؟
1: عندما تجد
0: نفسك بتحب السيطرة والتسلط، نرجع ورا مع نفسنا مع نفسي وأتنازل. ضع نفسك مكان الأشخاص الآخرين وحاول تفهم وجهات نظرهم بدل ما تركز في الرأي الشخصي. القيام بعمل كويس خفية من غير ما نبحث عن التقدير. ينطوي إنكار الذات على التواضع.
1: يا سلام يا فيبي، يا أخي كلام جميل جدا جدا جدا. كده رأيك شنو في الكلام ده؟
0: لا بصراحة يعني ما قصرت، قالت كل شيء حلو. لما صحي يعني من الحياة النصيحة اللي هي قالتها، إنك لما تحس نفسك إنك بتحب السيطرة والتسلط، أرجع لبقرة وراجع نفسك. ودي حتى أنا كان نفسي أتكلم فيها، إنه ليه نحن ما نقعد، ليه أنا ما أقعد مع نفسي، ليه أنا ما أشوف أنا بحب الناس التانية تعمل ليش شنو أنا أسويه، ليه؟ يعني عارفين لما الواحد يقعد كده مع نفسه ويفكر 1 2 3 أنا منو، أنا بحب شنو، وكيف أقدر أساعد الناس التانية، وكيف النقطة دي غلط في حياتي. المشكلة بتاعتنا إنه إحنا ما بنحترف بغلطنا. المشكلة في حياتنا إن إحنا ما بنشوف الحتة الكعبة فينا وبنخط يدنا عليها. يعني الليلة مثلا أنا لو عرفت روحي أنا عندي ضغط دم، أوكي، وما أخذت الدواء هتعالج؟
1: مستحيل.
0: بعد شوية هتفير. يا هتشلة،
1: صح، ده حقيقي،
0: أوكي، يا إما ما أعرف يحصل لي شنو، إعاقة معينة،
1: متبعات المرض.
0: حب الذات
1: بصورة ما صحية.
0: حب الذات بصورة ما صحية مرض. حب الذات بيقودني للانتقام مرض. حب الذات بيقودني للكراهية مرض. ليه أنا ما أجي أخط يدي على النقطة دي، على المرض ده، وأحاول شنو أعمل، شنو أمشي في خطوات العلاج؟ ليه ما أحترف بيه؟ ليه زي ما قالت هنا، ليه ما أرجع لنفسي وأتنازل؟ ليه ما أرجع نفسي؟ فيها تضحية بالمناسبة، فيها تضحية عن حاجات ممكن أكون بحبها، لازم أنا أنكرها.
1: في حتة كمان قالها هنا بشوي تقريبا بتكمل نفس الكلام. بيقول كثير بنفهم إنه إنكار الذات معناه إنه إنسان يلغي شخصيته أو ما يبقى له رأي أو رغبة. لكن الحقيقة إنه إنكار الذات هو إنك ما تخلي رغباتك تقودك لكل حاجة، إنك تقدر تقول لا لنفسك لما تكون غلط وتختار الصح حتى لو أصعب، إنك تسامح وإنت قادر ترد، وتتواضع وإنت قادر تتكبر، وتخدم من غير ما تستنى مقابل. إنكار الذات ما ضعف، إنكار الذات قوة، لأنه أصعب معركة أحيانا ما مع الناس لكن مع نفسك. من أراد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني. النقطة دي حلوة شديد جدا، شكرا لك كثير يا بشوي. حتة أنه أنا ما أكون بنجرف وراء رغباتي، لأنه مرات كثير إحنا فعلا بننجرف وراء رغباتنا وراء شهواتنا وراء الشيء اللي أنا حاسيه حاليا أو شعوري شنو حاليا، فأنا بمشي ورا شعوري طوالي. يعني أنا حاسة إنه يا أخي الزول ده نيته ما صافية معي، الزول ده ما ياهو وبيعمل حركات وعاوز يحفر لي، وأنا خايف غدرته، أو يعني متوقع إنه هو يغدر بي، أو متوقع إنه هو يعمل حركة ما لذيذة،
0: فأنا أقوم قبله أسبقه
1: أسبقه أقول لك شنو تتغدى بقى قبل ما يتعشى بك
0: بس دي
1: فبيجد مرات كثيرة إحنا بنمشي بالمفاهيم الزي دي
0: الدنيوية الدنيوية القيم الخطوها البشر
1: بالضبط
0: ما القيم الإلهية يعني هنا بشوي قال حاجة حلوة إنه أنكر ذاتي صحيح ما ضعف هو قوة وهي فعلا أصعب معركة ما كلامه مزبوط هي أصعب معركة إنك أنت تنكر ذاتك إنك أنت تتخلى عن الحاجة ممكن تقودك للغلط حسب مع مشاعرك مع استفضالاتك مع الحياة زي كده وهنا في حتة قال من أراد أن يتبعني أو يمشي وراي السيد المسيح قال الحتة دي إنه العايز يمشي وراي ينكر نفسه يحمل صليبه ويمشي وراي يعني شنو أحمل صليبي الحاجات الصليب ده هي الحياة إحنا يا إخواننا بنواجهها في حياتنا كل يوم أنت ممكن تكون ماشي في الشارع استفزازة في الشارع تركب توك توك ما بعرف تلاقي شنو تركب لك أوبر ما عارفة بتاع الأوبر يكون مشغل لك حاجة ممكن ما تكون ماشية مع المود بتاعك تسمع شتائم في الطريق ده كله ده شنو ده صليب ليه بيسموه صليب لأنه زمان الصليب كان عار لكن هو بيسوع المسيح بيجلينا فخر أوكي لما يسوع هنا قال إنه أحمل صليبك يعني أحمل الحياة أنت بتمر بها أنكر ذاتك أنكر رغباتك بتحت الكراهية أنكر رغباتك بتحت الشهوات أنكر الرغبات بتحتك الداخلية اللي ممكن تقودك للغلط
1: أروب بزولنا شديد طبعا صاحبنا شديد بيقول يسعد صباحكم ماما روز وإنجي شكرا كثير يا أروب يا أخي وطبعا أروب حاليا بيكون في الشغل وبسمعنا فشكرا لك كثير جدا هبة حسن قالت صباح الخير والسعادة والأمل على حياتكم إنجي وماما روز أحلى صباح وأجمل طلة يا هبة يا صدقيني أنت منورانا وشكرا لك كثير طبعا هبة دي زولتنا شديد شكرا لك كثير في هارون عثمان
0: صباح الفل والياسمين عليكم من السودان ولاية كسلة الشمس تشرق من هنا أهلا بك يا هارون وأهلا بكل أهل كسلة وكل أهل السودان الحبيب الغالي وشمسكم الحلوة المعالجة سلام سلام لكل السودان
1: يا سلام يا أخي في مارمر
0: شوفي حاجات زي دي
1: ممنشنة صاحبتها وشكرا لك كثير جدا يا مرمر على انك انت منشنت صاحبتك ودي الحاجة احنا عاوزين نقولها للناس الليلة يا جماعة في كل لايف يا اخواننا ما تجي براك تعال وجيب معاك اصحابك منشنهم رسل لهم الفيديو عامل شير المهم يعني ما تجي براك وزي ما مرمر عملت انت كمان انتوا كمان ممكن تعملوا كده في خالتو نجات بتقول أنكر الذات أن إحنا دائما نحب نرضي الناس وننسى احتياجاتنا الشخصية وكذا الموضوع بيكون صعب والناس ما في شيء برضيهم مهما عملنا أنا مفروض أفكر كيف أرضي ربنا وده الأهم
0: أكيد كلام نجات ما فيه اتنين تلاتة إحنا مرات كثيرة بننسى نفسنا وبنحاول نرضي الآخرين وعارفين إنه إرضاء الآخرين ده ممكن يقودنا لشيء غلط أصلا فخلينا صح نفكر كيف نرضي ربنا الناس ما في حاجة بترضيهم نهائي
1: يرضى الناس غاية لا تدرك أصلا
0: قدر ما تسوي برضو في الآخر حتلاقي نفسك شنو ما رضيتهم ممكن قدامك كده يبين لهم يبين لك إن هم راضيين وشنو شنو لكن من وراك ما بتعرف بيحصل شنو فخلينا فعلا كيف نرضي ربنا وما نفكر في احتياجاتنا الشخصية ما بتضر الآخرين يعني احنا نفكر في احتياجاتنا في راحتنا الشخصيه بس ما ندور الاخرين
1: في استاذه رجاء موسى بتقول الرب يبارككم ربنا يباركك كمان استاذه رجاء مبسوطين بك جدا جدا بوجودك معانا في دانيال بيقول ربنا يسوع المسيح يحفظكم ويبارككم بخيرات بلا نهايه شكرا لك كثير جدا يا دانيال ومنورنا شديد في صباح بلدنا محمد ديسكفر بيقول تحياتي لكم جميعا وللجميع المتابعين فعلا برنامج جميل ومهم جدا بس نرجو من الإخوة المتابعين لو اختصرنا الكلام في الرسائل ربما تمكننا في الفهم بشكل جيد أكثر ولا رأيكم شنو وشكرا. شكرا لك كثير يا ديسكفر. طبعا رأيك محل يعني عنده مكان, ومبسوطين انك انت عبرت عن رأيك. فيا جماعة ديسكفر بيطلب منكم بمحبة, هل يعني هو حاب انه يفهم رسائلكم اكتر, فبيطلب منكم انه مثلا تكون الرسائل اوضح وتكون مختصرة اكتر عشان يكون بيقدر يستوعب كل رسائلكم. شكرا كثير لرسالتك يا ديسكفر. وحبابكم يا جماعة, يعني اي زول يكون بيعبر عن رأيه ويكون بيكتب الكلام في جواه, يعني
0: كولين كوكو أمي ونونو,
1: يا سلام يا كوكيا,
0: التحية والتقدير والاحترام, نهاركم سعيد. القعدة دي تشبه قعدات كده
1: فعلا تشبه قعدات كده يا كولين.
0: يا كولين يا كوكو, صباح النور حبيبتي, ومشتاقين كتير, ونهارك أسعد. وصحيح القعدة دي تشبه قعدات كتيرة فقدناها ووحشانا, لكن ربنا يجيب السمح.
1: في عمر السنوسي بيقول صباح النور عليكم الذي سمرنا الأنيقين دوما بمحتواكم الحساس الذي يحس وجدان كل منا, دوم لنا يا رب. إن كان الذات هو عدم قناعة الشخص بذاته, وكذلك عدومية ثقته بنفسه, وأيضا عدم الواجهة الواضحة للشخص الذي ينكر ذاته ويتمثل ذلك في عدم المسؤولية بصورة كبيرة. شكرا كثير لرسالتك يا عمر, وبتتفق كمان مع الناس كتار, مع أخوانك الكتبوا فوق, وفي الكلام الفاتح احنا كنا بنقوله انه فعلا ممكن يكون انكار الذات فيه جوانب كثيرة سلبية, من ضمنها اللي هي عدم قناعة الشخص بنفسه. موسى السيد بيقول صباح الورد, موضوع جميل, شكرا لك كثير يا موسى ولرسالتك. طيب في جنبير, ممكن نقرأ رسالة جنبير.
0: والوعي تتمثل في رفض العقل الإقرار بحدوث واقعة مؤلمة أو أزمة معينة, والتعامل وكأنه لم تكن. طيب دي طبعا من حياة ممكن تقود الإنسان للحتة بتاعت الحياة النفسية, إنه إنسان مرة بحاجة معينة أو بصدمة معينة, أو دي نتيجة للصدمات بمناسبة. نتيجة للصدمات الإنسان بيمر بها, في ناس بترفض وبتنكر, بترفض الحاجة دي وبتنكرها, ماشي, وبعد كده ممكن تقودها لحتة نفسية صعبة. هو هنا بيقول إنه لازم يكون في وعي. إحنا تكلمنا على الحتة بتاعت الوعي, إنك أنت تكون واعي بالشيء اللي أنت بتمر به في حياتك, مهما كان كويس, مهما كان كعب, أنت لازم تكون واعي بالشيء اللي أنت بتمر به. وإذا كان شيء كعب كيف أنا أتخطاه, وكيف أمشي في خطوات العلاج, وإذا كان شيء كويس كيف إنه أنا أقيف عليه وما يخليني, ما يقودني للتكبر, لكن يقودني إنه أنا أثبت شخصيتي بطريقة حلوة,
1: أثبت حضوري ذاته بصورة منتجة.
0: أيوة, أثبت حضوري بطريقة منتجة في المجتمع, في بيتي, في حياتي عموما كلها. شكرا لك كثير وكلامك جميل.
1: في ستيفن بيقول لنا يسعد صباحكم ممروز مربية الأجيال والأستاذة أنجي. يا ستيفن يا أخي مبسوطين بك جدا جدا, ومنورنا شديد, وشكرا لرسالتك الجميلة. وطبعا أكيد منتظرين
0: محمود ديسكفر.
1: سوري
0: ستيفن.
1: أوكي, وإحنا منتظرين أكيد رأيك, وحابين أنه نسمع رأيك في الموضوع اللي إحنا قاعدين نتكلم فيه الليلة. أوكي, في محمد ديسكفر بيقول أنا بسأل عن كلمة المثقف أو الثقافة هي شنو. شكرا كثير لسؤالك يا ديسكفر. أكيد حنكون بنتبنى الموضوع ده, وحنكون نتكلم عنه في حلقة قائمة بذاتها, نتكلم عن الثقافة, ونتكلم عن إنه يعني شنو شخص مثقف. الليلة بنتكلم أكثر عن إنكار الذات, بنتكلم عن الجوانب السلبية فيه والجوانب الإيجابية فيه, فممكن كمان تشاركنا برأيك في الموضوع ده. جيمبير
0: قال إفراط في نكران الذات قد يقود إلى فقدان الهوية الشخصية, بينما تقدير الذات الصحي يساعد في بناء شخصية سوية قادرة على العطاء بدون استنزاف. يمكنك موازنة ذلك بفهم أعمق من خلال قراءة مقالات متخصصة مثل الذات الإنسانية بين
1: حدي النكران
0: والتقدير. شكرا لك, كلامك حلو جدا, وفعلا نكران الذات الكثير ممكن فعلا يفقدنا
1: الهوية
0: بتاعتنا أو شخصيتنا, والكلام ده احنا اتطرقنا له في الأول خالص, انه ممكن يفقدنا الهوية. وقلنا على انه نحن إنكارنا لذاتنا ده من ناحية دي حاجة سلبية، دي الناحية السلبية اللي أنت حسيت تكلمت فيها، إنه يفقدنا الهوية بتاعتنا أو شخصيتنا الأصلية. فبنرجع تاني إنه أنا فعلًا أقرأ، أتطور في الفكر، في الوعي بتاعي، علشان أنا أقدر أعرف أنا متين أنكر ومتين ما أنكر، شنو الأنكره وشنو الأقبله وشنو الأعيش به في حياتي. إيفا صباح الورد والياسمين يا ماما روز وإنجي، ربنا يبارككم ويزيد أكتر. شكرا لك إيفا، صباح النور صباح الفل. شكرا لكلامك الحلو الجميل وربنا يباركك.
1: شكرا لك كثير يا إيفا. طبعا يعني إيفا دائما بتكون يعني مبسوطة لما أنت تجي المكتب، فشكرا لك كثير جدا. في آدم بشير والبشير بيقول صباح الخير وسعادة لكم التحية، موفقين والقادم أجمل. شكرا لك كثير جدا يا آدم، ومبسوطين جدا بوجودك معنا. في قصة يعني استمح لكم نتكلم، ذكرتها قصة يعني شاول الملك. قصة شاول دي من أكثر القصص اللي أنا يعني بحسها بتلمسني في الحتة بتاعت الانتقام، لأنه ده جانب ما في زول بيقدر ينكر إنه هو حتة لما يتظلم ما بيكون داير إنه هو يتسدى حقه. يعني ما في زول بيكون كده، ده عادي طبيعي كده، ده جو شعره حقه تمام، ما بيكون عاوز يتسدى حقه. فلكن قصة شاول يعني كان نهايته ما في نهاية فيها مثلا إنه مثلا ممكن الناس تكون ما عارفة صح القصة. قصة شاول يا جماعة إنه الملك شاول كان في واحد في النبي داود. داود كان صغير جدا وهزم شخص عملاق جدا اسمه جوليات، فهزموا في معركة، والناس كلها لما داود ده هو رغم أنه كان صغير عمرا وحتى صغير في القدرات، يعني ما كان بدنيا ما كان مستعد لأنه هو يكون بحارب،
0: هو كان راعي، كان راعي أصلا بالضبط، داود كان راعي بتاع غنم يعني مش كان حاجة كده،
1: وحتى هو كان صغير فما كان يعني جسمانيا ما كان قوي بحيث أنه هو يكون بيقدر يحارب عموما، بس ربنا كان مؤيده واقف معه وقدر أنه هو يهزم جوليات. ففي الوقت ده كل الناس بقت بتهتف باسم داود، داود على أساس أنه هو قدر يهزم جوليات العملاق. فمع الزمن لما داود ده بقى الناس بيحبوه، شنو شاول ده حس بالخطر انه يا اخي الزول ده ممكن في اي وقت
0: يمسك مكانه،
1: يمسك مكاني وانا الملك طبعا. يعني شاول شايف نفسه انه هو مش شايف نفسه، هو كان فعلا الملك. فكذا مره شاول حاول انه يقتل داود، وداود كان يعني كان بيشوف ده وكان بيشوف انه هو شاول كذا مره كان بيحاول يقتله، وكذا مره شاول وقع في يد داود، وكان ممكن داود انه هو ينتقم ويقتله لكن ما كان بيقتله. ف النتيجه في النهايه داود ما قدر انه هو يتسدى حقه، ما قدر انه هو ياخذ حقه بيده، يعني ما قدر انه يعني مثلا ما لقى مثلا اعتذار من شاول، مثلا ما لقى تعويض مثلا بصوره ما. بس في الحقيقة إنه شاول نفسه كان خسران حاجات كثيرة جدا. شاول نفسه خسر المعية بتاعت ربنا له، خسر إنه التأييد بتاع ربنا له في منصبه هو كملك وكقائد للشعب،
0: وروح الله فارقه،
1: روح الله فارقه. يعني لما يجي يتكلم إنه الكتاب المقدس يكتب ويقول إنه روح الله فارقه، يعني هو فقد تماما التأييد بتاع ربنا له، ودي أسوأ حاجة أنت ممكن توصل لها، إنك أنت تفقد البركة من ربنا، إنك أنت تفقد التأييد والنعمة من ربنا.
0: أيوة،
1: ودي أسوأ مرحلة أنت ممكن توصل لها. وفعلا كانت نهاية شاول كانت نهاية صعبة جدا، إنه هو في النهاية مات في معركة تمام، والنهاية كانت نهاية صعبة شديد. وهو شخصيا كان في آخر فترة من حياته كانت من أسوأ الفترات اللي ممكن تكون في حياته، يعني
0: حياة كثيرة صعبة. يعني أولاده ماتوا واحد ورا الثاني، واحد من أولاده زنى مع نسوانه، يعني بهدلة، حياته كلها كانت بهدلة، كانت كلها دمار. في حين أنه كان داود الله بيقوده للأفضل تمام، لغاية ما أنه هو مات موتة شينة جدا في حرب في جبل اسمه جلبوع. فالحتة دي بتعلمنا حاجة، إنه الكتاب المقدس قال لا تنتقموا لأنفسكم أنا لي النقمة. يعني لما أنا أسلم الله كل شيء، ولما أنا أنكر الحتة دي وأنا أسيب الحتة بتاعت الانتقام أوكي، فالله هو بعد ده بينتقم. فده الشيء اللي احنا مفروض نتعلمه في حياتنا، انه نحن نسلم لله كل حاجة وربنا هو يتصرف في الأمور الحوالينا.
1: للأمانة الحتة دي يعني فرقت معي في حتة انه احنا دايما بنحاول نشوف الانتقام بصورة فعلية او النتيجة بصورة واضحة،
0: عايزينها في نفس الوقت،
1: وعاوزين نفس الوقت وعاوزينها بطريقة معينة. يعني مرات كثيرة أنا عاوز إنه يا أخي طيب لو أنا ما حيجيني تعويض، أنا داير أشوف الزول ده بيجي بيعتذر لي، يعني معقولة يا أخي لا ألقى تعويض لا الزول ده يعتذر لي؟ شغلة دي حارة. لكن الحاجة الجميلة الداود عمله إنه هو ما سعى أصلا بأي صورة من الصور إنه هو يكون بيتسد حقه من شاول، في حين إنه هو يعني أتيحت له فرصة كذا مرة إنه هو يقدر يقتله، يقتله بسهولة جدا، يعني أتيحت له الفرصة دي بس هو رفض إنه هو يكون بيعمل كده. فالشيء اللي أنا بشوفه حاليا في واقعنا إنه إحنا مرات كثيرة بنتعرض لمواقف زي لما أنا أتظلم في ورثة مثلا، زي لما أنا أتظلم في حق من حقوقي، في حاجة أنا مفروض أنا أكون بلقاها، في حاجة مفروض أنا أكون بمتلكها، في شيء أنا مثلا ممكن أكون ساعدت له كثير تمام، لكن بسبب مثلا زول عطل لي الشغل كله. أنا كنت مثلا بحاول إنه أوصل للشخص الفلاني ده وأتواصل معه تمام عشان الحاجة دي ممكن تفيدني بصورة ما، أو إنه هي تكون بتساعدني في شغلي بصورة ما، لكن مثلا في زول جاء وقف في النص وعطل كل الشغل وعطل كل التواصل ممكن كان يكون بتبني بيني وبين الشخص ده عشان ما عاوزني أنا أقدر أوصل له، وعشان ما عاوزني أنا أكون بتقدم. فدي الحتة دي بالذات حتة حساسة جدا ودائما بنتعرض لها في حياتنا اليومية، حتة انه الجزول بيكون بيجيف قصادي وبيعطل لي شغل وبيكون سبب انه اكون انا يعني ما عارف اتطور، ما عارف امشي لقدام، او ما عارف اوصل للحياة انا اصلا عاوز اوصل لها، فبشكل لي نوع من الحواجز او بشكل لي نوع من التعطيل بصورة ما. يعني فشخص زي ده تلقائيا انا حكون حاسه نفسي انه انا عاوز انتقم، او انا عاوز انه يا اخي اوقف في حده، انا او عاوز امسك له حاجه تمام تخليه هو تاني ما يتخطى حدوده معي، يعني امسك له شيء يخليه تاني مستحيل ما يقدر انه يرفع صوته ولا يعني يحاول حتى انه هو يتكلم معي باي صوره من الصور عشان ما يعطل لي شغلي. ودي سياسات احنا قاعدين نتبناها كثير في حياتنا اليوميه. يعني
0: طيب هي دي ده شيء واقع طبعا وممكن كلنا بنتعرض له في حياتنا، ممكن في اشغالنا، ممكن في دراستنا، ممكن في خدمتنا، ممكن حتى في بيوتنا وسط عوائلنا وسط اولادنا. الحتة بتاعت الورثة مثلا إذا كان الناس بتتخاصم في ميراث في حاجة زي دي، طبعا دي من الحياة اللي بقت واردة والبقت مشكلة كبيرة جدا جدا. لكن صراحة من الصعب إن إحنا نقدر يعني نحسم الأمر أو نقوله
1: إنه نقول ده حل واضح، ده هو الحل،
0: الحل واضح. لكن كده في حاجة ممكن أو قصة أنتوا كتير سمحتوه أو كلنا بنعرفها، لو جينا ليها مثلا قصة يوسف. قصة يوسف لو من الأول بدت كيف؟ بدت إنه أخوانه بيغيروا منه لأنه هو كان ابن المفضل عند أبوه، ومعروف إنه خيط له قميص حلو ومشجر وملون وشنو بيجي يلبسه. أخوانه حقدوا عليه ولما باعوه للتجار والتجار شالوه ودوه، نحن عارفين ودوه باعوه لفوتيفار وكان عبد هناك، كان عبده كان شغال وكان جميل جدا، واحنا عارفين انه زوجة فوتيفار حصل شنو، ان هي حبته او اغوته، حاولت تغلط معه او يغلط معه، لكن هو كان عنده حاجة واحدة قدامه انه قال لك كيف اخطئ الى الله وافعل هذا الشر العظيم. يعني هو رفض انه حس انه الله قدامه طوالي. لو جينا مشينا وتسلسلة الحكاية وتسلسلة القصة ودخل سجين، بس ربنا اداه نعمة في جوا السجن، حتى انه هو كان وبعدين هو دخل ياتوسين، دخل السجن بتاعت الملك، يعني كان في سجن لعامة البشر وفي سجن تبع الملك. طبعا ملك دي كان فيها شيء مختلف. يعني مثلا هنا زي لما نقول السجون بتاعت الناس السياسيين بتكون فخامة كده. فهي هو كان هناك الله اداه نعمة وكان معاملته رهيبة. يعني حتى خط له انه هو يكون زي المسؤول من السجناء. ونشوف بعد كده ربنا رفعه كيف طلع وفسر الحلم للملك لفرعون ووراه اللي حصل شنو. عارفين الله رفعه قدر شنو؟ لأنه هو كان ماشي مع ربنا. من مكان عبد بقى سيد وأنقذ ناس كثيرين من ضمنهم منه
1: أهله
0: أبوه أخوانه كانوا حاقدين عليه. أخوانه كانوا بيغيروا منه. أخوانه كانوا ممكن يكونوا لو جاز التعبير يعني يقولوا ده ما حيستولى على كل حاجة. وكت أبونا بيحبوا قدر ده حيستولى على كل شيء. في الآخر هو فعلا ربنا رفعه لأنه ما انتقم. بالعكس يعني ممكن كان لو هو خط الانتقام والكراهية جوا قلبه كان ممكن جدا لما أخوانه ده الجو كان يبشتنوا بشتنت السنين. كان يسجنوا مكان في يده السلطة. ما كان صعب.
1: وأقوى جملة صراحة كان قالها يوسف اللي هو إنه أنتوا قصدتوا به شر لكن ربنا
0: قصد به خير.
1: قصد به خير. والحاجة دي أنا بحس إنه هي تحدي كبير جدا إنه نعرف نقولها في واقعنا الحالي.
0: أيوة.
1: إنه مثلا زول يكون هو ظلمني كل الفترة دي كلها عمل كل الحاجات اللي هي ضيع عليه حقي ضيع عليه مستقبلي. والحاجة دي إحنا بنشوفها حاليا في واقعنا الحالي في البلد. ممكن نكون بنحس نفسنا انه احنا مظلومين من ناحيه انه يا اخي انا ما كنت انا كنت ماشيه كويس ما يعني انا حياتي كانت ماشيه بصوره معينه. كان عندي بزنس دير افتحه او بديت افتحه وخسرت فيه الكثير ومنتظر الربح. بعد شويه الحكايه كلها اتقفلت. كان عندي مثلا بضاعه اتحرقت. عندي بيت ببني فيه وما تهنيت ان انا اسكن فيه. عندي مثلا دراسه دايره اكملها ما قدرت اكملها وهكذا. يعني شايفين اي زول فيه ممكن يكون اتظلم بصوره ما ويحس انه يا اخي انا طيب انا اتظلمتها. والحاجه دي واضح جدا انه ما كان مقصود بها حاجه كويسه. يعني الشخص ذاته العمل الحاجه دي ممكن يكون واضح من تصرفه انه ما قاصد شيء كويس بالحاجه دي. لكن إنه أوصل للمرحلة وأقدر أقول إنه يا أخي أنت قصدت بي شر لكن ربنا قصد بإنه يعمل بظروفي دي خير. دي قمة أقدر أقول إنه هي القوة والثقة في ربنا. إنه أنا واثق ليات مدى وليات درجة في ربنا لدرجة إنه أنا أقول الجملة دي. دي جملة قوية جدا. جملة
0: طبعا.
1: قوية فيها يعني إقرار كبير شديد. إقرار والإقرار ده محتاج لقوة. احنا مرات كثيرة بنكون دايرين يعني الناس تحن لنا دايرين اللي هي حتة بتاعت الاستعطاف. عاوزين انه مثلا الناس تقيف معانا يعني انه احنا مظلومين فعاوزين الناس تقيف معانا عشان نحس بالدعم وعشان ننتصر كمان.
0: ايوه.
1: فدي الحتة دي بحس انه هي دي المعضلة هنا. المعضلة في انه يا اخي انا ما عاوز اكون بعاين لربنا لكن عاوز أكون بعاين للناس اللي حواليني لمدى دعمهم لمدى قوتنا إحنا اللي بتقدر نتغلب على الشخص اللي ممكن يكون أزانة بصورة ما.
0: طيب الحاجة اللي أقدر أقول شنو في الحتة دي. الحاجة اللي أقدر أقول إنه صحيح ما سهل يعني لما نيجي نفكر فيها كده ما سهلة. لكن كده خلينا عين للحوالينا للناس الحوالينا مهما كانوا ناس بسيطين حتى لو ما كانوا في نفس المجال بتاع حياتنا. يعني يا أخي أبسط حاجة المرأة اللي كان عندها أرض في السودان ولما رجعت بعد النزوح ورجعت مشت لقيت الأرض دي عملوها لها شنو مقابر دافنين فيها ناس. حطلع حاجة بتاعت 50 جثة يعني حتعمل شنو؟ اتظلمت. أدوها أرض والشيء اللي سمحته أو الشيء اللي عرفته إنه الأرض أدوها لها كانت في مكان أفضل من المكان
1: الأول.
0: الله مرات كثيرة ممكن يعوضنا بأشياء جميلة لكن على شرط إنه نحن يا إخواننا كيف إحنا نكون قريبين منه. كيف نكون واثقين فيه. كيف نكون ماشيين معاه ونقول يا رب خليك أنت اللي بتقودنا، نخلي رحلة حياتنا ماشى مع الله، ماشى تبع خطوات ربنا. مرات كثيرة بنحس إنه مثلا ربنا بعيد مننا في الظلم اللي ممكن نكون بنلقاه في العالم من حوالينا في أشغالنا في كل شيء. لكن في حاجة جميلة جدا أنا بحبها، مرة قال في واحد ماشي في الشارع قال لي يا رب أنا كنت متعود إنه بتكون ماشي جنبي أو ماشي معاي، ليه المرة دي أنا شايف بس قدمين في الأرض، أثر قدمين ما أثر أربع أقدام؟ قال لي أنا كنت شايلك دي أقدامي، أنا شايلك على أكتافي، أنت محمول. يوسف كان موجه نظر ربنا، داود كان خط ثقته في ربنا، قال لي جوليات قال له أنت بيجيني بسيف وبرمح وبشنو وأنا بجيك باسم رب الجنود. يا أخوانا داود ده كان شايل نبلة، عارفين نبلة؟ كلنا بنعرف النبلة في السودان، الناس عملوها باللاستيك وعملوها بشنو، بحجر الناس كانت بتصطاد الطير زلطاية صغيرة. ده برضو كان شايل معه زلطة وبالمقلاع بتاعه ضرب جوليات العملاق رأمه وكتله، ليه؟ لأنه كان خد ثقته في منه
1: في ربنا. الله،
0: فربنا قاده للشيء الأفضل.
1: والحاجة دي كمان بتطالبنا بالسلام، والسلام إنك أنت تكون بتطالب بالسلام أو بتعيش السلام وبتبادر به وإنت مظلوم، هنا ده في الحتة دي بتحتاج مننا قوة، والقوة دي ما مننا. يعني عشان يوسف يقدر يكون بيوصل للمرحلة دي ويقدر يكون هو الشخص اللي بنقتاد به لغاية الآن، لغاية يومنا هذا. يعني قصة سيدنا يوسف دي حصلت من قبل كم سنة، من قبل آلاف آلاف السنين، لكن لغاية يومنا هذا احنا بنقتاد بها. فده كان لسبب انه هو اختار انه هو يعيش السلام. والحاجة دي بعد كده مسؤولية كل واحد فينا، انه هو يفكر في انه هو كيف يعيش السلام في حياته حتى لو هو حاس انه هو مظلوم. ودي اسمى الرسائل اللي ممكن نكون، ودي الحاجة بتطالبينها اصلا الكتاب المقدس، انه يا اخي ننكر زواتنا، نعيش مالي انه انا مثلا اتظلمت لانه انا اكون بتسدى حقي، لكن اعيش لانه انا اكون بصنع السلام في مجتمعي، بصنع السلام في مع الشخص الظلمني ذاته، اكون بصنع معه سلام. والحته دي ممكن ناس كثيرة تحس انه الموضوع ده يعني صعب، بس راجع نفسك مرة تانية وفكر مع نفسك مرة تانية كيف شاول، كيف داود قدر ينتصر، وكيف انه الحق قدر انه يرجع له بصورة ما، كيف سيدنا يوسف برضو قدر انه هو الحق يرجع له بحسب قصته وبحسب الصورة احنا شايفينها. اسأل نفسك، هل احنا قدرنا بالانتقام وقدرنا بالكراهية عرفنا نرجع حقنا؟
0: مستحيل
1: وما عرفنا نعملها، والحاجة اللي احنا عايشين فيها سنين وجربناها اوريدي، لكن ليه ما نجرب حاجة تانية مختلفة، واللي هي انه احنا نعيش السلام ونحاول نبتدي نبادر احنا ذاتنا بالسلام مع الشخص، حتى الزول اللي انا شايف انه هو ظلمني وشايف انه هو اساء في حقي.
0: نبادر بالسلام، ويا ريت كمان نعمل حاجة تانية، نبارك الآخرين. عارفين لما نسامح ونبارك، ممكن إحنا اللي حصل في السودان إحنا قاعدين ممكن كتير بنقول كلام ما حلو. إحنا أساسا من الأول كنا قاعدين نلعن البلد دي بلد ودشنو الكلام الشين اللي كنا بنقوله وجاء على رأسنا، مش كده؟ لأنه ما قلنا كلام بركة، ما قلنا حاجة كويسة. فليه نحنا ما نحاول نغير المسار والتفكير بتاعنا، فإنه بدل ما نطلق كلمات لعنة نطلق كلمات بركة، بدل ما نفكر زي ما قالت أنجي في الانتقام، نفكر في السلام ونفكر كيف نسامح الآخرين، وكيف نبغض الكراهية، وكيف نبغض الأنانية، وكيف نبغض الحاجات الوحشة الممكنة والكعبة اللي احنا أخذناها في حياتنا. كويس، نكران الذات، برجع تاني بقول نكران الذات ما معناته انه انا الغي شخصيتي او الغي انسانيتي او انا اجعل نفسي. نكران الذات انه انا اقعد اراجع نفسي في النقاط الغلط، ابتدي رحلة علاج ماشي، ان كان مع نفسي مع براي ما حقدر، لكن ممكن استعين بآخرين. بعدين في حتة نحن دائما بنخاف منها أو بنجري منها، لو أنا حسيت نفسي إنه أنا انكبت زيادة، انضغطت زيادة، إنه أنا داخل في صدمات، إنه أنا ما أعرف أطلع منها، خلينا نمشي لدكتور نفسي. إيه المشكلة بتاعت معالج نفسي؟ ما صعب، ما غلط أصلا. زي لما بيكون عندي ملاريا بمشي لدكتور عشان أخذ علاج. برضو لما أنا أحس نفسي إنه أنا ما قادر أمشي لقدام براي، ما غلط إنه أنا ألجأ لشخص تاني، إن كان مشير ديني أو كان معالج نفسي، الاثنين صح ما غلط. نرجع للنصائح بتاعت إنه أنا أقرأ كتب، إنه أنا أحاول أطور نفسي، إنه أنا أحاول أفكر تفكير إيجابي عن نفسي وعن الآخرين حواليني، أحب الكل، أسامح الكل، أغفر للكل، أوكي، وأنا حق

0: بنتكلم على الموضوع ده لأنه موضوع مهم جدا، وبنشكر حقيقي كل زول، يعني حقيقي كانت حلقة جميلة وإحنا وصلنا للنهاية بسرعة، بس حقيقي بنشكر كل زول حضر معانا الحلقة للنهاية. حابين كمان نذكركم بحاجات مهمة جدا. أول حاجة حابة أسلم طبعا على الناس اللي كتبوا لنا، الفاتح وملكة وأحمد عبد الله، بنشكركم كتير كتير كتير. ومينا سمير زولنا شديد يا أخي، أخوي شديد، بنشكركم جدا جدا للحضور الأنيق ولوجودكم معنا. وكمان حابين نذكركم سريعا بالخبر الجديد يا جماعة، عندنا طبعا حاجة جديدة إحنا كراديو سمر، إنه الأبليكيشن حصل فيه أبديت وحصل فيه تحديث، فبنشجعكم جدا يا جماعة تنزلوا الأبليكيشن الخاص براديو سمر. الأبليكيشن ده يا جماعة غير الفيسبوك وغير إنستغرام وغير تيك توك وغير الحياة دي كلها، في أبليكيشن عديل بتخش أب ستور إذا كان أنت تلفونك آيفون، إذا كان تلفونك أندرويد بتخش بلاي ستور، بتخش بتكتب راديو سمر بيجيك الأبليكيشن بيظهر لك. وكمان الأبليكيشن خلاص بقى بينزل في التلفونين إذا كان أندرويد وآيفون، تنزلوا عندك في التلفون بتلقى راديو سمر مكتوب في راديو سمر اللي هو العام اللي هو فيه كل البرامج وفيه كل الجدولة العامة، وفي كمان لأخواننا اللي بيسمعوا بلغة الفور وبيتكلموا وناطقين بلغة الفور، فحتلقى إنه البرامج كلها الموجودة والمسجلة بلغة الفور حتكون تقدر تسمعها بصورة كاملة على مدار اليوم 24 ساعة، حتلقى إنه البرامج دي شغالة ورا بعض. ونفس اللايف ده لو انت مثلا ما قادر حاليا مثلا تخش فيسبوك، لكن ممكن تسمعنا كمان في الراديو في الابليكيشن بتاعنا، تفتح الراديو حتلقى انه اللايف شغال وانت قادر تسمعنا. بشجعكم جدا تنزلوا الابليكيشن، ولما تنزلوه يا جماعه ورونا العجبكم شنو في الابليكيشن، وكمان لو في حاجه حاسين ان انتم محتاجين لها في الابليكيشن ورونا برضو، عشان مع بعض حنعرف نطور الابليكيشن بصوره تكون بتخدمكم بصوره افضل. وكمان حابين اشجعكم انكم تتابعونا في كل مواقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك انستغرام وتيك توك، وكمان في قناتنا على اليوتيوب، امشي عامل سبسكرايب وعامل عامل لايكات على الفيديو عشان يوصلك باقي الفيديوهات، وكمان عامل علامة الجرس عشان يوصلك كل جديد احنا بننزله في اليوتيوب. بنشكركم كثير يا جماعة لوجودكم ولحضوركم الأنيق، شكرا لك كثير جدا. أستاذة روز، تحب تقولي رسالة أخيرة للناس؟
1: شكرا.
2: Balawo kering.
3: Kan jago.
2: Na ice bon.
3: Abe konga ya.
2: Kakiras balaba.
3: Ice bon abi.
2: Kakiras kaulama.
3: Aha na kain dokenga ice
2: bon. Dokenga dok kakiras kum.
3: Panenya ibeleng.
2: Panenya ke. Na kakiras ngapat wari si jawa lamang.
3: Den tulle.
2: Oluna ke entare nganya mang.
3: Asoi.
2: Napat ka kalki subalang iting waril pat na may suru ojo jo ngam ba sokan te yang api ngan aku lugu lugu jagi lela. Kau kau mana lunin tindir.
3: Kangi panenya rusunga ba gel.
2: Panenya moro ake ba kangga galki tarang kuai gundi apa.
3: Ai galki.
2: Kani nama kaki nama. Aljus sekawin nama lulun tindir rendereng ya bal ya kira lamba zongko koma la jegi la na lan kal na tong agu ni ba uri soring ya do te nyinge la
3: na aljus nga dum barane parce que sura gent ya
2: ay bat in ye jegi la niki balamba aljus ante ha ka way namba yoko bi
3: ni jitire dum baraya ka na buon tari gol min mo buon tari na bokan jammari
2: mat ka bagel
3: as ka lo ngal ko ke ne uto ho ka we ko na mi ya ka ne kam bad dom ya
2: ma wo ke reng bat kangal uto de ke ne skirtia ke as ka lo mbay la lo ngal ki buon dora de nga wala nyetin ki buon dora ke bat as ka lo mba uto ne ya ka bat bas lo ngal eting lompe ke ma kurama uto ma dingale abas eting ka tere sakke nga bat la lo le bas lo ngal erdi ke mang na kane na ma do kiyo e na ma kiyo ki na masin dio ka nye kwa asa ki mine an kwa de ke wa asa ki enteni ke nye alan kera na ka ni bi se di ngi ka wa egel albi ke no ku mana teni akeba ide kwa de na man kam egel teni akeba anka ba kwa din kama ininka bonus erdi bel lole ide ko ni winde mba na ay kwa udo ase kurala baba albas guregi ani baba gud baba alba doy ilal baye batani nala in ine wan
3: bajra mbay
2: namako
3: yu udo ade azundul
2: ma ndin ki wo dalde na mabat ko wona sur ka gida mang mala dal de kala se luya marka se oluman
3: naman jibba nga tortoro baba nas bola
2: al sin kawla kan gis gal itingis to twiti ala tiki kwa nga panga kan gal bangina al ken kwa sakit uto wa sakal nga banamas gal nuyi kapat
3: gal nana gal kwa nga mi
2: nga tiri serke bagi kame
3: gutin gora nga sa songa ge
2: tiri serke bagi kame mang ekenda mako.

راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357 963 05807.

سلامات وعوافي عليك أختي المستمعة، وعاطر التحايا لك كمان من فريقنا العامل. بتمنى تكوني بتتابع حلقتنا الليلة، عشان حنقول حاجات بتهمك كتير. وحلقتنا الليلة بعنوان التسوق والطهي الصحي وهميتهم شنو. خليكي قريبة، ما تمشي بعيد، وحأخذك فاصل ونرجع نواصل. ريعنا بعض الفاصل، وزي ما قلنا حلقتنا عن التسوق عن الأكل الصحي. طبعا كلنا متفقين إنه الأكل الصحي مهم، لكن السؤال الممكن يجي على بالك موضوع التسوق ده شنو بالضبط؟ يعني أنا قصدي شنو بتسوق؟ طيب عايزة أقول لك إنه أي أكل صحي نحن بنعمله بيبدأ بإنه نحن بنمشي السوق، ابتداء من إن أنا أشتري العدة بتاعت المطبخ بتاعتي، يعني الحلل والطوى والحاجات اللي أنا بستخدمها في الطهي نفسه. فلازم إنه أنا أكون عندي فكرة معينة وأنا ماشي أشتري، لو عايز أشتري لحمة، لو دايرة أشتري خضار، لو دايرة أي حاجة أنا بطبخها، أكون في حاجات خدتها في ذهني قبل ما أمشي السوق. فعشان كده عايزين نركز إنه عشان أعمل أكل صحي كويس لازم أخلي بالي من مرحلة شراء الحاجات اللي حاطبخ بيها، وبعد كده إنه الأكل ده المكونات اللي أنا بشتريها هي شنو. طيب في واحدة فكرت في إنه الطوة أو الحلة أو الحاجات اللي أنا بشتريها دي المادة المصنوعة منها شنو؟ أنتوا عارفين إنه في معادن مختلفة بتتصنع منها الأواني بتحت الأكل. فالحلة ممكن تكون ستيل، ممكن تكون ألومنيوم، ممكن تكون حاجة مدهونة بطبقة. طبعا كتير قاعدين نسمع عن الحاجات بتاعة تيفال اللي هي فيها طبقة ما بتخلي الأكل يلصق، والحاجات السيراميك، وأسامي كتير تجارية وحاجات كتيرة نحن بنتعامل معاه. المهم إنه أنا قبل ما أختار أشتري شنو بطبخ بيه، أقرأ عنه شوية، أعرف عنه شوية معلومات، لأنه أحيانا الحاجات الفيها طبقة عازلة دي ما بتكون طبقة ثابتة، وممكن أثناء ما أنا بطبخ عليها وأثناء ما بغسلها الطبقة تقوم تطلع تتقشر، وأنا بتناول الأكل المطبوخ في الحاجة دي أكيد حيكون مع الأكل ده القشرة أو الطبقة اللي كانت موجودة واللي هي طلعت مع الأكل، فدي ممكن تكون حاجة ضارة لجسمنا. عشان كده أتأكد إنه أنا هل أفضل مثلا أجيب الستيل ولا أجيب الحاجات بطبقة عازلة، لكن على الشرط تكون الجودة بتاعتها كويسة. حاجات كتير مهمة زي دي. كمان برضو لازم أخلي بالي لو أنا بخد بواقي الأكل بتاعتي في علب بتاع التلاجة اللي هي علب البلاستيك دلوقتي حاجة يعني في كل الأسواق بنلقاها، بس المشكلة يا تنوع أنا بشتريه، لأنه على فكرة في كتير من أنواع البلاستيك بتكون

البلاستيك رخيص وعنده مشاكل، يعني وانا باخد فيه الاكل او باخد فيه الحاجه في الثلاجه ممكن هو بيتحلل وبيعمل زي بيقولوا تفاعل كيماوي، يعني المواد المصنوع من البلاستيك دي بتطلع بتتحلل في الاكل اللي انا خدته، وده ممكن يكون حاجه خطيره. تذكروا زمان قبل زمن كان بيتكلموا عن المشكله بتاعه الاكياس بتاعت البلاستيك، وانه فيها ماده ما كويسه اسمها الدايوكسين، الماده دي ضاره بالصحه، وانه احنا لما نشيل الاكل في الاكياس دي بالذات الحاجات السائلة أو الحاجات اللي بنخدها وهي سخنة، فده بيعمل تحلل المادة دي في الأكل بتاعنا وده بضرنا شديد. فناخد بالنا من أي حاجة بلاستيك لازم نشوف النوع بتاع البلاستيك ونضمن إنه الصناعة بتاعتها فعلا ما حاجة مضرة. كمان اختيار الحاجات اللي بتسهل علي الشغل، يعني أنا بشتغل لو عندي مصفى بتاع مكرونة معدني ده بسهل علي، عشان لما نجي بصفي مثلا بمصفى بلاستيك ده ما حاجة كويسة. أحرص كمان إنه يكون دائما عندي فرن شغال في المطبخ، لو كان كهرباء أو غاز، يعني في كل الأحوال على حسب إمكانياتي والمتوفر عندي والممكن أجيبه ده ما في مشكلة، لأنه في حاجات كثيرة وأنا في الوصفات بتاعتي بحتاج لي فرن وبيجي حاجة مهمة وأساسية في حياتنا. في أخوات كثير بيحبوا فكرة الميكروويف، ومش في السودان وبس، في كل الدول دلوقتي بقت القصة بتاعت الميكروويف دي عشان حياتنا بقت سريعة والناس بتستسهل إنه أنا أعمل الحاجة بالميكروويف كلها في 3 ثواني 5 ثواني بسخن الأكل أو بعمل حاجة سريعة في الميكروويف. لكن أنا شخصيا من اللي قريته عن الميكروويف المعلومات اللي عرفتها عنه ما بفضله، خصوصا ولما يكون البيت فيه أطفال صغار، لأنه أنت عارفة إنه جهاز الميكروويف ده جهاز حساس جدا وفيه إشعاع بيطلع منه أثناء ما هو بيشتغل، وإنه الطريقة اللي هو بيشتغل بها ما طريقة صحية أبداً لتسخين الحاجات اللي بتخدت فيه. كمان خلي بالك كويس لو أنت بتستعمل الميكروويف، لأنه الميكروويف لو طول معاك في البيت وإنت شغالة به مدة طويلة ممكن يكون فيه مشاكل في الباب ما بيكفي كويس أو بيسرب الإشعاع اللي هو بيشتغل به، فده ممكن يكون خطر عليك أو على أطفالك. كمان نصيحة مهمة أنا قريتها إنه لازم لو أنت حامل ما تقفي قدام الميكروويف، لأنه زي ما قلنا هو بيطلع إشعاع وده ما كويس للمرأة الحامل. الحاجة الثانية برضو خلي بالك منها إنك تكون عندك في البيت سكاكين آمنة، بالذات لو عندك أطفال صغار، لأنه في نوع من أنواع من السكاكين بتكون حادة جدا أو تكون مشرشرة وتكون برضو الشرشر بتاعها ده حاد، فممكن يعني يقطع صباعك وانت شغالة، ممكن تتعورك تجرحي الأطفال وهم بيحاولوا يتعاملوا مع السكين برضو ممكن يعمل لهم مشاكل. كمان لازم يعني دي من الحاجات اللي بيقولوا صحية جدا إنه نحنا نخصص سكين معينة عشان نقطع بها اللحوم، ونخصص سكين للخضارات والفاكهة والحاجة دي. لو كمان عندك سكينة خاصة كده اللي هي المنشار دي عشان ما تفتحي بها العيش للسندوتشات ده حيسهل عليك، بالنسبة للأطفال بالذات لما نيجي نفتح العيش للسندوتشات كتير لو استعملنا سكين ما مناسبة بنحس إنه العيشة بتتبهدل معانا وما بنقدر نفتحها بطريقة كويس عشان نعمل السندوتش. بالنسبة للصحون والكبابي أنا بصراحة يعني قاعد أشوف عملي جدا للبيوت اللي فيها أطفال إنه يكون عندك مجموعة من الكباب الستيل. الستيل على فكرة طبعا برضو هو معدن كويس لكن عنده درجات، عشان تكوني ست بيت حصيفة كده وذكية تقومي تعملي بالنصيحة اللي أنا عرفتها قبل كده، إنه الوحدة مفروض لما تمشي تشتري حاجة بتاعت ستيل تقوم تشيل معاها مغناطيس. ليه؟ لأنه المعادن التانية الحديد والنيكل والحاجات دي المغناطيس بتجذب ليها، لكن بالنسبة للستيل بالتحديد مفروض إذا فيه أي نسبة بتاعت معدن تاني حديد يعني حيجذب المغناطيس، أما لو ما فيه لو كان الستيل نظيف جدا نقي اللي هو بقول عليه 10 على 18 مفروض ما يكون عنده أي انجذاب للمغناطيس. فأنت لو شلت معاك بس مغناطيس صغير في شنطتك وانت ماشي تشتري حاجات بتاعت ستيل ده حيعرفك فعلا إنه هل ده ستيل كويس ولا لا. كمان لما أجي أشتري خلاط بتاع الكهرباء للبيت على حسب إمكانياتي حاول إنه أجيب أحسن خلاط، ده ما معناه إن أنا أشوف أضغط نفسي أو أشوف حاجات غالية جدا وأصير إني أجيبها، لكن قدر ما بقدر أجيب ماركة معقولة. وكمان جك الخلاط لما يكون قزاز ده كويس جدا، لأنه نحن كسودانيات بنخلط حاجات يعني في الجك بتاع الخلاط ممكن تكون سخنة، زي لما نعمل مثلا ملاح بتاع نعيمية أو تقلية أو أي حاجة بتحتاج فيها سخنة تضرب في الخلاط، فلما الجك يكون قزاز ده حيساعدك لأنه الجك البلاستيك يمكن ما يستحمل السخانة بتاعت الأكل المخطأ عليه. وعموما طبعا البلاستيك ما صحي زي القزاز، غير أنه عرضة لأنه يتشقق ويتكسر بسرعة. القزاز صح برضو حساس، لكن تعاملك معاه بأنك أنت أول ما انتهيتي من شغلك رفحتي ممكن تحافظ عليه لفترة طويلة.
من الحاجات برضو الحلو انك انت دائما في اي لستة بتاعت تسوق تخطيها انك انت تشتري قزازة بتاعت خل، وجودها في المطبخ بريحك كتير. انا جربت الحكاية دي لانه في كل وقت انت بتنظفي مثلا السطح اللي بتقطعي فيه والاكل او بتنظفي اي حتة في المطبخ، لما تخطي او تضيفي شوية خل على الصابون ضبط مليك انه الاسطح ما فيها بكتيريا وانها تنظفت، خصوصا لما اكون انا بقطع لحمه او يكون مثلا بيضه اتكسرت مني وقعت في اي حته. لما اكون بنظف لو شلت بالخل الحاجه دي نظفتها بيها حينظف، وفي نفس الوقت حيشيل الريحه الما حلوه والما مرغوب فيها. فوط المطبخ مهمه جدا، كل فتره انا مفروض برضو اغيرها، لانه في ناس ممكن تكون لفتره طويله بيستعمل نفس الفوط ممكن لمده سنه اكثر من سنه. صح ممكن الفوط تتغسل مره تانية، لكن الاستعمال الصحي لفوط المطبخ انه كل فتره بتاعت 3-4 شهور حاولي انك تغيري بانك تجيبي مجموعه من الفوط تاني جديده وتستعملها من جديد. في ناس بتكسل من انه يعملوا مروح بتاع الشفط، انا افتكر مهم جدا لانه الابخره بتاعت الاكل والزيت بالذات السخن والحاجات دي في المطبخ ممكن توسخ لك المطبخ، وممكن كمان تعمل مشكله بالنسبه للناس اللي قاعدين يشتغلوا في المطبخ لانها ما كويسه لانه احنا نتنفسها. فانا لو اخترت يعني مروحه شفط، كل الناس ما عندها إمكانية واحدة، في ناس ممكن يجيبوا الشفاطة اللي هو من فوق البوتجاز طوالي وده بيكون في المطابخ الحديثة، لكن ما ضروري لو أنا ما بقدر على الأقل أعمل مروحة بتاعت شفط صغيرة عادية جدا حتريحني كتير. بعد كده كمان عايزة أعرف إني أنا لما أمشي السوق أختار كيف الحاجات اللي بشتريها. أكيد كل واحدة على حسب بيتها وعلى حسب زوجها في الأكل وعلى حسب احتياجات البيت بتكون كاتبة لستة بتاعت حاجات وهي ماشي السوق وعايز تشتريها. كده قبل ما نقول لك اخدي بالك من شنو في الليستة دي، هناخدك فاصل ونرجع نواصل.

أختي المستمعة، رجعنا لك بعد الفاصل. وزي ما قلنا قبل الفاصل إنك إنتي وماشي السوق في حاجات مفروض تخلي بالك منها وإنتي بتشتري في الليستة بتاعتك. الحاجة الأولى اللي لازم تخلي بالك منها إنك إنتي لو اشتريتي أي حاجة، معلبات أو أي عبوة، لازم أقرأ المكتوب عن وصف المنتج. يعني لو مثلا عايز اشتري أنا مربى، فلازم إني أنا أقرأ نسبة الفاكهة فيها كم، نسبة السكر فيها كم، لأنه احتمال أنا مثلا نسبة السكر ألقاه عالية وألقى منتج تاني فيه نسبة السكر أقل، أو ألقى منتج فيه نسبة الفاكهة الطبيعية أكتر من المنتج اللي أنا عايز أشتريه. فعشان كده دايما أقيف وأشوف المنتجات بالضبط هي شنو وأختار الأحسن. الحاجة لازم برضه أخلي بالي منها تاريخ الصلاحية. طبعا يعني تاريخ الصلاحية مفروض يكون مطبوع بشكل واضح، لو أنت لقيتي إنه ما واضح أحسن تستدليه بمنتج تاني. برضو في دول بتكون معروفة بأن نوع المنتج المعين ده عندهم أفضل حاجة فأختاره. مثلا معروف أن السكر المصري والسكر السوداني من أجود أنواع السكر الموجودين عندنا، لأنهم عندهم قصب سكر جميل جدا في مصر والسودان. فأنا لو عايزة أشتري أكيد حركز أن أنا أخذ السكر يا إما سوداني يا إما مصري. برضو تاني في حاجة أنه مرات لما أشوف الحاجة المكتوبة على المنتج ألاحظ أنه لو في أي مواد كيماوية على حسب ثقافتي أنا عارفة إنها ضارة، المواد الحافظة نسبتها كم لو لقيتها عالية، لأنه مرات في حاجات بالذات الناس اللي عندهم أطفال بيكونوا بيستعملوها بتكرار. يعني كل يوم إحنا مثلا بيكون عندنا زبادي في التلاجة، كل يوم بيكون عندنا نوع حاجة بتاعة أطفال بيحشوا منها سندوتشات جبنة أو أي حاجة بيستعملوها. فأنا مهم أشوف أكتر منتج آمن، وآمن دي ممكن بقى هسه مصادر المعلومات متاحة جدا من خلال النت، أخش وأشوف إنه شنو المواد الضارة اللي ممكن تستعمل المصانع في صناعة المنتجات دي، ولو لقيتها في المنتج ده أنا أبعد عنه. كمان لما بختار الزيوت بتاعتي بتاعت البيت ممكن أختار زيت نباتي لأنه آمن أكتر، لو زيت ذرة أو عباد شمس ما ضروري مصنع معين، طالما إنه المصنع سمعته كويسة ممكن أختار ذرة أو عباد شمس على حسب استعمالي. في نساء بيفضلوا إنه يستعملوا الذرة عشان ما يحمروا بيه، ويستعملوا عباد الشمس لأنه خفيف للطبيخ. على أي حال دي مسألة الزوج، لكن طالما إنه هم زيوت نباتية وما مضاف لهم أي حاجة ضارة دي حتكون حاجة كويسة. برضو قللي كمان من شر الصلصة عشان المواد الحافظة، وكمان عشان ما تكتري من الحاجات الصناعية ممكن تستبدلي بالطماطم الطبيعية. لما نختار نعمل عصير، في ناس كتيرة بتمشي للسوبر ماركت ويفتكروا إنه أختار مانجا أختار النوع اللي أنا عايزاه وعلى حسب تفضيل ناس البيت، لكن لو أنت اشتريتي فاكهة طبيعية أكيد أحسن، لأنه الحاجات الغازية اللي هي البيبسي والكولا والحاجات دي كلها، دي كلها حاجات قرينا كتير عن إنها ضارة، ولو أن إحنا يعني بعيدنا منها ده أفضل. كمان الحاجات المعلبة المحفوظة العصائر دي أغلبيتها أنت لو قريت المكونات بتاعتها هتلقي نسبة الفاكهة الطبيعية فيها يمكن حاجة لا تذكر، وفي بعضها ما موجودة خالص، يعني هي عبارة عن ألوان وعبارة عن نكهات وطعم أي فيها الريحة والنكهة بتاعت الفاكهة المعينة، لكن دي يعني زي ما تقولوا غشة كيماوية، يعني حاجة ان احنا ممكن نشمها ونضوقها كده لكن حقيقة لا هي مانجا ولا هي برتقان ولا حاجة. فكونه اني انا افتش فاكهة واجيبه واعمل عصير في البيت ده اكيد افيد كتير في القيمة الغذائية، وكمان امن بالنسبة لاستهلاكه الصحي. في ناس بتحب انه يشتروا حاجات بتاعت اضافات ونكهات، ما عارفة كاتشاب ومايونيز والحاجات بتاعت التتبيلات دي والمواد اللي بنستخدم عشان نصنع بها البشاميل والحاجات دي، دي كلها حاجات الكلام عنها صحيين إن هي حاجات ما كويسة. في نفس الوقت انت ممكن تعملي تتبيلات في البيت عادية جدا جدا، مثلا للسلطة احنا ممكن نفرم توم ونخد عليه خل وزيت زيتون وفلفل وملح ونخليه في علبة أو برطمان في التلاجة لفترة، وبعد ذاك نجي نشيل منه ونصفي منه السائل ده اللي هو الخل والزيت والحاجات اللي فيه دي بتاعت زيت الزيتون والكلام ده، بيكون أخذ نكهة التوم لما نرشه على السلطة حيدينا نكهة جميلة جدا أحسن حتى من التتبيلات الجاهزة في السوبر ماركت، وفي نفس الوقت عنده قيمة غذائية لأنه التوم حاجة مفيدة، زيت الزيتون الخل كل الحياة دي حاجات مفيدة لصحتنا. للأسف أولادنا في المدارس والجيل الحس قايم ده قاعدين يحبوا كثير اللحوم المجمدة والمدخنة، الهوت دوغ والمارتديلا وكل الحاجات دي. المشكلة في الحاجات دي إنها هي عشان تقعد فترة طويلة في التجميد وما تبوظ بتضاف لها مواد كيماوية ممكن تكون ضارة جدا، وعشان نحن نكون عندنا بديل صحي لها نفس الحاجات دي ممكن الفراخ نجيبها ونضيفها ونقطعها ونعملها
بدل الجاهزة دي، لأنه حتى الطريقة بتاعتها غير إنها هي مليانة يعني بمواد حافظة زي ما قلنا، مواد كيميائية وحاجات بتخلي طعامها جميل وكده، هي كمان بتحتاج إنها تتحمر في كمية من الزيت كبيرة، ودي مشكلة لأنه التحمير ذاته واحدة من الحاجات اللي قاعد تعمل لنا مشاكل في معدتنا وبترفع الكوليسترول، مشاكل كتيرة جدا من الأكل اللي بتحمر ده، فيا ريت إنه إحنا نقدر نقلل منه. حتى الفول لو أن إحنا قدرنا نعمل الفول في البيت، نطبخه في البيت، ده أكتر أمان وأحسن من إنه إحنا نمشي نشتري علب بتاعت الفول دي، لأنه أكيد بتضاف لها مواد حافظة عشان ما تقدر تقعد في درجة الحرارة في الرفوف بتاعت المحلات لفترة طويلة، ممكن نلقى الصلاحية بتاعت المنتج بتتعدى السنة، دي حاجات ما ممكن إنها هي تفضل يعني صالحة للاستعمال لو ما أضافوا لها كمية من المواد المكويسة. ده بالنسبة للحاجات اللي أنا بشتريها من البغالة أو من السوبر ماركت. كمان لما أمشي السوق أشتري الخضار، أحاول أشتري خضار جديد ما يكون شكله كمان كبير ولا شكله لونه غريب، لأنه إحنا لو مشينا السوق مرات بنلقى فلفل، الفلفل الأخضر العادي بتاعنا ده حاجة ضخمة جدا، أو طماطم كبيرة جدا، أو نلقى اللون بتاع الفلفل نفسه لونه أخضر غامض جدا، يعني حاجة ما طبيعية. دايما الحاجات الشكلها ما طبيعي يعني أكبر من اللازم أو لونه غامق أكتر من اللازم، شك في إنه ممكن تكون فيها هرمونات، فيها اضافت لها حاجات كيماوية عشان تكبر، الحاجات دي كلها حاجات ضارة بجسمنا. فنحن نحاول بقدر الإمكان نشتري نشوف الخضار الشكل جديد، ما نشيل حاجة بايتة أو حاجة قديمة، لأنه في الحالة دي ما بكون عندها نفس القيمة الغذائية، وفي نفس الوقت نشوف الحاجات الشكلها طبيعي أكتر وناخدها. إذا لقيتي في خضار فيه شوية آفات أو فيه حاجات يعني بتعرض لها لزراعة عادية، أخديها، لأنه دي معناه على الأقل مؤشر لأنه هي مترشت لها كمية بتاعت مبيدات حشرية كثيرة، فأنا ما قاعدة أخاف منها بقدر ما بخاف من الحاجات الشكلها حلو وشكلها بتلمع كده، ممكن تكون ده مؤشر لأنه هي ما طبيعية اتخطت فيها حاجات مواد كيمائية ما كويسة لي. كمان السمك الأفضل إن أنا أشتريه من الناس اللي بتبيع جنب النيل عشان ما يكون هو قديم ومطول، وفيتو حارفين إنه السمك واللبن والحاجات دي كلها حاجات حساسة لأنها هي تقعد فترات طويلة، السمك بالذات كمان يعني إنه يقعد كذا يوم ممكن يكون ما طازج وما فيه فايدة غذائية، وممكن حتى هو ما يكون كويس يعني يتغير. البيض كمان ومنتجات المزارع لو اشتريتها من المحلات اللي بتسوق بكميات كبيرة كل يوم، ده بيضمن لي إنها هي ما مطولة ولا لها فترة، لأنه إذا كان المحل كل يوم بيبيع كل الكمية اللي عنده أو تقريبا بيخلصها، فمعناه إنه هو كل الحاجة اللي عنده بتكون حاجة جديدة، يعني كل ما أمشي ده بكون حاجة الليلة ما حاجة قديمة من مبارح ولا قبله. وخلي دايما في اختيارك بالنسبة للحاجات اللي تشتريها من الرفوف بتاعت البغالات، البهارات والحاجات اللي بيستخدمها المكملات بتاعت الأكل زي القرفة، إنه هي تكون حاجات صحية. في ناس بيمشوا لحاجات بتدي ريحة لكن هي ما حاجات صحية، زي ما تمشي تلقي مثلا في خلطة بتاعت بهارات وتلقيها يعني انت بالضبط ما عارفة هي الخلطة متكونة من شنو، ممكن يكون ريحتها حلوة لكن انت بالضبط ما ضامنة الإضافات اللي جوا الحاجة دي شنو. لو شلتي قرفة، شلتي توم، شلتي مثلا فلفل أسود، هبهان، دي كلها حاجات عندها فوائد. التوم مثلا كويس جدا لمرضى الضغط، الفلفل الأسود عنده فوائد، فأنا ما أشتري الحاجات دي برضو بكميات كبيرة، لأنه لما تقعد عندي فترة الريحة بتاعتها بتفقد والنكهة بتاعتها، فأنا ما أفقد قيمتها بأن أنا أشيل منها. في ناس يعني تشتري منها كميات كبيرة جدا وتخزنها، وده ما صح. وأنا بشتري الأولادي من البغالة حاجات بيفتكروا أنه المفروض أشتري حلاوة أو شوكولاتة أو حاجات زي ده عشان في الرحبة الأولاد وأنا جاي داخلة شايل حاجات السوبر ماركت، لكن أنا لو بشتري لهم مع ده برضو شوية بلح، شوية فول سوداني، أي حاجة ممكن تكون عندها يعني فايدة غذائية، بيعودهم على إنه المزاج بتاع الحاجات دي يحبوه، وما يعتمدوا على إنه بس يأكلوا حلاوة ولا شوكولاتة ولا يكون ده بس الذوق بتاعهم. شوية شوية حتلقي إنه هم يتعودوا على الحياة الصحية. جينا للخطوة تحت التبخ. طبعا إحنا السودانيات معروفات بإنه أكلنا طاعم وجميل، بس لو راعينا شوية ملاحظات حيكون أكلنا كمان صحي أكتر. لو قللنا من الزيوت، ولو ممكن كمان نضيف زيت الزيتون على الحاجات السلطات والحاجات النية، ده حيكون كويس جدا جدا بالنسبة للناس العيانين، بالذات بالنسبة للناس اللي عندهم كوليسترول عالي أو ضغط أو مشاكل في القلب. الوزن الزايد برضو من الحاجات اللي احنا استعملنا زيت الزيتون حيساعد في انه احنا ننزل وزننا،
وما في داعي لأنه إحنا نستعمل سمنة أو زبدة صناعية أو طبيعية، لأن دي كلها حاجات فيها كوليسترول عالي جدا. الملح كمان لو تعودنا نقلل شوية برضو ده بكون كويس. بعد فترة حتى نحن حنقدر نستطعم الأكل بدون ما يكون الملح كتير. نحاول كمان نكتر من سلق الخضار، يعني الخضار مسلوق والحاجات المشوية، أكتر من إنه نحمر، لأنه التحمير بيستهلك زيت، وعلى فكرة التحمير خطورته كمان في إنه غير استعمال الزيوت الكثيرة، إنه درجة الحرارة اللي بتتحمر فيها الحاجات بتصل للاستواء بالتحمير، زي مثلا البطاطس زي الحاجات دي، الزيوت دي بتاخد درجة بتاعت حرارة عالية جدا عشان استوي الحاجة فيها، ودي حاجة ما صحية أبدا، ممكن تعمل لنا مشاكل كثيرة في الصحة بتاعتنا. فنحن مثلا لو عايزين نعمل سلطة أسود، بدل ما إنه نحن نحمرها ونغرقها في الزيت وبعد كده نطلعها، ممكن احنا ببساطة نسلقه أو ندخله في الفرن، وفي الحالة دي حيتم طهيه بطريقة صحية أكتر، لأنه ما دخلنا فيه ولا معلقة بتاع الزيت. كمان برضو احنا مجتمعنا محتاج لأنه حندخل الشوربات، يمكن الشوربات دي أكتر حاجة الناس بياخدوها في المناسبات أكتر مما إنه في حياتهم اليومية في وجبة الغداء كل يوم ما قاعدين ناخدها حاجة أساسية. فإحنا لو قدرنا ندخلها ده معناه إنه إحنا استهلكنا برضو خضار أكتر واستعملناه كمان بطريقة صحية، لأنه في الحالة دي ما بتضاف له زيت أو صلصة أو حاجة زي دي، فإحنا حنحافظ على القيمة تحت الخضار، حناخده بطريقة صحية، ومع الوقت حتبقى لنا دي عادة. صحن السلطة مهم جدا، يعني كل وجبة غدا سر إنه يكون في صحن سلطة جنب الأكل أصناف الأكل الثانية. في ناس كتير بتعب بتطبخ اللحمة وبتدخل فيها زيت، أنا بفتكر إنه اللحوم وبالذات نحن السودانيين بنحب اللحمة الحمراء، يعني فيها نسبة بتاعت زيوت طبيعية دهون كفاية جدا، فياريت لو إحنا بنطبخ نطبخ من غير أي إضافة زيت، وحنلقى بعد شوية إنه الحاجة اللي إحنا بنطبخها فيها كمية بتاعت زيوت كفاية جدا ومستساغة، وما محتاجين إنه نضيف زيت زيادة. نصيحة مني أنا وبخبرتي في الموضوع ده، إنه إحنا لو خدتينا خل شوية مع الوصفة بتاعت أي طهي لحمة، ده حيكون كويس جدا في إنه بكسر الخل طبعا لأنه أسيد يعني حاجة حامضة، فبكسر لنا الدهون اللي في اللحمة، غير إنه بيعمل دور حلو جدا إنه اللحمة بتكون هشة وطرية وطعمها حلو جدا. كمان في معلومة مهمة، إنك ما تقدمي الفاكهة أو الشاي بعد الأكل، دايما نحن عندنا العادة إنه الناس بعد ما خلصوا أكل ممكن حلوا بفاكهة. المشكلة اللي اكتشفوها إنه الفواكه لما ناخدها وراء الأكل مباشرة بيحصل نوع من التخمر، لأنه الفاكهة دي فيها حاجة اسمها الأحماض الأمينية، ودي بتخلي مع العيش ومع الأكل التاني اللي أنا أخدتها في الوجبة بتحصل زي نوع من التخمر، وده بيخلينا ما نهضم بشكل صحي، وبيعمل لنا كمان مشاكل صحية كبيرة جدا إحنا حتى ما ممكن يعني نتوقعها. الشاي مضر برضو بعد الأكل مباشرة، لأنه كل الحاجات اللي فيها حديد، هسي لو أنا بأكل في وجبة الغداء ملوخية، الملوخية فيها نسبة حديد، أو الرجلة فيها نسبة حديد عالية جدا، ممكن جسمي يستفيد من الحديد فيهم حلو جدا، لكن أنا لما طوالي بعد الأكل لسه ما مرة نص ساعة أكون أخدت كوباية بتاعت شاي سادة تقيلة، حكون بوسط كل الحديد اللي أنا أخدته في الوجبة. فحاولي إنه بعد الأكل ما يكون في فواكه مباشرة، خلي الفاكهة بعد الأكل بفترة، وخلي كمان الشاي أقل شيء نص ساعة بعد الأكل. طيب بكده نحن بنجي لآخر الوقت بتاع حلقتنا. حلقتنا كانت طبعا عن التسوق والطهي الصحي، اتكلمنا فيها عن كيف انك انت تمشي تعملي تسوق ذكي، وكيف انك انت تجي تعملي أكل في البيت يكون صحي في أواني صحية. بنتمنى انه تكونوا استفدتوا من المعلومات اللي تقدمت في الحلقة، وربنا يبارك حياة كل مستمعة، ولحد ما نتلاقى في حلقة جاية. أختي السودانية إيكادولي.

0: الأصحاح الثاني والعشرون. ثم أراني الملاك نهر ماء الحياة صافيا كالبلور ينبع من عرش الله وحمل الفداء، ويجري في وسط ساحة المدينة، وعلى جانبيه شجرة الحياة وهي تثمر 12 مرة، كل شهر مرة، وورقها يشفي الأمم. ولا يكون في المدينة لعنة أبدا، بل عرش الله وحمل الفداء فيها، حيث يسجد له عبيده ويشاهدون وجهه، ويكون اسمه على جباههم. لن يكون هناك ليل، ولا يحتاجون إلى نور مصباح أو شمس، لأن المولى الإله ينير لهم، وهم سيملكون إلى أبد الآبدين. ثم قال الملاك لي:
1: هذا الكلام صدق وحق. المولى الإله الذي يوحي إلى الأنبياء أرسل ملاكه ليكشف لعبيده ما لابد أن يحدث عن قريب.
2: أنا قادم سريعا، هنيئا لمن يعمل بكلام النبوة الذي في هذا الكتاب.
0: وأنا يوحنا سمعت ورأيت هذه الأشياء، فلما سمعتها ورأيتها ركعت لأسجد عند قدمي الملاك الذي أراها لي، فقال لي:
1: لا تفعل، أنا عبد مثلك ومثل إخوتك الأنبياء وكل الذين يعملون بكلام هذا الكتاب، أسجد لله.
0: ثم قال لي:
1: لا تختم كلام النبوة الذي في هذا الكتاب، لأن الوقت قريب ليستمر الشرير في شره، والنجس في نجاسته، والطاهر في طهارته، والصالح في صلاحه.
2: أنا قادم سريعا، ومعي الجزاء الذي أجازي به كل واحد حسب عمله. أنا الألف والياء، الأول والآخر، البداية والنهاية. هنيئا لمن يغسلون ثيابهم، لأن لهم الحق في شجرة الحياة، والحق في دخول المدينة من بواباتها. أما خارج المدينة فهناك الكلاب والسحرة والفجار والقتلة وعبدة الأصنام وكل من يكذب أو يحب الكذب. أنا عيسى، أرسلت إليكم ملاكي ليعلن هذه الأمور لكم لمنفعة جماعات المؤمنين. أنا سليل داود ونسله، أنا نجم الصبح المنير.
3: الروح القدوس والعروس يقولان تعالى، وكل من يسمع فيجب أن يقول تعالى، ليأتي العطشان وكل من أراد ليشرب ماء الحياة مجانا.
0: وإني أنذر كل من يسمع كلام النبوة الذي جاء في هذا الكتاب، إن كان واحد يزيد عليه شيئا يزيد الله عليه المصائب المذكورة في هذا الكتاب، وإن كان واحد يحذف شيئا من كلام النبوة الذي في هذا الكتاب يحذف الله نصيبه من شجرة الحياة ومن المدينة المقدسة اللتين جاء وصفهما في هذا الكتاب. والذي يشهد لهذه الأمور يقول:
2: نعم، أنا قادم سريعا.
0: آمين. تعالى يا مولانا عيسى. نعمة مولانا عيسى معكم جميعاً.

الغالي المفقود. هل بتحس إنك فقدت أفضل حاجة عندك؟ هل بتحس إنه العدو سرق منك أجمل سنين عمرك؟ هل سمعت بالحمل المذبوح والأسد الغايم وبيوعده بيضوي جوا القلوب وبيشيل الياس؟ هل سمعت بتعويضات السنين اللي أكلت جرات؟ أيوة، حاسة إنك عايز تقول شنو؟ أكيد حتقول في نفسك أيوة أنا ضيعت كتير من سنين عمري، بس كيف حتتعوض؟ ومن هو اللي حيقدر يعوضها؟ أحب أبشرك إنه خلاص زمن التعويض قريب منك، والحمل هو اللي بيعوض ليك السنين الضاعت منك. المسيح هو اللي بيصنع المستحيلات عشانك عشان تعويضك، زي ما جات الآية في سفر يوئيل إصحاح الثاني آية 25: وأعوض لكم عن السنين التي أكلها الجراد الغوغاء والطيار والقمص جيشي العظيم الذي أرسلته عليكم. آمين.

0: الرؤيا الأصحاح السابع عشر. وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين معهم الكؤوس السبع، وقال لي:
1: تعالى فأريك عقاب العاهرة الكبرى، المدينة القائمة على مياه كثيرة، والتي زنى معها ملوك العالم، فسكر أهل الأرض من خمر فسقها.
0: ثم حملني الملاك بالروح إلى الصحراء، فرأيت امرأة راكبة على وحش لونه قرمزي مقطع بأسماء كفر، وله سبعة رؤوس وعشرة قرون. وكانت المرأة لابسة ملابس من أرجوان وقرمز، ومزينة بالذهب والحجارة الكريمة واللؤلؤ، وبيدها كأس من ذهب مملوءة بأشياء قبيحة وقذرة من زناها، ومكتوب على جبهتها اسم له معنى سري:
2: بابل العظيمة، أم العاهرات قباحات الدنيا.
0: ورأيت المرأة سكرانة من دم الصالحين ومن دم الذين ماتوا شهداء في سبيل عيسى، فاندهشت لما رأيتها. فقال لي الملاك:
1: لماذا اندهشت؟ سأخبرك عن سر هذه المرأة وسر الوحش الذي يحملها، الذي له الرؤوس السبعة والقرون العشرة. هذا الوحش الذي رأيته كان موجودا، وهو الآن غير موجود، وسيطلع من الهاوية ويذهب إلى الهلاك، وسيتعجب أهل الدنيا الذين لم تكتب أسماءهم منذ خلق العالم في كتاب الحياة عندما يرون الوحش، لأنه كان موجودا وهو الآن غير موجود، ولكنه سيسهر مرة أخرى. وهنا لا بد من الفهم والحكمة. الرؤوس السبعة هي سبعة تلال تجلس عليها المرأة، وهي أيضا سبعة ملوك، خمسة منهم سقطوا والسادس موجود والسابع لم يأتي بعد، وهو عندما يأتي يبقى فترة قصيرة. والوحش الذي كان موجودا والآن غير موجود هو ملك سامن، مع أنه واحد من السبعة، وهو في طريقه إلى الهلاك. والقرون العشرة التي رأيتها هي عشرة ملوك لم يملكوا بعد، لكنهم سيملكون مع الوحش ساعة واحدة، ولهم هدف واحد: أن يعطوا الوحش قوتهم وسلطتهم، ثم يحاربون حمل الفداء، ولكنه يقلبهم، لأنه رب الأرباب وملك الملوك، وأتباعه الأمناء الذين دعاهم واختارهم يقلبون معه.
0: ثم قال لي الملاك:
1: أما المياه التي رأيتها حيث جلست العاهرة، فهي شعوب وجماهير وأمم ولقات. والقرون العشر التي رأيتها والوحش سيكرهون العاهرة ويخلعون عنها ثيابها ويتركونها خرابا، ثم يأكلون لحمها ويحرقونها.

0: الأصحاح الخامس عشر. ثم رأيت في السماء آية أخرى عظيمة وعجيبة، سبعة ملائكة معهم المصائب السبع الأخيرة التي بها يكمل غضب الله. ورأيت ما يشبه بحرا من الزجاج المخلوط بالنار، وقد وقف بجانبه الذين قلبوا الوحش وتمثاله ورقم اسمه، وهم ماسكون قيثارات أعطاها لهم الله، ويقنون أغنية موسى عبد الله وأغنية حمل الفداء، فيقولون:
1: عظيمة وعجيبة هي أعمالك أيها المولى الإله القدير، عادلة وحق هي طرقك يا ملك الدهور. من لا يخافك يا رب؟ من لا يسبح اسمك؟ لأنك أنت وحدك قدوس.
2: كل الأمم تأتي وتسجد قدامك، لأن أعمالك الصالحة ظهرت.
0: بعد هذا رأيت البيت المقدس في خيمة العهد قد انفتح في السماء، فخرج منه الملائكة السبعة الذين معهم المصائب السبع، وكانوا لابسين ثيابا من كتان خالص براق، وحول صدورهم أحزمة من ذهب. فواحد من الكائنات الحية الأربعة أعطى هؤلاء الملائكة السبعة سبع كؤوس من ذهب مملوءة من غضب الله الحي إلى أبد الآبدين. فامتلأ البيت دخانا من جلال الله وقدرته، ولم يقدر أحد أن يدخل البيت حتى تتم المصائب السبع التي ينزلها الملائكة السبعة.

0: الرؤيا الأصحاح التاسع. ثم نفخ الملاك الخامس في بوقه، فرأيت نجما سقط من السماء إلى الأرض، وأعطي مفتاح بئر الهاوية. فلما فتح البئر تصاعد منها دخان كأنه دخان أتون عظيم، فأظلمت الشمس والجو من دخان البئر، وخرج من الدخان جراد وجاء على الأرض، وأعطي قوة مثل قوة عقارب الأرض، وقيل له ألا يؤذي عشب الأرض ولا الزرع ولا الشجرة، بل يقتصر على الناس الذين ليس على جبهتهم خطم الله، فيعذبهم 5 أشهر إنما لا يقتلهم، والعذاب الذي يسببه هو مثل عذاب لسعة العقرب. في ذلك الوقت يطلب الناس الموت فلا يجدونه، يتمنون الموت ويهرب الموت منهم، وكان منظر الجراد كأنه خيل مجهزة للقتال، على رؤوسه ما يشبه تيجانا من ذهب، ووجوهه كوجوه البشر، وله شعر كشعر النساء، وأسنانه كأنياب الأسود، وله دروع كأنها دروع من حديد، وصوت أجنحته مثل ضجيج مركبات حربية وخيل كثيرة تجري إلى القتال، وله ذيول بها أذناب مثل إبر العقارب، وعنده في ذيوله المقدرة على تعذيب البشر 5 أشهر، وعليه ملك هو ملاك الهاوية، واسمه بالعبرية أبدون، وباليونانية أبوليون، أي المهلك.
1: انتهت الكارثة الأولى، وتأتي بعدها كارثتان.
0: ونفخ الملاك السادس في بوقه، فسمعت صوتا جاء من القرون الأربعة لمنصة القربان الذهبية الموجودة قدام الله. هذا الصوت قال للملاك السادس الذي معه البوق:
2: فك الملائكة الأربعة المقيدين عند نهر الفرات الكبير.
0: فانفكت قيود الملائكة الأربعة الذين كانوا مستعدين لهذه اللحظة بالذات، بالساعة واليوم والشهر والسنة، لكي يقتلوا ثلث البشر. وأخبرت عن عدد جيش الفرسان، فكان 200 مليون فارس. ورأيت في الرؤيا الخيل والراكبين عليها، فكانوا لابسين دروعا حمراء كالنار، وزرقاء وصفراء كالكبريت، ورؤوس الخيل تشبه رؤوس الأسود، وتغزف من أفواهها نارا ودخانا وكبريتا. فهلك ثلث البشر بهذه المصائب الثلاث، أي النار والدخان والكبريت التي خرجت من أفواهها. وكانت قوة الخيل في أفواهها وزيولها، لأن زيولها تشبه الحياة، فلها رؤوس تؤذي بها. وباقي البشر الذين لم يموتوا بهذه المصائب لم يتركوا ما صنعته أيديهم، فلم يتوقفوا عن عبادة الشياطين والأصنام التي من ذهب وفضة ونحاس وحجر وخشب، التي لا ترى ولا تسمع ولا تتحرك، ولم يتوبوا عن القتل والسحر والزنا والسرقة.

0: الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظارات الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيف أبدع الخالق، وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمنة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن مبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرض لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدينا، نجمع كل البتكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق، قل رأيك من غير تردد، صوتك يوصل، لأن راديو سمر صدى لأصوات مطلوبة.
1: صباح الخير عليكم وين ما كنتوا، إن شاء الله أنتوا طيبين، صباحات العوافي، ومشتاقين كتير كتير لتصبيحاتكم من الصباح الجميل ده، ومشتاقين نسمحكم كمان، مشتاقين نقول لكم، نتكلم معاكم، ندردش معاكم في ونساتنا الصباحية الخفيفة. لو عندكم أي موضوع عايزين نتناقش فيه في الأيامات الجاية، ريت تبعتوا لينا. لو عندكم آراء حتى لو مختلفة معنا، أكيد طبعا تقدروا تقولوها، وأنا مبسوطة جدا إنه أكون معاكم الصباح ده، وكمان مبسوطة جدا إنه أكون معاي أستاذ جاكسون. صباح الخير أستاذ.
2: صباح النور، شكرا كثير على الاستضافة، ومبسوط برضه أكون معك ومع المتابعين بتاعنا دائما في موضوع جديد، وبنعمة الرب نتمنى إنه نكون خفاف كده وفي تفاعل بيناتنا جميل.
1: أمين يا رب. الليلة نحن عايزين أستاذ نتكلم عن موضوع خطير، وفي ناس كتير جدا ممكن يتفقوا معنا، وفي ناس كمان ممكن يختلفوا معنا في موضوعنا بتاع حلقتنا الليلة. نحن الليلة عايزين نتكلم عن التعليم والمعرفة، التعليم والمعرفة. هل نحن محتاجين نعرف حاجة عن كل حاجة فعلا؟ هل إحنا اللي بنتعلمه بنطبقه في حياتنا فعلا؟ هل إحنا كشعب سوداني في الوقت الجاي ده محتاجين نعرف أكتر، ولا خلاص كفاية عرفنا وده عنا نطبقه؟ رأيكم إنتو شنو، وآراءكم وأحوالكم وأخباركم، ولو عندك زول عايز تونس معه، ولو عندك زول عايز ترسل له رسالة وتطمنوا عليك، كل ده تقدر تقولوا لنا في الكومنتات. أنا منتظر تصبيحاتكم. صباح الخير عليكم كلكم. أستاذ جاكسون كيف الصباح معك؟
2: الصباح كان جميل، مع أنه يعني جيت الليلة متأخر شوية ما كالعادة، لكن يعني صباح طبعا في كل يوم بإشراقة ونشاط وتفاؤل، وعلى أمل أن الأمور تكون كويس، خاصة يعني الواحد جاي عشان ما يجي يلاقيكم برضو، فأنا سعيد من الصباح برضو بالحاجة دي، فمبسوط أنه برضو يعني بعد فترة طويلة ما تلاقينا مع أستاذ إيفا في الهواء، برضو دي من الحياة اللي مفرحة برضو، فمبسوط، أنا سعيد متفائل.
1: وأنا كمان، وأكيد هم برضو متفائلين معانا، والصباح واحدة من الحاجات الجميلة جدا، بداية جديدة، شمس، فرح من الصباح، يعني الصباح بعكس النور بعكس الظلام، يعني واحدة من الحاجات اللي أنا بحبها جدا في السودان، والصباح بالذات الشمس الحارة دي، في شمس الصيف زي ما أقول. شمس الصيف في الخرطوم حاجة يعني في ناس بتشوف إنه دي حاجة صعبة، لكن حاجة جميلة، لأنه كمان بتعلمنا حاجات كثيرة. أهم حاجة بنتعلمها في شمس الصباح دي شنو الشمس الحارة تطلع من الصباح تطقك وإنت منتظر المواصلات، منتظر
2: طبعا الشمس، إذا زول ما فايق كويس يعني لسه نعسان بخلي الواحد إنه يفوق يعني، ونشاط حقيقة. إحنا ممكن نشوف من ناحية يعني الحرارة وكده، لكن الشمس بتاعنا بدينا يعني نشاط، وبدينا وبنستفيد من الفيتامينات يعني بطريقة أو بأخرى. صح في درجة معين في ناس بيقولوا يعني ممكن بعدية بيكون ضرر للإنسان وكده، لكن نحن بطبيعة الحال لما نجي طالعين بنعرف كيف نقي نفوسنا من الشمس، يعني نجيب في الظل ومتين بنقدر يعني نتحمل الشمس، فإحنا عندنا خبرة في الحاجة دي، فتلقائيا يعني بنقدر إنه نستفيد من الشمس بصورة جميلة. بعدين كالزول ما بيعرف إنه شمس السودان جميلة لما نطلع منه، يعني لما نمشي المناطق الباردة وكده، فبيعرف قدر شنو نحن فعلا
1: تحس إنك عايز شمس. تحس إنك عايز شمس الصبح. وكمان برضو نقدر نقي يعني نفسنا من درجات الحرارة العالية دي بإننا زي ما قلت نقي في الظل، نستخدم مظلات، وتدعو عن صغافة نحن ما عندنا صغافة إننا نستخدم مظلة عندنا، لكن الطلاب يعني ممكن تضلل به كراس بكتاب.
2: أخيرا زول اشتري جريدة بس عشان ولو ماشي يعني يقوم يرفع الجريدة على راسه وما يشتري هنا شمسية يعني.
1: تشتري جريدة ومنها تتعلم كمان ومنها تقرأ الأخبار الصباح. فكرة جميلة صدقني أستاذ جاسم. يعني تقرأ الجريدة وتقرأ الأخبار ومنها كمان تظلل من الشمس. هو دي بنحنا بنديكم حلول. أنتوا برضو إحنا عايزين نسمع آراءكم وعايزين نسمع تسبيحاتكم.
2: برضو في حاجات جديدة إنه الزول يلبس طاقية. ده برضو من حياته يعني. طلعت برضو الطاقية طبعا برضو بيساعد إنه بيخفف من حرارة الشمس على الرأس وكده. يعني الزول يفضل طاقية من إنه يشتري شمسية. هنا برضو نفس الحكاية قاعدين نعمل كده إنه زول يقوم يشيل له شمسية ولا كده. أحسن تشتري طاقية حاجة خفيفة كده تحطها في رأسك وخلاص.
1: في أكتر من حل تقدر تغيبها ونفسك من الحرارة الشديدة. إنك تكون بتستخدم طاقية، تكون بتستخدم جريدة، وده طبعا الحل الأفضل والأمثل بالنسبة لي، بتفق معاكم فيه شديد، عشان من الصباح تكون قريت كم خبر كده وبعد كده تستخدمها تضل راسك من الشمس. وكمان برضو بوصيكم إنكم تشربوا كميات كبيرة جدا من الموية في فصل الصيف، لأنه كمان الموية بتساعد الجسم إنه يعوض السوائل اللي هو بيفقدها نتيجة درجات الحرارة العالية. وكمان برضو الطلاب اللي بيدرسوا في المدارس لازم تصحى من الصباح تكون يعني متأكد إنك أنت شربت موية قبل ما تطلع من البيت، لأنه هم طبعا عندهم في وقت الحصة. إحنا زمان طبعا الأستاذ وقت الحصة ما بخليك تشرب موية، لكن هسه بيجا عندهم يعني أي في فرصة إنك تستأذن وتشرب موية. يعني ما تنسوا إنكم تشربوا موية كتير، دي حاجة مفيدة جدا لكم ولصحتكم. صباح الخير عليك يا فضل، وأكيد حنرجع نقرأ رسالتك تاني. وعباس صباح الخير عليك. عبد المحمود صباح الخير عليك، بيقول عبد المحمود صباح الورد. ونحن كمان يا عبد المحمود بنصبح عليك، مشتاقين كتير جدا إن نسمع آراءك عن حلقتنا الليلة. وكل الناس اللي بيفكروا يرسلوا لنا، في كم وعشرين موجودين معانا كانوا، الناس مشت وين؟ انتوا ما قاعدين تقولوا لنا صباح الخير ليه؟ نحن مشتاقين لكم كتير جدا، وعايزين نعرف اخباركم، وعايزين كمان نعرف ارائكم في موضوع حلقتنا الليله. هل احنا محتاجين نعرف حاجه عن كل حاجه، ولا محتاجين نعرف حاجات معينه بس اللي بتعيننا في حياتنا؟ ان احنا اللي بنعرفه ده بنطبقه في حياتنا، سهل إننا نطبقه ولا صعب إننا نطبقه؟ حاجات كثيرة جدا إحنا بنعرفها وبنتعلمها أستاذ جاكسون، بس مرات بيبقى صعب شديد إنها تقوم تطبق في حياتنا في واقعنا السوداني.
2: بالضبط كده. طبعا إنه الحكمة هي إنك كيف تقدر يعني تستفيد من المعرفة، ودي حاجة أساسية. أحيانا نحن يعني بننشغل من الحاجة دي بمفهوم بتاع إنه دايرين نعرف أكتر ونلم المعلومات ونكدس الكتب، مع أنه أحيانا ما بنزورها كثير ولا بنفتحها، لكن بنسعى للحاجة دي. وأحيانا بنخاف من المعلومات والمعرفة، يعني بحسب اختباراتنا، بحسب يعني مثلا مخاوفنا أو حاجة زي كده، مع أنه المعرفة في العرف العام اللي عندنا ليه هو مهم جدا. العلم يعني في العرف العام هو مهم بالنسبة لنا جدا، لكن بس أحيانا نحن بينقصنا الحكمة في أنه يعني كيف نقدر نعرف وكيف نستفيد من المعرفة. وأعتقد من ضمن الأهداف بتاع الحلقة دي أنه كيف نقدر يعني نستفيد بما نعرفه أو نريد أن نعرفه ونتعلمه.
1: كيف نستفيد من ما نعرفه أو ما نريد أن نتعلمه؟ تعال يا أستاذ جاكسون نقرأ رسالة أستاذ فضل. أستاذ فضل بيقول يسعد صباحكم بكل خير وإيجابية وتفاؤل، ونحن متفائلين جدا جدا أستاذ فضل إنك إنت بتراسلنا في الوقت ده، ونحن مبسوطين إنه نكون بنقرأ في رسالتك. هو بيقول تحية معطرة بالود والتقدير لبرنامجنا قال النابض بالحياة صباح بلدنا، وكمان برضو تحية التقدير والود والاحترام لك والرائعة دايما إيفا، شكرا جدا. وقال لضيفك الكريم الأستاذ جاكسون وكل الأهل والأحباب عبر أثير راديو سمر، الراديو الذي يجمعنا كسودانيين على المحبة والترابط أينما كنا. يا سلام على عباراتك. وإحنا كمان بنسلم على كل الأهل، بنسلم على الناس البعاد والقراب، الناس البر السودان والجوة السودان، وكل الناس إن شاء الله يكونوا طيبين وطمنونا ويتواصلوا عبرنا مع فضل. هو بيقول على سؤال الحلقة إنه قال السؤال محفز للتفكير، هل نحتاج لمعرفة كل شيء؟ ده بيقول الفضل سؤال محفز للتفكير، إن نحن فعلا محتاجين نعرف كل شيء. بيقول في تقديري الإنسان ليس بحاجة لمعرفة كل شيء، بل أن هنالك من المعارف ما قد يشكل عبئا وثقيلا على الروح والعقل، فبعض التفاصيل معرفتها قد تضر ولا تنفع. يعني أنا حأتناول الرسالة بتاعة أستاذ فضل جزء جزء لأنه الرسالة طويلة وفيها معلومات كثيرة ومهمة وفيها آراء يمكن إحنا نتفق معه نوعا ما إنه نحن ما مفروض نكون بنعرف كل حاجة.
2: بالضبط كده. هو يعني تقريبا أنا طبعا بحب يعني الآراء ولا المداخلات بتاع أستاذ فضل دائما بيكون غني وثر وبيكون جزء يعني ثالث يعني في الحلقة. فعشان كده يعني هو ما بس بيشارك لكن يعني بيضيف دائما. يعني ده سؤال جميل وفعلا إنه المعرفة أو كثرة المعرفة ممكن يعني يؤدي إلى ضرر أكثر من نحن ممكن نستفيد منه. ممكن تواصل القراية.
1: بيقول إنه برضو يعني كترت معلش بس الرسائل لأنه بتمشي. المعرفة قال لا تصبح قوة حقيقية إلا إذا تحولت لسلوك وممارسة. يعني نحن بس حقه بعد كده خلاص نختم الحلقة لأنه
2: وكمل وجاب الإجابة
1: أيوة. بيقول إنه المعرفة لو ما بقت شيء يعني نطبقه
2: أيوة
1: ما نعرفه لازم نطبقه لو ما طبقناه يعني ما بيبقى في فايدة لإنه إحنا نعرفه.
2: هو فعلا احنا يعني عندنا الفكره بتاعت انه نجمع نعرف نقرا وزي ما بيقولوا على مستوى العالم العربي السودانيين. يعني ده طبعا مقوله قديمه هسه ما افتكر بيكون هي 100% يعني اذا كان بيروت تطبع ولا هي والقاهره تكتب والسودان يقرا
1: والسودان تقرا.
2: ايوه
1: المفروض احنا هسه نكون يعني في مصاف الدول متقدمه جدا لانه الحاجه اللي احنا قريناها دي مفروض نكون طبقناها من كثرة ما قرينا لكن ما في
2: او على الاقل يكون في انتاج فكري كويس حتى ما القرايه يعني بتخلينا احنا برضو ممكن نطلع. لكن الحاصل انه عكس يعني احنا
1: بنقرا بس
2: اي بس يعني. والدليل انه الوضع اللي لسه احنا عايشين فيه يعني اذا كان يعني الوضع اللي هسه احنا فيه او المقوله طبعا يعني اتقالت ممكن يكون في السبعينيات او كذا. مفترض الاباء بتاع الجيل الحسة او اجدادهم يكون علموا اولادهم حاجات كويسه لكن الحاصل انه يعني باين ما باين الكلام ده يعني
1: ما باين اننا نحن قرينا
2: او ما استفدنا من القرايه
1: لانه استاذ جاكسون في الواقع مرات انا بتفق مع فضل لانه في الواقع مرات بتحس انه راسك مشحون بحاجات كثيره يعني زي شايل لك شنطه كده وشايل فيها اقلام ومناديل وما عارف يعني ممكن تكون بس محتاج لقروش مواصلات فيها والتلفون فشايل معك تاني حاجات كثيرة حاجات ما مفيدة وانت شايلة وهي تقيلة يعني فمحتاجين مرة في مرة كده نقوم الواحد يشوف جوا مخه في شنو يعمل ديليت للحاجات اللي هو أصلا ما مستفيد منها. يعني في حاجات أنا بعرفها لكن في حياتي ما مستخدمة ما مطبقة ما مستفيد منها ما حاجة هسي يعني تمسك بإني أنا أقوم أعرف عنها كمان أكتر بيفيدني بحاجة بل بيهدر لي وقت.
2: بالضبط كده. يعني زحمة المعلومات طبعا المفروض انه لما احنا يكون عندنا معلومات كثيره شايلنا تساعدنا في المواقف الصعبه في الحالات اللي ممكن يكون محيره لما نكون في مفترق طرق مثلا في حاجات تانية مفترض نكون احنا بنوفرها من خدتها يعني قدام بيجي وقته. دي كلها حاجات مفترض احنا نتعلم ونعرف عشان الكلام ده. لكن لما تكون هي مكدسة يعني بتخيل زي يعني الست اللي هي بتخط حاجات كتير في الشنطة لما دارت تفتش اللي تكبه كله تحت بعدين
1: طبعا تعزل
2: تعزل عشان تلقى الحاجة الدائرة. فده بياخد منك مساحة يعني وقت كتير يعني وجهد ممكن حتى الوقت المناسب المفترض تستخدم المعرفة دي بيكون خلاص مش ضاع يعني. فبالتالي الواحد بيكون ضيع زمن وما استفاد يعني من المعرفة اللي عنده.
1: طيب خلينا نكمل في رسالة فضل وهو بيقول المعرفة لازم نوظفها في خدمة الإنسانية. قال في خدمة الإنسانية لتقليل المعاناة ونشر الوعي والدعم لمن حولنا. يعني نحن لما نعرف حاجة لازم الكلام ده يكون لفايدة. يعني كلام كبير شديد كلامنا يعني بجد مندهشة
2: مدرسة يعني
1: مدرسة. فهو بيقول الحاجة اللي بنعرفها لازم نوظفها لخدمة الإنسانية. طيب أنا لو هسي أنا عرفت مثلا أصين التلفونات لو أنا بعرف أصين التلفونات ما خلاص دي معرفة كيف أوظفها لخدمة الإنسانية ما أنا بصين لهم هم بدوني قروش.
2: هو يعني أعتقد أنه كلامه أوسع من مجرد أنه نحن يعني يكون عندنا معرفة زي صيانات وحاجة زي كده. لأنه لو دارين نقيس فكرة الإنسانية دي بتجي من أنه أنا ما بفرز بين الزول اللي أنا بتعامل معه. يعني أنا بيهمني الإنسان. لكن يعني لما أخذ المعرفة مفهوم أنه أنا من أدي بأخذ ممكن يكون ده الحتة بتاعت يعني الشغل اللي أنا أشيل المعرفة على أساس أنه أنا أقدر أستفيد من وراه. فبالتالي ما بيكون الإنسانية هو هنا الأولوية، بيكون نفعي أنا الأولوية. فبالتالي أنا بعرف 200 أدي أو 200 ما أدي المعرفة دي، إذا ما بستفيد منها ما بدي، إذا بستفيد منها بدي. أو مثلا في ناس معينين بيستحقوا وفي ناس تانين ما بيستحقوا، ده ما بيخضع للقاعدة الإنسانية هنا. القاعدة الإنسانية هو أنه أنا بتعامل مع الإنسان كإنسان، ما بيهمني خلفيته، ما بيهمني يعني دين ديانته ثقافته لونه، ما بيهمني الكلام ده، لكن هو إنسان زيي فأنا بتعامل معه على هذا الأساس. لكن المعرفة أنه أنا يعني زي المثل اللي قلتيه تجارية يعني انتقائية برضو.
1: ودي برضو أستاذ ياكسون يعني معلش أنا برضو عشان الحتة في حتات صغيرة نحن في المجتمع بنتضرر منها كتير. المعرفة حتى لو يعني أبسط حاجة، الزول اللي بيعرف يصين التلفونات ويتعلم إنه يصين التلفونات ممكن يتعامل بإنسانية في الحاجة دي ويخلي ده لخدمة الإنسانية فعلا. أيوة. لما هو يكون أمين في الحاجة بتاعته اللي بيعملها دي، لما هو يكون أمين لما تمشي له وشاشة التلفون طافية بس التلفون ما محتاج شاشة، يقوم يصنف لك ويقول لك لا تلفونك ده محتاج شاشة لأن الشاشة سعرها أعلى من باقي الحاجات، وهو ممكن يكون بيصلح بحاجة أو يزبير بسيط. فبيبقى هنا شنو، ما في أمانة في الحاجة دي، ما في إنسانية، ما في آدمية في تعامله. المعرفة اللي هو عرفة دي استخدمها لمنفعته هو بس الشخصية. لكن رسالة أستاذ فضل دي فتحت في ذهني حاجات. إحنا كتير جدا بنخط إنه المهن أو الحاجات اللي بنعرف يعني الحاجات التطبيقية، المهن التطبيقية، إن دي معرفة ما بتفيد الإنسانية. بل بالعكس، يعني هسه الحاجات اللي بتفيد الإنسانية فعلا التكنولوجيا والثورة تحت التكنولوجيا، اللي هو يكون في روبوتات بتتخدم الناس وبتساعدهم، الناس المقاعدين، في عيون معارف للناس اللي ما بيشوفوا، في حاجات كتير جدا في التكنولوجيا نحن إنسانيا يعني استفدنا منها. لكن كانوا الناس اللي عملوها يعني قرارهم إن هم يخدموا البشرية، يخدموا الناس، ما يخدموا منفعتهم الشخصية. ما يبيعوا براءات الاختراع، ما تتباع بقروش كتيرة. الحكومات بتطبق براءات الاختراع دي، بتنزلها في نحن في كذا شاب سوداني قدم براءة اختراع بس للأسف ما
2: يعني أنا ممكن ألخص سوري يعني الكلام بتاعك في انه المعرفه دي اذا نقصها او يعني تنقصها الاخلاق، بيخلي انه انا، لانه الاخلاق هو بيضبط المعرفه، بيضبط المهنه حتى ذاته. فانا لما يعني اتعامل باخلاقيه، اذا انا بيكون عندي معايير ما خاضع للقانون لكن خاضع لمبادئ وقيم عندي لا في نفسي انا. فانا لما اجي اصين او أدي نصايح، ما بيكون يعني أنا أرفع الأسعار أو يعني أهول الحاجات عشان الاستفادة تكون كثير. فهسه حاليا إحنا عندنا يعني العلم ممكن يكون الناس اللي بيخترعوا والبيحلوا المشاكل بيقدموا الحاجة للإنسان، لكن في ناس ثانيين بيجوا بيستخدموا نفس الحاجة بطريقة لا أخلاقية. يعني الاختراعات الفعالة اللي هي ممكن يكون إيجابية والإنسان استفاد منه، نفس الاختراعات دي استخدمت بطريقة تانية ضد الإنسان ذاته. يعني إذا الطائرة مفترض وسيلة كويس استخدموا فيه سلاح بيضرب. إذا كان الفيزياء أساسا أو النووي مفترض يكون فائدته عشان يكون في طاقة كويسة، يعني يكون في توفير للطاقة وتوسيع واستفادة قصوى، قاموا حولوا للسلاح مدمر. فعرفت كيف؟ ففي حاجات كثيرة الإنسان بيخترع كويس، لكن نفس الحاجة برضو ممكن
1: تتحول
2: لضرر. ده هنا بيكون يعني نقص للمعايير والقيم الأخلاقية اللي بتضبط يعني المعرفة حقنا حتى الخدمات اللي بنقدمها للناس الآخرين. فمهم جدا.
1: عشان كده فضل بيكمل في رسالته بيقول نحول المعرفة إلى أداة للتغيير الإيجابي في مجتمعاتنا وفي تفاصيل حياتنا اليومية، وقال نجعلها جسرا للتفاهم والتعايش والبحث دائما عما يجمعنا ويوحد صفوفنا. العلم بستان كبير، قال لنقطف منه ما يزيدنا نضجا وإنسانية، ولنترك ما لا يعنينا لنحافظ على نقاء سريرتنا وصفاء عقولنا. دمتم ودام راديو سمر، منبر الوعي والجمال، الحب أولا والإنسانية دائما. ودي عبارة طبعا فضل مشهور بها جدا، وعبارة يعني خفيفة على اللسان لكن هي جميلة في القلب. يعني
2: فعلا يعني هو طبعا دي رسالة هو بيقصدها، وفي نفس الوقت احنا فعلا محتاجين لها في الوقت المنحرج ده ولا يعني احنا في مرحله كده حرجه جدا ومفصليه، ومحتاجين ما بس فعلا انه يعني نقول او نحكي عن المشاكل او حتى، لكن كيف نقدر يعني نوصل قاعده مهمه جدا وعلى اساسها نصب المعرفه ونصب يعني تفاعلنا وبرامجنا. الحاجه اللي هو قالها انه نحن الانسانيه هي الاول دائما هي اللي بتربطنا، عشان كده مفترض اي حاجه بنعملها نقدمها فعلا بتخلي فعلا ترفع من المبادئ الانسانيه بتاعنا، لانه الحاصل في مجتمعنا يعني بيعكس انه كانه الانسانيه حقتنا ضعفت او ما موجود. انا دائما بقول العباره دي انه احنا انا بقيت ياسان من انسانيتنا، يئست يعني، كنت منتظر ومنتظر لكن ما في حاجه كويسه طالع. اللي بيطلع يعني المسيطر العام الظاهره هو انه انسانيه ضعفت جدا، والناس يعني تسلك من مبدا بتاع انا والغاء الاخر.
1: إلغاء الآخر ده طبعا ده تعليم خاطئ جدا احنا تعلمناه، كأنما احنا يا أستاذ جاكسون مرات بنحس انك انت لما تلغي التاني ده فانت بتكون في يعني بتكون متقدم، فلما انت يعني انت كده بتكون ضيعت فرصة للمجتمع انه في عقل ممكن نستفيد منه. احنا بنهمل الحاجة دي او بننسى الحاجة دي. عندنا تاني في مجتمع السوداني طبعا دي من سلبيات التعليم، ده التعليم اللي احنا قصدين انه التعليم الخاطئ. احنا لازم نتخلى عن بعض المبادئ والتعليم الخاطئ عشان نقدر نمشي خطوة
2: اللي هو التلقين، يعني تلقين وبيكون في تلقي من غير اي فكر نقدي. وهسه حاليا ده بيكشف انه كيف يعني جيلنا ده التفكير النقدي اللي هو التمييز والجانب الحواري، انه انا اناقش واستطعم وافتفت، وحتى ذاته يعني انا امتحن حتى افكاري ومبادئي، اشوف الجانب الايجابي والسلبي واقول، وحتى يعني دي حاجه يعني تقريبا معدومه عندنا الايامات دي.
1: ما في حريه راي.
2: بالضبط كده،
1: ما في حريه راي. طيب خلينا برضو نسلم على صديقنا عباس، بيقول صباح الخير من دولة الكويت. عباس صباح الخير عليك، ونحن بنسلم عليك وعلى كل الناس الموجودين معك في الكويت برضو، ويا ريت تقول لنا منو بيسمع معك رادي سمر من الكويت، وبنسلم على أهلك الموجودين في السودان. عبد المحمود النمر بيقول صباح الورد. صباح الورد عليك يا عبد المحمود، إن شاء الله أنت كويس يا رب، ونحن منتظرين نسمع مشاركتك في موضوع حلقتنا الليلة. موسى السيد صباح الورد يا موسى، بيقول صباح الورد. موسى السيد أبو رعد صباح النور عليك يا موسى. خلينا نرجع تاني أستاذ جاكسون، يعني واحدة من الحاجات والمعوقات في السودان إنه يعني لازم تتلقى التعليم من زول. عندنا حتى في الأمور الحياتية العادية لازم يقول لك أنت الزول ما عنده أستاذ، ده أستاذه ما دارين نقول الاسم، لكن يقول لك الزول ما عنده أستاذ ده، كأنما أنت لو ما عندك أستاذ بيعلمك، لو ما عندك زول بيدرسك، أنت كده ما ماشي في طريق التعليم الصحيح.
2: هو طبعا المقولة أو التصريح ده هو يعني بيحتمل الصواب وبيحتمل برضو يعني بجانب الخطأ، يعني أو خلينا نقول يعني إنه نحن نقول لازم تكون عندك أستاذ، دي حاجة، ونحن بنقوم صغار بالطبيعة بيكون نبهاتنا أمهاتنا أهالينا أمة يعني بنقوم تحت تعليمهم، يعني ده شيء طبيعي، يعني إحنا بنقدر، دي حاجة طبعا زي بنقول إنه بيكون مفروض علينا، يعني بنجي نلقاه كده بننشأ بنقوم من صغرنا بيكون عندنا معلمين اللي هو الأب والأم والبيئة اللي احنا عايشين فوق. لكن من ناحية برضو فعلا بنكون محتاجين لشخص نقعد معه عشان هو يقدر يعني خلينا نقدر نعرف نميز في المعرفة اللي عندنا له أو اللي ممكن نستخدمه، فكويس أن يكون عندنا يعني أستاذ. لكن الإنسان بطبعه لطالما هو يعني بالفطرة زول يعني فضولي وباحث، ومن ضمن الفضولية بتاعت الإنسان إنه هو إذا ما سعى من أجل إنه هو يعرف ويختبر، أو حتى يعني الحياة بتجبره إنه هو يتعلم، بالحياة بتجبره إنه هو يعرف حاجات تانية، يعني إذا كان هو أبى أو رفض الحاجة دي، يعني الإنسان عنده له يا بالفطرة اللي في موجود عنده يا الظروف ممكن تخليه إنه هو يتعلم. يعني في كتير الأيامات دي بنشوف في بعض الفيديوهات بنزله. واحد يمكن يكون ما تعلم تعليم كويس لكن بنلقى انه بيقول كلام حكم نتيجة لواقعه. عشان كده لما الناس تخش في وضع يعني اللي هو مأساوي زي ما نحن فيه انه يعني بيكون ما في تعليم هسه تقريبا يعني نسبه التعليم في السودان قل يعني لابعاد كبيره جدا جدا. وفي اجيال هسه ماشي تضيع انه سنين ما حيقروا خالص لكن من الاجيال اللي هي ضاعت وهم بيقوا ما يمشوا المدارس ممكن راحوا بيقوا يشتغلوا اشغال شاقه او حتى ذاته مشوا بيقوا جزء من المشاكل الكبيره دي بيقوا يحاربوا لكن بتلقى انه بيطلع منها حكم وعبر يعني من رحم المعاناة من رحم اليأس والاستياء من هناك بيقولوا كلام فعلا بيكون يعني بيوريك انه هو يتعلم والزول اللي بيسمع الكلام ده حتى الزول اللي هو مثقف يعني ممكن ياخد من الحاجات دي ويمشي يقوم يقدمها كمعرفة هو ذاته بستنير يعني فكره. فعشان كده انك تكون عندك استاذ دي ما قاعدة
1: يعني في عصامية في التعليم
2: بالضبط كده. وإنه نحن في الوضع الصعب ما بنتعلم في انعدام المدارس ده برضو ما صحيح طبعا يعني النظرية دي ممكن الناس ترفضها لكن الواقع اللي بنشوفه من خلال حتى ذات الفيديوهات يعني بيأكد فعلا إنه حتى الألم حتى المعاناة حتى يعني اليأس برضو هو مدرسة إنه زول ممكن يتعلم منه. فدي حاجة يعني إحنا محتاجين ننبر فوق برضو عشان الناس اللي هم ما انتبهوا ليه وكيف يقدروا من رحمة المعاناة دي هم يقدروا يستفيدوا ليهم لحياتهم العملية ولأولادهم ولحتى يعني كيف يقدروا يواجهوا الأيام الصعبة اللي نحنا يعني بنعيشها. وده جزء من وسائل المعرفة العملية. أنا أعتقد ده أكتر حاجة بخلينا إحنا يكون عندنا مستقبل كويس إذا استفدنا منه.
1: أكيد طبعا. وخليني برضو أقول صباح الخير على صديقنا بيشوي صباح الخير عليك بيقول الرب يبارك خدمتكم آمين. وفضل تاور بيقول يسعد صباحكم بكل خير وتفاؤل ونشاط تحية إجلال ومحبة لأسرة برنامج صباح بلدنا الإعلامية المتميزة إيفا شكرا جدا يا فضل. وبيقول معلش بس الرسائل بتطلع بسرعة بيقول صباح بلدنا كده كده وبيقول لك صباح الخير عليك أستاذ جاكسون البينو وبيقول صباح الخير لجميع مستمعي راديو سمر هذا المنبر النابض الذي يجمع قلوب كل السودانيين. شكرا لك يا فضل كلماتك الطيبة وبجد نحن مبسوطين انك انت تكون واحد في المنبر ده وتكون واحد من الناس اللي بيضيفوا كمان إضافات مميزة جدا للمنبر. وبيقول في نهاية المطاف إلى الإمام قال تصل للوجود ومبتغاه بينحصر في إنه نحيا قال بالحب وإنه نتحرك بالإنسانية. بيقول إنه يعني قمة المسؤولية وقمة المعرفة.

0: انت قريتي
1: يعني
0: بيشو بيشو بيقول كلام جميل على فكرة.
1: بيشوي بس أنا عندي الرسائل هنا بتطلع مني فممكن نكمل في رسالة بيشوي.
0: بيشوي بيقول أنا بنحب نعرف، لكن المشكلة أننا ساعات بنجمع معلومات أكتر من ما بنجمع فهم، ودي حاجة فعلا أن إحنا يعني عندنا اليوم مشكلة زي ما قلنا، يعني طرقنا للحاجة دي أنه بنحب نمتلك معلومات فعلا، لكن الجديد هو أنه ما بنفهم الحاجة أحيانا. في حاجات معرفتها مهمة لأنها بتغير حياتك، في حاجات تانية مجرد فضول لحظي تعرفها النهاردة وتنساها بكرة. والمعرفة مش هدف في حد ذاتها، المهم هتعمل بها إيه. ممكن شخص يعرف كثير ويتكلم في كل حاجة لكن مش قادر يدير حياته، وشخص تاني يعرف. طبعا الإعلاميين ممكن يكون قريبين للحتة دي.
1: ده اتهام صريح ومباشر. لكن أستاذ جاكسون عشان يعني أنت وتوجعنا مع فضول ما قصده كده.
0: لا ده بيشوي.
1: بيشوي بيشوي صديقنا الجميل، أكيد ما قصده كده يا أستاذ.
0: طبعا
1: بيشوي الأستاذ ده عايز يوجع بيننا، يعني بيقول إنه الإعلاميين بيعرفوا حاجة عن كل حاجة لكن ما بيطبقوا حاجات دي.
0: لكن
1: بيقول لك كلام وده كلام جرايد ساي يعني.
0: لكن دي معرفة عامة، يعني احنا عندنا في مجتمعنا في دائرة مجتمعنا في الحاجة دي يعني بيكون في معرفة، لكن يعني ما قادرين يديروا حياته بصورة كويسة. وشخص تاني يعرف القليل لكن يستخدمه صح فيعيش أفضل ويتأثر في اللي حواليه. مش المطلوب تعرف كل حاجة، المطلوب تعرف حاجة اللي تقربك من هدفك وتساعدك، يا سلام، وتساعدك تفهم نفسك والناس والحياة بشكل أعمق. لأن المعرفة من غير حكمة ممكن تربك، لكن المعرفة مع الحكمة تفتح طرق جديدة وتغير الواقع. المعرفة تنفخ ولكن المحبة تبني. ده كلام فضل، كلام مهدي شوي، اللي هو كلام فعلا جميل. كيف نقدر أن احنا يعني نحول المعرفة لتنفيذ ويكون جزء ننجح فيه في حياتنا ويغير واقعنا ونأثر في الحوالينا. وفي حاجة كويسة هنا، يعني هدف رسالته إنه القليل ممكن يكون تأثيره أكتر من الكثير اللي هو ما عنده أي
1: اللي ما عنده أي أثر.
0: بالضبط كده،
1: اللي ما عنده. أنا أتفق معاك شديد يا صديقنا بيشوي، ورسالتك جميلة بجد، وبيشوي شخص جميل جدا. ويعني مرة أنت قلت ما بتفهم اللغة بتحتيها، هو اللغة بدت يعني اللغة بدت تتسودن توقس يعني.
0: أيوة.
1: فضل إحنا بنحبك جدا وبنحب نقرأ رسائلك دائما، وبجد يعني رسالة يعني كلام مؤثر جدا، إنك أنت حتى لو بتعرف القليل ساعات كثيرة جدا فعلا أستاذ يعني أستاذ جاكسون، يعني بنكون بنعرف حاجات كثيرة لكن ما بتكون في فايدة للمجتمع من المعرفة بتاعتنا دي. زي ما انت قلت قبل شوية، طبعا اتهمت انا قلت الإعلاميين بيكون بيعرفوا حاجات كثيرة بس بس الفايدة قليلة. لكن برضو كمان واحدة من الفوائد انك انت تكون بتحكس المعرفة، يعني انت تعرف حاجة فما تخلي الحاجة دي واقفة عندك انت بس.
0: ده الجانب الإيجابي في النزول
1: في الإعلاميين.
0: ايوه في الإعلاميين، ايوه بينبروا. ايوه
1: انت تكون بتحكس المعرفة، يعني حتى الحاجة اللي انا بعرفها حتى اذا ما قدرت اطبقها بس انا عكستها لناس تانية قدرت طبقتها، او انا شخص واحد ما طبقت المعرفة دي لكن عكستها لعشرين شخص تاني طبقوها، فيبقى كده في فايدة اسرع يعني.
0: بالضبط كده،
1: يبقى كده في يعني. لكن الإعلاميين ما كلام جرايد ساكت يعني، هم برضه
0: أيوة هم بوجهوا فعلا، بوجهوا بصفقه.
1: أنا ما ببرر لكن لكن بس يعني عشان الاتهام. عشان الاتهام.
0: لا يعني طبعا أنا طبعا قلتها من ناحية أنه يعني بيتكلموا في أي حاجة وبتلقاهم بيمسكوا كل المحاور وجوانب كثيرة وكده. ممكن دي من ناحية، لكن هم من ناحية فعلا بيكونوا منبر وبيكونوا بينوروا وبيذكروا وبيعملوا بص يعني بخلوا الناس تكون عندهم بصيرة أو بيثقفوا وهكذا. فده الجانب الكويس برضو للجانب الإعلامي، إنه يعني مكان ممكن منهل إن الزول ممكن يتعلم فيه حاجات كثيرة. فده الجانب الإيجابي يعني فيه. تجري في عصام مينا برضو قال المعرفة نور.
1: عصام بيقول المعرفة نور لكن ليست قال كل معرفة ضرورية، بل في كل وقت الحكمة أن نعرف ما يفيدنا وكيف نوظفه لبناء أنفسنا وخدمة مجتمعنا. حلقة غلط سريع ونقاش ممتع حول قيمة المعرفة وأثرها في حياتنا. يا سلام عليك، عنوان جميل ده. بيقول كده شكر للأستاذ جاكسون البينو ولطقم الراديو سمر، هذا قال المحتوى الهادف. شكرا لك يا صديقنا عصام، بجد يعني هو برضو

0: متفق معانا في نفس المفهوم اللي احنا كنا متفقين فيه كلنا، اننا كيف نقدر نطبق المعرفة في حياتنا. مهم جدا اننا نعرف الحاجات اللي بنقدر نطبقها في حياتنا، مهم جدا اننا نكون بندي نفسنا فرصة في اننا نطبق اللي عرفناه، وبعد كده نجي نعرف تاني اكتر. لكن لو نكون حشو يعني
1: ما في أي فايدة. عشان كده محتاجين نعمل اجترار، دائما أنا بقول العبارة دي، يعني نعمل إعادة صياغة للحاجة اللي بنعرفها، نشوف كيف نقدر يعني نطبقها. يعني إحنا محتاجين إنه يعني في مواقف ممكن ناس تانية بتستفيد منه، يعني إحنا نقدم فعلا المعرفة والثقافة اللي عندنا للآخرين عشان هم يكونوا أكثر تأثيرا. الأيامات دي برضو يعني أي إنسان، أي شخص بيقدر يتحول إنه يكون يعني منبع لتوصيل المعلومات والمعرفة. إحنا عندنا ممكن بس من خلال الموبايل، اللايفات، الناس بيتعب بيعملوه، ده كله وسائل إنه أنا كل ما أكون عندي معلومات أو معرفة كثير ممكن أنا طوالي أحوله أعكسه للآخرين. فده واحد من الجوانب اللي يعني ممكن يكون الإيجابية في وسائل التواصل والانفجار المعلوماتي، إنه أي شخص بقى ممكن هو كل ما يكون عنده كثير بيقدر يعكسه على الآخر. بس كيف أنا أعرف الاحتياج؟ كيف ممكن أنا أعرف يعني الوضع الحالي محتاج لشنو؟ ما كل اللي أنا بعرفه لو قدمته ممكن الناس تستفيد فيه، ولكن لازم أكون حساس إنه المعلومة دي بتحل شنو، والمشكلة شنو، والمسيطر في الساحة شنو، فعشان أنا أقدر أكون مؤثر في تقديم المعلومات.
0: أكيد أستاذ. كمان برضو خلينا نسلم على عباس، بيقول هل لديكم تطبيق لمحطات الراديو ساقوم بتنزيله؟ طبعا يشرفنا ويسعدنا جدا أنك تكون بتنزل تطبيق راديو سمر. إحنا عندنا تطبيق اسمه تطبيق راديو سمر، بتنزله من جوجل بلاي، وممكن بعد كده تسمع فيه الرادي كيف ما تحب، وقت ما تحب تسمع برامجنا المختلفة. وكمان برضو بطلب من الزملاء في الكنترول أنه يكونوا بيثبتوا في الشاشة، يثبتوا كيف ننزل التطبيق، أو يثبتوا العنوان بتاع التطبيق. بيقول صباح الأمل الذي يضيء القلوب، ده صديقنا فيبي. صباح الأمل الذي يضيء القلوب، صباح التفاؤل لبداية يوم جديد. ونحن كمان متفائلين جدا برسالتك ومبسوطين جدا انك انت بتتواصل معنا. بيقول احد مبارك على الجميع، علينا وعليك تبارك وتتبارك كل ايامك يا رب. بيقول كل الايام مباركة، تحية صباحية لأسرة راديو سمر. ونحن كمان بنسلم عليك بأحر التهاني. بيقول حقيقة لا يمكن أن أعرف كل حاجة بسبب محدودية الوقت، لكن قال في حاجات أساسية وضرورية ممكن أعرفها وأستفيد من المعرفة. لما نأخذ قرارات مدروسة أستفيد منها أنا والمجتمع من حولي.
1: فعلا يا فيبي بيت، أعتقد شكرا كثير فيبي متياس على يعني انه فعلا احنا محتاجين انه نعرف، والوقت ضيق احيانا عشان كده ما نقدر نطبق اي حاجه، لكن مهم جدا انه يعني نستفيد من الحاجات اللي احنا بنعرفها وكيف نقدر نعكسه لمجتمعنا. ولا يا مادة ان احنا فعلا مجتمعنا في حاجه الى انه كيف يكون عندنا الرسائل مؤثره وهادفه تعالج الأسقام أو الضعفات اللي نحن بنعاني منه كمجتمع سوداني، إذا كان موجودين في السودان أو في الشتات. كلنا نحتاج فعلا إلى يعني بعض في التنوير وفي توصيل المعرفة اللي هو الممكن نستفيد منه، اللي هو إحنا فاهم منه كويس، أو الاحتياج اللي بنقدر يعني يخلينا نقدر نقرر صح ونختار صح، ونقدر يعني حياتنا تكون فيها نوع من الحكمة العملية.
0: كمان صديقتنا إقبال بتقول أسعد الله صباحكم راديو سمر، أحد مبارك. واحد مبارك عليك إقبال وعلى كل الناس اللي بيسمعونا، إن شاء الله يا رب كل أيامكم تكون خير وبركة ونور يا رب في الأرض. ويعني جد رسائل جميلة، ناس جميلين يعني يعني الناس اللي بيسمعوا راديو سمر
1: نص الحلقة تقريبا،
0: ناس جميلين جدا تقريبا. هم يتكلموا عن كثير جدا من المحاور اللي احنا كنا نتكلم فيها، لكن برضو نحن لأنه بنحب نسمعهم هم، لأنه يعني آراءهم هم طبعا المهمة، لأنه راديو سمر شجرة كبيرة بيوعدوا فيها ناس كتار يتونسوا ويحكوا بمختلف الألوان بتحت الطيف، بمختلف معتقداتنا الثقافية والدينية الدينية بمختلف ألواننا بمختلف أشكالنا في التفكير، لكن إحنا بنتفق في حاجة واحدة بس، إنه زي ما بيقول فضل المحبة أولا والإنسانية دائما
1: تجمعنا.
0: أيوة الإنسانية تجمعنا. أستاذ جاكسون، يعني واحدة من الحاجات اللي أنت قبل ذكرتها في حديثك وإنه إحنا أهمية التعليم أو المدارس، في حاجتين انت قلتهم انا حابة ابدأ بالمدارس. احنا عندنا حاجة في السودان اسمها تطوير المناهج. يعني ديل كل مرة بيشوفوا في شنو جديد في الدنيا بيقوم مفروض انه يتزاد في المناهج بتاعتنا في السودان. بس كثير من الناس بيحتاجوا انه مناهجنا في السودان ما بتفي بحوجة المجتمع. يعني احنا عايزين نعرف حاجات اكتر عشان دي بقت حاجات من الابجديات. يعني انت بتدرسني كمبيوتر لكن بتدرسني برامج قديمة خالص، يعني برامج انا ما مستفيد منها الليلة، في برامج احدث بتدرسني بس بدايات كده، حتى لو انا ما هناي مرات الطلبة ما بيطبقوها في الاجهزة الحاجات.
1: هو طبعا احنا عندنا مشكلتين في السودان، اللي هو معظم التعليم بتاعنا مستورد، يعني بيجي من برا، فالحاجات المستوردة دائما بتكون بنوصلها بفهم، يعني انه اذا كنا مشينا هناك ممكن يكون افضل، هم لو وصلوه او كده بيكون افضل. فبالتالي يعني برضو بدينا الحتة بتاعت انه يعني نحن قليلين لكن اللي هو بنستورد منه هم الافضل. ده واحد. الشيء الثاني، التعليم بتاعنا يعني هو عبارة عن تلقين، يعني احنا بنحفظ وبنلقن، لكن انه نحول ما نعرفه الى عملي بيكون نادر. انت لما كلمتي جبت المثال بتاع الكمبيوتر، يعني بيدرس الناس كمبيوتر من غير كمبيوترات، يعني بس مجرد كلام مكتوب وبيقرا وتجي تقوم تكتبه، لكن ما في كمبيوتر عملي الزول بيطبقه. فمعظم الناس اللي هم درسوا كمبيوتر انا لاحظتها، يعني عندنا بيشتغلوا في المكتب بنحتاج انه ندربهم تاني انهم يشتغلوا. انا شخصيا لما اتعلمت كمبيوتر ما كان قاعد في صف، يعني وقتها
0: ما تعلمته في المدرسة.
1: ما في مدرسة. يعني بس كان في واحد هندي بتذكر بعرفه صديق اسمه فيصل، قعدت معه وبشوف، وبعدين بعديه وبيجي بعمل الحاجة اللي بيعمله وخلاص، يعني تعلمت الكمبيوتر كده. فمن غير ما يكون في جانب عملي بالتأكيد المعرفة اللي بنتعلمه بيكون ما عنده أي فائدة. فإحنا بنتعلم عشان نحفظ عشان ننجح، لكن يعني ما بنتعلم تطبيق عملي. عشان كده نحن المشاكل بتاعنا العملية، المشاكل اللي بنعاني منه في الحياة العملية ما بتلقى لها حلول. ليه؟ لأنه ما قاعدين يعني نطبق. يعني افترض بعض الحاجات نحن مش في واقعنا نتعلمه ونعمل تمرين في حله. هذا لما نيجي الحتة دي بالذات بتذكر مشكلة النفق بتاع أفراده. يعني ما في خريف جاء وإلا قفل تماما، وممكن في عربات هناك غرقوا دائما. فأنا بقول معقولة يعني كذا سنة نفس المشكلة يعني
0: لأنه ما في دراسة من الأول،
1: مع أنه إحنا عندنا أفضل كلية هندسة على مستوى أفريقيا، يعني كان كلية الهندسة ما فكروا في أنه
0: أنت مشت لي ناس باش مهندس مايكل مايكل الكلام ده لكم شوفوا طريقة حل النفق.
1: فأنا بقول يعني الجماعة ديل هم هندسة بيحلوا فيها مشاكل، فالهندسة مفترض يعني تحل مشاكل للناس، فكيف إحنا ما قادرين نحل المشاكل دي؟ المشاكل الهندسة صح يمكن يكون يعني في تأثير، يعني في توجيه المعلومات دي ذاتها، ممكن يكون في إدارة التعليم ممكن، لكن دي في حد ذاتها مشكلة، يعني الناس مفترض يعني تعمل وتحل. فده من الحاجات اللي احنا بنعاني منه، انه بنحفظ عشان احنا ننجح، وبعدين لما ننجح ذاته بصورة كويسة التعليم ده بيكون بنفكر فوقه في انه كيف نقدر نستفيد منه عائد مادي. مع انه التعليم زي ما قبيلك هسه كل الشباب شاركوا انه مفترض يكون لفائدة الإنسانية، انه نقدر نفهمه كويس. اذا التعليم بتاعنا ما قادرين نحوله فعلا لشيء مغير للحياة، اذا الفهم بتاعنا للتعليم بيكون ناقص. والدليل انه احنا عندنا في ناس عندهم يعني شهادات كبيرة، وهم السبب الرئيسي في انه الحرب دي تستمر والقتال يستمر وجزء من المشكلة. ده بوريك انه الحاجات اللي درسوها كلها عبارة عن من اجل الشهادة ومن اجل انه انا اكون عندي يعني مكانة بوزيشن معين في المجتمع واقدر القى اللقب وكده. فده من ضمن الحياة. عشان كده مناهجنا يعني محتاج انه نشتغل عليها بطريقة تكون مغيرة لحياتنا، مغيرة لواقعنا، للمشاكل والتحديات اللي احنا بنعاني منه، إذا كان مشاكل في الخريف أو في الصيف أو في غيره. حتى الهندسة المدنية برضو إحنا عندنا فيها مشاكل وتحديات. يعني زمان أيام كان لسه ما في هندسة متطورة، ممكن يكون بيوتطين دي بالنسبة للجو السوداني ده مريح، بيمتص الحرارة تقعد جوا، لكن جابوا لنا حاجات تانية، الزنك مو بعرف بقينا بلاوي،
0: بقينا محتاجين نواكب نعرف الحاجة اللي احنا بنستخدمها دي. احنا عشان نستخدم الزنك مفروض نعمل شنو عشان نخفف الحرارة؟
1: بالضبط كده. يعني تخيل لما كان النسبة بتاع التعليم بسيط، كان الناس بيقدروا يعيشوا ويقدروا يقوا نفسهم.
0: الحاجة اللي بيعرفوها البسيطة دي بيطبقوها في حياتهم عمليا.
1: بالضبط.
0: وحتى الطين ذاته في ناس يعني متخصصين في بنيان الطين ده بطريقة معينة، بيقول لك الحتة دي مجرى بتاع موية فما بتتبني بالطريقة دي، الحتة دي كده يعني بدراسة، تحس انه حتى الحاجة البسيطة دي هم بيعملوها بدراسة وبدراية كاملة عن الحاجة.
1: بالضبط كده.
0: لكن هسه طبعا زي ما انت يعني نحن بقينا بنهتم بالجانب الوجهة الاجتماعية اكثر من بيقى عملي. يعني أيوة. أنا بقرأ بتخرج عشان يكون عندي شهادة عشان أشتغل عشان أجيب قروش، لكن عشان أطبق الحاجة دي وأطورها ما في محبة تخليني يعني.
1: فبقى المعرفة والتعليم حتى يعني الموجهين بتاع التعليم بقى في السياسات داخلة التعليم بقى من أجل أن أنا أسيطر. يعني إذا كان من جهات رسمية أسيطر على الناس أوجه الناس في الاتجاه اللي أنا عايزه، أو كأفراد إنه أنا أتعلم عشان أقدر أسيطر. السيطرة في حد ذاتها ممكن تكون كويس إذا أنا بسيطر على الشر، إذا بسيطر على الانفلاتات الحاجات اللي ممكن تضر الإنسان، لكن إذا كان سيطر إنه أنا أسيطر على الإنسان وأوجهه وأعلبه بحيث إنه يحقق أهداف ما إنسانية، دي في حد ذاتها أذية. ونحن قاعدين نختبر أو خلينا نقول إنه الأذية دي واصلانا يعني هسه حاليا.
0: أكيد طبعا حاجات كثيرة جدا عايزة تتصلح، ومعرفة كثيرة جدا عايزين نعيد النظر فيها. أستاذ جاكسون، لو في رسائل عندك ظاهرة ممكن تقرأ لنا واحدة من الرسائل. إحنا محتاجين نعرف حاجات كثيرة، محتاجين إننا نقنن المعرفة بتاعتنا.
1: يعني في قدورة قدورة عنده رسالة طويلة. قدورة وتناصر البديري بيقول: صباح الخيرات والمسرات وصباح أمل ليوم جديد مجدد لآمالنا وأحلامنا. يا سلام الكلام الشعري النثري ده. الجميلة صباح يدخل البهجة والسرور لشخصكم الجميل الراقي البسعيتنا بقدوم طلتكم الباهية الأستاذة الراقية ذات الطلة الباهية أختنا إيفا، ونسعد كمان بحضور الضيف. إيفا يعني كلام جميل مع طلتك
0: شديدا يعني. طبعا حامل سكريم شطلة
1: رسالة طوالي يعني. يسعد كمان بحضور الضيف المميز الراقي جاكسون، متعكم الله. طبعا متعكم الله بالصحة والعافية. بالجد يعني الموضوع جميل جدا ومهم، ويجب على كل الشخص يتعلم من حوله ويكون مدرك بمعرفة الشيء الجميل اللي بيستفيد منه الشخص نفسه والاستفادة للغير. وحتى لو علمت الناس، لكن يجب علي أعكسه في حياتي وتراه كل الحواليك. لا تنسى نشكر الإخوة بالراديو ووضع البرامج والمواضيع الهامة، وعبركم أحيي كل أصدقاء الراديو المتابعين، وعبركم أحيي كل الأهل بقرية الحمادة بالجزيرة، وتقبلوا تحيات الزوجة الغالية مزاهر
0: والأخوات،
1: ولكم كل ودي وحب وتقديري.
0: يا سلام. السلام. طبعا أكثر حاجة بتعجبني في رسالة قدورة الحتة اللي بيقول فيها الزوجة والأخوات.
1: أيوة.
0: يعني فعلا يعني حاجة مميزة جدا إنه يعني رجل سوداني يكون بيهتم بالزوجة وبالأخوات عفوا ويذكرهم حتى في الرسالة بتاعته. يعني تعليم جديد، دي حاجة يعني جديدة على مجتمعنا السوداني. احنا مفروض يا أصدقاء سمر نشوف الحاجة دي عند قدورة والناصر، شوفوا مقدار الاهتمام. كل يوم هو لو بيبعت رسالة كل يوم بيحييهم وهم بيكونوا قاعدين معه.
1: نذكر الزوجة والأخوات.
0: أيوة. واحدة من الحاجات المهمة جدا في التعليم إن نحن نكون بنهتم كمان نعلم الناس اللي جنبنا، نعلم الناس اللي حوالينا، نعلم الناس الاهتمام، نعلم الناس يعني لأنه المسيح بيقول عامل الناس كما تحب أن يعاملوك. يعني لو أنت عايز الزوجة والأخوات يعاملوك كويس، أنت لازم تكون
1: قاعدة ذهبية مهمة جدا. أيوة. طبعا
0: تعلمهم. أيوة. برضو إنه هم يعاملوك، يعني أنت ممكن تعلم الناس إنه هم يعاملوك كيف، وتعلم المجتمع من حولك إنك تسعى تكون بتتعامل بالحاجة اللي انت التعليم حتى لو كان بسيطة اللي انت تلقيته بتتعامل به، فبالمجتمع من حولك بيشوف بيتعلم برضو.
1: بالضبط كده. طبعا دي قاعدة ذهبية وأخلاقية، إذا أي واحد دار يعيش حياة كويسة سعيدة ويكون يعني حياته جميلة يعني خاصة اجتماعيا وكده، هو محتاج أنه يقدم الأفضل للآخرين ويكون هو المثال في أنه يعني كيف ممكن الناس يتعامل. فبالتالي أنت يعني بتبص وبتعلم بتعكس بينعكس الحاجة دي أنت يعني إذا كان في دائرتك الضيقة أو في الدائرة الواسعة.
0: في الدائرة الواسعة. وحاجة من الحاجات اللي أنت يعني قبل يمكن جيت عليك ذكرتها كده، واحدة من الحاجات اللي بتنقل الأخبار بتنقل المعلومات بتنقل التعليم بطريقة سريعة هي الميديا. سواء التعليم ده خاطئ يا أستاذ ياكسون ولا تعليم صحيح، يعني واحدة من الحاجات يعني أنا بقول كده 80% اللي بتنقله الميديا مرات ما بيكون صحيح، مرات بيكون خاطئ، لأنه كمان برضو اللايفات اللي بتتعامل دي الغرض منها الأرباح، يعني الغرض منها القروش. فأنا بقول أي كلام عشان يسمعوه ناس كثيرين وأعمل هوك وجيب مشاهدات كثيرة، وما بيكون في موضوع، ما بيكون في رسالة، اللايف ما بيكون في منه رسالة أو موضوع محدد. فده بيخليني يعني أنا أخذت المجتمع بتاعي في محك إنه في شباب ناشئ بيتعلموا، بيتعلموا مني عبارات ما صحيحة إنه يتعلموها، بيتعلموا مني حاجات كثيرة ما صحيحة إنه يكونوا بيسمعوها في الوقت.
1: وأنا لسه بنرجع لحتة القاعدة الأخلاقية دي، إنه إحنا في زمن الأخلاق برضو بقى ما عنده يعني مكانة، لكن الربح زي ما أنت يعني فضلتي أو أنا أستفيد العائد من وراء الحاجة اللي أنا بعمله ده اللي هو حاكم الناس. طبعا تأثير الاقتصاد السلبي الربح يعني مهما وكان يعني الحاجة اللي أنا بعملها بضر الناس ده ما بيهمني، دي الحاجة المسيطرة حس حاليا يعني في المجتمع وفي الميديا وكده. فأنا ممكن أعمل أي حاجة وأجذب، لكن في نفس الوقت في ناس كتار عندهم محتوى جميل وراقي ورائع وجاذب، وفي ناس كتار بيتبعوا وما بيأذي يعني فعلا بيرتقب الناس وكده، لكن دي الناس بيصبروا وعندهم قيم عندهم مبادئ في داخلهم متمسكين بهم، فبالتالي ممكن يعكسوا الحاجة الكويسة. لكن احنا بس ممكن نوجه أو نربح الناس اللي هم يعني بياخدوا وقت طويل في الحاجات اللي هي تافهة ما ممكن تستفيد، الواحد ما بيتعلم منها، حتى معرفتها ذاتها هي مضرة، لأن لما أنا يعني أقعد في الحياة السلبية كثيرا أنا بغذي نفسي. جبالك أنا لما قلت العفن الفكري والتراكمي ده يعني ممكن يعمل لي يعني تقول في الرأس، أو ممكن أنا أكون مصدر للحياة الما كويسة دي. طبعا المواقف الصعبة اللي أنا بخش فيه بيعصرني، فأنت لما تتعصر بتطلع الحاجة جواك، فالحاجة اللي بتخزنه جواك لما تتعصر بتيجي تطلع، وممكن يكون هي هو يعني نتن ومؤثر، وممكن حتى في نيتك أنت ما دار الحاجة دي، لكن لأنك أنت يعني فاتح نفسك للأشياء اللي هي سلبية، فبالتالي بتجي تلقى نفسك في المواقف الصعبة بتطلع حاجات ما كويسة. وفي علم النفس بيقول إنه الأوقات الصعبة لما الكلام اللي بتقوله في وقت الغضب بيقول ده الكلام الحقيقي، يعني طالع من جواك
0: الحقيقية. الشخصية الحقيقية ما طبعا مع كده الفلاتر كلها
1: سقطت. أيوة بيخلي مع إنه أحيانا ما بيكون الحاجة دي يعني صح، لكن ده بس بوري يعني أنت بتغذي نفسك بشنو، يعني أنت بتدي وقت طويل لشنو، أنت بتعلم نفسك بشنو، ده بيقوم بيفتح الحاجة دي. فعشان كده لازم الزول يجاور الحياة الكويسة ويحتك بالحياة الكويسة، حتى المعرفة يعني يطلع عشان يطلع معرفة كويسة.
0: أكيد طبعا. حتى المعرفة، غذي نفسك بالمعرفة الكويسة، غذي نفسك بالحاجات الكويسة، إنك أنت تكون بتعرف أكتر ده حاجة كويسة، لكن بتعرف عن شنو ده السؤال المفروض يكون فلتر للمعرفة بتاعتك. أنت عايز تعرف عن شنو، وهل اللي أنا بعرفه ده بطبقه في حياتي يوميا، ولا اللي أنا بعرفه ده بعرفه بخطه وخلاص بيعمل لي زحمة زي ما قال الأستاذ في مخي، وبيتكلم برضه هو عن العفن الفكري وحاجات كثيرة جدا إحنا محتاجين نتخلى عنها، نتخلى عنها، معرفات كثيرة جدا محتاجين نتخلى عنها، زي مثلا في مجتمعنا بقول لك الحوار الغلب شيخه أو ما في زول بيقلب شيخه أو العين ما بتعلو على الحاجب. أنا ممكن أكون بعرف حاجات ممكن أنا أكون بعرفها ملكتها لأستاذ جاكسون، أستاذ جاكسون طور فيها فبيقى شنو بيقى هو بيعرفها أكتر مني، بعد كده أنا ممكن أجي أرجع أتعلم منه تاني. إحنا قاعدة زي دي أستاذ جاكسون أظن ما عندنا في المجتمع، إنه أنت تكون بتعرف حاجة تقوم تتعلمها للزول الحاجة البسيطة هو يمشي يطور فيها وتجد أنت راجع تاني تتعلم منه.
1: إحنا أنانيين طبعا، أحيانا بنفتكر إنه لو إحنا علمنا زول بما نعرفه هو حيتفوق علينا، وده ما صحيح يعني. دائما في الحتة دي الناس لازم تعرف إنه الفضاءات اللي بنشوفها كأنها مسفومة هي كبيرة جدا جدا، وربنا أدى أي زول يعني مميزات معين متى ما هو نما فيها واشتغل على بنمو كده في وسط الزحمة دي بيتميزه. فنحن ما يعني ما ننخدع إنه أنا لو علمت الآخرين الحاجة اللي أنا بعرفها الزول داك ممكن يتفوق علي، ده بيعني إنه أنا ميت يعني أو أنا غير قابل لأنه أنا أزيد المعلومات اللي أنا عندي. عشان كده أنت محتاج أنك تعرف نفسك كويس، تعرف لما نقول تعرف نفسك تعرف إمكانياتك وقدراتك. فلما تعرف إمكانياتك وقدراتك أنت ما بتكون محدود في المعرفة، أنك أنت بتشغل نفسك بحسب ما أنت بتعرفها. يعني المقصود هنا الموهبة بتاعتك تعرفها كويس. الحاجة الثانية لما أنا أجي أتعامل مع الآخر بما أعرفه أو أعلمه، أنا ما بعلمه بس يعني خبرة أدي له، لكن لازم أنا أعرف هو الآخر ده ذاته هو بيحتاج لشنو تحديدا، يعني عشان هو ينمو برضو في الإمكانيات والقدرات والمواهب اللي ربنا يعني أدي له عاسس إن هو يتفوق فوق. فبالتالي من ناحية لما أنا أدي الزول داك هو برضو بيتميز بالموهبة اللي عنده، لو بصمة ربنا أدى له وممكن يعني يتميز به. فما في خوف، أو خلينا نشيل الخوف بتاع أنه أنا لو يعني علمت الآخرين،
0: لو علمت الآخرين فحيتفوقوا وأنا حكون قاعد في مكاني وهم حيجوا يعدوا. دي نظرة خاطئة جدا، لكن للأسف مجتمعنا ظل في النظرة دي سنوات كثيرة طويلة جدا، أنه دايما العين ما بتحلو على الحاجب، وأنه دايما الحوار ما بيقدر يغلب الشيخ بتاعه. فبيجينا نحن قاعدين في جهل وتحتيم رؤية سنوات طويلة جدا. يعني بعكس الغرب أنا بشوف هسي يعني حاليا حتى الناس بيقدر تختصر الفصول الدراسية، يعني الطالب اللي بيقدر يعمل المجهود الجهد الأكاديمي أو بيقدر يعمل الواجبات الأكاديمية بتاعت سنة كاملة أو سنتين في سنة أو بتاعت سنة في أشهر، بدون فرصة إنه ينتقل من صف لصف خلال السنة. إحنا بنقعد سنة كاملة مع العلم بأنه مستوى الطلاب نفسهم مستوى استيعابهم متفاوت من شخص للتاني، فأنا ليه أظلم الزول المستوى استيعابه كبير يقعد سنين طويلة يقرأ لحد ما يمتحن شهادة وبعد كده يكون شنو ما استفاد من الوقت بتاعه ده، لأنه قاعد في ما بيتلقى معلومات صغيرة هو بيستوعبها بسرعة جدا، ممكن كان في الزمن ده يطور فيها حتى. وفي واحد تاني ما بيتلقى المعلومة بسرعة، عنده صعوبات في التعلم، عنده حاجات كثيرة جدا خليه إنه هو يرجع تاني الورق حتى لو السنة انتهت. في ناس بترسب وبتجي راجع تاني، فأنا ليه أربط الاثنين مع بعض أقاعدهم في نفس الكلاس وهم الاثنين بيكونوا بيدرسوا في نفس الحاجة، مع إنه ده عنده مقدرات فكرية ممكن يتلقى أكتر.
1: عشان كده في يعني في علم المعرفة والأبستمولوجي بيقول لك إنه ما في زول غبي أساسا، يعني كل الناس عندهم إمكانيات ذكاء، لكن كيف نقدر يعني نخلي الزول ينمو بحسب الإمكانيات القدرات اللي عنده. يعني ممكن الزول يكون عنده إمكانيات جسدية هو بيتطور فوقه، اجتماعية ممكن يتطور فوقه، في مثلا ثقافية. المهم يعني في درجات في المعرفة، المشكلة إنه كيف. عشان كده قلنا يعني أنا لما أدي معرفة أو أنا أستاذ أو حتى ذاته يعني شغالين في نفس المكان، لما أنا أدي معرفة لازم أعرف الشخص اللي هو أنا بتعامل معه، يعني هو فيها تجانب ممكن يتميز فوقه حتى ولو كان الموهبة واحدة، لكن الجوانب الممكن هو يتفوق فوقه الآخر ده بيحتاج أنه أنا أعرفه كويس. هكذا التعليم من الصغر اللي هو بحسب زي ما انت فضلتي استاذ ايفا. يعني في ناس ممكن يكون متميزين في جوانب, في ناس بيكونوا متميزين في جوانب تانية, وديل ممكن يمشي يتعلم في حاجه وده ممكن يتعلم في حاجه تانية. يعني مثلا مجال الطب كان دارين نقول مجال الطب هو واسع, يعني انا ممكن يعني الطب ده ما لازم واحد يكون جراحه بس, لكن اللي بيعمل الادوات اللي بيحل ده برضو مجال طب. يعني الأدوات بتاع الطب ده اللي هو المشرط والعمل ده
0: كله الممرض أو النيرسيس اللي بيكونوا بيساعدوا
1: بالضبط كده, ده مجال طب يعني مجال طبي. يعني حتى الغرفة بتاع العملية التجهيز كيف ممكن التعقيم ده برضو مجال الطب. فالدكتور ما بيقدر يعمل العملية هو براه ما لم يكون في بتاع التعقيم في الممرضين المساعدين ديل كلهم, فده كله كده بيعتبر مجال طب. ففي واحد ممكن ينمو في حتات وفي حتات تانية هو ما ممكن يمشي فوقه بصورة كتير. فلما أنا أكون مساعد لدكتور في مجال التعقيم ده ما بيقلل من مكانتي, لأنه لو أنا ما في بتاع التعقيم الدكتور ده ما بيقدر يعمل العملية.
0: حتى لو الممرضة ما في ما بيقدر يعني يعمل العملية, مساعدين وديل لو ما في برضو ما بيقدر. لكن نحن كشعب السوداني طبعا بنجري للقمة ده, يعني نحن عندنا الدكتور هو قمة الهرم الطبي. طبعا نحن كلنا عايزين نكون دكاترة, فمنو اللي بيعقم الأدوات, منو اللي بيجيب المشارط, منو اللي بيعمل كل ده ما مهم.
1: عشان كده فكرة الدكتور. التعليم للمجتمع لازم نعرف المجتمع ده يعني فهم شنو يعني القواعد الاجتماعية حقهم, انك انت عشان يدوك المكانة دمنه دي حاجة يعني احنا محتاجين انه نرصدها ونوضحها, انه القواعد اللي احنا ورسناها دي قواعد ما صحيحة 100%, احنا محتاجين يعني ننقضها. والمعرفة اللي عندنا لو ما بنواجهها بالنقد والتحليل يعني عشان ما نعيد صياغتها ونصدرها تاني بصورة كويسة, دي بتخلينا احنا نكون متأخرين. وبالتالي في إمكانيات وقدرات ومواهب كثيرة بتضيع ساكت من غير ما هي يعني نقدر نستفيد منها, من غير هي ما تعيش يعني متعة وتضيف حاجة في الحياة بصورة كويسة. فإنه نعرف مجتمعاتنا, نعرف مفاهيمهم جراحاتهم وآلامهم وطريقة تفكيرهم وقيمهم وحتى ذاته الرتب الاجتماعية بتاع يعني ده كله لازم نشرحه عشان نقدر نوصل معلومة تكون مغيرة للحياة, دي حاجة مهمة جدا.
0: أكيد طبعا. صديقتنا ملكة بتقول صباح الخير والبركة. صباح الخير عليك ملكة, وإحنا منتظرين نسمع تعقيبك في موضوع حلقتنا الليلة. خليني أستاذ جاكسون برضو, أنا يعني في حاجة وأنا لما كنت صغيرة يعني بسمعها, اللي هو الناس دائما المسودانيين يعني أصحابنا التانيين, أنا كنت بشوف إنه هم بيدرسوا على حسب هواياتك, على حسب معرفتك, على حسب هواياتك, على حسب المقدرات اللي أصلا أو خليني أقول المواهب اللي ربنا أداك ليها. يعني مما هو صغير الشافع أهله في البيت بيلاحظوا إنه هو ميال لمهنة الطب, ميال إنه يرسم, ميال إنه يتكلم, ده حيبقى أستاذ أو يبقى محامي, ميال إنه يعمل كده. بس نحن في السودان عندنا التصنيفات للحاجة دي ما كده. يعني أنا دكتور فولدي يطلع دكتور زيي, أنا مهندس ولدي يطلع مهندس. الكليات الأدبية دي أنا أصلا زول علمي, فالكليات الأدبية دي أولادي ما يقربوا منها. ما تمشوا الكليات الأدبية, ده له مفالسة ساي زي ما بقوله. فيعني جاي تنظر تتكلم وتبقى أستاذ, يا أخي دي مهنة ما فيها يعني للقدام للمستقبل بتاعك ما مستقبلك مضمون. فأنت محتاج إنك تبقى دكتور عشان تكون دكتور فلان, محتاج إنك تبقى مهندس تبقى باش مهندس. يعني بنقرأ التعليم ذاته ما من أجل العلم, من أجل الوجاهة الاجتماعية.
1: طبعا دي قواعد ما بعرف جابوها من وين. يعني فكرة إنه الناس اللي هم في المركز الأول, طبعا احنا عندنا درجات عشان تخش كل الطب لازم تجيب كام 90 أو كام 80, فأنت بتعتبر أنت في صفة المجتمع. لكن الناس اللي هم بيجيبوا درجات ضعيفة أدنى حاجة بيودوهم كلية يعني كلية التعليم ولا معلمين, ما كلية التربية.
0: أيوه. ده اللي يعني هو الناس اللي كانوا مستوى التحصيل الأكاديمي بتاعه منخفض, ده اللي حيبقوا أساس زي يعلموا الناس بعدين اللي برضو بيجوا اللي بيكونوا متفوقين. فالنظرية محكوسة يعني كده.
1: بالضبط كده. فدمنه قال إنه يعني الدرجات البسيطة هي مفترض للناس اللي هم يكونوا تربية وتعليم وأدبيين وكده. يعني إحنا لو جينا صنفنا يعني من ناحية المنفعة يعني الكليات الأدبية ممكن تكون تأثيرها في المجتمع أكبر من الكليات العلمية. يعني لولا الكليات الكليات الأدبية دي, ما هو الأدبية ده عنده علاقة باللغة, عنده علاقة يعني إنه أنا أتعلم اللغة، الشعر، المجتمع، يعني الحاجة اللي بيخليني أنا أقدر أمتلك حتى ذاته المعرفة والعلم حتى ذاته الأساسيات.
0: ده اللي بيأثر في المستقبل على ثقافتي، بيأثر يعني الناس اللي في الكليات الأدبية. يعني إحنا عندنا علم النفس كلية أدبية، فأنا زول طبيب، يعني ده طبيب نفسي حيجي بعدينك حيعالج ناس، ممكن يجي والدكتور ذاته اللي مشى بمجموع كبير يجيه في مشكلة نفسية فهو حيقوم يعالج، يعني مفارغات. الشخص اللي بيقرأ تربية مثلا بيجي بعد داك بيدرس طلاب، الطلاب دي نفسهم هم حييجوا برضو تاني يبقوا دكاترة. فمفارغات، يعني انت من يعني التصنيفة دي لشنو؟ انه الناس المجموع كبير يمشوا الكليات العلمية، والناس المجموع بسيط يمشوا الكليات الأدبية، بغض النظر عن انه في زول ممكن يكون مجموعه كبير لكن هو اصلا ما بيحب الكليات العلمية فحيودوه كلية علمية لانه بس مجموعه كبير. فلما يمشي هناك يقرأ تشريح ولا يقرأ طب، يبقى طبيب جراح اكيد حينسى لي شاشة ومقص جوا هنا بيكون سارح في قصيدة ولا في غنية ولا في أي حاجة. فدي حاصلة يعني في مجتمعنا يعني.
1: فبس الناس محتاجة أنه تعيد تعريف يعني تصنيفات يعني بتاع التعليم وكده، ولا يعني الدرجات العلمية دي مفترض تكون كيف. يعني أنا بعتقد أنه ممكن واحد يكون درجته عالية ويكون متفوق في التربية ذاته في التعليم، يعني إذا كان في كلية التعليم وفي كلية التربية بصورة أفضل من هو يكون يعني في الطب. لكن بس التوعية الاجتماعية في الحتة دي مهمة خالص. الحاجة الثانية زي ما أنت قلتي اللي هو الموهبة، يعني أنا رغبتي أعمل شنو. فإذا كان أنا رغبتي أنه أنا يعني أكون أدبي أو أكون شاعر أو مثلا أكون يعني عندي إمكانيات ما عندها علاقة بالطب والهندسة، فمفترض أنا يعني أربى في الحاجة دي. لكن زي ما قلنا قبل القواعد الاجتماعية والقيم الاجتماعية هي دائما بتكون مؤثرة، وعشان نحن يعني ننتهي من الحاجة دي دار لها يعني وقت كبير خالص. مع أنه حس العلوم الكمبيوتر ممكن يكون فرض نفسه بصورة غير عادية، حس أنه الزول اللي بيتعلم البرمجة والحاجة دي بيطبقها بيكون عنده دخل أكتر ذاته من الناس اللي هم بيقروا هندسة أو بيقروا طب، لدرجة أنه مشى فوقه في المجال ده ذاته. يعني العلوم الكمبيوتر من غير يعني الطب ممكن يتطور من غير علوم الكمبيوتر،
0: بقت كلها متداخلة مع بعض.
1: بالضبط، بقت متداخلة وكده. فبس حكاية توعية وكيف انه طبعا في النهايه بقى الحكايه مربوط برضو بالاقتصاد. يعني اذا كان ده بيدخل قروش كتير ممكن يكون انا بقوم بخش فوقه. اذا القواعد الاجتماعيه وموضوع بتاع يعني شنو اللي بيدخل كتير هو الحاكم او اللي بيسيطر على الناس. فاحنا محتاجين فعلا انه نتكلم عن الحاجات اللي هي ممكن نستفيد منها. في على فكره كليه آداب عندها مجالات كتيره في الحياه او مجالات شغل واسعه من الكليات.
0: هو أصلا أنا بفترض إنه علم النفس ده دي كلية مفروض تكون علمية يعني يعني أكتر من إنها أدبية، لأنه ده زول معالج نفسي بيجي يقعد وفي زول عيان بيكون تعبان نفسيا، وده شيء مهم جدا يعني. وكمان في عغاغير طبية للحاجة دي. فمن باب أولى يعني إنه نحن نعيد النظر في كلياتنا دي، نشوف نحن بنعمل في إشنو يعني. يعني ما ممكن تجيب لي طالب عشان هو بس كان مجموعه أقل جبته في الكليات الأدبية وجبته في علم النفس، ما هو برضو ده دكتور يعني. الليلة الطبيب النفسي زيه زي الطبيب العضوي، يعني زيه زي الطبيب اللي بيعالج السكر والضغط وبيعالج دي حاجة مهمة ودي حاجة مهمة، وده حيوصف عغاغير وده حيوصف عغاغير.
1: حتى كل التربية ممكن الجناح الثاني لعلم النفس برضو.
0: ايوه
1: لانك انت يعني بتعلم
0: بتعالج جهل يعني انت بتعلم نشء بتعالج جهل، فانت حتجيب لهم زول مستواه الاكاديمي اقل عشان يجي يعلمهم يعني. يعني الزول خلينا نقولها بالبلدي، الزول البليد جاي يدرس، فهذه يعني مفارقه. فلكن يعني ربنا بس يتدخل، وانه نحن
1: في النهايه المواهب هي اللي بتسيطر. يعني لو انت ملاحظه برضو عشان ما نقلل من الشهادات أو الناس اللي هم درجات العلمية البسيطة اللي بيكونوا بيمشوا في المجال بتاع التعليم، الببرعوا في المجالات بتاع التعليم واللي بيكون عندهم تأثير كتير خالص، ودي الغالب بيكون الموهبة هي اللي مسيطرة عليهم. يعني ما في مدارس ممكن تتميز أو بيكون في درجات بيطلع من المدارس دي عالية ما لم يكون فعلا في أساتذة مميزين قادرين إنه ما يكونوا مؤثرين في يعلموا الناس. فغالبا بيكون الموهبة هي المؤثرة. في ناس كتار بيقروا الكليات دي ممكن ما يشتغلوا بها, وفي ناس يقول لك درس أو بدأ بالتعليم بعدين مش يشتغل حاجة تانية. في زول تاني خش كلية التربية لكن ما يشتغل بها وهكذا. طبعاً الحاجة دي إحنا عندنا لو في السودان كثير, يعني زول يقرأ كلية ويمشي يقرأ حاجة تانية أو في العالم الثالث بشكل عام لأنه الفرص بتكون بسيطة. وكمان برضو في ناس بيكون عندهم مواهب كويسة في التعليم وكذا لكن هم بيشوفوا إنه يعني ما ممكن يستفيدوا منه كثير بعدين ممكن يطلعوا, لكن الموهبة هي اللي ممكن تسيطر على الناس اللي بيعمروا في التعليم.
0: أمين. أستاذ يخصن والناس اللي بيسمعونا خلونا نطلع فاصل كده قصير ونرجع نسمع تاني بعض ونرجع نقرأ بعض الرسائل اللي جاتنا هسي لسه جديد.
2: لأنك بتهمني وإنت بتهميني تعالوا نصنع حلول سوا على الهواء. كل زول يقول رأيه, نسمع بعض, نشجع بعض ونتفاكر, نكون سوا فكرة على أمل باكر ونصنع مستقبل بلد بالخير زاخر. خليك معانا على راديو سمر.

0: يا رب اسمع مني، يا رب استجب لي، عشان انا مسكينة وبائسة. احفظ نفسي يا رب عشان انا بعرفك. خلص انت عبدك المتكل عليك. ارحمني يا رب، بصرخ لك كل ايامي. فرح نفسي لاني يا رب ارفع نفسي لك. انت يا رب صالح وغفور وكثير الرحمة للكل اللي بطلبك. اسمع يا رب صلاتي ودعائي. في يوم ضيقتي بدعوك لانك انت حتستجيب لي. ما في اله بيشبهك ولا في ايد بتعمل زي اعمالك. امين.
1: رجعنا لكم تاني، إن شاء الله ما تكونوا مشيتوا بعيد، ونحن لسه مكملين في حلقتنا الليلة. شنو هي الحاجات المحتاجين نتعلمها ونطبقها في واقعنا في حياتنا اليومية؟ شنو هي العلوم اللي إحنا محتاجين نتعلمها كشعب سوداني؟ شنو إحنا محتاجينه من المعرفة؟ هل كل الحاجات اللي في الدنيا أنا بقدر أتعلمها؟ هل كلها بقدر أطبقها؟ كل الأسئلة دي وأكتر كانت مطروحة للنقاش، وكمان ناس كتير جدا شاركتنا بآرائها. شكرا لكم كلكم، الناس اللي رسلتوا لنا والناس اللي جو متأخرين. صديقنا محمد ديسكوفر، صباح الخير عليك، بيقول صباح الخير والمحبة والسلام، تحياتي لكم جميعا أستاذة إيفا وضيفك الكريم رجل النور في وسط الظلام القيس جاكسون. بيقول بس أنا من جانبي بشوف شي قال صعب عند البشر هو تعليم الكتاب المقدس، يعني حاجة صعبة إنه هم يتعلموا الكتاب المقدس. ياريت توضح لنا رأيك أكتر، لأنه في لبس في الموضوع أنا ما أعرف. هم هل من الصعب إنه البشر يتعلموا الكتاب المقدس، ولا أنت يعني عايز تقول إنه ما كل الناس بتعرف عن الكتاب المقدس، أو هم سمعوا بالكتاب المقدس لكن ما فتحوا يوم الكتاب المقدس، ما شافوا جوا مكتوب فيه شنو، ما شافوا الرب عايز، ما سمعوا الرب عايز يقول لهم شنو؟ فعلا ده بيبقى حاجة صعبة. قال لكن أحسنوا إلى مبغضيكم، باركوا وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم. هل قال كيف أطبق آيات وأنا قلبي مجروح من الداخل؟ سؤال
2: هو أعتقد أنه في موضوع صعوبة الكتاب المقدس في الآية دي، أنه كيف أنا أصلي من أجل الذين يسيئون إلي أنا ويجرحوني وكذا. يعني ده فعلا مبدأ، يعني هو يبدو ظاهريا أنه هو فيه نوع من الاستحالة، إنه كيف يعني زول أذاني أو جرحني يلا أنا أمشي قدام ربنا وأصلي من أجله. طبعا يعني الزول الطبيعي اللي هو ما فاهم يعني رسالة المسيح أو قيمه بيشوف الحاجة دي غريبة. لكن لو نحن عرفنا عن رسالة المسيح اللي هي المحبة، اللي هو يعني لما نقول رسالة يسوع ما كلامه قاله، دي حاجة هو عاشها. يعني الكتاب بيقول هكذا أحب، لأنه هكذا أحب الله العالم. لأنه هكذا حب الله العالم، العالم اللي هو يعني بيسلك في الشر. ونحن لو دارين نجي نتكلم على العالم ووصف ربنا بالطريقة دي، أنت بتعرف قدر شنو أنك أنت تتعلم رسالة يسوع، أنه نحن البشر أشرار. وحسا لو دارين نعكس نعرف فعلا نصف عن قدر شنو العالم شرير، يعني العالم ده فيه 8 مليار يمكن يكون. الثمانية مليار دي هل هم فعلا يعني بيعرفوا ربنا؟ هل الأب بيعرف ربنا، بيخافوا ربنا؟ هل حتى اللي بيعلموا عن ربنا وبيرتادوا يعني المكان بتاع العبادة، هل هم فعلا قاعدين يطيعوا ربنا بصورة كويس؟ بتجي تلقى النسبة فعلا ممكن تكون يعني بسيطة. يعني الناس اللي هم بيعتبروا انه هم بيعرفوا الله، يعني وفي ناس تانين هم، والناس اللي بيعتبر نفسهم بيعرفوا الله بيصنفوا ناس معين بحسب معرفتهم ان ديل ما بيعرفوا الله. هل هم فعلا قاعدين يطبقوا كلام الله زي ما هو؟ فبرغم الوضع ده ربنا أحب العالم ورسل يسوع المسيح عشان ما يجي يعني يخلص العالم من خطاياه، لأنه هكذا أحب العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به. أنا ما بس أؤمن أنه هو جاء عشان يخلص، فلطالما هو أحب الإنسان ورسل يسوع عشان ما يجي يخلص، المطلوب أنه أنا أعيش زي ما هو عاش. كان في حياته مرفوض، كان يعني بيواجه بتحديات بالتقليل، وكان متهم لدرجة أنه يعني قتل وصلب بطريقة فظيعة جداً، بعد ده كله هو استمر في حبه، كان يعني بيغفر حتى الناس اللي أساءوا له وصلبوه وغفر لهم. دي الحاجة اللي عايزين نطبقها، يعني زي ما هو غفر برغم انه اذوه، زي ما هو غفر برغم انه الناس كان بيعارضوه بيستفزوه، كان بيسالوا اسئله عشان ما يفضحوه او يبينوا ضعفه، لكن كان بيعكسه عباره عن محبه وتفاني تجاه الاخرين. ده الكلام اللي مقصود
1: هنا، دي رسالة عملية. يعني انا الحاجه يعني لما اجي وعين وأتأمل في قصة السيد المسيح بلقى إنه عنده تلاميذ، يعني تلاميذ 12 تلميذ. هو قال تلاميذ، هو سم يعني هم، هو قال أولاده وسم يعني المسمى بتاعهم تلاميذ. والتلاميذ ديل ما كان بينظر لهم، يعني ما كان بيقول لهم أعملوا كده وما تعملوا كده أعملوا كده، لا كان سايقهم معاه وبيمشوا معاه من مكان لمكان، عايشين معاه حياته اليومية، بيأكلوا زي ما بيأكل، بينوموا زي ما بينوم، بيشربوا بيشوفوه بيعمل شنو. هو كان ما محتاج إنه يصلي، ما محتاج انه يطلب غفران اصلا يقول يا رب، لكن كان بيعمل كده عشان هو هم يشوفوه هو بيعمل شنو. بعد كده الحاجه اللي هم شافوه وعملها يقوموا برضو هم يعملوها، يتعلموا انه يعملوها، لانه كمان في حاجات احنا بنكتسبها بالممارسه، يعني في تعليم احنا بنتعلم بالممارسه. يعني هسي انا لو مثلا ابوي فرغت مثلا لو جانا الزراي قال لي العيش بيخمروه كده دقيقة وبيخبزوه كده وبيعملوه كده، ما لم أنا أطبق ده عمليا ما حد علم عمري عمل عيشة
2: بالضبط
1: كل كده. يوم حعمل لي حاجة ما مفهومة شو. فعشان كده في حاجات نحن بنكتسبها بإننا نحن نخلي الرب في حياتنا يوميا، هو هو يكون الستاند بتاعنا، يعني الستاندر اللي احنا بنعيش عليه. يعني لما الرب يكون موجود في حياتنا اكيد بنقدر نغفر، بنقدر نسامح، بنقدر نعمل حاجات كتير جدا. ليه؟ لانه هو موجود بيعلمنا. وهو لما قال برسل الروح القدس عشان يعلمكم ويرشدكم، هو كان قصده ده، انه الحاجات الصعبه اللي ما بتتفهم، الحاجات اللي احنا ما بنقدر نفهمها او ما بنقدر نعملها باحنا كبشر، احنا طبعا محطوبين وناقصين وفينا حاجات كتيرة ما بتصل المستوى اللي بتاع الكتاب المقدس يعني، لكن بنعمته هو انه هو بدينا حاجة احنا تقدر تساعدنا، ترشدنا، تعلمنا اننا احنا كيف نغفر، كيف نسامح، كيف نفهم الكتاب المقدس اذا كانت كلماته صعبة علينا. حاجات كتير يعني أستاذ جاكسون في قصة سيد المسيح حاجات كتيرة جدا، ودروس مستفادة. وهي القصة أصلا من يوم الميلاد لحد الصليب ولحد القيام ولحد يوم الليلة، كل يوم يتعلم حاجة جديدة.
2: تمام صحيح. يعني الكلام اللي قلتيه في موضوع فكرة التلمذة، حتى التلمذة سوري مفهوم التلمذة في الكتاب المقدس ما جامع المعلومات، يعني أنا أخذ معلومات أكدس معلومات، ده الحاجة اللي هسه قاعدين نتكلم فيه والدائرة دي بالذات، مش أنك أنت تكون عندك معلومات كثيرة ومعرفة كثيرة ده بيخليك أنك تكون تلميذ. التلمذة في المفهوم بتاع الكتاب المقدس مختلف من المفهوم بتاع المعرفة العام، لأن التلمذة بيتوقف على أنه ما أنا أعرفه أنا أطبقه. هسه أستاذ إيفا وضحت كيف أنه كان المسيح يعطي مثال لما يقوله، يعني أول حاجة شال مع أنه هو عرف المخاوف والتحديات وطريقة التفكير أنه الكلام اللي هو ممكن يقوله يكون صعب، بدأ من الحتة بتاعت أنه يقول للناس حب المعرفة، يعني الفضول أنكم تعرفوا، الفضول في أنكم تتقربوا من ربنا، عايزين تكون عندكم علاقة كويس مع ربنا، دي حاجة الله بيحبها وطوباكم، يعني انكم انتوا عندكم رغبه انكم دايرين تعرفوا ربنا ودايرين تقربوا من ربنا، دي حاجه مهمه. بدا بالحته دي فكسر المخاوف بتاع انه الناس شايفين انه التقرب لربنا او العلاقه مع ربنا حاجه مستحيله وصعبه، لانه هم يعني حاسين حالهم خطاط وما بيحق لهم انه يقرب من ربنا. كسر الحاجه دي، بالعكس ربنا عايز الناس زي، ربنا عايز الناس اللي بيحسوا ان هم ضعاف، عشان كده قال أنا ما جيت للناس الأصحاح، أنا جيت للمرضى. الزول اللي بيسأل السؤال بتاعك ده الزول اللي ربنا عايزه، اللي هو أنا كيف أطبق الحاجة دي. لأنه أحيانا في حاجات كان يسوع بيقوله للتلاميذ هم بيقولوا يعني دي حاجة صعب إنه أنا أقوم به أو أنا أعمل الحاجة دي، من جاب بطرس بكل يعني شطارة كده وهو فاكر نفسه هو اللي يعني شاطر فيه، قام قال إذا أخوي أخطأ لي 7 مرات وأنا سامحته، بعد ده هل ممكن أنا أتوقف؟ قام قال له يسوع بل 70 مرة 7 مرات، يعني أنت تقعد تغفر إلى ما لا نهاية. فكان أي حاجة هو بيجي بيعتبر نفسه هو كويس بيقوم بصحح له الحاجة دي والحاجة المعرفة وبيقوم بوضح له. فيسوع قدم مثال في أنه كيف نحن نحب بلا حدود من هنا بالذات. يعني لما أنا أخوي يغفر يعني يسيء لي 2-3-4 أنا لازم أكون الاستعداد أنه أسامح.
1: وبرضو أسامح كمان أسامح. في حاجات في الكتاب المقدس بتكمل بعض, يعني في حاجات وآيات بتكمل بعض. يعني أنا أسامح أخوي لكن برضو أداني الحق أنه أنا أوبي أخوي, يعني أنا عشان برضو يعني في حاجات يعني الكتاب المقدس نحن مرات بناخد الآيات بتاعته بناخد آية أي أنا أسامحه 70 مرة أنا مطالب أني يعني بلا عدد كده بلا عدد إنه أنا أكون بس مش 70 مرة بس أكتر من كده بكتير يعني أضعاف أضعاف أضعاف. لكن برضو أنا الكتاب المقدس حفظ لي حقي في إني أنا أكون بوبخ أخوي. أنا بكون بوبخ ودي مش أنا شايل لي عكاز ماشي أدقه, لا أنا هكون بلومه كده بالمحبة إنه يا أخي الموقف الفلاني الفلاني ده يا أخي ضايقني منك فأنت عملته لشنو, أنا الكلام ده بيستفزني ما تقوله لي خلاص أنت جرحتني في الموقف الفلاني, يعني من حقي إني أنا كمان أمشي أقول له كده وهو كمان يرد لي. وحتى لو كان صعب في الفهم من حقي إني أنا أدخل شخص ثالث إن كان يعني زول من الكنيسة أو صديق ثالث لينا يا أخي زول ده عمل معاي كذا كذا كذا فتعال أمشي معاي ونقعد نحل الموضوع
2: وبعد كده مبدأ محبة.
1: أيوة
2: يعني حتى ذاتي أنا يعني لا ما ممكن أشوف واحد بيمشي في الغلط وأخليه يمشي في الغلط. يعني أنا بوضحه المحبة بتجبرني إنه أنا يعني أنصح الزول الثاني إذا كان هو أخطأ في حق في حقي أو يعني إذا كان هو ما عارف أنا أوضح له الحاجة دي. طبعا حتى عملية التوضيح زي ما أنت قلتي لازم يكون هو نابع من تواضع ومحبة
1: محبة.
2: فبالتالي ده أنا بعيش المحبة إذا كان أنا بصحح أو إذا كان أنا يعني بتناسى من الحاجة اللي ممكن يكون أذتني أو أنا تألمت منه. فعشان كده يعني التلمذة هي أنه أنا بشوف النموذج في شخص يسوع وبقوم بطبقه. وأي واحد هو يعني بيكون تلميذ للمسيح بالفهم دين بيتعلم كيف المسيح طبق, هو بيكون بدوره أستاذ لتلميذ تاني بيشوف. فأنت لا يمكن أنك تكون تلميذ ما لم تكون أستاذ في نفس الوقت. فما تعلمته من المسيح وطبقته في زول تاني وراء هو برضو بيتعلم منك وبيقوم بيطبقه. أيوة. فكل ما أنا أنجح في عملية أنه أنا كنت تلميذ في التعلم كل ما أنا بكون في نفس الوقت أستاذ. فما في تلميذ من غير أستاذ. فعشان كده تلميذ وأستاذ في نفس الوقت. يعني ما بس أنه أنا لما أتعلم برضو من المسيح وما بتعلم حتى ذاته من الزول اللي أنا علمته. لأنه بيقول دهنا هنا المبدأ بتاع الحوار. يبالك ممكن طرقنا الحتة دي إنه يعني أنا كل في عملية التعليم كل ما أنا أخلي أعرف ما في بداخل الناس بيسموه تشيكينج أو يعني قاعدين نقول حوار إنك أنت تسأل سؤال بعدين هو يقول هو بيعرف شنو, يعني بناء على معرفته وحدوده أنا ممكن بعد ده أقدر أوصل. أو ممكن في حاجات نتيجة للخبرة العملية هو بعرفها في الحوار هي أنا ببني على معرفة جديدة إنه هو عنده. فبالتالي دي حاجة بتخلينا أنا برضو كتلميذ أقدر حتى ولو أنا أستاذ أبقى تلميذ لتلاميذي أتعلم منهم في عملية التعليم والتعلم. ودي حاجة أساسية عشان كده في العصر اللي إحنا عايشين فوق ما في أستاذ 100% اللي هو أنت بتكون شخص يعني ميسر للتعليم أكتر من أنك أنت بيتلقن الناس التعليم. فالتلمذة إحنا ماشيين للحتة دي إنه يعني ومن غير ما تكون ميسر مع الانفجار المعلوماتي ده بتكون شخص ممل. يعني الناس ممكن يكون ما يستفيدوا منك وممكن هم يتلقوا تعليم أفضل من الطريقة اللي انت يعني حاس انه يعني در تلقي الناس من غير ما يكون في نوع من التفاعل أو تخليهم انه هم يحولوا خبراتهم إلى حاجة يبنوا عليه معرفات جديدة. فالتلمذة أنا بتعلم وبعلم وحاجة أنا بشوفها وفي نفس الوقت بقدم نموذج عملي أنا بعيشه وهكذا. ده المفهوم المسيحي في التلمذة.
1: ومن أنا بعيش التلمذة. أيوة. يعني أستاذ جاكسون أنت عايز تقول لنا أنه حياة الشخص المسيحي أو حياة الشخص المؤمن مفروض أنه هو طول الوقت تلميذ. يعني أيوة. ما في حاجة اسمها أنا تخرجت خلاص من مدرسة المسيح كده. أنا في المدرسة دي من يوم ما أنا عرفت المسيح لحد لما أنا أقابله في السماء فده الوقت ده كله أنا تلميذ. أنا تلميذ وأنا برضو بتلمذ ناس تانين يعني. أيوة. أنا بشوف ناس بيعملوا شنو بعمل زيه وهم بيشوفوا السيد المسيح وبيعملوا زيه وكده وأنا بشوف الرب بيقول لي شنو بعمل زيه أنا تلميذ له. وفي ناس تاني برضو بيشوفوني زي ما بيقول الكتاب كده إنه يروا أعمالكم فمجدوا أباكم الذي في السماوات. يعني ما قال لي أنا علموهم تعالوا كلموهم عني
2: بالزبط.
1: لكن قال لي خلوهم يشوفوا أعمالكم فلما يشوفوها فهم بيؤمنوا ليه من خلال عملكم.
2: أيوة عشان كده هو قال أثبتوا فيا, يعني هو ما قال أحفظوا كلامي وخلاص, وخلاص. لكن قال من ثبت فيا,
1: من ثبت فيا
2: يعني نثبت في كلامه إنه الكلام ده نحن نثبت نشيله ونشتغل به بصورة دائمة. يعني ما بس مجرد إنه إحنا نحفظ المعلومات بس لكن نعيش حتى فكرة المأمورية العظمى أو الإرسال. هو ما قال أمشوا بس أحفظهم بس لكن قال خليهم يعملوا ما أنتوا علمتهم بهم. يعني الحاجة اللي بيتعلموا بخليهم هم يطبقوا. فهي يعني قوة ديناميكية يعني مغيرة ومستمرة. أنا الباخده أنا بطبقه والبعلمه بعلمه بفهم بتاع أنه يعني يمشي داك برضو يطبقه. فهي عملية مستمرة ما بس مجرد أنا أوصل رسالة وانتهى, لكن الرسالة دي هي بتكون يعني شغالة في الآخر وأينما هي مشت. أنا دائما يعني بوصفها بالقنبلة الانشطارية. يعني الانشطارية هي أينما هي وقعت بتقوم بتنفجر وبتمشي الشظايا بتاعتها وتمشي لقدام. ما عندها يعني مدى. نهاية ما عندها مدى نهاية بتستمر وهكذا. فده مفهوم التلمذة. متى ما نحن يعني اعتبرنا نفوسنا يعني ما تلاميذ ده بيعني أنه نحن خلاص انتهينا. يعني ما بنقدر نمشي قدام. ممكن يكون في الحالة دي رسالتك انتهت في الحياة.
1: أيوة. هو كمان صديقنا بيقول بس أفوح عشان أنا بشوف عند الشعب السوداني رجال روح الانتقام بعضهم بعضا وفي يوم من الأيام يكون في تسامح في الشعب السوداني. أمين يا محمد ديسكوفر. كمان برضو خلينا نختم برسالة صديقتنا ملك بتقول الكتاب المقدس بيقول على قدر طاقتكم سالموا بعضكم بعضا. قال السلام الداخلي بيقربك من نفسك وبيقربك من السماء. فعلا عندك حق. أمين يا صديقتنا. إحنا يمكن دقيقة واحدة بتفصلنا أستاذ جاكسون من السادة المستمعين ودائما الوقت الحلو بينتهي بسرعة. يعني نحن دائما عندنا معاناة في الوقت. أستاذ جاكسون إذا كان عندك بعض التعقيب أو حابب تقول حاجة في نص دقيقة.
2: بس يعني نحن فعلا يعني كسودانيين برضو محتاجين أنه نتعلم كيف أنه نعرف يعني تحدياتنا ومخاوفنا وحتى محتاجين نمتحن المعرفة اللي عندنا اليوم. طبعا قبل كان احنا اتطرقنا في حتة بتاعت التلقين. التلقين دائما هي بتخلينا ان احنا يعني مكررين لحاجة نحن لقيناها. فاحنا محتاجين نتعلم كيف انه يعني ما نكون بس ملقنين لكن كيف انه احنا مفكرين ونقدر نكون مبدعين عشان ما نكون مؤثرين في واقعنا.
1: امين. ان شاء الله يا رب كلنا نقدر نكون مبدعين ونطبق كل اللي سمعناه وكل اللي عرفناه في حياتنا يوميا. وبنقول لكم في امان الله لحد ما نتلاقى في حلقة جديدة من صباح بلدنا. انتظرونا.
3: النصيحة نور والبباري الصح راسه أصلا ما بيدور. الزول اللي بينحني راسه في الصلوات ورافع يدينه بالدعوات ما بينحني ظهره في الصعوبات. ونصيحة خليك مصلي بالروح والحق.

0: على راديو السمر نرحب بآرائكم واقتراحاتكم وتعرف على موجات بثنا وتوقيتاتنا من راديو السمر دوت كوم.
1: لوقا الأصحاح السادس عشر. وقال عيسى لتلاميذه:
2: كان هناك رجل غني له وكيل، وجاءت شكوى إلى الرجل أن وكيله يبدد ثروته، فاستدعاه وقال له: ما هذا الذي أسمعه عنك؟ قدم حساب وكالتك، لن تكون وكيلي بعد الآن. فقال الوكيل في نفسه: سيدي سيفصلني عن الوكالة، ماذا أعمل؟ هل أشتغل في الفلاحة؟ ليست في القوة لهذا. هل أتسول؟ هذا عيب. وجدت فكرة، فإن ضاعت مني الوظيفة يقبلني الناس في ديارهم. فاستدعى الوكيل كل الذين عليهم دين لسيده، وسأل الأول: كم عليك لسيدي؟ فقال: 100 برميل من زيت الزيتون. فقال له الوكيل: خذ السند الذي عليك واجلس بسرعة واكتب 50. ثم سأل الآخر: وأنت كم عليك؟ قال: 100 كيس قمح. فقال له: خذ السند الذي عليك واكتب 80. فمدح السيد وكيله غير الأمين لأنه تصرف بدهاء. فإن أهل هذه الدنيا في معاملاتهم لأمثالهم هم أكثر دهاء من أهل النور. وأنا أقول لكم: اكسبوا لكم أصدقاء بمال هذه الدنيا، حتى إذا ذهب عنكم تقبلون في دار الخلود. الأمين في الأمور البسيطة هو أمين أيضا في الأمور الكبيرة، وغير الأمين في الأمور البسيطة هو غير أمين أيضا في الأمور الكبيرة. فإن كنتم غير أمناء على مال هذه الدنيا، فمن يأتمنكم على المال الحق؟ وإن كنتم غير أمناء على ما هو ليس لكم، فمن يعطيكم ما هو لكم؟ لا يقدر العبد أن يخدم سيدين، لأنه إما أن يكره الأول ويحب الثاني، أو يكون مخلصا للأول ويحتقر الثاني. لا تقدرون أن تخدموا الله والمال معا.
1: وكان الفريسيون يسمعون كل هذا ويهزؤون بعيسى لأنهم يحبون المال. فقال لهم:
2: أنتم تظهرون صالحين في نظر الناس، لكن الله يعرف قلوبكم، فما يعتبره الناس عظيما هو مكروه في نظر الله. عهد التوراة والأنبياء هو إلى يحيى، ومن ذلك الوقت بدأت الدعوة إلى مملكة الله، وكل من يدخلها يواجه العداء. لكن زوال السماء والأرض أسهل من أن تسقط نقطة واحدة من الكتاب. كل من طلق امرأته وتزوج بأخرى يزني، ومن يتزوج بمطلقة يزني. كان هناك رجل غني يلبس الثياب الغالية ويعيش في نعيم كل يوم، وكان شحاذ اسمه لعازر مطروحا عند بابه، وقد غطت الغروح جسمه، وكان يتمنى أن يأكل من الفتات الذي يسقط من مائدة الغني. وأسوأ من ذلك، كانت الكلاب تأتي وتلحس غروحه. ومات الشحاذ، فحملته الملائكة إلى جوار إبراهيم. ومات الغني أيضا ودفن، فنظر وهو يتعذب في عالم الأموات، فرأى من بعيد إبراهيم ولعازر إلى جواره، فنادى وقال: يا أبي إبراهيم، أشفق علي، وأرسل لعازر ليقمص طرف إصبعه في الماء ويبرد لساني، لأني معذب في هذا اللهيب. لكن إبراهيم أجاب: يا ابني، تذكر أنك نلت خيراتك في حياتك، ونال لعازر البلايا، فالآن هو يتعزى هنا وأنت تتعذب. وبالإضافة إلى هذا، أقيمت هوة عميقة بيننا وبينكم، فالذين يريدون أن يعبروا من هنا إليكم لا يقدرون، ولا الذين عندكم يمكنهم أن يعبروا إلينا. فقال: أتوسل إليك إذن يا أبي أن ترسل لعازر إلى دار أبي، لأن لي 5 إخوة لكي يحذرهم، فلا يأتوهم أيضا إلى مكان العذاب هذا. فقال إبراهيم: عندهم كتب موسى والأنبياء، فليعملوا بما فيها. لكنه قال: لا يا أبي إبراهيم، بل إذا قام واحد من الموت يتوبون. أجاب إبراهيم: إن كانوا لا يعملون بما في كتب موسى والأنبياء فلن يقتنعوا، ولا حتى إذا قام واحد من الموت.

0: راديو سمر نافذة إذاعية تفتح لك آفاقا واسعة لمعرفة الحقيقة.
1: لوقا الأصحاح الرابع عشر. وذات سبت ذهب عيسى إلى دار أحد قادة الفريسيين ليتناول الطعام، وكانوا يراقبونه، وكان قدامه رجل مصاب بالاستسقاء. فقال عيسى لعلماء الشريعة والفريسيين:
2: هل الشفاء في يوم السبت حلال أم لا؟
1: لكنهم سكتوا، فأمسك الرجل وشفاه وصرفه، ثم قال لهم:
2: من منكم يسقط ابنه أو حتى ثوره في بئر في يوم السبت ولا يخرجه حالا؟
1: فلم يقدروا أن يجاوبوه على هذا. ولما لاحظ كيف أن المدعوين اختاروا أحسن الأماكن، ضرب لهم هذا المثل فقال:
2: متى دعاك أحدهم إلى وليمة عرس لا تجلس في أحسن مكان، فربما دعا واحدا أهم منك، فيأتي الذي دعاكما ويقول لك: أعط مكانك لهذا الرجل، فتنسحب بخجل لتأخذ أقل مكان. بل متى دعيت اذهب واجلس في أقل الأماكن أهمية، فمتى جاء الذي دعاك يقول لك: يا عزيزي ارتفع إلى مكان أحسن، فتكرم قدام كل الضيوف الموجودين معك، لأن كل من رفع من قدر نفسه ينزل، ومن أنزل من قدر نفسه يرتفع.
1: ثم قال عيسى للذي دعاه:
2: متى عملت غداء أو عشاء فلا تدع أصدقاءك ولا إخوتك ولا أقرباؤك ولا جيرانك الأغنياء لئلا يدعوك هم أيضا فتنال جزاءك. بل متى عملت وليمة فادع الفقراء والعاجزين والعرج والعمي، فتكون مباركا، لأن هؤلاء ليس بإمكانهم أن يجازوك، فتنال جزاءك في قيامة الصالحين.
1: ولما سمع أحد الموجودين هذا الكلام قال له:
3: هنيئا لمن يتناول الطعام في مملكة الله.
1: فقال له عيسى:
2: رجل عمل وليمة عظيمة ودعا كثيرين، وفي وقت الوليمة أرسل عبده ليقول للمدعوين: تعالوا كل شيء جاهز، لكنهم أخذوا يقدمون الأعذار بطريقة واحدة. فقال الأول: اشتريت حقلا ويجب أن أذهب وأراه، من فضلك أعذرني. وقال آخر: اشتريت 5 أزواج من الثيران وأنا ذاهب لأختبرها، من فضلك أعذرني. وقال آخر: أنا تزوجت ولهذا لا أقدر أن أجي. فرجع العبد وأخبر سيده بهذا، فغضب صاحب الدار وقال للعبد: أخرج بسرعة إلى شوارع البلدة وحواريها، واحضر إلى هنا الفقراء والعاجزين والعمي والعرج. وقال العبد: يا سيد، نفذت أمرك وما زال يوجد مكان فارغ. فقال السيد للعبد: أخرج إلى الدروب والحارات وألح عليهم أن يأتوا لكي تمتلئ داري، فإني أؤكد لكم ولا واحد من أولئك المدعوين يذوق من وليمتي.
1: وكانت جماهير قفيرة من الناس تسير مع عيسى، فالتفت وقال لهم:
2: إن كان واحد يأتي إلي ولا يكره أباه وأمه وزوجته وأولاده وإخوته وأخواته بل حتى نفسه، لا يقدر أن يكون تلميذي. ومن لا يحمل صليبه ويتبعني لا يقدر أن يكون تلميذي. لنفرض أن أحدكم أراد أن يبني برجا، ألا يجلس أولا ويعمل حساب التكاليف ليرى إن كان عنده المال الكافي لإتمامه؟ وإلا بعدما يضع الأساس لا يقدر أن يكمل. فكل الذين يرون المنظر يضحكون عليه ويقولون: صاحبنا هذا بدأ يبني ولم يقدر أن يكمل. أو لنفرض أن ملكا على وشك أن يحارب ملكا آخر، ألا يجلس أولا ليرى إن كان يمكنه أن يواجه بعشرة آلاف رجل الذي يأتي عليه بعشرين ألف، وإلا يرسل إليه وفدا وهو ما زال بعيدا عنه يسأله عن شروط الصلح. وبنفس الطريقة كل واحد منكم لا يتخلى عن كل ما عنده لا يقدر أن يكون تلميذي. الملح شيء جيد، لكن إذا فقد الملح ملوحته لا يمكن أن نرد له طعمه، وهو لا يصلح لا للتربة ولا للمزبلة، بل يرمى في الخارج. اسمعوني يا من لكم آذان تسمعون.

0: لوقا الأصحاح الثاني عشر. وفي أثناء ذلك اجتمعت آلاف كثيرة من الناس حتى داس بعضهم بعضا، وأخذ عيسى يكلم تلاميذه أولا فقال:
1: احذروا من خمير الفريسيين، أي النفاق. كل مستور يعلن وكل سر يعرف، فكل ما قلتموه في الظلام سيسمع في نور النهار، وما همستم به في الأذن خلف الأبواب المغلقة سينادى به من على السطوح. وأقول لكم يا أعزائي، لا تخافوا من الذين يقتلون الجسم ثم لا يقدرون أن يفعلوا أكثر من ذلك، لكني أريكم من تخافون. خافوا من الذي بعدما يقتل الجسم له القدرة أن يرمي في الجحيم. نعم أقول لكم، هذا خافوا منه. يبيعون الخمسة عصافير بفلسين ومع ذلك لا ينسى الله واحدا منها. أما أنتم فحتى شعر رؤوسكم معدود كله، فلا تخافوا، أنتم أغلى من عصافير كثيرة. وأقول لكم، كل من يشهد لي قدام الناس يشهد له الذي صار بشرا قدام ملائكة الله، ومن ينكرني قدام الناس ينكر قدام ملائكة الله. كل من قال كلمة ضد الذي صار بشرا يغفر له، أما من يكفر بالروح القدوس فلن يغفر له. ومتى أخذوكم إلى المحاكم وقدام الولاة ورجال السلطة؟ فلا تقلقوا بشأن كيفية الدفاع عن أنفسكم أو ماذا تقولون، لأن الروح القدوس يلهمكم في ذلك الوقت بما يجب أن تقولوه.
0: وقال له واحد من بين الشعب:
2: يا معلم، قل لأخي أن يعطيني نصيبي من الميراث.
0: فقال له:
1: يا عزيزي، من أقامني عليكما قاضيا أو مقسما؟
0: وقال لهم:
1: انتبهوا، احترسوا من كل أنواع الطمع، لأن حياة الإنسان ليست في كثرة أملاكه.
0: وضرب لهم هذا المثل:
1: رجل غني أنتجت أرضه محصولا وفيرا، ففكر في نفسه وقال: ماذا أعمل؟ ليس عندي مكان أخزن فيه محصولي. ثم قال: أعمل هذا، أهدم مخازني وأبني أكبر منها وأجمع فيها كل غلالي وخيراتي. وأقول لنفسي: يا نفسي، عندك خيرات وفيرة موضوعة لسنين كثيرة، استريحي وكلي واشربي وتنعمي. لكن الله قال له: يا غبي، هذه الليلة نفسك تسترد منك، فهذا الذي أعددته لمن يكون؟ فهذا هو مصير من يخزن الكنوز لنفسه ولكنه ليس غنيا في نظر الله.
0: وقال لتلاميذه:
1: لهذا أقول لكم أن لا تقلقوا على طعام لمعيشتكم ولا على ملابس لأجسامكم، لأن الحياة أهم من الطعام والجسم أهم من الملابس. تأملوا الغربان، إنها لا تزرع ولا تحصد وليس عندها مخزن أو مستودع، والله يرزقها. أنتم أهم من الطيور بكثير، هل يقدر واحد منكم مهما قلق أن يضيف ولو ساعة واحدة إلى عمره؟ فإن كانت هذه الأمور الصغيرة خارج إمكانياتكم فلماذا تقلقون على الباقي؟ تأملوا الزنابق وكيف تنمو، إنها لا تتعب ولا تغزل. لكني أقول لكم، ولا حتى سليمان في كل جلاله كان يلبس مثل واحدة منها. فإن كان العشب الذي يوجد اليوم في الحقل ويرمى غدا في النار يلبسه الله بهذه الطريقة، فكم بالأولى يلبسكم أنتم يا قليل الإيمان. فلا تهتموا بما ستأكلون وتشربون،

0: محسوس لأن قلبك يكون في المكان الذي فيه كنزك. كونوا مستعدين لابسين ومصابيحكم مشتعلة، وأنتم مثل رجال ينتظرون رجوع سيدهم من وليمة العرس، فمتى وصل وطرق على الباب يفتحون له في الحال. هنيئا لهؤلاء العبيد الذين متى جاء سيدهم يجدهم ساهرين. أقول لكم الحق، إنه يلبس للعمل ويجلسهم إلى المائدة ويأتي ويخدمهم. هنيئا لهؤلاء العبيد إذا وجدهم سيدهم مستعدين، حتى ولو جاء في نصف الليل أو قبل الفجر. افهموا هذا، لو علم صاحب الدار في أي ساعة يجيء اللص لما ترك داره تنقب. كونوا أنتم أيضا مستعدين، لأن الذي صار بشرا يجيء في ساعة لا تتوقعونه فيها.
1: فقال بطرس:
2: يا سيد، هل تقول هذا المثل لنا أم للكل؟
1: فقال عيسى:
0: من هو الوكيل الأمين الحكيم الذي يثق فيه سيده ليعطي العبيد الآخرين نصيبهم من الطعام في وقته؟ هو الذي عندما يرجع سيده يجده يقوم بعمله. هنيئا لذلك العبد، أقول لكم الحق، إن سيده يقيمه على كل أملاكه. أما إن قال هذا العبد في نفسه: سيدي سيتأخر في الرجوع، وأخذ يضرب العبيد والجواري ويأكل ويشرب ويسكر، يأتي سيد ذلك العبد في يوم لا يتوقعه وفي ساعة لا يعلمها، فيعاقبه عقابا شديدا ويجعل مصيره مع الكفار. والعبد الذي يعرف إرادة سيده ولم يستعد ولم يعمل ما يريده سيده يضرب ضربا قاسيا، أما الذي لا يعرف إرادة سيده ويعمل ما يستحق الضرب فإنه يضرب ضربا أخف. كل من أعطي الكثير يطلب منه الكثير، ومن أوكل إليه الكثير يطالب بأكثر منه. جئت لألقي نارا على الأرض، وكم أتمنى أن تكون قد اشتعلت فعلا. لي آلام لا بد أن أتألمها، فسأكون في ضيق شديد حتى تنتهي. هل تظنون أني جئت لأبعث السلام في الأرض؟ لا، بكل تأكيد، بل الانقسام. فمن الآن يكون خمسة في عائلة واحدة منقسمين على بعضهم، ثلاثة ضد اثنين، واثنان ضد ثلاثة، الأب ضد الابن، والابن ضد الأبي، الأم ضد البنت، والبنت ضد الأم، الحماة ضد زوجة ابنها، وزوجة الابن ضد حماتها.
1: وقال للشعب:
0: إذا رأيتم سحابة طالعة في الغرب في الحال تقولون سينزل المطر، وفعلا ينزل المطر، وإذا هبت ريح الجنوب تقولون سيأتي حر شديد، وفعلا يأتي حر شديد. يا منافقون، تعرفون حالة الطقس من منظر الأرض والسماء، فكيف لا تعرفون حالة الزمن الذي تعيشون فيه؟ لماذا لا تدركون ما هو حق من تلقاء أنفسكم؟ فمثلا إن أخذك خصمك إلى المحكمة، ابذل جهدك وأنت في الطريق لتصطلح معه لئلا يجرك إلى القاضي، والقاضي يسلمك إلى الشرطي، والشرطي يضعك في السجن. أؤكد لك أنك لن تخرج من هناك حتى تدفع آخر فلس عليك.

0: من راديو سمر، أسمع أجمل خبر وغرد معنا.
1: لوقا الأصحاح الحادي عشر. وذات يوم كان عيسى يصلي في مكان ما، فلما انتهى قال له واحد من تلاميذه:
2: يا سيد، علمنا أن نصلي كما علم يحيى تلاميذه.
1: فقال لهم:
3: متى صليتم قولوا: أيها الآب، ليتقدس اسمك، لتأتي مملكتك، أرزقنا كل يوم ما يكفينا من خبز، واغفر لنا ذنوبنا، لأننا نحن نسامح كل من يذنب إلينا، ولا تدخلنا في محنة.
1: ثم قال لهم:
3: لنفرض أن أحدكم له صديق، فيأتي إليك في نصف الليل ويقول لك: يا صديقي، أقرضني 3 أرغفة، لأن صديقا في سفر جاءني وليس عندي ما أقدمه له. فترد عليه من الداخل وتقول: لا تزعجني، أغلقنا الباب وأنا وأولادي في الفراش، لا أقدر أن أقوم وأعطيك. أقول لكم، مع أنك لا تقوم وتعطيه على أساس أنه صديقك، لكن بسبب إلحاحه تقوم وتعطيه كل ما يحتاج إليه. فأقول لكم: اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اطرقوا على الباب يفتح لكم، لأن كل من يسأل ينال، ومن يطلب يجد، ومن يطرق على الباب يفتح له. من منكم أيها الآباء إذا طلب ابنك منك سمكة تعطيه حية بدل السمكة، أو إذا طلب بيضة تعطيه عقربا؟ فإن كنتم أنتم الأشرار تعرفون أن تعطوا عطايا صالحة لأولادكم، فكم بالأولى الآب السمائي يعطي الروح القدوس للذين يطلبون منه.
1: وكان يطرد شيطانا أخرس، فلما خرج الشيطان تكلم الرجل الأخرس فتعجب الناس، لكن بعضهم قال:
4: إنه يطرد الشياطين بواسطة بعلزبول رئيس الشياطين.
1: وطلب آخرون منه آية من السماء ليختبروه، فعرف أفكارهم وقال لهم:
3: كل مملكة تنقسم على نفسها تخرب، وكل عائلة تنقسم على نفسها تنهار. فإن انقسم الشيطان على نفسه كيف تصمد مملكته؟ أنتم تقولون: إني أطرد الشياطين بواسطة بعلزبول. فإن كنت أنا أطرد الشياطين بواسطة بعلزبول، فبواسطة من يطردهم أتباعكم؟ لذلك هم يحكمون عليكم. لكن إن كنت بإصبع الله أطرد الشياطين، إذن قد أقام الله مملكته بينكم. عندما يحرس الرجل القوي المسلح داره تكون أمواله في أمان، لكن إذا هجم عليه واحد أقوى منه وغلبه فإنه يأخذ منه سلاحه الذي يتكل عليه ويوزع الغنيمة. من ليس معي فهو علي، ومن لا يجمع معي فهو يفرق. متى خرج الروح الشرير من إنسان يذهب إلى أماكن قاحلة بحثا عن الراحة فلا يجدها، فيقول: أرجع إلى بيت الذي خرجت منه، فيأتي ويجده نظيفا ومرتبا، فيذهب ويحضر 7 أرواح أخرى أشر منه، فتدخل الأرواح وتسكن هناك، فتكون حالة ذلك الإنسان الأخيرة أسوأ من حالته الأولى.
1: وبينما عيسى يقول هذا، رفعت سيدة من الجمهور صوتها وقالت له:
5: هنيئا لأمك التي ولدتك وأرضعتك.
1: فقال:
3: بل هنيئا لمن يسمعون كلام الله ويعملون به.
1: ولما ازدحم الجمهور أخذ يقول:
3: هذا شعب شرير، وهو يطلب آية، ولن يعطى آية غير آية يونس. فكما كان يونس آية لأهل مدينة نينوى، كذلك يكون الذي صار بشرا لهذا الشعب. ستقوم ملكة الجنوب في يوم الدين مع أهل هذا الجيل وتحكم عليهم، لأنها جاءت من آخر الأرض لتسمع حكمة سليمان، وهنا أعظم من سليمان، وسيقوم أهل مدينة نينوى في يوم الدين مع هذا الجيل ويحكمون عليه، لأن أهل نينوى تابوا لما أنذرهم يونس، وهنا أعظم من يونس. لا أحد يشعل المصباح ثم يضعه في مخبأ أو تحت المكيال، بل يوضع في المنارة لكي يرى الداخلون النور. عينك هي مصباح جسمك، عندما تكون عينك سليمة يكون جسمك كله منورا، وعندما تكون شريرة يكون جسمك مظلما. إذن انتبه لئلا يكون النور الذي فيك ظلاما، فإن كان جسمك كله منورا وليس فيه أي جزء مظلم فإنه ينير بكامله، كما لو أضاء عليك مصباح بنوره.
1: ولما انتهى من الكلام دعاه واحد فريسي ليأكل عنده، فدخل وجلس إلى المائدة، فلما رأى الفريسي ذلك اندهش، لأن عيسى لم يغتسل قبل الأكل، فقال له عيسى:
3: أنتم الفريسيون تنظفون الكأس والصحن من الخارج، ولكنكم من الداخل مملؤون من النهب والفساد. يا أغبياء، أليس الذي صنع الخارج صنع الداخل أيضا؟ أعطوا ما عندكم صدقة فيكون كل شيء نقيا لكم. الويل لكم أيها الفريسيون، فإنكم تعطون لله العشر من النعناع والسزاب وسائر الأعشاب، وتهملون العدل ومحبة الله. كان يجب أن تمارسوا هذه الأمور من غير أن تهملوا إعطاء العشر. الويل لكم أيها الفريسيون، فإنكم تحبون أن تكونوا في الصف الأمامي في بيت العبادة، وأن يسلم عليكم الناس في الساحات العامة. الويل لكم، فإنكم مثل القبور المخفية يمشي عليها الناس وهم لا يعلمون.
1: فقال له واحد من علماء الشريعة:
6: يا معلم، عندما تقول هذا فأنت تشتمنا نحن أيضا.
1: فقال:
3: وأنتم أيضا يا علماء الشريعة، الويل لكم، فأنتم تحملون الناس بأحمال ثقيلة ولا تحركون ولو إصبعا لتساعدوهم. الويل لكم، فإنكم تبنون مغابر الأنبياء وآباؤكم هم الذين قتلوهم. أنتم إذن تعترفون بأنكم توافقون على أعمال آبائكم، هم قتلوهم وأنتم تبنون مقابرهم. لهذا قال الله في حكمته: أرسل لهم الأنبياء والرسل، ففريغا يقتلون وفريغا يضطهدون. لذلك يكون هذا الجيل مسؤولا عن دم كل الأنبياء الذي سفك منذ بداية العالم، من دم هابيل إلى دم زكريا الذي قتل بين منصة الغربان والمحراب. نعم، أؤكد لكم، هذا الجيل يكون مسؤولا عن كل هذا. الويل لكم يا علماء الشريعة، لأنكم أخذتم مفتاح باب المعرفة لكنكم لم تدخلوا، ومنعتم الداخلين من أن يدخلوا.
1: ولما خرج من هناك بدأ الفقهاء والفريسيون يهاجمونه بشدة ويسألونه عن أمور كثيرة، منتظرين أن يوقعوه في شيء يقوله.

من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

فكرة، كل يوم سؤال للتفكير، فكر فيه بس، فتش إجابة ليك، اتأمل براك، كرر السؤال جواك مرة واثنين وثلاثة، ناقش نفسك، حاور ذاتك بدون اسم ولا عنوان. شاركنا الأفكار والموضوعات، شاركنا الفكرة مع تحيات راديو سمر.

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الاثنين. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنرضاكم وتكون فائدتكم. وهذا نخليكم مع برنامج بلغة البدويت. حلقة الليلة بتتكلم عن الخروج من مصر. تعالوا نسمع كيف الشعب خرج من مصر.

암시 해는 도나 도야디다 네야딧 야수와 어디니가우 이비 안 아레 야수아와 니고디모스와 안 아레 야수아와 요한나와 엠바레오 엠발리 디아네야 야후디 바스카 이드 이두엘로 야수아 알고드소키 기기야 벤토이 오카사나이 가위 다이 샤부아 아노투아 킬레이와 이드리브리아 마세 와립 타라베자티 키 세 말라가 입들리아 아플라이 바루 쿠르바이 릴레 에딧 오레우 에샤우아 타노우아 오카사나이 가위 말리아 Emhallaga ibdilendi titarabeza hoy bosya idi. Are egrish hoy biriridi. Eklay irli budhay dhay. Toysi hay firana. Babi ogaw ishra imhin bakwasna idi. Kuryatiyaya uktab ide bibhali shiyan. Uktab. Ugawi ukrer tun etit iliweb indi malia yahudi surkina baro ratian baruk tontona haiti kwasihak dan ijillai nat mujiza ristinia hon idin yasua bareo dhai idgi onu kwasana yogau katana ani are Mai tinate masid irandid. Bara onu gawidur fadik tamunwa asagwir hawla ihi. Are baruk baro mait yinate masid ir tindiyahan idini tratiyan. Lakin yasua hai hadidiye ukwasana yogaw baro oknay. Ugaru ikti. Aflay baru tuyati yakiyani hari kuryatiyaya em baru diyab ikitiyeb ibhali shiyan. Malya bara oktab amaniyana. Are yasua idet tona han amaniyan. Ubaskay uidib yasua algudusib ifi Dor, baru iksiyet timojiza riyan. Uday guida baro amaniyan. Lakin yasua bare kasse iktin akay. Bare ugaroyo dhai amanav kik. Bare ignayib tifi tona iktin akay. Baru Dhai soti shana kiki. Ufase lumhaya. Nigodimos idni tak farisi yahudi surkinayev gal ikti bifi. Baru yasu idhai amas eayt. Sedna baruk ukwasana fidgayok ikatietak tikatiet tona nikte. Ukwasana gebok behayek are. Ti mujiza baruk ti kwasiet ikwasitak kihaidi. Yasua bariod hai osdik andihu masi farai baakai ukwasanait hadai rini tak kihaidi. Nigodimos ratia kag egrim tak masi itfare. Shautina sidik tondeti yam shumit maliador itfare tak. Kiha edi. Yasua igubi. Osdi gandihu. Yamwa ishukewa baafirai. Ukwasanait hadai shumini galan dai kiidi. Ubashar bashar fanri. Lakin ashuk shuk ifirna. Ani ibaki malia dorti tfariya. Andiek
ابهلي شاوتي بقى الجبسة وبرام توجها تري ويتكا بيتي ننفه ويسو تمسيوا لكن نايسو يابو تاري ناد ايبي كتكنا افلاي اشوكي فرا يدهي جيبهن باقي كاتي يسوى ايدي نيقو ديموس راتيا تون كاكتي كاتي ايدي يسوى ايقوبي باروك اسرائيلي بتك وين كو جابوا تين تينا كافمتاهن اصدق عندهو هنن تنكتاني بهليني ترينايت اريسوني ماسي باريسوكنا قالهن تديقوت قبل ما بكيك اني توبوتك هي ايفن تناتب هديدا اري باراك آمانا بكتين تبريتب ايفن تناتب هديدا يك افلاي كاك آمانا بتيدنا تبريتك ريواب كيك تبريت يا ابنون بارو اري وادامي اورو موسى ومن قايب استي ابكيب وكوكوريت افلاي وادامي اورن اباكي استي اكامي اندي شاوتي بارو امانين ابكا ميدهن ودايم امار اندي وكاسانا تدوني ونيت اريني اكاي قال اورو هي افلاي بارو امانين ابكا ايكيدي لكن ومدهن دايم امار اندي وكاسانا وورو تدنياتك هي قادي بيكتي جلهاي فتقاب كيكي لكن بريو قيبي تدنيا شدهني جلهاي فتقابو بلين وور آمانين حكمامي كيدين لكن بلين برو آمان عباكاي سور اكي حكمام آبا وسببو اري براو كواساناي قال اور آمان عبكيكين حكم اري بغدايني اونور تدنيا ايه اوداي لكن قبباهنا اما قيت اونوريكا اوتبين اريان تماغناي شغامين بلين كسا اونور ايربنا تماكتي شغايونا بيلواي جلاي اونور بيتي كايان لكن اسدكي ساكن بلين وكواساناي سيناكرويتيب دايانيب اشاقا لوسيني جلاي اونور بيتي يين ايدي مليا يسوع هو كرياتيا هو يهودا يهاش ابين بنتوي شالك دور يهجتنا اري بارو اوداي امس يوهنهن ساليم داوي المين اينون بقودا يم ايفينيت بنتوي اوداي امس اوداي بريود هاي يينا باروهن اوداي امس تونتونا اري يوهنا اوسجن شوما باكاي تيكتي يوهنا ايب كرياتيا ايه غالبوا يهودي بقالوا تطهاراتت مشغوات تيب امغسارنا افلاي بارا يوهنا ابينيت سيدنا اردوني دارا قراويب جيبوك ايفي بيب باروك دايب داي تبدهب انتا بارو انميس اري اودي كسو بارو ايبين ايدين يوهنا وقاسانا هيا بيكاينا قالهن نات كيمري اني ومسيح كاكي لكن اني بريوه سوري ديقوة تمابو اديت تونا براكنا اكناياكنا بادهيبانا ودوبا اكاتيب تدوبا إبريبو لكن ودوباي أراو
Oder gadid emsiw. Udoba his emsiwo winnet itmadit ani tifirahan baktimimen. Baru ibaki inwin ani lakin ibaki andhined. Makwalisi tikwini kasesuhka winkab ikati. Tubuti ikati tobut kinamine. Tobuti even tinate sakanaine. Lakin tibirete ini kasesuhka winkabu. Baru tona turhinietua emsiwetua soine. Masigalhan tudiguato kagabbalamia. Lakin barito tudigot gabbalaminipka. Ukwasana sitki bikatiet tona resine. Ukwasana eshuk adad anu iniwait. Ukwasana diguata bikati ukwasana ibhali hadidine. Ubaba woro areine. Are natka barie yayev dasia. Or amaninipka umidhan udaim marri. Or irripka midhan imar kidi. Lakin ukwasanai igadab barjo ki daen. Tutimasune shalla oge roitimirna are sakanawa sualwa nat. Rata tiednetti barinek aan on wasai edne naib umbario sakana samana hon aan shalla kasto hinin heruetua barak tharunetua hoitimerna.

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معانا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-539. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. بنذكركم كمان نحن لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة البدويد قصص قصيرة.

0: المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة البدوية. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-35-539، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان نحن معاكم بلغة البدوية كل يوم الاثنين والثلاث والأربعاء من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء، وهسه نخليكم مع برنامج بلغة الفور رعاية أجد، ودي الحلقة الأولى.
1: بلاكي متل كواكيتيني أصفو والقلنانا كرسينا بلاكي متل ورئيتي adere otan senga kei kwa kitsi asa bereke mitil kelkame doakani.

المستمعين الكرام، دي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون 0-35-79-76-55-539، وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان نحن معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30، وهسنخليكم مع برنامج باللغة العربية رجوع 70 من الإرسالي منو الرسلوم.

0: ابتهاج ازيك؟
1: الحمد لله. قلت انجم وقعد حبة جيت من راجع علي من مشوار مرسال وبعلي
0: عشان كده نفسك دطال
1: وزاتي رجعت مبرجلة. هيا ربي الكلام ده كيف. والحمد لله.
2: مساء الخير يا أخوانا. زيكم مساء النور. باركم
0: سمعنا.
2: نشكر الله. كيف
1: هاج أخبارك؟ الحمد لله بخير. كيفكم انتم؟ كويسين
2: الحمد لله.
1: بحكي لأي ناس بقول ليها رسلوني مرسال وجيت راجعة وزاتي جيت راجعة منهجمة ومنبهطة وراسي ده بقى ما برجل أرد كيف ولا أقول كيف.
2: مرسالك ده بعيد ولا شنو؟
1: هو لأنه شفت الزول بيرسلوا ذاته تبر بيجيب الخبر مرات نما إلى ما سمعنا. وشفت اللي بتسمعوا في الأخبار شاهد عيان دي ما كلها مراسلين. تسمع عليك القنوات الفضائية دي اللي قالوا وبعد شوية تسمع كلام عكس اللي انت بتقوله فبتلقى حاجات كده صعبة.
0: أخير انت المشهد وجيت انجميتي. المشكلة أنا رسلتها بتتي جيب لي الدواء ليه وجع الحلق عدنا يوم ما سامع صوتنا متغير
2: كاشي
0: الله
2: يعني مرات الناس بيرسلوا ما برجعوا بسرعة.
0: هاي ما دي المشكلة.
2: ولا هو ذاته وشبكة ذاته ومشي حدة تانية.
1: ليه؟ لأنه كمان أنا مثلا لو رسلوني مثلا قالوا لي جيبي طايق من مثلا من الشارع الثاني مشيت أنا فرحانة بالمشوار ولا فرحانة جيت بالمرسال ذات نفسه عشان أقابل صاحبتي في بيت ناس جيران ونديلك ولا فرحانة لأني كنت مطيعة لأمي رسلتني. فأحيانا أسباب الفرحة وأحيانا بيتين بس أمرق عشان الناس خلين دي جايين أنا أحسن أرجع.
0: أنت يا جماعة بدل ما تتكلموا ساي كده ما تعالوا نوريكم النص قريب لكلامك بتاع المرسال ده.
1: رجعة ولا مشية؟
0: هي هذه الرجعة ذاتها
1: كده قولي.
0: خلاص أفتحوا معاي إنجيل لوقا الإصحاح 10 من الآية 17 نقرأ مع بعض لحد الآية 20.
2: يا سلام.
1: اتفضلي.
2: بيتكلم ذاته عن الرجعة.
0: أيوة لقيتوا النص يا جماعة.
2: لينا هو.
0: أنتوا بتتذكر الرسل اللي كان 72 الرسلون ديلك؟ يلا هدي هسع بنتكلم عن شنو رجعتهم. بيقول النص وبعد إذن رجع الاثنان والسبعون فرحين وقالوا يا رب حتى الشياطين تخضع لنا باسمك. فقال لهم قد رأيت الشيطان وهو يهوي من السماء مثل البرق وها أنا قد أعطيتكم سلطة لتدوسوا الحياة والعقارب وقدرة العدو كلها ولن يؤذيكم شيء أبدا إنما لا تفرحون بهذا بأن الأرواح تخضع لكم بل افرحوا بأن أسماءكم قد كتبت في السماوات.
1: يا سلام. يا إلهي
2: جميل.
1: بالرغم إنه مكبسل لكن عامل زي الماجي
2: حاجة سمحة. خلاص يا أخي شكرا يا إيناس يا أخي.
0: شفتوا كيف؟ يعني قال لهم أنتوا ما تفرحوا بالمرسال ده لكن أفرحوا بشنو؟ بأسماءكم اللي اتكتبت فيه سفر الحياة.
1: أيوة
2: يا سلام. دي حاجة كويسة طبعا لما زول يرسلوه يعني.
1: أيوة ويجي راجع.
0: لكن كده زول احكي لنا عشان زادنا نفهم اللي نفك الكلمات دي.
2: ممكن أحكي لكم. يا سلام يا أخي شكرا يا ناس انت اخترت نص جميل يا أخي. بيقول انه بعد ذاك الرسل الناس اللي رسلوهم 72 ديل كان رسلوهم 2 انتم مذكرين لما تونسنا في الموضوع ده جوا راجعين فرحانين وقالوا للمسيح يا رب احنا حتى الشياطين بقت تخضع علينا باسمك انت.
1: ايوه ده
2: ودي حاجه كويسه. الشياطين كانت بتخضع باسم المسيح.
1: ايوه
2: فقال لهم فقالوا المسيح قال لهم أنا شفت الشيطان واقع مش من السماء زي البرق كده وأنا اديتكم كمان سلطان عشان تدوسوا الدبايب والعقارب وكل القدرة بتاعت العدو تدوسوها وما في أي حاجة ممكن تأذيكم لكن ما تفرحوا بده مع إنها حاجات كويسة لكن ما تفرحوا بها لأنه الأرواح دي بتخضع عليكم لكن أفرحوا إنه أسماءكم دي مكتوبة هناك في الدفتر في السماء فوق.
1: أيوة في سفر الحياة. أيوة
2: وده اللي بيفرح يعني
1: طبعا
2: إنك تدوس الحياة والعقارب لكن تفرح إنه اللي
0: اسم ده خلاص اتكتب فوق.
1: أيوة بصراحة حاجة حلوة.
3: عارف يا سمعان الناس اللي مرات كثيرة بتشوفهم يعني بيخدموا الكارزين ده الناس اللي
1: بيمشوا يقولوا للناس الخبر الحلوة اخبار السلام
3: حتى يعني في ناس بتدعي لما تشوفهم هم بيتكلموا كأن هم بأسمائهم بقدرتهم بعظمتهم
2: عملوا
3: هم طلعوا الحاجات دي
1: لا
3: لكن الحاجة الوحيدة اللي بتفرق هنا في الموضوع انه ياخده بيده كله بيعمله ده ما بيقدر يكتب اسمه فوق هناك
2: ما بيقدر
3: الوحيد اللي بيسجل بيكتب اسمك هناك هو المسيح. يعني قدر ما كذبت وسويت وفعلت الحاجات دي كله في الواقع هناك، لكن ده في هناك ما مسجل، لأنه أصلا ما بقدرتك وما مكتوب أصلا إنك أنت بقدرتك هتعمل كده كده كده كده، لا لا لا, لا.
2: يا سلام.
3: لكن اللي حيعمل هو الزول الوحيد اللي بيقدر يديك الفرح الحقيقي، ومش بس إنه يعني الانتصارات والعجائب دي وكل شيء، لكن الفعل ده الحاجة اللي انت عملته بفضل ربنا هو اللي اداك الامتياز كمان انك تكون
0: أمين.
3: من ضمن الناس الضامنين الحياة الأبدية هناك في السماء فوق.
0: أيوة.
3: فده يعني ده ده أي ده كسر لهم أي يعني أي زول بيشوف نفسه يزول
0: بيفكر أيوة
3: في مناظر ومساحات وكلام زي ده، يا زول أنت فرحان ساكن لو بتكذب ولا بتاع، لكن
2: أنت حصادك بعدين هيكون صفر يعني. أيوة صفر أيوة. كبير على الشمال، خاصة لو أنت ما في سكة المسيح، ممكن كتار جدا زي ما المسيح تكلم ببال كده إنه يا رب يا رب.
3: أيوة حيقول
2: لي
1: حتى لو عملت معجزة
2: معجزات بنادي.
3: أيوة عشان كده الكلام ده صعب على فكرة،
2: المعجزات ما مقياس.
0: أيوة. ما هم قالوا شو الشياطين طلعناها دي بشنو؟ ما بقدرتهم، قالوا باسمك.
4: دي حاجة كانت مهمة
0: باسمك
4: جدا
0: وهم في النص. نعم. قالوا باسمك، باسمك هي يعني كانت بتخضع علينا.
1: أيوة.
0: فبصراحة يعني أنا الحاجة اللي حبيتها في النص ده إكرام السيد المسيح ذاته للتلاميذ ديل.
2: أي.
0: يعني قال زي لما نزول يعمل حاجة حلوة أنت تكون فرحان منه تقول شنو تكافئه. فقال لهم يعني الحاجات اللي عملتوها أنتوا ديل كلها زي ما قال هيثم إنه ما تفرحوا بها، لكن أفرحوا بالنهاية بعدين هناك
2: إنه
0: أسماكم دي اتكتبت
2: يا رب.
0: اتكتبت أو مكتوبة في سفر الحياة.
1: أنا بالنسبة لي النص كله بيشكل الجزء الثاني من الصورة بتاعت المرسال ورجعة المرسال.
0: أيوة.
1: فهو مبني على نوع من الثنائية اللي احنا بنعرفها في الحياة، انه ما في مرسال بيمشي وما بيرجع. فانت رسلوك اكيد لهدف، اكيد عشان رسالة، ولما تجي راجع بتجي راجع بالاخبار. فرجعة الرسلوم ديل جاية باخبار. فبعد ما رجعوا ردت فعلهم كانت الفرح، إن إحنا فرحانين ومبسوطين إنه إحنا أنجزنا المهمة اللي أنت رسلتنا ليها
2: بنجاح.
1: بتلاحظ الثنائية الثانية بتتردد في صورة مهمة جدا. هم طبعا إحنا كبشر مربوطين بالأرضيات، اللي شفتها حتى الجن والناس الملموسين فكنا باسمك. قام قال لهم شفتوا، وده كانت عنده علامة سمائية إنه شفتهم بيطرحوا في جهنم زي البرق اللي بيلمع وقت المطرة. وهذه الثنائية بتطابق صورة تانية على الأرض، إنه الله عنده سلطان زي ما عنده سلطان على الهواء والأرواح والجن والشياطين والحاجات الفوق فوق دي، كمان تحت أنتوا عندكم قدرة، لأنه الله قال لهم أنا أديتكم قوة وقدرة تعرفوا تدوسوا على كل ما هو مكر، على كل ما هو لادغ، على كل ما هو سيء، على كل ما هو خبيث. زي ما عندك كنترول وقدرة للتحكم في العالم الروحي، عندك تحكم وقدرة على الحاجات الأرضية الملموسة. الدبايب اللي بتتدسح، الدبيب ما ماكر، ما أيوة. ما بتلقى قاعد في السهلكة دي بلدغك في مقتل وتشيب بزوغ. والعقرب صغيرة انت ممكن تلقى لونه لون القش.
0: أيوة.
1: فهو أداك قدرة انك تدوس على الحاجات الظاهرة والقوية والكبيرة وعلى التفاصيل الصغيرة، وقال لك شوفي ما انك بس تمسكها وتقتلها. عادة الناس بتمسك الدبيب من راسه وتقتله، لكن هنا تدوس الدهس والانهاء وانتهاء كل ما هو يعني. ممكن لو قطعوا الدبيب نصين لو مشى جحره بيطلع له ضنب تاني، ضنب الدابي بيطلع له تاني، لكن انك تدوسه معناه انك انت تفني سحقته تماما. حاجة تانية عجبتني، قال نبههم لموضوع احنا فرحانين نوعيات وفرح لما نجي راجعين من مهمة عظيمة زي الأدالين الله. مرات كثيرة نحن بنفرح بالحاجات الملموسة، شيطان مرق، واحد عيان، عملنا دعينا الله عمل معجزة شفى الإنسان الفلاني ده بقدرة قادر
2: حاجات مرئية
1: مرئية. وشوف الطبيب لما يكتب عن حاجات مرئية وغير مرئية ده بيعمل فرق. لاحظ لحاجة تانية، قال لهم خلوا مصدر فرحكم ما يكون الشيء الملموس الظاهر،
2: الحياة الشكلية والظاهرة.
1: أفرح لأنه أنت اسمك سطر في سفر الخلود، لأنه أنت قمت بمهمة عظيمة. أنا عايزة أقول المكافأة الحقيقية للمرسال ما أنه رسلوك تودي شنو أو تجيب شنو، ولما أنت يراجع فرحان جد جدا جد يقول لك جدا أن رجعت إلي جدا جد بحق بلغتنا حقت الكردافة إنه كويس أنك رجعت أي. لكن هنا عايز يقول لي خلي فرحك يكون مرتبط بأنه في إنجاز، زي ما أنت أنجزت هنا في الأرض، هنا في عكس للثنائية كمان أنجزت فوق
0: في السماء،
1: في السمائيات يعني أنت عندك مستويين روحيات أنت بتشتغل عليهم، على مستوى شياطين أنت بتخرج الشياطين باسم الله بتسحقهم وبتعمل معجزات، على مستوى الأرضيات أنت عندك قدرة تتخلص من السموم والمميت والقاتل، وإنت عندك فرحين، فرح أرضي وفرح سمائي.
2: يا سلام.
1: ودي اللي بتعمل علامة فارقة للشخص. ليه؟ لأنه ليه فرح سمائي؟ لأنه في أمور أنت لما يرسلوك الناس ما عارفينها متسوسة، في تعب في الإرساليات، في مشقة، في لدغات وفي مؤامرات
2: وحياة أيوة.
1: في كلفة أنت بتدفع لكن خليك لأنك فاحص القلوب والكلى، الكاميرا الإلهية ما الأرضية، ما الإنجاز الأرضي، هناك مجازات عظيمة. فهو قال لك خليك إنه ده يكون السبب الأساسي لفرحتك، زي ما أنت فرحان أرضيا نعم أكيد بنفرح بالنتائج الملموسة
2: لكن ما يبقى ده التركيز الكلي، يعني إنك تركز
1: أيوة. في طبيعتنا العادية الأم بتفرح لما الأم عندها غرض بترسل جنا، الأبو بداير بيرسل ولده، الجنا وهو ماشي هل هو فرحان لأنه رسله؟ يعني أنا زمان كان لما المدير أو الأستاذ يرسلني يقول لي شيل الكراس ده
2: وديه الطباشير،
1: أجيب الطباشير بجي كأني سفير الأمم المتحدة شايل لك الكراس ده في المدرسة، الأستاذ رسلني
0: نعم.
1: الفكرة في إنه أرسلك فعلاً أنت يا أستاذ سمعان طبعاً بتعرف ده. الحاجة الثانية الكمية بتاعت الفرح والانبساط بتاعت إنك أنت أنجزت مهمة عظيمة هي مجازات سماوية.
0: نعم.
3: عايز أقول جزئية ثانية في العدد 18 اللي قاله المسيح، التلاميذ الحقيقة اللي قالوها كانت حق، هم استخدموا السلطان وأي شيء، لكن فوق ده كمان الكلي العلم اللي بيشوف واللي بيعرف هم جايين فرحانين، لكن الحاجة اللي مفترض هم ينتبهوا لها إنه اللي بيكلموا ده منه الله اللي عنده العلم المسبق والشايف سقوط الشيطان وقيوم تحركات الشيطان، فهم فرحانين جايين لكن قال لهم شنو للتأكيد إنه أنا
1: عارف الدليل على صحة
3: أنا
1: كلامكم،
3: أنا عارف الدليل الكلام اللي أنتوا قلته،
2: فقال لهم
3: رأيت الشيطان ساقط مثل البرق من السماء، يعني أنتوا فرحانين أي نعم الإنجاز وكل شيء المهم، لكن أنا كمان للتأكيد على إنه أنا شفت السلطان،
1: أنا شايف الصورة الكلية،
3: الصورة الكلية ودي عظمة المسيح.
1: أيوة
3: ودي دي قدرة المسيح اللي ما في قوة تقدر تخدع. لأن السلطان ما داك له زول، أداك له هو ذاته، هم لو جوا راجعين يعني بيحاولوا إنه يكذبوا باسم المسيح، اللي حيطلعوا دجالين كذابين وبيقولوا أخرجنا وأنا ما بعرفكم، لأنه مرة تنزل الحاجة، لأن الكلام اللي قلته كبير يعني في الحتة دي. اتذكر دائما انه انت بتختم اعرف ان السلطان ضحك منه
1: طبعا،
3: اعرف الاسم اللي انت قاعد تخرج به يعني
1: امين
3: ده من وين،
1: امين
3: منبع شنو اساسه شنو، فلو ما هو يعني الله ما حي ما ما ما حيكافئك.
0: ايوه يمكن هم لما جو بيحكوا بفرح وبالانجاز اللي عملوه، ودي طبيعه اي زول طبعا،
1: ما في توثيق هناك وكاميرا
0: ايوه لكن
1: فيديو.
0: ايوه الزول بيحكي واي كلهم تقريبا كانوا عايزين يحكوا بالانجازات
1: وبالمعجزات
0: وانا لما طلعت الشيطان من
1: زمان ذاك ما في
0: تكنولوجيا داك وذاك بقول انا لما شفيت ذاك، فبيحكوا عن نفسهم زي السيد المسيح شاف فيهم الكبرياء من الأعمال اللي كانوا هم بيعملوها، فعشان يحذرهم من إنهم ما يخشوا في روح الكبرياء ده قال لهم هو يا جماعة أنا شفت الشيطان ده واقع من فوق زي البرق. ليه؟ لأن أنت كل ما اتعاليت
1: وانتفخت بتجي واقع
0: وسريع بتسقط بسرعة، فخلوا بالكم الحاجة دي ما تنفخكم، الحاجة دي ما تخلوكم تخشوا في روح ما تمام روح الكبرياء. احترزوا لأنفسكم من الحاجة دي. زي الخدام تلقى الواحد يكون يجي يحكي لك يا أخي أنا لما مشيت طلبوني أمشي أصلي
1: عملت للزول نهضة.
0: أيوة للزول العيان داك
2: لما
0: مشيت أيوة لقيت الناس قاعدين ومنتظرين كده. فلما خشيت الغرفة لقيت فعلا الزول ده تعبان منتهي كله كله ما بتحرك نهائي. وسألت ما هالزول ده ما بتحرك؟ قالوا ما قام ولا يوم بس مجرد ما صليت تتريب الزول ده قام
1: عكاكيز. أيوة بصورها يا ناس بيجيبوها لنا بنشوفها حتى في الهناء. أيوة. عكاكيز كراسي كده مركون على جنب.
0: أيوة. فشنو ما هنا ما بيذكر إنه الله اداه نعمة بإنه يصلي من أجل الزول عشان ينال الشفاء. فالحكي كله بيكون شنو أنا لما خشيت وأنا لما عملت وأنا لما صليت. نعم. فالمجد هنا هو عايز يرجعه ليرجعه ليروحه.
2: أنا طبعا يا ناس النقطة اللي بتتكلم فيها أنا في حاجات وقفتني في النص ده من ضمن النقطة دي قالوا ليه حتى الشياطين تخضع لنا ما وقفوا هنا.
1: أيوة
2: قالوا تخضع لنا باسمك. فإحنا لما يرسلونا قاعدة نمشي نبشر باسمه. مرات زي ما المرة فاتت تكلمنا إنه المرسال بنمشي ننشغل بحاجاتنا وننسى الزول الرسلنا والرسالة المفترض أن إحنا نوصلها للناس
1: نتوه نتبرجل
2: والطريقة ونقوم يقول لا أسمع أنسوا الموضوع ده ما أصلا هو في كفرناهم وأنا في أورشليم هنا ولا في أي حتة. فبقول الدائرة أقوله فديل جو قالوا المسيح الشياطين دي يدخل علينا ما في تاني باسمك أنت.
1: أيوة باسمك.
2: فنحن نتذكر إننا لما يرسلونا محتاجين نكرز بهذا الاسم لأنه ما في أي اسم تاني
0: آخر.
2: إنه نقدر يعني نخلص به. دي حاجة. الحاجة التانية كمان لما نيجي راجعين كويس نفرح لكن ما يبقى ده التركيز إنه رجعنا من الإرسالية دي أخذنا ظرف فيه كم دولار كويس.
1: أيوة.
2: المقتنيات
3: دي فرحة دي شنو ما الحاجات اللي الماديه اللي نشوفها
2: فالمسيح
1: يا جماعه انا قالوا اسمي انا قالوا اسمي
2: فالمسيح لفت نظرهم ما تفرحوا بالحاجات الوقتيه بتنتهي يعني شنو الله ضغطوا على القرب ودستوا الحيات نو ركزوا انه اسماكم في صفر
1: الحياه دي تبقى المكافاه الاساسيه.
3: عارف يا سمعان يا شباب الحاجه دي
2: يدوق كليل الحياه
3: مش العقارب ده ياكد لهم حاجه ثانيه مش الشواطين والحاجات دي لكن كمان السلطان اللي انا اديتكم له اكد لهم مره المره الثانيه العقارب والدبايب وكل ده
1: حاجات الخبيثه اللي
3: انا اديتكم السلطان ده اكد لهم. وقالوا يعني حسب الناس اللي دارس الكتاب المفسرين قالوا ده الوقت الوحيد اللي فيه المسيح نبه التلاميذ انه ما يبتهجوا ما تفرحوا ما قال لهم قبل كده
2: عشان ما ينتبهوا لي مجدهم.
1: لا ما احيانا الفرحه
2: أيوة.
1: الفرحه والضحكه الشديده بالفتنه للنفس النقطه اللي تكلمت عنها يا سمعان وتكلمت عنها اي ناس وده جزء من بيسميه زهوه الانتصار لانه ابليس خبيث يعني يخليك تضحك شويه تنفخك كده بعد شويه بتطرشك. ايوه بتيم
3: طرشك ده المرمى داوودي
0: ايوه ويمكن ذاته الحياه والعقارب ما هي بعينها هسه حاليا للمؤمن
1: وحية.
0: ايوه دي يعني ممكن تكون اشاره للمشاكل
1: والتجارب والحاجات الصغيره
0: والحاجات ايوه الحاجات اللي ممكن تواجهنا كمؤمنين في اثناء الخدمه بتاعتنا. فكيف احنا نقدر نواجهها؟ كيف احنا نقدر ندوسها؟ كيف احنا نقدر ننتصر عليها؟ فالحاجات دي لازم ننتبه لها كمان برضو. فدلاله الحيه هي الخبص بعض الناس أثناء الخدمة حتى في الدائرة الواحدة.
1: أيوة وسميات
0: أيوة
1: تسميم للجو وتعكير
0: للخدمة وده كله أيوة واللطغ بتاع الخيانة ده نوع من المؤامرات اللي بتتحاك أثناء الخدمة. ده رسلوا وين؟ لا لا لا ده ما ترسلوا تاني حتى دي لما مشى المرة فات سوى وفعل وعمل يبقى الأحسن من يرسلوا منه أنا القاعدة أتكلم ضد زميلي الخادم. فالخدمة ما بسهولة ولا حاجة هينة إنه نحن نقدر نشيل المسؤولية لو ما بيجينا قدر المسؤولية حتكون حاجة عبارة عن حرب يتصارعوا أو يتداوسوا فيها الحياة والعقارب وكل الحاجات اللي بتكون حتكون سبب عسرة لإنه الخدمة تمشي لي قدام.
2: دي نقطة مهمة كده اسمحوا لي بس يعني
1: لا لا سمعان دي عجبته
2: يعني
1: أول مرة يا سمعان كلامك عجبك كلامي عجبك
2: طوالي كلام مهم جدا يا إيناس
0: لأنه
2: يعني للأسف يعني ونحن جزء من الخدمة بشكل عام يعني بيجي الموضوع التنافس.
1: أيوة.
2: أيوة. إنه أنا إحنا بندوس عقارب وإنتوا حياتنا. أيوة. بنطلع شواطين وإحنا. أيوة. بنعمل. فبقى الموضوع
1: في المواهب, التنافس مواهب روحية.
2: إحنا ناس منو وإنتوا ناس منو, إحنا
3: اللي هتطلع طائفتنا.
1: حتى في الحياة يا سمعان, حتى في الحياة لو في زول بيسمعنا ما مسيحي, إحنا كتير بنعتد بإنه إحنا قادرين باسم الله نعمل أمور كتيرة. أنا عايزة أقول خلي بالك ما يكون متسوس فيها سم, ما يكون متسوس فيها لدغة ثعبان, ما يكون متسوس فيها, لأنه هنا الإشارات اللي زي ما اتفقت معي أختي إيناس وأخوي سمعان, الدلالة على الحية والدلالة على العقرب إشارات للشيطان. ونفس الحكاية يعني إحنا في السودان طبعا كلنا بنكون نايمين في الفضايا وفي الحوش, بترفع كده بتقوم, علماء الفلك بيقول لك ديل نيزك, لكن الكتاب المقدس بيقول عليها زهرة بنت الصبح. اللي هي النيازك اللي انت شايفة دي ما هي إلا شياطين قد هوت في جهنم. النص ده مربوط جدا مع النص اللي قبليه ومبني عليه. فأنا عايزة أقول دي بيوري إنه الله الشايف هذا الكون بدقة تفاصيله, الكبير منه والصغير والصغير قبل الكبير. فالله هو المتحكم, هو المتسيطر, لأنه ديل رسلهم, ديل رسلوا عشان يقولوا إنه الله ملك, إنه يسوع المسيح ملك. ملكوت الله تعني قدرة الله ومحضره ومكان سيطرته. فعايز يقول إنه كل معجزة عملتها باسمي تحت سيطرتي وبسماح مني, وأنا اللي أديتك القوة وأديتك الإسم. كل فعل خير أنا اللي أديتك ليه. ويا بخت الزول اللي بيعمل كده, لأنه هو بيكون شال المكافأة الكبرى إنه هو كان المرسال السليم اللي بيستحق إنه الله يثني عليه, ومكافأته الأساسية يسجلوك في دفتر الخلود فوق هناك في السماويات.
2: اسمه ما يتمسح,
1: ما يتمسح نهائيا.
0: عارفة يا ابتهاج كلام
2: الزر إلى الأبد هنا في الأرض. المرة الجاية يقول لك اسم الإرسالة دي ما هتمشي, لأنه أصلا
1: يشطب
2: اسمك, ممكن يجي زول هو أصلا ما بيتفق معك ويقوم يشيل اسمك
0: ويقولون
2: ما يجي الخدمة, لكن لو كتبوا فوق شوف تاني زول.
1: يا سمعان
3: هذه الرسالة اللي داري ربنا يوصلها لنا في الإرسالة,
2: انتباه الناس إنه الله سيحقق نجاحات لكن ما تتنفخوا. هاي في نجاحات هاي أفرحوا بها, لكن دم الأساسي
1: فوق. الأساسي فوق.
0: في كتير نحن بنفتخر كمؤمنين بأنه نحن أولاد الأسرة الفلانية اللي قدمت في الخدمة كده, وأنا أبوي قسيس وجدي كان شيخ في الكنيسة, ونحن أولاد الطريق ما بعرف إيه. فبنفتخر بالإنجازات حقة الأسرة, لكن ما بنقدر نقدم الآن إحنا قدمنا وشنو. أي زول اسمه بيتكتب فردي ما بتكتب باسم الأسرة, أسرة قسيس فلان ما كلها حتمشي اتسماح يكون مكتوب.
1: أيوة.
0: فنحن محتاجين كمان نقدم الإرسالية بتاعتنا زي ما هو خدم وزي ما هو قدم لحد ما اسمه يتكتب. انت كمان محتاج تتحرك, محتاج تشيل الإرسالية بتاعتك ورسالتك توصلها على أكمل وجه, وتجي راجع وفرحان, وأكيد اسمك كمان حيتكتب وين
1: فوق.
3: خلونا بالمناسبة الجميلة دي نذكر الناس, نذكر كل الناس دي إنه يشاركونا ويشاركوا الناس التانيين, ما ينسوا المواضيع السمحة دي إنه يخبروا بها الناس التانيين.
0: نعم.
3: وكمان في الرسالة دي يعني تكون لينا إحنا اللي بنخدم في الحق ده, إحنا اللي بنخدم ربنا, إحنا المرسلين في الأرض. إنه الكلام اللي قاله المسيح ده تنبيه تحذير شديد لنا كلنا. فعشان انت خادم وانت خادم, انت مرسل وانت مرسل, منو رسلك؟ وانت السلطان ده ما حقك. ولو الحاجة دي مرات كثيرة بتمشي بتوديك للمجد الذاتي الكبرياء والحاجة دي, انتبه انه وتذكر انه هل اسمك هيتكتب في سفر الحياة
2: ولا حاجاتك دي كلها
3: في محبة
2: نفاية وتوقف محبة الريح.
3: ده الناس مع ترنيمة جميلة كده
0: يا جماعة. أي مرسال بمشي وبجي إلا بتاع وردة ده أنا ما عارفه وما رجع معنا.
3: خلونا نسمع ترنيمة, خلونا نسمع ترنيمة.
1: أوكي, اسمحوا لي أختار لكم الترنيمة دي.

0: اها يا جماعه
1: يا سلام
0: كيف الكلام؟
2: ترنيمه
0: جميله جميله شديد، انا بحبها خالص.
3: الحمد لله انها عجبتك يعني.
0: الحمد لله.
2: ترجع في مرسالك ما ذوقي زي المره الفاتت. بنقول حيصلي انا هصلي لكم.
0: تفضل يا سلام.
2: يا رب نشكرك لانه كل يوم بتعلمنا من كتابك المقدس.
1: امين.
2: ساعدنا يا رب انه نتمسك بك، واي حاجه نعملها لمجد اسمك انت، حتى لو كان في نجاحات في الخدمه بتاعتنا، لكن لمجد اسمك انت فقط. وجه انظارنا تجاه شخصك، ابعد عننا كل مجد ذاتي، كل انانيه، كل محاولات لابليس انه ينفخنا اننا ناجحين، اننا كويسين، اننا مبدعين. ابطل اي حاجه ذاتيه وخلي تركيزنا دائما تجاهك.
0: ايوه يا رب.
2: ساعدنا انه ننجح في الارساليه زي ما نجحوا السبعين.
0: ايوه.
2: ونجحوا الرسل. ساعدنا انه نبشر الناس، والنجاح ليك انت يا سيد.
0: أيوة.
2: ساعدنا يا رب انه اسماءنا تكون مكتوبه في سفر الحياه.
0: ايوه.
2: نصلي ونطلب ده في اسم فادينا يسوع.
1: امين.
4: امين امين امين.
0: هاي يا جماعه.
4: امين.
2: يلا.
0: خليتكم في الضلمه
1: كده. انا ما عشان دوايده جا ولا لا.
4: طيب.

مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منه، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0535 76 76 55 35 9، وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أن تكونوا استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.

ما زلتم تستمعون لراديو سمرت، تابعونا على الفيسبوك من خلال صفحتنا www.facebook.com/radiosummersudan.

0: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.
1: ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، ترنيمة سياحة صلاة معاكم هسة على راديو سمر. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. أحبابنا المستمعين في كل مكان، بقول لكم مساء معطر بالأمان الطيبة، مساء مليان ود وراحة بال. نرسل أحلى التحايا وأجمل الأمنيات لكل أهلنا وأحبابنا المستمعين القريبين والبعيدين، داخل البيوت وكمان في أماكن العمل، الناس المسافرين والناس الراجعين، لطلابنا ولأحبابنا لبنياتنا لأولادنا. بنقول لكم مساء الخير عليكم، وإن شاء الله يا رب يومكم كان جميل ويومكم كان يا رب خفيف كده ومبارك. بقول تحية خاصة لكل زول فاتح قلبه للمحبة، ولكل زول يعني بيصنع الأمل وسط الظروف الصعبة، ولكل الأسر السودانية الجميلة القلب دايما مفتوح قبل بيوتها. يا رب يا رب يعني يجعل مساءكم عامر بالخير والبركة والطمأنينة. حباب كل المستمعين اللي دايما بيستنونا في ساعة سمر، ساعة اللي بنقضيها مع بعض في رحلة مدتها 60 دقيقة، نتجول ما بين موضوع ونتحاور ونضيف كمان على يعني تجرباتنا وخبراتنا في الحياة، ونستمع لترانيم روحية متنوعة. عشان كده عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، دعوة لك إنك تشاركنا وإنك تتفاعل معنا على رقم الواتساب 00357976 5635 359. وأكيد حكون مستنية مشاركاتكم وتفاعلكم معنا. وكمان بقول حباب الناس اللي بتتابعنا على

فعلا خلونا في الامسيه دي ند المجد لربنا ونقول له انت سيد الكون، كل الارض ملكك، حتى نحن يا رب ملكك انت لان خلقتنا وعندك بينا خطه معينه. خلونا ارجع مره ثانيه اقول تحيه خاصه لكل زول فاتح قلبه قبل الراديو عشان ما يسمعنا، ولكل زول بيصنع الامل وسط الظروف الصعبه، ولكل زول يعني بجد قاعد مستنينا في امسيه ومستني انه يسمع ترنيمه معينه كلماتها ممكن تفرق معاه في حياته. بقول لكم أهلا ومرحب بكم مرة تانية. يلا يا شباب أنا مستنية تفاعلكم معنا في حلقة الليلة. موضوع الليلة موضوع جميل وشيق جدا جدا، أنا ما حقول لكم عن عنوانه عشان تكونوا مستنيني بعد الترنيمة اللي حنسمعها دي، أكيد حندخل في موضوعنا على طول. عشان كده كمان بدي دعوة لكل الأحباب والأصدقاء اللي بدوا معنا هالساعة وجو، بقول لكم ما تأخرتوا، بالعكس جيتوا في الزمن المناسب، بس المرة الجاية ممكن تبدروا شوية بخمسة دقائق عشان نكون كلنا كده بادئين من أول دقيقة. إذن أصدقائنا حبابكم وحباب طلتكم استمعنا للمرنم نفتالي ومشي مع بعض في ترنيمتنا الثانية، نستمع للمرنم عبدالله كوش. تعالوا مع بعض نستمع للترنيمة.

0: راديو سمر، قوة الكلمة وصدق المضمون.
1: بقول مرحب من أول وجديد بكل الأحباب وبكل المستمعين، حتى الناس اللي بتتابعنا على الساتلايت، مستنية مشاركاتكم وكمان مستنية تفاعلكم في حلقة اليوم. ولو حاب تسمع أي ترنيمة كمان قول لي برضو، ممكن نفتش على الترنيمة دي مخصوص ونجيبها عليك عشان ما تسمعها. إذن أعزائنا، يوم جديد وموضوع جديد، أكيد كلنا مستنين ومتلمين حول الرادي عشان منشوف حياتنا فيها شنو. وناس كثيرة ممكن تسأل عن المعنى الحقيقي للحياة. في ناس كتار بتفكر إنه المعنى يمكن يكون موجود في النجاح أو في المال أو في المنصب، لكن بعد ما يوصلوا للحاجات دي كلها أحيانا بيلقوا إنه في فراغ جواهم لسه ما يتملأ. والسؤال اللي ممكن نسأله لنفوسنا، شنو المعنى الحقيقي اللي بنفتش عليه طول عمرنا؟ من يوم الإنسان ما هو صغير بيكون أكيد عنده أحلام كثيرة وتطلعات كبيرة، يكبر وبنشوفه بيحقق جزء منها وبيجري ورا الباقي، لكن في محطات معينة في الحياة بيقيف ويسأل نفسه، أنا ماشي وين وداير أصلا شنو؟ يمكن المعنى يكون مرات في علاقتنا، أو حقيقة كده مفروض اللي هو ده يحصل يكون دايما في علاقتنا بربنا، في إحساسنا إنه وجودنا في الدنيا دي يعني عنده رسالة معينة، عنده شغل معين، عنده هدف معين، ربنا خلقنا لخطة معينة. ويمكن يكون الأثر الطيب اللي بنخليه ورانا يعني بعد عمر طويل طبعا، في كلمة ممكن تكون يعني طيبة، كلمة خير، أو ساعدنا زول، أو يعني ربينا أولادنا بصورة كويسة، أو حتى يعني حتى ولو كانت ابتسامة صغيرة ممكن نزرعها في وش زول ممكن كان يكون مهموم وشايل هم الدنيا على كتفه. الحياة ما بس رحلة للوصول، لكن كمان رحلة عشان ما نفهم نفسنا وفهم الناس اللي حوالينا كمان، وفهم الحكمة من التجارب اللي بنمر بيها، إذا كانت حلوة ولا مرة. كثير من المرات فعلا بنمر بتجارب صعبة جدا جدا، بنفتكر إنه يعني أصلا لا يمكن تتحلى أو يعني تتفرج، لكن عايز أشجعك عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة في الأمسية دي، إنه ربنا لما خلقك عنده بيك خطة معينة، حتى ولو أنت عندك أحلام وعندك تطلعات وعندك حاجات كثيرة رغبات في نفسك عايز تحققها، لو ما ربنا موجود في حياتك أكيد زي ما قلت لك في الأول ممكن يتحقق جزء منها، والجزء الثاني أنت بتكون باقي عمرك كله بتجري عشان ما تحقق الناقص، وبعد ده كله بتجي تلقى روحك إنك طلعت صفر اليدين. لكن عايز أقول لك أحياناً أكثر اللحظات اللي بتخلينا نلقى المعنى هو اللحظة اللي بتكون فيها يعني مرات مشاكل وتحديات، لأنه فيها بنتعلم الصبر والقوة وإننا كيف نتوكل على ربنا. فيمكن المعنى ما يكون في الحاجة اللي بنلقاها يعني في النهاية، لكن في الرحلة الطويلة اللي بنمشيها وفي القيم اللي بنعيشها كل يوم. خلونا لينا عزائنا المستمعين نسأل نفسنا سؤال، شنو الحاجة اللي بتدي حياتنا معنا، وشنو الأسئلة الدايرين نتركه في الدنيا دي لما إحنا نمشي؟ أكيد سؤال موجه لكل واحد فينا، ومستنية كمان في تفاعلكم ورسائلكم إنكم تكتبوا لي شنو الأثر الطيب الحاب أنت يعني تتركه، حاجة يذكروها بيك الناس، هل ده فعلا بيصنع معنى للحياة؟ أديكم الفرصة دي تكتبوا وإحنا بنطلع يعني نستمع فيها لترنيمة مع المرنم سلمون وإنجي، وترنيم بالأداء الجميل والأصوات الرائعة سلمون الهادي والبنوتات الجميلات الرائعات. تعالوا مع بعض نستمع للترنيمة ونرجع نواصل، ما تمشوا بعيدين، خليكم قريبين واستمتعوا بالترنيمة.

ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسا على راديو سمر. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب.

شكرا للمجموعة الجميلة على الأصوات الجميلة والرائعة والكلمات، يعني بجد بتفرق معانا كتير لما نسمع ترانيم للمرنم سلمون. كمان عايزين نرجع لموضوعنا ونشوف هل العطاء ممكن يدي لحياتنا معنى، وكيف الأثر الطيب بيمتد حتى بعد غياب الإنسان. لما نتكلم عن معنى الحياة مرات بنفتش في الحاجات الكبيرة، لكن يمكن يكون المعنى موجود في أبسط الأفعال اللي بنعملها للناس، مثلا كلمة طيبة، مساعدة في وقت الضيق، نصيحة يمكن تكون صادقة وطالعة من القلب، أو موقف إنساني بسيط، يعني عديت لك زول كفيف، عديت الشارع، اهتميت بطفل هو يعني متشرد ما لاقي له لقمة، عديته لقمة عيشه. يعني بجد أفعال بسيطة في حياتنا ممكن بتفرق معانا، ممكن نحسها يا أخي يعني شنو أكلت لي زول بشحت، يعني شنو ساعدت زول، يعني عديت الشارع. ممكن نشوفها حاجات بسيطة لكن يعني بتكون فرق كتير في حياتنا كلها. العطاء عنده ميزة غريبة وجميلة جدا، إنه أثره ما بيجيف ولا في لحظة واحدة، ممكن يعني نحن بنتخيل إنه كده اتعمل وخلاص. مرات الإنسان بيعمل الحاجة وممكن بينساها، لكن الزول اللي اتعملت له الحاجة دي بيفضل متذكرة سنين طويلة جدا جدا. وفي ناس رحلوا من الدنيا دي لكن لحد الليلة الناس بتتذكرهم بدعوة طيبة، أو يعني خلوهم كده زي علم، يقول لك فلان العلان بتاع يعني تلقى الناس كلها مما تذكر الاسم ده، الزول بيكون عارف هو منه وهو قدم شنو للمجتمع اللي هو موجود فيه. كتير أعزائنا المستمعين يعني بعد سنين يمكن بنعيشها بنعمل حاجات يمكن حق قاعدين نحسها صغيرة زي ما قلنا، لكن الأثر اللي بنخليه ورانا بيكون كبير جدا جدا. وفي ناس عاشت يعني سنين طويلة بالأثر الطيب ده. يمكن واحدة من أجمل صور المعنى في الحياة إنك تعرف إنه وجودك خلى حياة زول تاني أحسن وأجمل، وإنه لونته بألوان جميلة وزاهية، ولو حتى بأبسط الأشياء. لو جينا نسأل نفسنا، لو غبت من المكان اللي أنت بتعيش فيه، شنو الحاجة الجميلة اللي بتخليها للناس يتذكروك بيها، وشنو الأثر الدائر تسيبه أنت وراك؟ مرات بنرحل من مكان لمكان، من حلة لحلة تانية، ويمكن كمان بنسافر عبر المدن. هل تركت أثر طيب في زول اتصل عليك وقال لك يا فلان يا أخي أنت مما مشيت الحاجة دي ما في زول عرف يعملها تاني غيرك، أو الشفع في الحلة ما في زول بيشتري لهم بسكويت ولا حلويات زي ما أنت كنت بتعمل، حاجة فلانة اللي انت كنت بتترسل لها ولما تكون جايب معاك ان شاء الله لو حتى كيس خدار ما في زول تاني شافها ولا جاب خبرة. يمكن دي حاجات بسيطة انت كنت بتعملها لكن سابت أثر طيب في حياة الناس. ومرات كمان في ناس بيشيلوا الأطفال الصغار بيراجعوا عليهم الدروس، بيعلموهم كتابة ألف باتاسة، وممكن يكون ما أستاذ لكن الأطفال ممكن يسموه أستاذ ده لأنه هو البدأ يعلمهم الحروف الأبجدية، واسمه بكون ماشي أستاذ في حين أنه لا هو قرأ كلية التربية ولا أي حاجة، لكن أداهم من وقته، أداهم من تعليمه، أداهم محبة كبيرة، وأداهم حاجة ما حينسوها طول حياتهم، علمهم حروف. والزول اللي بيعلمك حرف أكيد أنت الحاجة دي ممكن تذكرها طول حياتك. ويا ما تذكرنا أساتذة ومعلمين كانوا في حياتنا أثرهم كان طيب جدا جدا، ويا ما تذكرنا برضو معلمين وأساتذة أثرهم كان صعب وسيء جدا في حياتنا. يمكن تكون كرهت مادة بسبب أستاذ معين أو معلمة معينة، لكن خلونا نحن نتكلم الليلة عن الأثر الطيب اللي ممكن نتركه في حياة الآخرين. تعالوا كده نطلع فاصل نستمع فيه لترنيمة جميلة ونرجع نواصل برنامجنا. خليكم قريبين ما تمشوا بعيد.

تقدر تتواصل معنا طول اليوم على الواتساب والفايبر والتليجرام على رقمنا 0-35-79-76-56-35-9.

شكراً للمرنمة نانا أحمد. مستحيل يا رب أنسى، مستحيل. كيف نقدر ننسى إحسانة الرب معانا ورحمته المتجددة في كل صباح وعنايته ورعايته لنا طول اليوم مما أصبحنا الصباح لحد ما أغربت الشمس، وأكيد وإحنا وراقدين بنصلي متوقعين إنه ربنا يدينا فرصة جديدة في الحياة ونقوم ونبدأ تاني وتبدأ دورة الحياة من أول وجديد. شكرا نانا أحمد على الكلمات الجميلة واللحن الرائع والأداء الممتاز. رأيكم شنو أصدقائنا المستمعين، نطلع ونستمع لترنيمة تانية يسوع فداني؟ يعني ترنيمة جميلة، بشجعك إنك تكون قاعد وتسمعها، وأكيد مستنية برضو يعني أشوف مشاركاتكم وتفاعلكم معنا في موضوع الليلة معنا للحياة. تعالوا نسمع للترنيمة ونرجع نواصل.

لأنك بتهمني وإنت بتهميني. تعالوا نصنع حلول سوا على الهواء. كل زول يقول رأيه، نسمع بعض، نشجع بعض ونتفاكر، نكون سوا فكرة على أمل باكر ونصنع مستقبل بلد بالخير زاخر. خليك معانا على راديو سمر.

شكرا للمرنم ماركو كوش والمجموعة على الترنيمة الجميلة والكلمات الرائعة. قال بعيونه شفتها وبلسانه دكتة، ده حقيقة يا ناس ما خيال، أنا في حياتي ما شفت زيه ولا في الخيال صورة منه. يسوع فداني، غسل كياني، جدد حياتي من جديد. أكيد دي الحاجة اللي بنطلبها في الأمسية دي، إنه ربنا يغسل ذنوبنا وكمان يجدد حياتنا من أول وجديد ونذوق طعم الحياة معاه. إذن أعزائنا المستمعين، حبابكم من أول وجديد، أمسية سعيدة عليكم. نرجع لموضوع حلقتنا، وأكيد تجارب كثيرة بتلاقينا في حياتنا ويمكن يختلف المعنى اللي احنا كنا عايشينه عن اللي بنسمعه هسه. لما نسأل عن معنى الحياة غالبا بنتخيل إنه في إجابة كبيرة ومحددة لازم نلقاها. يعني هل أن إحنا بنكتشف المعنى ولا حاجة بنبنيها في يعني حياتنا من خلال اختباراتنا اليومية؟ عايزين نشوف إنه يعني في ناس بيقضوا سنوات طويلة منتظرين اللحظة اللي بتعرفهم على رسالتهم أو هدفهم الحقيقي، لكن يعني في تأملنا في حياتنا بنلقى إنه المعنى مرات بيظهر دفعة واحدة كده، لما أنت ذاتك تحتار تقول يا رب أنا يعني أنا ما كنت خدت الموضوع ده ممكن يكون كده. وكمان بيشكلنا بالتدريج، مثلا الطالب اللي بيجتهد في دراسته، والأم اللي بتربي أولادها بمحبة، والزول اللي بيساعد الناس في شغله بإخلاص، كلهم ديل يمكن ما يكونوا قاعدين يفكروا كل يوم في سؤال يعني يطرح في ذهنهم أو يسمعوا شنو المعنى الحقيقي لحياتي. لكنه في الحقيقة الناس كلها قاعدين يبنوا المعنى من خلال أفعالهم اليومية، زي ما قلت لكم في سؤالنا الجبال بنكتشف المعنى ده، واللي هي حاجة بنبنيها من خلال سلوكنا وأفعالنا واختباراتنا اليومية. من جهة تانية عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، في لحظات معينة يعني كده في الحياة بتخلينا نكتشف حاجات ما كنا منتبهين لها، مثلا مشاغل، ضغوطات، نجاح، فقد، لقاء مع شخص ممكن يكون معين، أو حتى موقف بسيط جدا جدا يعني فجأة كده بنشوف نفسنا يعني بصورة مختلفة، وبنكتشف قيمة أو رسالة كانت موجودة جوانا من البداية. عشان كده يمكن المعنى ما يكون يعني بنتخيله كأنه هو كنز مدفون ما قادرين نلقى مكانه، لكن أكيد أكيد مع البحث ومع الاختبارات اليومية بنلقاه في مكانه، وكما بنكتشف حاجات جميلة من خلال الكنز ده. وعايز أقول لك إنه يعني كمان ممكن المعنى ما يكون مشروع بنبنيه من الصفر، لكن يمكن يكون مزيج بين الاكتشاف والبناء. نكتشف منو نحن وشنو القيم الممكن تكون قريبة من قلوبنا، وشنو الحاجة اللي بتحرك مشاعرنا وتخلينا نحس بالحياة، وبعد ذاك نبدأ نبني ونكتشف إنه باختباراتنا طبعا وبسلوكنا في حياتنا اليومية السؤال الجبيل اللي قلناه ده ونقدر نجاوب عليه. لأنه في النهاية حياتنا ما بتكون يعني من المواقف الكبيرة وبس، وإنما من التفاصيل الصغيرة اللي ممكن تكون متكررة دائما، طريقة تعاملنا مع الناس، أمانتنا، صبرنا، رحمتنا لبعضنا البعض، وكلماتنا الطيبة. ويمكن كمان أجمل معنى نصل له إنه الإنسان ما ينتظر الحياة عشان يعني تديه معنى، خليك تكون مشارك بنفسك في صناعة المعنى ده من خلال القيم اللي بتعز بيها والأثر الممكن تتركه من وراك. وبعد يعني الكلام الجميل اللي قلناه ده نشوف قيمتنا وين، وشنو الحاجة الممكن تكون شكلت حياتنا وغيرت يعني اتجاهاتنا، شنو اللي حنكتشفه بعد كده ونقدر نعرف به معنى الحياة. ده كان يعني سؤال جميل يعني مطروح، وحاولت بقدر الإمكان إنه أنا أرد عليه، لكن خليكم كمان بمشاركاتكم ممكن يعني تزيدوا، وكمان تشاركوني باختباراتكم اليومية في شنو المعنى أو الأثر اللي ممكن نخليه في حياتنا من خلال اختباراتنا وسلوكنا اليومي. تعالوا مع بعض كده نطلع فاصل نسمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل.

الجاي أجمل. خليك عندك شوية صبر وخليك متوكل على ربنا، لأنه إيده قوية وما بتفكك تقع. ما تزعل كثير على الفات، أنت بس اعترف بالخطأ وعدي واستفيد من الدرس الجاي. والجايات أكثر من الرايحات، الفات مات. قوم وامشي بخطى واثقة متوكل على الله، أكيد حتنجح.

يا سلام يا شباب أم جمعة، وكمان قسيس فؤاد والشماس فؤاد وريمة والمجموعة، بجد أداء جميل جدا جدا، ترنيمة تلمس يعني دواخلك كده لما يعني تدندن وتقول معاهم يا رب أشفي جراحاتي، في ظل جناحيك أحتمي بك أنا، في ملء روحك أحيا في صفاء، فيك بهجتي سروري وسلامي. أعزائنا المستمعين، ترانيم روحية جميلة بشجعك إنك ترجع وتسمعها من خلال يعني برامجنا على راديو سمر. جينا لي يعني النقاط الأخيرة كده أو اللمسات الأخيرة في موضوعنا الليلة عن معنى للحياة، وأكيد الكتاب المقدس اتكلم كثير عن الموضوع ده، وفي آيات كثيرة كمان بتعلمنا حاجات كثيرة ممكن حنسمعها مع بعض. مثلا في سفر الجامعة بتكلم عن التعب الممكن يكون في الدنيا وعلى الفاضي، وده ألخصه لنا يعني سفر الجامعة. في سفر الجامعة بنعرف إنه هو سفر في العهد القديم، كتبه الملك سليمان، وكان عنده يعني كل حاجة، قروش، سلطة، مال وحكمة، جواري، كل شيء كان عنده الراجل ده. في النهاية لخص رحلة البحث عن المعنى في الحاجات دي، يعني خلينا نقول على الحاجات المادية دي، وقال عليها باطل الأباطيل، الكل باطل، يعني ده كله سراب أو قبض الريح. الكتاب المقدس بيقول يعني لو فتشت عن معنى حياتك في القروش أو في الشغل أو الوجاهة الاجتماعية، الحاجات دي براهم، حتلقى نفسك في النهاية جعان، ومهما روايح الدنيا دي كلها يعني بقت قدامك ما حتقدر تشبع نفسك. يعني بجد كلام ممكن يكون صعب، وكلام ممكن يكون يعني حقيقة برضو في نفس الوقت. كمان عايزين نشوف حتة تانية في يعني في رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس، بيقول لأننا نحن عمله، مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة. عايزين نشوف المعنى الحقيقي الممكن بتلقاه من الآية دي لما تقرب من ربنا وتعرف إنه عاوز منك شنو. زي ما لما يعني تشتري كده محمول جديد ممكن يكون معقد وما قادر تستخدمه وما عارف ذاته مثلا الفايدة بتاعته أو مميزاته الأساسية، بيكون صعب جدا جدا، بتحتاج لكتالوج عشان ما تقدر تعرف كيف الخطوات اللي ممكن تقدر تشغل بيها الجهاز ده. لكن ربنا هو الصنعنا، هو الخلقنا، وهو العارف كل شيء في حياتنا. يسوع المسيح هو الماء الحي. في قصة كده مشهورة في الإنجيل، يسوع لاقى واحدة ست سامرية تعبانة في حياتها وبتفتش عن الأمان وعن المعنى، فقال لها كلام عجيب وخلاها ترتاح من جوا. قال لها كل من يشرب من هذا الماء يعطش أيضا، ولكن من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش إلى الأبد. وده بنلقاه في إنجيل يوحنا إصحاح 4 الآية 14. الموية حقت الدنيا اللي بنشربها العادية دي ممكن يعني بترويك، لكن لوقت معين، وفي نفس الوقت ممكن بتعطش بزيادة. لكن عايز أقول لك عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة إنه الارتواء الحقيقي والمعنى الثابت بيجي في العلاقة مع ربنا، وبيجي من خلال السلام الداخلي البديك له الرب يسوع. عيش حياتك بتخدم الناس التانية، لأنه دي المحبة الحقيقية اللي تكلم عنها الكتاب المقدس لما قال يعني نعتزل عن الحاجات اللي ممكن تكون موجودة في الدنيا عشان نلقى المعنى الحقيقي. بقول لك المعنى بيظهر لما تطلع برا الأنا بتاعتك وتخدم الناس البأسة والناس التعبانة والناس اليأسانة. الكتاب المقدس بيقول أن يعني كمان نحب ربنا من كل قلبنا، مكتوب تحب الرب إلهك من كل قلبك، وكمان تحب قريبك كنفسك. قريبك ده أخوك الإنسان الزيك. لما تعيش عشان تسعد الزول أو تسند زول ضعيف أو تقيف مع محتاج، بتلقى حياتك بيقى يعني عندها طعم وقيمة حقيقية ومعنى.
إذن أعزائنا المستمعين، دي الحاجة اللي نحن بنفتش عليها من بدري، إنه كيف الكتاب المقدس أدانا المعنى الحقيقي للحياة. تعالوا مع بعض كده بعد ما يعني استمعنا عن المعنى الحقيقي وعن الآيات الجميلة وعن كيف سليمان الحكيم يتكلم قال إنه في النهاية دي كلها يعني كده قبض الريح. نسمع للترنيمة ونرجع نواصل، خليكم قريبين ما تمشوا بعيد.

أصدقائنا المستمعين أهلا ومرحبا بكم، وإحنا في خواتيم حلقتنا الليلة عايزة أديك رسالة أخليها معاك في الميسة ده. بقول لك يعني عمرك سألت نفسك أنا هنا لشنو؟ أو شنو الحاجة اللي خلتني أصحى الليلة من النوم وأتذكر المعنى الحقيقي لحياتي؟ عايز أقول لك كثير مننا بنفتكر إنه معنى الحياة دايما مربوط بالإنجازات الضخمة ولازم نغير العالم عشان نكون عملنا حاجة، لكن الحقيقة أبسط من كده بكثير. معنى الحياة ما حاجة جاهزة بنلقاها، يعني ممكن تكون منتظرانا. معنى الحياة إننا بنصنعها، وفي الشغف الممكن بيخلينا نصنع أشياء ممكن تكون بسيطة لكن لها أثر كبير في حياتنا. إذن أعزائنا المستمعين في خواتيم حلقتنا الليلة عايز أقول لك لو عايز تترك أثر في حياتك، الكلمة الطيبة اللي اتقالت في وقت الضيق جبرت خواطر ناس كثيرين، مساندة لصديق كان قفل يعني تقفلت في وشه أبواب كثيرة جدا جدا، أنت كنت سبب ابتسامة صادقة غيرت يوم زول يعني غريب أنت حتى ما بتعرفه، أو حتى فكرة زرعتها في طفل ويعني كانت غيرت يعني حياته وبقى عنده طموح كبيرة بأنه يحقق إنجازات في حياته. بقول لك أنت عبارة عن قصة ماشى على الرجلين، وكل زول يعني بتلاقيه في طريقك يعني ممكن يكون سبب كتاب كبير في حياته، سطور ممكن تكون مليانة بالإنجازات البسيطة اللي احنا مرات ما قاعدين نشوف لها أهمية في حياتنا. لكن عزيزي المستمع بقول لك إذا يعني حاولت وأنجزت في حياتك حاجات بسيطة اتأكد إنها ممكن تترك أثر كبير في حياة الآخرين، وممكن أنت كمان تكون سيرتك يعني عطرة ويعني نهائي ما بتتنسي لكن بتكون راسخ في أذهان ناس كثيرين. موضوعنا الليلة كان موضوع جميل بصحبتكم وكمان بوجودكم معنا، أتمنى إنكم تكونوا استمتعتوا بترانيم حلقتنا الليلة وكمان موضوعنا اللي احنا اتكلمنا فيه. ولحد ما نتلاقى في موضوع جديد وحلقة جديدة من برنامج ساعة سمر بقول لكم متقبلوا تحياتي أنا إيناس إسماعيل وكمان تحيات الفريق العامل، وإلى جديد اللقاء.

0: بنرحب على أسئلتكم واقتراحاتكم على mail@radiosummer.com.
1: الرؤيا الأصحاح العاشر. ثم رأيت ملاكا آخر قويا نازلا من السماء لابسا سحابة وعلى رأسه قوس قزح

0: وجهه كالشمس ورجلاه كعمودين من نار وفي يده كتاب صغير مفتوح ووضع رجله اليمنى على البحر والشمال على البر وصرخ صرخة عظيمة كزئير الأسد فلما صرخ ردت الرعود السبعة بأصواتها فلما ردت الرعود السبعة تهيأت للكتابة لكني سمعت صوتا من السماء يقول لي
1: لا تكتب ما قالته الرعود السبعة بل احتفظ به سرا
0: والملاك الذي رأيته واقفا على البحر والبر رفع يده اليمنى نحو السماء وأقسم بالحي إلى أبد الآبدين خالق السماء وما فيها والأرض وما فيها والبحر وما فيه وقال
2: لا مهلة بعد الآن بل عندما يحين الوقت ينفخ الملاك السابع في بوقه يتم سر الله هذا السر هو الإنجيل الذي أعلنه لعبيده الأنبياء
0: والصوت الذي سمعته من السماء كلمني مرة أخرى وقال
3: اذهب خذ الكتاب المفتوح الذي في يد الملاك الواقف على البحر والبر
0: فذهبت إلى الملاك وطلبت منه أن يعطيني الكتاب الصغير فقال لي
2: خذه وكله سيكون مرا في معدتك لكنه في فمك يكون حلوا كالعسل
0: فأخذت الكتاب الصغير من يد الملاك وأكلته فكان حلو كالعسل في فمي لكن بعدما أكلته كان مرا في معدتي ثم قيل لي
3: يجب أن تتنبأ مرة أخرى عن كثير من الشعوب والأمم واللغات والملوك

ما زلتم تستمعون لراديو سمر، تابعونا على الفيسبوك من خلال صفحتنا www.facebook.com/radiosummersudan.

0: الرؤيا الأصحاح العشرون. ثم رأيت ملاكا نازلا من السماء وبيده مفتاح الهاوية وسلسلة عظيمة، فأمسك التنين الذي هو الحية القديمة أي إبليس أو الشيطان وقيده مدة 1000 سنة ورماه في الهاوية وأقفلها عليه وختمها لكي لا يضل الأمم فيما بعد حتى تنتهي 1000 سنة، وبعد ذلك لا بد من أن يطلق فترة قصيرة. ثم رأيت عروشا والذين جلسوا عليها أعطيت لهم سلطة الغضاء، ورأيت نفوس الذين قطعت رؤوسهم لأنهم شهدوا لعيسى وبشروا بكلمة الله، فهم لم يعبدوا الوحش ولا تمثاله ولم يقبلوا العلامة على جباههم ولا على أيديهم. هؤلاء عادوا إلى الحياة وملكوا مع المسيح 1000 سنة.
1: هذه هي القيامة الأولى، أما باقي الموتى فلم يعودوا إلى الحياة حتى تنتهي 1000 سنة. كل من لهم نصيب في القيامة الأولى هم مباركون وصالحون، لن يكون للموت الثاني سلطان عليهم، بل يكونون أحبارا لله والمسيح ويملكون معه 1000 سنة. ومتى انتهت 1000 سنة يطلق الشيطان من سجنه فيخرج ليضل الأمم التي في جميع أنحاء الأرض جوج وماجوج، ويجمعهم إلى الحرب، وعددهم كثير جدا كرمل البحر، فزحفوا بعرض الأرض كلها وحاصروا معسكر المؤمنين المدينة المحبوبة، فنزلت نار من السماء وأكلتهم، وإبليس الذي أضلهم طرح في بحيرة النار والكبريت التي فيها الوحش والنبي الدجال، هناك يتعذبون نهارا وليلا إلى أبد الآبدين.
0: ثم رأيت عرشا عظيما أبيضا، ورأيت الجالس عليه هو الذي هربت السماء والأرض من محضره ولم يوجد لهما أثر، ورأيت الموتى كبارا وصغارا واقفين قدام العرش، وانفتحت الكتب، ثم انفتح كتاب آخر هو كتاب الحياة، وحكم على الموتى بما هو مسجل في تلك الكتب كل واحد حسب أعماله.
1: وسلم البحر الموتى الذين فيه، وسلم الموت وعالم الأموات الموتى الذين فيهما، وحكم على كل واحد حسب أعماله. ثم طرح الموت وعالم الأموات في بحيرة النار، هذه البحيرة هي الموت الثاني، وكل من كان اسمه غير مكتوب في كتاب الحياة طرح في بحيرة النار.
2: راديو السمر منكم وإليكم، تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963 05807.

من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

0: الأصحاح الخامس عشر. ثم رأيت في السماء آية أخرى عظيمة وعجيبة، سبعة ملائكة معهم المصائب السبع الأخيرة التي بها يكمل غضب الله. ورأيت ما يشبه بحرا من الزجاج المخلوط بالنار، وقد وقف بجانبه الذين قلبوا الوحش وتمثاله ورقم اسمه، وهم ماسكون قيثارات أعطاها لهم الله، ويقنون أغنية موسى عبد الله وأغنية حمل الفداء، فيقولون:
1: عظيمة وعجيبة هي أعمالك أيها المولى الإله القديم، عادلة وحق هي طرقك يا ملك الدهور. من لا يخافك يا رب؟ من لا يسبح اسمك؟ لأنك أنت وحدك قدوس.
2: كل الأمم تأتي وتسجد قدامك لأن أعمالك الصالحة ظهرت.
0: بعد هذا رأيت البيت المقدس في خيمة العهد قد انفتح في السماء، فخرج منه الملائكة السبعة الذين معهم المصائب السبع، وكانوا لابسين ثيابا من كتان خالص براق، وحول صدورهم أحزمة من ذهب. فواحد من الكائنات الحية الأربعة أعطى هؤلاء الملائكة السبعة سبع كؤوس من ذهب مملوءة من غضب الله الحي إلى أبد الآبدين. فامتلأ البيت دخانا من جلال الله وقدرته، ولم يقدر أحد أن يدخل البيت حتى تتم المصائب السبع التي ينزلها الملائكة السبعة.
3: راديو سمر، كلمة صادقة دون تزييف.

من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

الغالي المفقود. هل بتحس إنك فقدت أفضل حاجة عندك؟ هل بتحس إنه العدو سرق منك أجمل سنين عمرك؟ هل سمعت بالحمل المذبوح والأسد الغايم وبيوعده بيضوي جوا القلوب وبيشيل الياس؟ هل سمعت بتعويضات السنين اللي أكلت جرات؟ أيوة، حاسة إنك عايز تقول شنو؟ أكيد حتقول في نفسك أيوة أنا ضيعت كتير من سنين عمري، بس كيف حتتعوض؟ ومن هو اللي حيقدر يعوضها؟ أحب أبشرك إنه خلاص زمن التعويض قريب منك، والحمل هو اللي بيعوض ليك السنين الضاعت منك. المسيح هو اللي بيصنع المستحيلات عشانك، عشان تعويضك، زي ما جات الآية في سفر يوئيل إصحاح الثاني آية 25: وأعوض لكم عن السنين التي أكلها الجراد الغوقاء والطيار والقمص جيشي العظيم الذي أرسلته عليكم. آمين.

أقبلك ملك على حياتك بدون روحك. أقبلك بدون الطعنة لجنبك.

سلامات وعوافي عليكي أختي المستمعة، وعاطر التحايا ليكي كمان من فريقنا العامل. بتمنى تكوني بتتابع حلقتنا الليلة، عشان حنقول حاجات بتهمك كتير. وحلقتنا الليلة بعنوان التسوق والطهي الصحي وهميتهم شنو. خليكي قريبة ما تمشي بعيد، وحأخذك فاصل ونرجع نواصل. ريعنا بعد الفاصل، وزي ما قلنا حلقتنا عن التسوق وعن الأكل الصحي. طبعا كلنا متفقين إنه الأكل الصحي مهم، لكن السؤال الممكن يجي على بالك موضوع التسوق ده شنو بالضبط؟ يعني أنا قصدي شنو بتسوق؟ طيب عايزة أقول لك إنه أي أكل صحي أن إحنا بنعمله بيبدأ بإنه أن إحنا بنمشي السوق، ابتداء من إن أنا أشتري العدة بتاعت المطبخ بتاعتي، يعني الحلل والطوى والحياة اللي أنا بستخدمها في الطهي نفسه. فلازم إنه أنا أكون عندي فكرة معينة وأنا ماشي أشتري، لو عايز أشتري لحمة، لو دايرة أشتري خضار، لو دايرة أي حاجة أنا بطبخها، أكون في حاجات خدتها في ذهني قبل ما أمشي السوق. فعشان كده عايزين نركز إنه عشان أعمل أكل صحي كويس لازم أخلي بالي من مرحلة شراء الحاجات اللي حاطبخ بيها، وبعد كده إنه الأكل ده المكونات اللي أنا بشتريها هي شنو. طيب في واحدة فكرت في إنه الطوة أو الحلة أو الحاجات اللي أنا بشتريها دي المادة المصنوعة منها شنو؟ انتوا عارفين انه في معادن مختلفة بتتصنع منها الأواني تحت الأكل. فالحلة ممكن تكون استيل، ممكن تكون ألومنيوم، ممكن تكون حاجة مدهونة بطبقة. طبعا كتير قاعدين نسمع عن الحاجات بتاع التيفال اللي هي فيها طبقة ما بتخلي الأكل يلصق، والحاجات السيراميك، وأسامي كتير تجارية وحاجات كتيرة احنا بنتعامل معاه. المهم انه أنا قبل ما أختار أشتري شنو بطبخ بيه أقرأ عنه شوية، أعرف عنه شوية معلومات، لأنه أحياناً الحاجات الفيها طبقة عازلة دي ما بتكون طبقة ثابتة، وممكن أثناء ما أنا بطبخ عليها وأثناء ما بغسلها الطبقة تقوم تطلع تتقشر، وأنا بتناول الأكل المطبوخ في الحاجة دي أكيد حيكون مع الأكل ده القشرة أو الطبقة اللي كانت موجودة واللي هي طلعت مع الأكل، فدي ممكن تكون حاجة ضارة لجسمنا. عشان كده أتأكد إنه أنا هل أفضل مثلا أجيب الستيل ولا أجيب الحاجات اللي بطبقة عازلة، لكن على الشرط تكون الجودة بتاعتها كويسة. حاجات كتير مهمة زي دي. كمان برضو لازم أخلي بالي لو أنا بخد بواقي الأكل بتاعتي في علب بتاع التلاجة اللي هي علب البلاستيك دلوقتي حاجة يعني في كل الأسواق بنلقاها، بس المشكلة يا تنوع أنا بشتريه، لأنه على فكرة في كتير من أنواع البلاستيك بتكون بلاستيك رخيص وعنده مشاكل، يعني وانا باخد فيه الاكل او باخد فيه الحاجه في الثلاجه ممكن هو بيتحلل وبيعمل زي بيقولوا تفاعل كيماوي، يعني المواد المصنوع من البلاستيك دي بتطلع بتتحلل في الاكل اللي انا خدته، وده ممكن يكون حاجه خطيره. تذكروا زمان قبل زمن كان بيتكلموا عن المشكله بتاعه الاكياس بتاعت البلاستيك، وانه فيها ماده ما كويسه اسمها الدايوكسين، الماده دي ضاره بالصحه، وانه احنا لما نشيل الاكل في الاكياس دي بالذات الحاجات السائلة أو الحاجات المخدتها وهي سخنة، فده بيعمل تحلل للمادة دي في الأكل بتاعنا وده بضرنا شديد. فناخد بالنا من أي حاجة بلاستيك، لازم نشوف النوع بتاع البلاستيك ونضمن إنه الصناعة بتاعتها فعلا ما حاجة مضرة. كمان اختيار الحاجات اللي بتسهل علي الشغل، يعني أنا بشتغل لو عندي مصفى بتاع مكرونة معدني ده بسهل علي، عشان لما نجي بصفي مثلا بمصفى بلاستيك ده ما حاجة كويسة. أحرص كمان إنه يكون دائما عندي فرن شغال في المطبخ، لو كان كهرباء أو غاز، يعني في كل الأحوال على حسب إمكانياتي والمتوفر عندي والممكن أجيبه ده ما في مشكلة، لأنه في حاجات كثيرة وأنا في الوصفات بتاعتي بحتاج لي فرن، وبيجي حاجة مهمة وأساسية في حياتنا. في أخوات كتير بيحبوا فكرة الميكروويف، ومش في السودان وبس، في كل

انت شغالة بيه مدة طويلة ممكن يكون فيه مشاكل في الباب ما بيقفل كويس او بيسرب الاشعاع اللي هو بيشتغل بيه، فده ممكن يكون خطر عليك او على اطفالك. كمان نصيحة مهمة انا قريتها، انه لازم لو انت حامل ما تقفي قدام الميكرويف، لانه زي ما قلنا هو بيطلع اشعاع وده ما كويس للمرأة الحامل. الحاجة التانية برضو خلي بالك منها، انك تكون عندك في البيت سكاكين آمنة، بالذات لو عندك أطفال صغار، لأنه في نوع أنواع من السكاكين بتكون حادة جدا أو تكون مشرشرة، وتكون برضو الشرشر بتاعها ده حاد، فممكن يعني يقطع صباعك وانت شغالة، ممكن تتعورك تجرحي الأطفال وهم بيحاولوا يتعاملوا مع السكين، برضو ممكن يعمل لهم مشاكل. كمان لازم يعني دي من الحاجات اللي بيقولوا صحية جدا، إنه احنا نخصص سكين معينة عشان نقطع بها اللحوم، ونخصص سكين للخضارات والفاكهة والحاجة دي. لو كمان عندك سكينة خاصة كده اللي هي المنشار دي عشان ما تفتحي بها العيش للسندوتشات، ده هيسهل عليكي بالنسبة للأطفال بالذات لما نيجي نفتح العيش للسندوتشات. كتير لو استعملنا سكين ما مناسبة بنحس إنه العيشة بتتبهدل معانا وما بنقدر نفتحها بطريقة كويسة عشان نعمل السندوتش. بالنسبة للصحون والكبابي، أنا بصراحة يعني قاعدة أشوف عملي جدا للبيوت اللي فيها أطفال، إنه يكون عندك مجموعة من الكبابي الستيل. الستيل على فكرة طبعا برضه هو معدن كويس لكن عنده دريات، عشان تكوني ست بيت حصيفة كده وذكية تقومي تعملي بالنصيحة اللي أنا عرفتها قبل كده، إنه الوحدة مفروض لما تمشي تشتري حاجة بتاعت ستيل تقوم تشيل معاها مغناطيس. ليه؟ لأنه المعادن التانية الحديد والنيكل والحاجات دي المغناطيس بتجذب ليها، لكن بالنسبة للستيل بالتحديد مفروض إذا فيه أي نسبة بتاعت معدن تاني حديد يعني هيجذب المغناطيس. أما لو ما فيه، لو كان الستيل نظيف جدا نقي اللي هو بيقول عليه 10/18 مفروض ما يكون عنده أي انجذاب للمغناطيس. فأنت لو شلت معاك بس مغناطيس صغير في شنطتك وانت ماشي تشتري حاجات بتاعت ستيل، ده هيعرفك فعلا إنه هل ده ستيل كويس ولا لا. كمان لما أجي أشتري خلاط بتاع الكهرباء للبيت، على حسب إمكانياتي حاول إنه أجيب أحسن خلاط. ده ما معناه إن أنا أشوف أضغط نفسي أو أشوف حاجات غالية جدا وأصير إني أجيبها، لكن قدر ما بقدر أجيب ماركة معقولة. وكمان جك الخلاط لما يكون قزاز ده كويس جدا، لأنه إحنا كسودانيات بنعمل بنخلط حاجات يعني في الجك بتاع الخلاط ممكن تكون سخنة، زي لما نعمل مثلا ملاح بتاع نعيمية أو تقلية أو أي حاجة بتحتاج فيها سخنة تضرب في الخلاط، فلما الجك يكون قزاز ده حيساعدك، لأنه الجك البلاستيك يمكن ما يستحمل السخانة بتاعت الأكل المخطة عليه. وعموما طبعا البلاستيك ما صحي زي القزاز، غير أنه عرضة لأنه يتشقق ويتكسر بسرعة. القزاز صح برضو حساس، لكن تعاملك معاه بأنك أنت أول ما انتهيتي من شغلك رفحتي ممكن تحافظ عليه لفترة طويلة. من الحاجات برضو الحلو أنك أنت دائما في أي لستة بتاع التسوق تخطيها أنك أنت تشتري قزازة بتاعت خل، وجوده في المطبخ بيريحك كتير. انا جربت الحكايه دي، لانه في كل وقت انت بتنظفي مثلا السطح اللي بتقطعي فيه والاكل او بتنظفي اي حته في المطبخ، لما تخطي او تضيفي شويه خل على الصابون ده بيضمن لك انه الاسطح ما فيها بكتيريا وانها تنظفت، خصوصا لما اكون انا بقطع لحمه او يكون مثلا بيضه اتكسرت مني وقعت في اي حته. لما اكون بنظف لو شلت بالخل الحاجه دي نظفت بيها حينظف، وفي نفس الوقت حيشيل الريحه الما حلوه والما مرغوب فيها. فوط المطبخ مهمة جدا، كل فترة أنا مفروض برضو أغيرها، لأنه في ناس ممكن تكون لفترة طويلة بيستعمل نفس الفوط ممكن لمدة سنة أكثر من سنة. صح ممكن الفوط تتغسل مرة تانية، لكن الاستعمال الصحي لفوط المطبخ إنه كل فترة بتاعت 3-4 شهور حاولي إنك تغيري بإنك تجيبي مجموعة من الفوط تانية جديدة وتستعملها من جديد. في ناس بتكسل من إنه يعملوا مروح بتاع الشفط، أنا أفتكر مهمة جدا، لأنه الأبخرة تحت الأكل والزيت بالذات السخن والحاجات دي في المطبخ ممكن توسخ لك المطبخ، وممكن كمان تعمل مشكلة بالنسبة للناس اللي قاعدين يشتغلوا في المطبخ لأنها ما كويسة لأنه إحنا نتنفسها. فأنا لو اخترت يعني مروحة شفط، كل الناس ما عندها إمكانية واحدة، في ناس ممكن يجيبوا الشفاطة اللي هو من فوق البوتجاز طوالي وده بيكون في المطابخ الحديثة، لكن ما ضروري لو أنا ما بقدر على الأقل أعمل مروحة بتاعت شفط صغيرة عادية جدا حتريحني كتير. بعد كده كمان عايزة أعرف إني أنا لما أمشي السوق أختار كيف الحاجات اللي بشتريها. أكيد كل واحدة على حسب بيتها وعلى حسب زوجها في الأكل وعلى حسب احتياجات البيت بتكون كاتبة لستة بتاعت حاجات وهي ماشي السوق وعايز تشتريها كده. قبل ما نقول لك أخدي بالك من شنو في اللستة دي، هناخدك فاصل ونرجع نواصل.

أختي المستمعر، يعني لك بعد الفاصل، وزي ما قلنا قبل الفاصل إنك أنت وماشي السوق في حاجات مفروض تخلي بالك منها وأنت بتشتري في الليستة بتاعتك. الحاجة الأولى اللي لازم تخلي بالك منها إنك أنت لو اشتريتي أي حاجة، معلبات أو أي عبوة، لازم أقرأ المكتوب عن وصف المنتج. يعني لو مثلا عايز اشتري أنا مربى، فلازم إني أنا أقرأ نسبة الفاكهة فيها كم، نسبة السكر فيها كم، لأنه احتمال أنا مثلا نسبة السكر ألقى عالية وألقى منتج تاني فيه نسبة السكر أقل، أو ألقى منتج فيه نسبة الفاكهة الطبيعية أكتر من المنتج اللي أنا عايز أشتريه. فعشان كده دايما أقيف وأشوف المنتجات بالضبط هي شنو وأختار الأحسن. الحاجة لازم برضه أخلي بالي منها تاريخ الصلاحية. طبعا يعني تاريخ الصلاحية مفروض يكون مطبوع بشكل واضح، لو أنت لقيتي إنه ما واضح أحسن تستدليه بمنتج تاني. برضو في دول بتكون معروفة بأن نوع المنتج المعين ده عندهم أفضل حاجة فأختاره. مثلا معروف أن السكر المصري والسكر السوداني من أجود أنواع السكر الموجودين عندنا، لأنهم عندهم قصب سكر جميل جدا في مصر والسودان. فأنا لو عايزة أشتري أكيد حركز أن أنا أخذ السكر يا إما سوداني يا إما مصري. برضو تاني في حاجة أنه مرات لما أشوف الحاجة المكتوبة على المنتج ألاحظ أنه لو في أي مواد كيماوية على حسب ثقافتي أنا عارفة إنها ضارة، المواد الحافظة نسبتها كم لو لقيتها عالية، لأنه مرات في حاجات بالذات الناس اللي عندهم أطفال بيكونوا بيستعملوها بتكرار. يعني كل يوم إحنا مثلا بنكون عندنا زبادي في التلاجة، كل يوم بيكون عندنا نوع حاجة بتاعة أطفال بيحشوا منها سندوتشات جبنة أو أي حاجة بيستعملوها. فأنا مهم أشوف أكتر منتج آمن، وآمن دي ممكن بقى هسه مصادر المعلومات متاحة جدا من خلال النت، أخش وأشوف إنه شنو المواد الضارة الممكن تستعمل المصانع في صناعة المنتجات دي، ولو لقيتها في المنتج ده أنا أبعد عنه. كمان لما بختار الزيوت بتاعتي تحت البيت ممكن أختار زيت نباتي لأنه آمن أكتر، لو زيت ذرة أو عباد شمس ما ضروري مصنع معين، طالما إنه المصنع سمعته كويسة ممكن أختار ذرة أو عباد شمس على حسب استعمالي. في نساء بيفضلوا إنه يستعملوا الذرة عشان ما يحمروا بيه، ويستعملوا عباد الشمس لأنه خفيف للطبيخ. على أي حال دي مسألة الزوج، لكن طالما إنه هم زيوت نباتية وما مضاف لهم أي حاجة ضارة دي حتكون حاجة كويسة. برضو قللي كمان من شراء الصلصة عشان المواد الحافظة، وكمان عشان ما تكتري من الحاجات الصناعية، ممكن تستبدلي بالطماطم الطبيعية. لما نختار نعمل عصير، في ناس كثيرة بتمشي للسوبر ماركت ويفتكروا إنه أختار مانجا أختار النوع اللي أنا عايزاه وعلى حسب تفضيل ناس البيت، لكن لو أنت اشتريتي فاكهة طبيعية أكيد أحسن، لأنه الحاجات الغازية اللي هي البيبسي والكولا والحاجات دي كلها، دي كلها حاجات قرينا كتير عن إنها ضارة، ولو أن إحنا يعني بعيدنا منها ده أفضل. كمان الحاجات المعلبة المحفوظة العصائر دي أغلبيتها أنت لو قريت المكونات بتاعتها هتلقي نسبة الفاكهة الطبيعية فيها يمكن حاجة لا تذكر، وفي بعضها ما موجودة خالص، يعني هي عبارة عن ألوان وعبارة عن نكهات وطعم أي فيها الريحة والنكهة بتاعت الفاكهة المعينة، لكن دي يعني زي ما تقولوا غشة كيماوية، يعني حاجة نحن ممكن نشمها ونضوقها كده، لكن هي حقيقة لا هي مانجا ولا هي برتقان ولا حاجة. فكونه إن أنا أفتش فاكهة وأجيبه وأعمل عصير في البيت ده أكيد أفيد كتير في القيمة الغذائية، وكمان آمن بالنسبة لاستهلاكه الصحي. في ناس بتحب إنه يشتروا حاجات بتاعت إضافات ونكهات، ما عارفة كاتشاب ومايونيز والحاجات بتاعت التتبيلات دي والمواد اللي بنستخدم عشان نصنع بها البشاميل والحاجات دي، دي كلها حاجات الكلام عنها صحيين إن هي حاجات ما كويسة. في نفس الوقت انت ممكن تعملي تتبيلات في البيت عادية جدا جدا، مثلا للسلطة احنا ممكن نفرم توم ونخد عليه خل وزيت زيتون وفلفل وملح ونخليه في علبة او برطمان في التلاجة لفترة، وبعد ذلك نجي نشيل منه ونصفي منه السائل ده اللي هو الخل والزيت والحاجات اللي فيه دي بتاع زيت الزيتون الكلام ده، بيكون أخذ نكهة التوم لما نرشه على السلطة حيدينا نكهة جميلة جدا، أحسن حتى من التتبيلات الجاهزة في السوبر ماركت، وفي نفس الوقت عنده قيمة غذائية لأنه التوم حاجة مفيدة، زيت الزيتون الخل كل الحياة دي حاجات مفيدة لصحتنا. للأسف أولادنا في المدارس والجيل الحس قايم ده قاعدين يحبوا كثير اللحوم المجمدة والمدخنة، الهوت دوغ والمارتديلا وكل الحاجات دي. المشكلة في الحاجات دي إنها هي عشان تقعد فترة طويلة في التجميد وما تبوظ بتضاف لها مواد كيماوية ممكن تكون ضارة جدا، وعشان نحن نكون عندنا بديل صحي لها نفس الحاجات دي ممكن الفراخ نجيبها ونضيفها ونقطعها ونعملها
بدل الجاهزة دي، لأنه حتى الطريقة بتاعتها غير إنها هي مليانة بمواد حافظة زي ما قلنا، مواد كيميائية وحاجات بتخلي طعامها جميل وكده، هي كمان بتحتاج إنها تتحمر في كمية من الزيت كبيرة، ودي مشكلة لأنه التحمير ذاته واحدة من الحاجات اللي قاعد تعمل لنا مشاكل في معدتنا وبترفع الكوليسترول، مشاكل كتيرة جدا من الأكل اللي بتحمر ده، فياريت إنه إحنا نقدر نقلل منه. حتى الفول لو أن إحنا قدرنا نعمل الفول في البيت، نطبخه في البيت، ده أكتر أمان وأحسن من إنه إحنا نمشي نشتري علب بتاعت الفول دي، لأنه أكيد بتضاف لها مواد حافظة عشان ما تقدر تقعد في درجة الحرارة في الرفوف بتاعت المحلات لفترة طويلة، ممكن نلقى الصلاحية بتاعت المنتج بتتعدى السنة، دي حاجات ما ممكن إنها هي تفضل يعني صالحة الاستعمال لو ما أضافوا لها كمية من المواد المكويسة. ده بالنسبة للحاجات اللي أنا بشتريها من البغالة أو من السوبر ماركت. كمان لما أمشي السوق أشتري الخضار، أحاول أشتري خضار جديد ما يكون شكله كمان كبير ولا شكله لونه غريب، لأنه إحنا لو مشينا السوق مرات بنلقى فلفل، الفلفل الأخضر العادي بتاعنا ده حاجة ضخمة جدا، أو طماطم كبيرة جدا، أو نلقى اللون بتاع الفلفل نفسه لونه أخضر غامض جدا، يعني حاجة ما طبيعية. دايما الحاجات الشكلها ما طبيعي، يعني أكبر من اللازم أو لونه غامق أكتر من اللازم، شك في إنه ممكن تكون فيها هرمونات، فيها اضافت لها حاجات كيماوية عشان تكبر، الحاجات دي كلها حاجات ضارة بجسمنا. فنحن نحاول بقدر الإمكان نشتري نشوف الخضار الشكل جديد، ما نشيل حاجة بايتة أو حاجة قديمة، لأنه في الحالة دي ما بكون عندها نفس القيمة الغذائية، وفي نفس الوقت نشوف الحاجات الشكلها طبيعي أكتر وناخدها. إذا لقيتي في خضار فيه شوية آفات أو فيه حاجات يعني بتعرض لها لزراعة عادية، أخديها، لأنه دي معناه على الأقل مؤشر لأنه هي مترشت لها كمية بتاعت مبيدات حشرية كثيرة، فأنا ما قاعدة أخاف منها بقدر ما بخاف من الحاجات الشكلها حلو وشكلها بتلمع كده، ممكن تكون ده مؤشر لأنه هي ما طبيعية اتخطت فيها حاجات مواد كيمائية ما كويسة لي. كمان السمك الأفضل إن أنا أشتريه من الناس اللي بتبيع جنب النيل، عشان ما يكون هو قديم ومطول، وفيتو حارفين إنه السمك واللبن والحاجات دي كلها حاجات حساسة لأنها هي تقعد فترات طويلة، السمك بالذات كمان يعني إنه يقعد كذا يوم ممكن يكون ما طازج وما فيه فايدة غذائية، وممكن حتى هو ما يكون كويس يعني يتغير. البيض كمان ومنتجات المزارع لو اشتريتها من المحلات اللي بتسوق بكميات كبيرة كل يوم، ده بيضمن لي إنها هي ما مطولة ولا لها فترة، لأنه إذا كان المحل كل يوم بيبيع كل الكمية اللي عنده أو تقريبا بيخلصها، فمعناه إنه كل الحاجة اللي عنده بتكون حاجة جديدة، يعني كل ما أمشي ده بكون حاجة الليلة ما حاجة قديمة من مبارح ولا قبله. وخلي دايما في اختيارك بالنسبة للحاجات اللي تشتريها من الرفوف بتاعت البغالات، البهارات والحاجات اللي بيستخدمها المكملات بتاعت الأكل زي القرفة، إنه هي تكون حاجات صحية. في ناس بيمشوا لحاجات بتدي ريحة لكن هي ما حاجات صحية، زي ما تمشي تلقي مثلا في خلطة بتاعت بهارات وتلقيها يعني انت بالضبط ما عارفة هي الخلطة متكونة من شنو، ممكن يكون ريحتها حلوة لكن انت بالضبط ما ضامنة الإضافات اللي جوا الحاجة دي شنو. لو شلتي قرفة، شلتي توم، شلتي مثلا فلفل أسود، هبهان، دي كلها حاجات عندها فوائد. التوم مثلا كويس جدا لمرضى الضغط، الفلفل الأسود عنده فوائد، فأنا ما أشتري الحاجات دي برضو بكميات كبيرة، لأنه لما تقعد عندي فترة الريحة بتاعتها بتفقد والنكهة بتاعتها، فأنا ما أفقد قيمتها بأن أنا أشيل منها. في ناس يعني بتشتري منها كميات كبيرة جدا وتخزنها، وده ما صح. وأنا بشتري الأولادي من البغالة حاجات بيفتكروا أنه المفروض أشتري حلاوة أو شوكولاتة أو حاجات زي ده عشان في الرحبة الأولاد وأنا جاي داخلة شايل حاجات السوبر ماركت، لكن أنا لو بشتري لهم عادة برضو شوية بلح، شوية فول سوداني، أي حاجة ممكن تكون عندها يعني فايدة غذائية، بعودهم على إنه المزاج بتاع الحاجات دي يحبوه، وما يحتمدوا على إنه بس يأكلوا حلاوة ولا شوكولاتة ولا يكون ده بس الزوج بتاعهم. شوية شوية حتلقي إنه هما يتعودوا على الحياة الصحية. جينا للخطوة تحت التبخ. طبعا إحنا السودانيات معروفات بإنه أكلنا طاعم وجميل، بس لو راعينا شوية ملاحظات حيكون أكلنا كمان صحي أكتر. لو قللنا من الزيوت، ولو ممكن كمان نضيف زيت الزيتون على الحاجات السلطات والحاجات النية، ده حيكون كويس جدا جدا بالنسبة للناس العيانين، بالذات بالنسبة للناس اللي عندهم كوليسترول عالي أو ضغط أو مشاكل في القلب. الوزن الزايد برضو من الحاجات اللي احنا استعملنا زيت الزيتون حيساعد في انه احنا ننزل وزننا،
وما في داعي لأنه إحنا نستعمل سمنة أو زبدة صناعية أو طبيعية، لأنها دي كلها حاجات فيها كوليسترول عالي جدا. الملح كمان لو تعودنا نقلله شوية برضو ده بكون كويس. بعد فترة حتى نحن حنقدر نستطعم الأكل بدون ما يكون الملح كتير. نحاول كمان نكتر من سلق الخضار، يعني الخضار مسلوق والحاجات المشوية أكتر من إنه نحمر، لأنه التحمير بيستهلك زيت، وعلى فكرة التحمير خطورته كمان في إنه غير استعمال الزيوت الكثيرة، إنه درجة الحرارة اللي بتتحمر فيها الحاجات بتصل للاستواء بالتحمير، زي مثلا البطاطس زي الحاجات دي، الزيوت دي بتاخد درجة بتاعت حرارة عالية جدا عشان استوي الحاجة فيها، ودي حاجة ما صحية أبدا، ممكن تعمل لنا مشاكل كثيرة في الصحة بتاعتنا. فنحن مثلا لو عايزين نعمل سلطة أسود، بدل ما إنه نحن نحمرها ونغرقها في الزيت وبعد كده نطلعها، ممكن احنا ببساطة نسلقه أو ندخله في الفرن، وفي الحالة دي حيتم طهيه بطريقة صحية أكتر لأنه ما دخلنا فيه ولا معلقة بتاع الزيت. كمان برضو احنا مجتمعنا محتاج لأنه حندخل الشوربات، يمكن الشوربات دي أكتر حاجة الناس بياخدوها في المناسبات أكتر مما أنه في حياتهم اليومية في وجبة الغداء كل يوم ما قاعدين ناخدها حاجة أساسية. فإحنا لو قدرنا ندخلها ده معناه أنه احنا استهلكنا برضو خضار أكتر واستعملناه كمان بطريقة صحية، لأنه في الحالة دي ما بتضاف له زيت أو صلصة أو حاجة زي دي، فإحنا حنحافظ على القيمة تحت الخضار، حناخده بطريقة صحية ومع الوقت حتبقى لنا دي عادة. صحن السلطة مهم جدا، يعني كل وجبة غدا سر إنه يكون في صحن سلطة جنب الأكل أصناف الأكل التانية. في ناس كتير بتعب بتطبخ اللحمة وبتدخل فيها زيت، أنا بفتكر إنه اللحوم وبالذات نحن السودانيين بنحب اللحمة الحمراء يعني فيها نسبة بتاعت زيوت طبيعية دهون كفاية جدا، فياريت لو إحنا بنطبخ نطبخ من غير أي إضافة زيت، وحنلقى بعد شوية إنه الحاجة اللي إحنا بنطبخها فيها كمية بتاعت زيوت كفاية جدا ومستساغة وما محتاجين إنه نضيف زيت زيادة. نصيحة مني أنا وبخبرتي في الموضوع ده إنه أن إحنا لو خدتينا خل شوية مع الوصفة بتاعت أي طهي لحمة ده حيكون كويس جدا، في إنه بكسر الخل طبعا لأنه أسيد يعني حاجة حامضة، فبكسر لنا الدهون اللي في اللحمة، غير إنه بيعمل دور حلو جدا إنه اللحمة بتكون هشة وطرية وطعمها حلو جدا. كمان في معلومة مهمة إنك ما تقدمي الفاكهة أو الشاي بعد الأكل، دائما نحن عندنا عادة إنه الناس بعد ما خلصوا أكل ممكن حلوا بفاكهة. المشكلة اللي اكتشفوها إنه الفواكه لما ناخدها وراء الأكل مباشرة بيحصل نوع من التخمر، لأنه الفاكهة دي فيها حاجة اسمها الأحماض الأمينية، ودي بتخلي مع العيش ومع الأكل ومع الأكل التاني اللي أنا أخدتها في الوجبة بتحصل زي نوع من التخمر، وده بيخلينا ما نهضم بشكل صحي وبيعمل لنا كمان مشاكل صحية كبيرة جدا إحنا حتى ما ممكن يعني نتوقعها. الشاي مضر برضو بعد الأكل مباشرة، لأنه كل الحاجات اللي فيها حديد، هسي لو أنا بأكل في وجبة الغداء ملوخية، الملوخية فيها نسبة حديد أو الرجلة فيها نسبة حديد عالية جدا، ممكن جسمي يستفيد من الحديد فيهم حلو جدا، لكن أنا لما طوالي بعد الأكل لسه ما مرة نص ساعة أكون أخدت كوباية بتاعت شاي سادة تقيلة حكون بوسط كل الحديد اللي أنا أخدته في الوجبة. فحاولي أنه بعد الأكل ما يكون في فواكه مباشرة، خلي الفاكهة بعد الأكل بفترة، وخلي كمان الشاي أقل شيء نص ساعة بعد الأكل. طيب بكده نحن بنجي لآخر الوقت بتاع حلقتنا، حلقتنا كانت طبعا عن التسوق والطهي الصحي، اتكلمنا فيها عن كيف انك انت تمشي تعملي تسوق ذكي، وكيف انك انت تجي تعملي أكل في البيت يكون صحي في أواني صحية. بنتمنى انه تكونوا استفدتوا من المعلومات اللي تقدمت في الحلقة، وربنا يبارك حياة كل مستمعة، ولحد ما نتلاقى في حلقة جاية. أختي السودانية إيكادولي.

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الاثنين. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون لفائدتكم. وهذا نخليكم مع برنامج بلغة البدويت. حلقة الليلة بتتكلم عن الخروج من مصر. تعالوا نسمع كيف الشعب خرج من مصر.

Tamsi henin tona toy hadida ne adet Yasua odini gav ibi an. Are Yasua wa Nigodimos wa an. Are Yasua wa Yohanna wa imbareo imbali diyaneya. Yahudi baska id idwilo Yasua Al-Qudus oki gigiya. Bentoy ukasana gawib dhai shabwa anotwa kilaywa idlibriya. Masi warib tarabezati ki se mallagab ibdilriya. Aflay baru kurbaj lile idit orew eshawwa tanowwa. Ukwasana igawi imhaliya. Imhallaga ibdi lendi titarabeza hoy bosya idi. Are egrish hoy ibirir idi. Eklay ili budhay idhay. Toysi hay firana. Babi ogaw ishra imhin ba kwasana idi. Kuryatiyaya uktab ide bibhali shiyan. Uktab ugawiyu krer tun etit iliweb indi. Malya Yahudi surkina baro ratyan. Baruk ton tona hayti kwasiyehak dan ii jillay. Naat mujiza ristiniya hon idin. Yasua bareod hay idgi. On ukwasanay ogaw katana. Ani are mayi tiinaatib masi iidir andiidi. Bara onu gawid uur fadik tamunwa asagwir hawla iihi. Are baruk baro mayit yinaatib masi iidir tindiyahan idini traatiyan. Lakin Yasua hay hadidiyib ukwasanay ogaw baro Oknay ugaru ikti. Aflay baru tuyati yakiyani hari kuryatiyaya em baru tiyab ikitiyeb ibhali shiyan. Malya bara oktab amaniyana. Are Yasua idet tona han amaniyan. Ubaskay uidib Yasua al-Qudusib. Ifi dor baru iksiyet timojiza riyan uday guida baro amaniyan. Lakin Yasua bare kasse iktin akay bare ugaroyo dhai amanav kik. Bare ignaib tifi tona iktin akay baru Dhai soti shana kiki. Ufasi lumhaya. Nigodimos idni tak farisi Yahudi surkinayib gal ikti bifi. Baru Yasu idhai amas eay. Sedna baruk ukwasana fidgayok ikatitak tikatiet tona nikti. Ukwasana gebok behayek are. Ti mujiza baruk ti kwasiyet ikwasitak kiha idi. Yasua bariyod hay osdik andihu masi faray baakay ukwasanayt hadayi rini tak kiha idi. Nigodimos ratiya kag egrim tak masi itfare shautina sidik tondeti yam shumit malya dor itfare tak Kiha idi. Yasua igubi. Osdi gandihu. Yamwa ishukewa baafiray. Ukwasanayt hadayi shumini galan dayi kiidi. Ubashar bashar fanri. Lakin ashuk shuk ifirna. Ani ibaki malya dorti tfariya. Andiyek
ابهلي شاوت باي جفصا وبرام توجا تري ويتكا بيتي ننفي ويسو تمسيو لكن نايسو يابو تاري ناد ايبي كتكنا افلاي اشوكي فرا يدهي جيبهن باقي كاتي يسوى ايدي نيغو ديمو سراتيا تون كاكتي كاتي ايدي يسوى ايقوبي باروك اسرائيلي بتك وين كو جابوا تن تينا كافمتاهن اصدق انديهو هنن تنكتاني بهليني ترينايت اريسوني ماسي باريسوكنا قالهن تديقوت قبل ما بكيك اني توبوتك هي ايفن تناتب هديدا اري باراك آمنا بكتين تبريتب ايفن تناتب هديدا يك افلاي كاك آمنه بتيدنا تبريتك ريواب كيك تبريت يا ابنون بارو اري وادم اورو موسى ومن قايب استي ابكيب وكوكوريت افلاي وادم اورن اباكي استي اكامند شاوتي بارو امانين ابكا ميدن ودايم امار اند وكاسانا تدوني ونيت اريني اكاي قال اورو هي افلاي بارو آمانين ابكا ايكيدي لكن ومدهن دائم امار اندي وقواسانا وورو تدنياتك هي قادي بيكتي جلهاي فتقاب كيكي لكن بريو قيبي تدنيا شدهني جلهاي فتقابو بلين وور آمانين حكمامي كيدين لكن بلين برو آمان عباكاي سور أكاي حكما مابا وسبابو أري براو كواساناي قال أور آمان عبكيكين حكم أري بغداين ونور تدنيا إيا ودهي لكن قباباهنا أما قيت ونوريكا أوتبين أريان تماغنا شغامين بلين كسا اونور ايربنا تماغتي شغايونا بيلواي جلاي اونور بيتي كا ايان لكن اسدكي ساكين بلين وقواسانايت سيناكرويتيب دايانيب اشغا لوسيني جلاي اونور بيتي ين ايدي مليا يسوع و كرياتيا هو يهودا يهاش ابن بنتوي شلق دور يهجتنا اري بارو اوداي امس يوهنهن ساليم داوي المين انون بجودا يم ايفيني بنتوي اوداي امس اوداي بريود هاي اينا باروهن اوداي إيمس تونتونا أري يوهنا أوسجن شوما باكاي تيكتي يوهنا إب كريات يأي غالبوا يهودي بغالوا تطهارات مشغوير تيب إمغسارنا أفلاي بارا يوهنا إبينيت سيدنا أردوني دارا قراويب جيبوك إيفي بيب باروك دايب داي تبدهب انتا برو انميس اري اودهي كسو برو ايبين ايدين يوهن اقواسانا هياب بيكاينا قالهن نات كيمري اني امسيح كاكي لكن اني بريوه سوري ديغو تمابو اديت تونا براكنا اكنايكنا بعد هي بانا ودوبا اكتيب تدوبا اباريبو لكن ودوبا اراو
Odar gadid emsiw. Udoba his emsiwo. Winnet itmadit. Ani tifirahan baktimimen. Baru ibaki inuin. Ani lakin ibaki andinid. Makwalisi tikwini kasesuhka winkab ikati. Tubuti ikati tobut kinamine. Tobuti even tinate sakanaine. Lakin tibirete ini kasesuhka winkabu. Baru tona turhinietua emsiwetua soine. Masigalhan tudiguato kagabbalamia. Lakin barito tudigut gabbalaminipka. Ukwasana sitki bikatiet tona resine. Ukwasana eshuk adad anu iniwait. Ukwasana diguata bikati ukwasana ibhali hadidine. Ubaba woro areine. Are natka barie yayev dasia. Or amaninipka umidhan udaim marri. Or irripka midhan imar kidi. Lakin ukwasanai igadab barjo ki daen. Tutimasune shalla oge roitimirna are sakanawa sualwa nat. Rata tiednetti barinek aan. On vassai edne naib umbarjo sakana samana hon aan. Shalla kasto hinin heruetua baraktharunetua hoitimirna.

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معانا على رقم التليفون 0-35-79-76-55-539 وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. بنذكركم كمان نحن لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة البدوية قصص قصيرة.

0: المستمعين الكرام، دي كانت نهاية برامجنا بلغة البدوية. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-35-39، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان نحن معاكم بلغة البدوية كل يوم الاثنين والثلاث والأربعاء من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء، وهسه نخليكم مع برنامج بلغة الفور رعاية أجد، ودي الحلقة الأولى.
1: بلاكي متل كواكيتيني أصف والقلنانا كرسينا بلاكي متل ورئيتي أدير أوتان سينكين كواكيتسي أصبح بلاكي متل كالكامي دواكاني

المستمعين الكرام، دي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون 0-35-79-76-55-39-9، وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان نحن معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30، وهسه نخليكم مع برنامج باللغة العربية رجوع 70 من الإرسالي منو الرسلوم

0: ابتهاج ازيك؟
1: الحمد لله قلت انجم وقعد حبه جيت والراج علي من مشوار مرسال وبعلي
0: عشان كده نفسك دطال انا اقول
1: وزاتي رجعت مبرجله هي ربي الكلام ده كيف والحمد لله
2: مساء الخير يا اخوانا زيكم مساء النور باركم
0: سمعنا
2: نشكر الله كيفكم
1: الحمد لله بخير كيفكم انتم كويسين
2: الحمد لله
1: بحكي لناس بقول لها رسلوني مرسال وجيت راجعه وزاتي جيت راجعه منهجمة ومنبهطة وراسي ده بقى ما برجل أرد كيف ولا أقول كيف
2: مرسالك ده بعيد ولا شنو
1: هو لأنه شفت الزول اللي بيرسلوا ذاته تبر بيجيب الخبر مرات نما إلى مسمعنا وشفت اللي بتسمعوا في الأخبار شاهد عيان دي ما كلها مراسلين تسمع عليك القنوات الفضائية دي اللي قالوا وبعد شوية تسمع كلام عكس اللي انت بتقوله فبتلقى حاجات كده صعبة خلاص
0: أخير انت المشيت وجيت انجميتي المشكلة انا رسلت بنتي تجيب لي الدواء ليه وجعل حالك عدنا يوم ما سامع صوتنا متغير
2: كاشي
0: ليه ما اللي انا ما جعل
2: الله يعينك مرات الناس بيرسلوهم ما برجعوا بسرعة
0: هاي ما دي المشكلة
2: وتلمنطش وشبك ذاته ومشي حدة تانية
1: ليه لانه كمان انا مثلا لو رسلوني مثلا قالوا لي جيبي طايق من مثلا من الشارع الثاني مشيت هاي اها انا فرحانة بالمشوار ولا فرحانة جيت
0: بالمرسال
1: بالمرسال ذات نفسه عشان أقابل صحبتي في بيت ناس جيران ونديلك
0: أيوه.
1: ولا فرحانة لأني كنت مطيعة لأمي رسلتني فأحيانا أسباب الفرحة وأحيانا بيتين بس أمرق عشان ناس خلين دي جايين أنا أحسن أرجع
0: إيه يا جماعة بدل ما تتكلموا ساي كده إذا متعلم نوريكم النص قريب لكلامك بتاع المرسال ده
1: رجعة ولا مشية
0: إيه هدي الرجعة ذات
1: كده قولي
0: خلاص أفتحوا معاي إنجيل لوقا الإصحاح 10 من الآية 17 نقرأ مع بعض لحد الآية 20
2: يا سلام
1: اتفضلي
2: بيتكلم ذاته عن الرجعة
0: أيوة لقيتوا النص يا جماعة
2: اللي هنا هو
0: أنت بتتذكر الرسل اللي كان 72 الرسلون ديلك يلا هدي هسع بنتكلم عن شنو رجعتهم بيقول النص وبعد إذن رجع الاثنان والسبعون فرحين وقالوا يا رب حتى الشياطين تخضع لنا باسمك فقال لهم قد رأيت الشيطان وهو يهوي من السماء مثل البرق وها أنا قد أعطيتكم سلطة لتدوسوا الحياة والعقارب وقدرة العدو كلها ولن يؤذيكم شيء أبدا إنما لا تفرحون بهذا بأن الأرواح تخضع لكم بل افرحوا بأن أسماءكم قد كتبت في السماوات
1: يا إلهي
2: جميل.
1: بالرغم إنه مكبسل لكن عامل زي الماجي
2: مليان حاجة سمحة خلاص يا أخي يا أخي شكرا يا إيناس يا
0: أخي شفتوا كيف يعني قال لهم أنتوا ما تفرحوا بالمرسال ده لكن أفرحوا بشنو بأسماءكم اللي اتكتبت فيه سفر الحياة
1: أيوه
2: يا سلام دي حاجة كويسة طبعا لما زول يرسلوه يعني
1: أيوه ويجي راجع
0: لكن كده زول يحكي لنا عشان زادنا نفهم نفك الكلمات دي
2: ممكن أحكي لكم يا سلام يا أخي شكرا يا ناس انت اخترت نص جميل يا أخي بيقول انه بعد ذاك الرسل الناس اللي رسلهم 72 ديل كان رسلهم 2 انتم مذكرين لما تونسنا في الموضوع ده جوا راجعين فرحانين وقالوا للمسيح يا رب احنا حتى الشياطين بقت تخضع علينا باسمك انت
1: ايوه ده
2: ودي حاجه كويسه الشياطين كانت بتخضع باسم المسيح
1: ايوه
2: فقال لهم فقالوا المسيح قال لهم انا شفت الشيطان واقع مش
1: ايوه
2: من السماء زي البرق كده
1: ايوه
2: وانا اديتكم كمان سلطان عشان تدوسوا الدبايب
1: ايوه
2: والعقارب وكل القدره بتاعت العدو
1: ايوه
2: تدوسوها وما في اي حاجه ممكن تاذيكم لكن ما تفرحوا بده مع انها حاجات كويسه لكن ما تفرحوا بها لأن الأرواح دي بتخضع عليكم لكن أفرحوا إنه أسماءكم دي مكتوبة هناك في الدفتر في السماء فوق
1: أيوة في سفر الحياة أيوة
2: وده اللي بيفرح يعني
1: طبعا
2: إنك تدوس الحياة والعقارب لكن تفرح إنه اللي
0: اسم ده مكتوب فوق
1: أيوة. أيوة بصراحة حاجة حلوة
3: عارف يا سمعان الناس اللي مرات كثيرة بتشوفهم يعني بيخدموا الكارزين ده الناس اللي
1: بيمشوا يقولوا للناس الخبر أيوة. الحلوة خبر السلام
3: حتى يعني في ناس بتدعي لما تشوفهم هم بيتكلموا كأنه هم بأسمائهم بقدرتهم بعظمتهم
2: عملوا
3: هم
2: الحاجات
3: طلعوا الحاجات دي
1: لا لا
3: لكن الحاجة الوحيدة اللي تفرق هنا في الموضوع إنه ياخده بيده كله بي بيعملوا ده ما بيقدر يكتب اسمه فوق هناك
2: ما بيقدر
3: الوحيد اللي بيسجل بيكتب اسمك هناك هو المسيح. يعني قدر ما كذبت وسويت وفعلت الحاجات دي كله في الواطن هناك، لكن ده في هناك ما مسجل، لأنه أصلا ما بقدرتك وما مكتوب أصلا إنك أنت بقدرتك هتعمل كده كده كده كده، لا لا لا
2: يا سلام.
3: لكن اللي هيعمله والزول الوحيد اللي بيقدر يديك الفرح الحقيقي، ومش بس إنه يعني الانتصارات والعجائب دي وكل شيء، لكن الفعل ده الحاجة اللي انت عملته بفضل ربنا هو اللي أداك الامتياز كمان انك تكون
0: أمين.
3: من ضمن الناس الضامنين الحياة الأبدية هناك في السماء فوق.
0: أيوة.
3: فده يعني ده يعني ده أي ده كسر لهم أي يعني أي زول بيشوف نفسه يزول
0: بيفكر أيوة
3: مناظر ومساحات وكلام زي ده، يا زول انت فرحان ساكن لو بتكذب ولا بتاع، لكن
2: انت حصادك بعدين حصادك بعدين صفر يعني أيوة صفر أيوة. كبيرة على الشمال، خاصة لو أنت ما في سكة ده المسيح، ممكن كتار جدا زي ما المسيح تكلم ببال كده إنه يا رب يا رب
3: أيوة حيجي
2: يقول لي
1: حتى لو عملت معجزة
2: معجزات بنادي
3: أيوة عشان كده الكلام ده صعب على فكرة،
2: المعجزات ما مقياس
0: أيوة. ما هم قالوا شنو الشياطين طلعناها دي بشنو ما بقدرتهم، قالوا باسمك
4: دي حاجة كانت مهمة
0: باسمك
4: جدا
0: وهم يا نعم قالوا باسمك باسمك هي يعني كانت بتخدع علينا
1: أيوة.
0: فبصراحة يعني أنا الحاجة اللي حبيتها في النص ده إكرام السيد المسيح ذاته للتلاميذ ديل
2: أي.
0: يعني قال زي لما نزول يعمل حاجة حلوة وانت تكون فرحان منه تقوم شنو تكافئه، فقال لهم يعني الحاجات اللي عملتوها انتو ديل كلها زي ما قال هيثم انه ما تفرحوا بها، لكن افرحوا بالنهاية بعدين هناك
2: انه
0: اسماكم دي اتكتبت
2: يا رب.
0: اتكتبت او مكتوبة في سفر الحياة.
1: أنا بالنسبة لي النص كله بيشكل الجزء الثاني من الصورة بتاعت المرسال ورجعة المرسال
0: أيوه.
1: فهو مبني على نوع من الثنائية اللي احنا بنعرفها في الحياة، إنه ما في مرسال بيمشي وما بيرجع، فإنت رسلوك أكيد لهدف أكيد عشان رسالة، ولما تجي راجع بتجي راجع بالأخبار، فرجعة الرسلوم ديل جاية بأخبار، فبعد ما رجعوا ردت فعلهم كانت الفرح إن إحنا فرحانين ومبسوطين إنه إحنا أنجزنا المهمة اللي أنت رسلتنا لها
2: بنجاح.
1: بتلاحظ الثنائية الثانية بتتردد في صورة مهمة جدا، هم طبعا إحنا كبشر مربوطين بالأرضيات اللي شفتها حتى الجن والناس الملموسين فكنا باسمك قام قال لهم شفتوا، وده كانت عنده علامة سمائية إنه شفتهم بيطرحوا في جهنم زي البرق اللي بيلمع وقت المطرة وهذه الثنائية بالطابقة صورة تانية على الأرض، إنه الله عنده سلطان زي ما عنده سلطان على الهواء والأرواح والجن والشياطين والحاجات الفوق فوق دي، كمان تحد إنتوا عندكم قدرة، لأنه الله قال لهم أنا أديتكم قوة وقدرة تعرفوا تدوسوا على كل ما هو مكر، على كل ما هو لادغ، على كل ما هو سيء، على كل ما هو خبيث، زي ما عندك كنترول وقدرة للتحكم في العالم الروحي عندك تحكم وقدرة على الحاجات الأرضية الملموسة، الدبايب اللي بتتدسح الدبيب ما ماكر ما أيوه. بتلقاه قاعد في السهلة كدي بلدغك في مقتل وتشيب بزوخ والعقرب صغيرة انت ممكن تلقاه لونه لون القش
0: أيوه.
1: فهو أداك قدرة انك تدوس على الحاجات الظاهرة والقوية والكبيرة وعلى التفاصيل الصغيرة، وقال لك شوفي ما إنك بس تمسكه وتقتله، عادة الناس بتمسك الدبيب من راسه وتقتله، لكن هنا تدوس الدهس والإنهاء وانتهاء كل ما هو يعني ممكن لو قطعوا الدبيب نصين لو مشى جحره بيطلع له ضنب تاني ضنب الدابي بيطلع له تاني، لكن إنك تدوس معناه إنك
0: سحقته.
1: انت تفني
2: تماماً.
1: سحقته تماما. حاجة تانية عجبتني قال نبههم لموضوع احنا فرحانين نوعيات وفرح لما نجي راجعين من مهمة عظيمة زي الأدالين الله، مرات كثيرة نحن بنفرح بالحاجات الملموسة، شيطان مرق واحد عيان عملنا دعينا الله عمل معجزة شفى الإنسان الفلاني ده بقدرة قادر
2: ولقى حاجات كاتب مرئية
1: وشوف الطبيب لما يكتب عن حاجات مرئية وغير مرئية ده بيعمل فرق. لاحظ لحاجة تانية قال لهم خلوا مصدر فرحكم ما يكون الشيء الملموس الظاهر،
2: الحاجات الشكلية والظاهرة،
1: أفرح لأنه أنت اسمك سطر في سفر الخلود، لأنه أنت قمت بمهمة عظيمة. أنا عايزة أقول المكافأة الحقيقية للمرسال ما إنه رسلوك تودي شنو، أو تجيب شنو، ولما أنت راجع فرحان جيد جيدا جيد يقول لك جيدا أن رجعت إلي جيدا جيد بحق بلغتنا حقت الكردافة إنه كويس أنك رجعت أي. لكن هنا عايز يقول لك خلي فرحك يكون مرتبط بأنه في إنجاز، زي ما أنت أنجزت هنا في الأرض، هنا في عكس للثنائية كمان أنجزت فوق
0: في السماء،
1: في السمائيات. يعني أنت عندك مستويين روحيات أنت بتشتغل عليهم، على مستوى شياطين أنت بتخرج الشياطين باسم الله بتسحقهم وبتعمل معجزات، على مستوى الأرضيات أنت عندك قدرة تتخلص من السموم والمميت والقاتل، وأنت عندك فرحين، فرح أرضي وفرح سمائي. ودي اللي بتعمل علامة فارقة للشخص. ليه؟ لأنه ليه فرح سمائي؟ لأنه في أمور أنت لما يرسلوك الناس ما عارفينها، متسوسة، في تعب في الإرساليات، في مشقة، في لدغات وفي مؤامرات
2: وحياة
1: في كلفة أنت بتدفع. لكن خليك لأنك فاحص القلوب والكلى، الكاميرا الإلهية، ما الأرضية، ما الإنجاز الأرضي، هناك مجازات عظيمة. فهو قال لك خليك إنه ده يكون السبب الأساسي لفرحتك. زي ما أنت فرحان أرضيا، نعم أكيد بنفرح بالنتائج الملموسة،
2: لكن ما يبقى ده التركيز الكلي، يعني إنك تركز
1: في طبيعتنا العادية. الأم بتفرح لما الأم عندها غرض بترسل جنا، الأبو بداير بيرسل ولده الجنا وهو ماشي، هل هو فرحان لأنه رسله؟ يعني أنا زمان كان لما المدير أو الأستاذ يرسلني يقول لي شيل الكراس ده
2: وديه أو أجيب
1: الطباشير، بجي كأني سفير الأمم المتحدة شايل لك الكراس ده في المدرسة، الأستاذ رسلني.
0: نعم،
1: الفكره في انه الرسلك فعلا انت يا استاذ سمعان طبعا بتعرف ده. الحاجه الثانيه الكميه بتاعت الفرح والانبساط بتاعت انك انت انجزت مهمه عظيمه، هي مجازات سماويه.
0: نعم.
3: عايز اقول جزئيه ثانيه في العدد 18 اللي قاله المسيح، التلاميذ الحقيقه اللي قالوها كانت حق، هم استخدموا السلطان واي شيء، لكن فوق ده كمان الكل العلم اللي بيشوف واللي بيعرف، هم جايين فرحانين، لكن الحاجة اللي مفترض هم ينتبهوا لها إنه اللي بيكلموا منه الله، اللي عنده العلم المسبق والشايف سقوط الشيطان وقيوم وتحركة الشيطان، فهم فرحانين جايين، لكن قال لهم شنو للتأكيد إنه أنا
1: عارف الدليل على صحة كلامكم،
3: أنا عارف الدليل على الكلام اللي أنتوا قلتوه،
2: فقال لهم
3: رأيت الشيطان ساقط مثل البرق من السماء. يعني انتوا فرحانين، اي نعم الانجاز وكل شيء المهم، لكن انا كمان للتاكيد على انه انا شفت السلطان،
1: انا شايف الصوره الكليه
3: ودي عظمه المسيح.
1: أيوة،
3: دي قدره المسيح اللي ما في قوه تقدر تخدع. لانه السلطان ما اداك له زول، اداك له هو ذاته. هم لو جوا راجعين يعني بيحاولوا انه يكذبوا باسم المسيح، اللي حيطلعوا دجالين كذابين وبيقولوا أخرجنا وأنا ما بعرفكم، لأنه مرة تنزل الحاجة. الآن الكلام اللي قلته قبيل يعني في الحتة دي، اتذكر دائما أنه أنت بتختم أعرف أن السلطان ضحك منه
1: طبعا،
3: أعرف الاسم اللي أنت قاعد تخرج به، يعني
1: أمين
3: ده من وين،
1: أمين
3: منبع شنو أساسه شنو. فلو ما هو يعني الله ما حي ما ما ما, ما حيكافئك.
0: ايوه، يمكن هم لما نجوا بيحكوا بفرح وبالانجاز اللي عملوه، ودي طبيعه اي زول طبعا،
1: ما في توثيق هناك وكاميرا.
0: ايوه، لكن
1: فيديو.
0: ايوه، الزول بيحكي واي كلهم تقريبا كانوا عايزين يحكوا بالانجازات وبالمعجزات. ايوه، وانا لما طلعت الشيطان من الزول ذاك، وذاك بقول انا لما شفيت ذاك، فبيحكوا عن نفسهم زي السيد المسيح شاف فيهم الكبرياء من الأعمال اللي كانوا هم بيعملوها. فعشان يحذرهم من إنهم ما يخشوا في روح الكبرياء ده، قال لهم هو يا جماعة أنا شفت الشيطان ده واقع من فوق زي البرق. ليه؟ لأن أنت كل ما اتعاليت
1: وانتفخت بتجي واقع
0: وسريع، بتسقط بسرعة. فخلوا بالكم الحاجة دي ما تنفخكم، الحاجة دي ما تخلوكم تخشوا في روح ما تمام روح الكبرياء. احترزوا لأنفسكم من الحاجة دي. زي الخدام تلقى الواحد يكون يجي يحكي لك يا أخي لما مشيت طلبوني أمشي أصلي
1: عملت
0: للزول
1: نهضة.
0: أيوة للزول العيان ذاك
2: لما
0: مشيت أيوة لقيت الناس قاعدين ومنتظرين كده. فلما خشيت الغرفة لقيت فعلا الزول ده تعبان منتهي كله ما بتحرك نهائي. وسألته ما هالزول ده ما بتحرك؟ قالوا ما قام ولا يوم بس مجرد ما صليت تتريب الزول ده قام
1: عكاكيز. بصوروها يا ناس بيجيبوها علينا بيشوفها حتى في الهناية عكاكيز كراسي كده مركون على جنبه.
0: أيوة. فشنو ما هنا ما بيذكر انه الله اداه نعمة بانه يصلي من اجل الزول عشان ينال الشفاء. فالحكي كله بيكون شنو انا لما خشيت وانا لما عملت وانا لما صليت. نعم. فالمجد هنا هو عايز يرجعه ليروحه.
2: انا طبعا يا ناس النقطة اللي بتتكلم فيها انا في حاجات وقفتني في النص ده من ضمن النقطة دي قالوا ليه حتى الشياطين تخضع لنا ما وقفوا هنا.
1: أيوة.
2: قالوا تخضع لنا باسمك. فإحنا لما يرسلونا قاعدين نمشي نبشر باسمه. مرات زي ما المرة فاتت تكلمنا إنه المرسال بنمشي ننشغل بحاجاتنا وننسى الزول اللي رسلنا والرسالة المفترض أن إحنا نوصلها للناس.
1: نتوه نتبرجل
2: والطريقة ونقوم نقول لا أسمع نسوا الموضوع ده ما أصلا هو في كفرناهم وأنا في أورشليم هنا ولا في أي حتة. فبقول الدائرة أقوله فديل جو قالوا المسيح الشياطين دي يتخض علينا ما في تاني باسمك أنت.
1: أيوة باسمك.
2: فنحن نتذكر إننا لما يرسلونا محتاجين نكرز بهذا الاسم لأنه ما في أي اسم تاني
0: آخر.
2: إنه نقدر يعني نخلص به. دي حاجة. الحاجة التانية كمان لما نيجي راجعين كويس نفرح لكن ما يبقى ده التركيز إنه رجعنا من الإرسالية دي أخذنا ظرف فيه كم دولار كويس.
3: أيوة.
2: المقتنيات دي
3: قلت أيوة. وعملت علاقات الفرحة دي شنو ما الحاجات اللي المادية اللي نشوفها
2: فالمسيح
1: قالوا اسمي
2: فالمسيح لفت نظرهم ما تفرحوا بالحاجات الوقتية بتنتهي يعني شنو الله ضغطوا عقرب ودستوا الحياة نو ركزوا انه اسماكم في صفر
1: الحياة دي تبقى المكافأة الأساسية.
3: عارف يا سمعان
2: ده الامتياز
3: يا شباب الحاجة دي
2: دوقي كليل الحياة
3: مش العقارب داري أكد لهم حاجة تانية مش الشواطين والحاجات دي لكن كمان السلطان اللي انا اديتكم له اكد لهم مره المره الثانيه العقارب والدبايب وكل ده
1: حاجات الخبيثه اللي
3: انا اديتكم السلطان ده اكد لهم. وقالوا يعني حسب الناس اللي دارس الكتاب المفسرين قالوا ده الوقت الوحيد اللي فيه المسيح نبه التلاميذ انه ما يبتهجوا ما تفرحوا ما قال لهم قبل كده
2: عشان ما ينتبهوا لي
1: مجدهم. لا ما أحيانا الفرحة
2: أيوة.
1: الفرحة والضحكة الشديدة بالفتنة للنفس
2: وتغريب الحاجات
1: أيوة اللي تكلمت عنها يا سمعان وتكلمت عنها أي ناس وده جزء من بيسميه زهوة الانتصار لأنه إبليس خبيث يعني خليك تضحك شوية تنفخ كده بعد شوية بتطرشك. أيوة
3: ده المرمى داودي
0: أيوة. ويمكن ذاته الحياة والعقارب ما هي بعينها هسه حاليا للمؤمن
1: وحية.
0: ايوه دي يعني ممكن تكون اشاره للمشاكل
1: والتجارب والحاجات الصغيره
0: والحاجات ايوه الحاجات اللي ممكن تواجهنا كمؤمنين في اثناء الخدمه بتاعتنا. فكيف ان احنا نقدر نواجهها؟ كيف احنا نقدر ندوسها؟ كيف احنا نقدر ننتصر عليها؟ فالحاجات دي لازم ننتبه لها كمان برضو. فدلاله الحيه هي الخبز بعض الناس أثناء الخدمة حتى في الدائرة الواحدة
1: أيوة. أيوة وسميات
0: أيوة
1: تسميم للجو وتعكير
0: للخدمة وده كله أيوة. واللطغ بتاع الخيانة ده نوع من المؤامرات اللي بتتحاك أثناء الخدمة. ده رسلوين لا لا لا ده ما ترسلوا تاني حتى ديك لما مشى المرة فات سوى وفعل وعمل يبقى الأحسن من يرسلوا منه أنا القاعدة أتكلم ضد زميلي الخادم. فالخدمة ما بسهولة ولا حاجة هينة إنه نحن نقدر نشيل المسؤولية دي. لو ما بيجينا قدر المسؤولية حتكون حاجة عبارة عن حرب يتصارعوا أو يتداوسوا فيها الحياة والعقارب وكل الحاجات اللي بتكون حتكون سبب عسرة لإنه الخدمة تمشي لقدام.
2: دي نقطة مهمة كده اسمحوا لي بس يعني
1: لا لا سمعان دي عجبته
2: يعني
1: أول مرة يا سمعان كلامك يعجب كلامي
2: يعجبك لا كلام مهم جدا يا إيناس
0: لأنه
2: يعني للأسف يعني ونحن جزء من الخدمة بشكل عام يعني بيجي الموضوع التنافس.
1: أيوه.
2: أيوه. إنه نحن بندوز عقارب وإنتوا حياتنا. أيوه. نطلع شواطين ونحن. أيوه. نعمل. فبيقى الموضوع
1: في المواهب التنافس مواهب.
2: التنافس
1: روحية.
2: إحنا ناس منو وإنتوا ناس منو.
3: إحنا كنيستنا طائفتنا.
1: حتى في الحياة يا سمعان, حتى في الحياة لو في زول بيسمعنا ما مسيحي, إحنا كثير بنعتد بإنه إحنا قادرين باسم الله نعمل أمور كثيرة. أنا عايزة أقول خلي بالك ما يكون متسوس فيها سم, ما يكون متسوس فيها لدغة ثعبان, ما يكون متسوس فيها, لأنه هنا الإشارات اللي زي ما اتفقت معي أختي إيناس وأخوي سمعان, الدلالة على الحية والدلالة على العقرب إشارات للشيطان. ونفس الحكاية يعني إحنا في السودان طبعا كلنا بنكون نايمين في الفضايا وفي الحوش بترفع كده بتقوم, علماء الفلك بيقول لك ديل نيزك, لكن الكتاب المقدس بيقول عليها زهرة بنت الصبح اللي هي النيازك اللي انت شايفة دي ما هي إلا شياطين قد هوت في جهنم. النص ده مربوط جدا مع النص اللي قبليه ومبني عليه. فأنا عايزة أقول دي بيوري إنه الله الشايف هذا الكون بدقة تفاصيله, الكبير منه والصغير والصغير قبل الكبير. فالله هو المتحكم, هو المتسيطر, لأنه ديل رسلهم, ديل رسلوا عشان يقولوا إنه الله ملك, إنه يسوع المسيح ملك. ملكوت الله تعني قدرة الله ومحضره ومكان سيطرته. فعايز يقول إنه كل معجزة عملتها باسمي تحت سيطرتي وبسماح مني, وأنا اللي أديتك القوة وأديتك الإسم. كل فعل خير أنا اللي أديتك ليه. ويا بخت الزول اللي بيعمل كده, لأنه هو بيكون شال المكافأة الكبرى إنه هو كان المرسال السليم اللي بيستحق إنه الله يثني عليه, ومكافأته الأساسية يسجلوك في دفتر الخلود فوق هناك في السماويات.
2: اسمك ما يتمسح,
1: ما يتمسح نهائيا.
0: عارفه يا ابتهاج كلام ده لانه ممكن
2: هنا في الارض المره الجايه بقول لك اسمع الرساله دي ما هتمشي لانه اصلا ممكن يجي زول هو اصلا ما بيتفق معك ويقوم يجي اسمك القران ما يجي الخدمه. لكن لو كتبوا فوق شفت ثاني زول
1: يا سامعني.
3: هل الرساله اللي داير ربنا يوصلها لنا في الرساله
2: في الكلام الناس انه الله سيحقق نجاحات لكن ما تتنفخوا. هاي في نجاحات هاي أفرحوا بها لكن دم الأساسي
1: فوق. الأساسي فوق.
0: كتير نحن بنفتخر كمؤمنين بإنه نحن أولاد الأسرة الفلانية اللي قدمت في الخدمة كده, وأنا أبوي قسيس وجدي كان شيخ في الكنيسة, ونحن أولاد الطريق ما بعرف إيه. فبنفتخر بالإنجازات حقة الأسرة, لكن ما بنقدر نقدم الآن إحنا قدمناه شنو. أي زول اسمه بيتكتب فردي ما بيتكتب باسم الأسرة, أسرة قسيس فلان ما كل حتمشي يتسمع حيكون مكتوب.
1: أيوه.
0: فنحن محتاجين كمان نقدم الإرسالية بتاعتنا زي ما هو خدم وزي ما هو قدم لحد ما اسمه يتكتب. انت كمان محتاج تتحرك, محتاج تشيل الإرسالية بتاعتك ورسالتك توصلها على أكمل وجه, وتجي راجع وفرحان, وأكيد اسمك كمان حيتكتب وين
3: فوق. خلونا بالمناسبة الجميلة دي نذكر الناس, نذكر كل الناس دي انه يشاركونا ويشاركوا الناس التانيين, ما ينسوا المواضيع السمحة دي انه يخبروا بها الناس التانيين.
0: نعم.
3: وكمان في الرسالة دي يعني تكون لنا احنا اللي بنخدم في الحقل ده, احنا اللي بنخدم ربنا, احنا المرسلين في الارض. انه الكلام اللي قاله المسيح ده تنبيه تحذير شديد لنا كلنا. فعشان انت خادم وانت خادم, انت مرسل وانت مرسل, منو رسلك؟ وانت السلطان ده ما حقك. ولو الحاجة دي مرات كثيرة بتمشي بتوديك للمجد الذاتي الكبرياء والحاجة دي, انتبه انه وتذكر انه هل اسمك هيتكتب في سفر الحياة
2: ولا حاجاتك دي كلها
3: في محبة
2: نفاية وتوقف. أيوه. محبة الريح
3: داري. أيوه. نسمع ترنيمة جميلة كده
0: يا جماعة. أي مرسال بمشوا بجي إلا بتاع وردة ده أنا ما عارفه وما رجع معلو.
3: خلونا نسمع ترنيمة. نسمع ترنيمة.
1: أوكي, اسمحوا لي أختار لكم الترنيمة دي.

0: يا جماعة
1: يا سلام
0: كيف الكلام؟
1: ترنيمة جميلة جميلة جديدة
0: أنا بحبها خالص. الحمد لله إنها عجبتك يا ناس.
1: الحمد لله.
2: أترجع في مرسالك ما تبقى زي المرة الثانية.
3: منو اللي حيصليها؟
2: أنا حصلي لكم.
0: تفضل يا سلام.
2: يا رب نشكرك لأنه كل يوم بتعلمنا من كتابك المقدس. ساعدنا يا رب إنه نتمسك بك وأي حاجة نعملها لمجد اسمك أنت، حتى لو كان في نجاحات في الخدمة بتاعتنا لكن لمجد اسمك أنت فقط. وجه أنظارنا تجاه شخصك، أبعد عننا كل مجد ذاتي، كل أنانية، كل محاولات لإبليس إنه ينفخنا إننا ناجحين، إننا كويسين، إننا مبدعين. أبطل أي حاجة ذاتية وخلي تركيزنا دايما تجاهك.
0: أيوة يا رب.
2: ساعدنا إنه ننجح في الإرسالية زي ما نجحوا السبعين.
0: أيوة.
2: ونجحوا الرسل. ساعدنا إنه نبشر الناس والنجاح ليك أنت يا سيد.
0: أيوة.
2: ساعدنا يا رب إنه أسماءنا تكون مكتوبة في سفر الحياة.
0: أيوة.
2: نصلي ونطلب ده في اسم فادينا يسوع.
1: آمين.
3: آمين. آمين. آمين.
0: هاي يا جماعة.
3: آمين.
2: يلا.
0: خليتكم في الضلمة.
1: كذا
0: أنا ده ما شفت دوايده جا ولا لا.
3: طيب.

مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منه. ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0535 76 76 55 35 9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أن تكونوا استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.

0: الرسالة الأولى من بطرس، بطرس الأولى، الأصحاح الأول. من بطرس رسول عيسى المسيح إلى المختارين الغرباء في هذه الدنيا المشتتين في بلاد البونط وغلاطية وكبدوكية وآسيا وبتانيا، الذين اختارهم الله الآب حسب علمه السابق وخصصهم له بروحه لكي يطيعوا عيسى المسيح ويطهروا برش دمه عليهم. لكم وافر النعمة والسلام. تبارك الله أبو سيدنا عيسى المسيح الذي في رحمته العظيمة وبواسطة قيامة عيسى المسيح من الموت جعلنا نولد من جديد إلى رجاء حي وإلى نصيب محفوظ لكم في السماء، لا يتلف ولا يفسد ولا يزول. وأنتم بالإيمان تحميكم قوة الله إلى أن تأتي النجاة التي ستظهر في آخر الزمن. فافرحوا لهذا، مع أنه لابد الآن أن تحزنوا فترة قصيرة بسبب كل المحن التي تصيبكم، لأن القصد من هذه المحن هو أنها تبين أن إيمانكم حقيقي. فكما أن النار تختبر الذهب، فإن المحن تختبر إيمانكم الذي هو أثمن بكثير من الذهب الفاني، فتنالون المديح والجلال والكرامة عندما يأتي عيسى المسيح من السماء. أنتم لم تروه لكنكم تحبونه، ومع أنكم لا ترونه الآن لكنكم تؤمنون به، فتفرحون فرحا مجيدا يفوق الوصف، لأنكم تبلغون هدف إيمانكم وهو نجاة نفوسكم. حتى الأنبياء الذين تنبؤوا عن النعمة التي أعدها الله لكم درسوا وبحثوا بعناية موضوع هذه النجاة، وكان روح المسيح الذي فيهم ينبئهم عن آلام المسيح والأمجاد التي بعدها، فحاولوا أن يعرفوا ما كان يشير إليه الروح بشأن وقت حدوثها وحالة العالم عند حدوثها. وأعلن لهم أن هذه الأمور لن تتم في أيامهم بل بعدهم بسنين كثيرة، أي في أيامكم أنتم. والآن هذه الأمور بلغها لكم الذين نادوا بالبشرى بواسطة الروح القدوس المرسل من السماء، وهي التي تشتاق الملائكة أن تطلع عليها. إذن ليكن ذهنكم متنبها، واضبطوا أنفسكم، ضعوا أملكم كله في النعمة التي ستنالونها عندما يأتي عيسى المسيح كأبناء مطيعين لله. لا تستسلموا لشهوات الماضي كما كان يحدث أيام كنتم جهلاء، بل كونوا صالحين في كل تصرفاتكم، لأن الذي دعاكم هو قدوس، وهو يقول في كتابه:
1: كونوا صالحين لأني أنا قدوس.
0: أنتم تدعونه أباكم، هو الذي يحكم حسب عمل كل واحد بلا تحيز. إذن يجب أن تعيشوا أيام غربتكم هنا في مخافته. أنتم في الماضي كنتم تعيشون حياة تافهة علمها لكم آباؤكم، لكنكم تعلمون أن الله فداكم من هذا، لا بأشياء فانية مثل الفضة أو الذهب، بل بالدم الكريم، دم المسيح حمل الفداء الذي بلا لوم ولا عيب، فقد اختاره الله لهذا من قبل خلق العالمين، وجاء في هذه الأيام الأخيرة من أجلكم. أنتم بواسطته تؤمنون بالله الذي أقامه من الموت ومجده، وبذلك فإن إيمانكم ورجاءكم هما في الله. والآن بما أنكم أطعتم الحق فقد طهرتم نفوسكم وصرتم قادرين على المحبة الأخوية الصادقة. إذن أحب بعضكم بعضا محبة شديدة من كل القلب، لأنكم ولدتم الولادة الثانية، لا من أب بشري يفنى، بل بكلمة الله الحية الدائمة التي لا تفنى. فالكتاب يقول: كل الناس كالعشب، وكل جلالهم كزهر العشب، يموت العشب ويسقط الزهر، أما كلمة الله فتبقى إلى الأبد، وهي الكلمة التي أعلنت لكم.

محاكمة المسيح بحسب إنجيل مرقس الإصحاح 14 آية 1 لحد 15. وكان الفصح وأيام الفطير بعد يومين، وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يمسكونه بمقر ويقتلونه، ولكنهم قالوا ليس في العيد لئلا يكون شغب في الشعب وفيما هو في بيت عنياء في بيت سمعان الأبرص وهو متكئ. جاءت امرأة معها قارورة طيب ناردين خالص كثير الثمن، فكسرت القارورة وسكبته على رأسه، وكان قوم مقتاظين في أنفسهم فقالوا لماذا كان تلف الطيب هذا؟ لأنه كان يمكن أن يباع هذا بأكثر من 300 دينار ويعطى للفقراء، وكانوا يؤنبونها. أما يسوع فقال أتركوها، لماذا تزعجونها؟ قد عملت بي عملا حسنا، لأن الفقراء معكم في كل حين ومتى أردتم تقدرون أن تعملوا بهم خيرا، وأما أنا فلست معكم في كل حين. عملت ما عندها، قد سبقت ودهنت بالطيب جسدي للتكفين. الحق وأقول لكم، حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. ثم أن يهوذا الأسخريوتي واحد من الاثني عشر مضى إلى رؤساء الكهنة ليسلمه إليهم، ولما سمعوا فرحوا ووعدوه أن يعطوه فضة، وكان يطلب كيف يسلمه في فرصة موافقة. وفي اليوم الأول من الفطير حين كانوا يذبحون الفصح، قال له تلاميذه أين تريد أن نمضي ونعد لتأكل الفصح؟ فأرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما اذهبا إلى المدينة فيلاقيكما إنسانا حاملا جرة ماء أتبعاه، وحيثما يدخل فقولا لرب البيت إن المعلم يقول أين المنزل حيث آكل الفصح مع تلاميذه، فهو يريكما علية كبيرة مفروشة معدة هناك أعدا لنا. آمين. لما اليهود جابوا لبيلاطس يسوع عشان يحاكموا، ما كان في إيدهم أي تهمة، فعشان كده بدوا يدبروا لهم تهم جديدة، وكون اتهموه بأنه بيدعي الألوهية ده ما كان عنده أي معنى عند الحاكم الروماني، عشان كده قالوا عنه إنه بيشجع الناس ما يدفعوا الجزية لروم، وإنه بيقول عن نفسه إنه ملك اليهود، وهو كمان بيثير الشغب في الدولة، يعني بيحرض الناس ما يدفعوا الضرائب ويشجعهم على الإرهاب وخيانة الملك، وطبعا ده بيلفت انتباه بيلاطس. صديقي العزيز، كانت في كم مرة متاحة لإنه يطلق سراح يسوع؟ بتظهر أول فرصة خيارات بيلاطس اللي كان بخيرها لليهود، هل يطلق سراح يسوع ولا يطلق سراح واحد من المساجين؟ فاختار اليهود باراباس، وهو كان واحد من الناس المسجونين اللي كان بثير الفتنة والمشاكل وسط الناس، بس اليهود اختاروا يبرئوا الطالح دون الصالح، فاختاروا باراباس. وفي مرة تانية بتظهر الفرصة في سؤال بيلاطس لهم شنو الشر اللي عمله يسوع، وكان بكده بيحاول انه يصح لهم ضمائرهم وانهم يتراجعوا من الشر اللي هم حيعملوا، بس هم كانوا مصرين على المحاكمة بتاعة يسوع. صديق المستمع، حصل سألت نفسك من هو المسؤول عن صلب المسيح؟ لو راجعنا الآيات الكتاب المقدس بنلقى إنه بتظهر الصورة بكل وضوح، واحد من التلاميذ اللي اسمه يهوذا الأسخريوتي ساعد في إنه يسلم يسوع لليهود. كمان برضو بنلقى إنه بطرس واحد من التلاميذ كان أعلن إنكاره بمعرفته ليسوع، حتى التلاميذ الباقيين هم انسحبوا من الصورة عشان خايفين على نفسهم، حتى كمان بيلاطس أظهر خوفه على المكان بتاعته وردود الأفعال بتاع بقية اللي من حوله، عشان كده سابوا ليهم. صديق المستمع، لو أنت تعرضت لنفس الموقف شنو ردت فعلك؟

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963-05807.
1: العبرانيين الأصحاح العاشر. وشريعة موسى هي مجرد ظل للبركات الجديدة، فهي ليست الحقيقة نفسها. وحسب الشريعة تقدم الضحايا باستمرار سنة بعد سنة، ولكن الشريعة لا تقدر أن تجعل الذين يتغربون بها إلى الله كاملين، لأنه لو كان ذلك ممكنا لكان توقف تقديمها، لأن الذين يقدمونها يكونون قد صاروا طاهرين تماما، وبذلك لا يشعرون بذنب. لكن الحقيقة هي أن هذه الضحايا تذكر الناس بذنوبهم سنة بعد سنة، لأن دم السيران والجداء لا يمكن أن يزيل الذنوب. لهذا لما جاء المسيح إلى العالم قال لله:
2: أنت لا تريد ضحية ولا قربانا، لكنك أعددت لي جسما بشريا. أنت لا تسر بقربان يحرق ولا بقربان التكفير عن الذنب. فقلت لبيك: اللهم إني جئت لأعمل مشيئتك كما قال الكتاب عني في صحفه.
1: فأولا قال إن الله لا يريد ضحايا ولا غرابين ولا قربانا يحرق ولا قربان التكفير عن الذنب، وهو لا يسر بها مع أنها كانت تقدم حسب الشريعة. ثم قال: لبيك إني جئت لأعمل مشيئتك، فهو بذلك يلغي القديم ويؤسس الجديد. فنحن أصبحنا مخصصين لله، لأن عيسى المسيح عمل مشيئة الله بأن قدم جسمه ضحية مرة واحدة، وكل حبر كان يقف ويقوم بخدمته يوما بعد يوم، ويقدم نفس الضحايا مرة بعد الأخرى، مع أنها لا يمكن أن تزيل الذنوب. أما هذا الحبر فإنه قدم ضحية واحدة إلى الأبد عن كل الذنوب، ثم جلس عن يمين الله منتظرا حتى يضع الله أعداءه تحت قدميه. وبهذه الضحية الواحدة أكمل الصالحين إلى الأبد، والروح القدوس أيضا يشهد لهذا. فأولا يقول:
3: هذا هو العهد الذي أعمله معهم بعد ذلك الوقت، هذا كلام الله، أضع شريعتي في قلبهم وأكتبها في فكرهم.
1: ثم يقول:
3: ولن أذكر ذنوبهم وآثامهم فيما بعد.
1: وحيث توجد مغفرة لهذه فليس هناك حاجة إلى ضحية أخرى عن الخطيئة. فنحن الآن يا إخوتي نقدر أن ندخل بصيغة إلى المقدس الحقيقي السمائي بدم المسيح، وذلك بواسطة هذا الطريق الجديد الحي الذي فتحه لنا خلال الستارة أي جسمه البشري. ولنا أيضا حبر أعلى على بيت الله، فيجب أن نتغرب إلى الله بقلب مخلص وإيمان واسغ. وقد تطهرت قلوبنا بالدم، وتحررت ضمائرنا من الذنب، وغسلت أجسامنا بماء النغي. يجب أن نستمر في إعلان رجائنا بلا تردد، لأن الله أمين ينفذ ما وعد به. يجب أن نهتم بعضنا ببعض، ونحس بعضنا بعضا على المحبة وعمل الخير، ولا تنقطعوا عن اجتماعكم كما تعود البعض، بل شجعوا بعضكم بعضا على الحضور، خاصة أنكم ترون أن يوم ربنا يقترب. إن كنا بعدما عرفنا الحق نرتكب الخطيئة عن قصد، فلا توجد ضحية تكفر عن ذنوبنا، بل ننتظر بفزع يوم الدين والنار الرهيبة التي تحرق أعداء الله. من خالف شريعة موسى كان يقتل بلا رحمة إذا شهد ضده 2 أو 3. إذن في رأيكم كم يكون العقاب أشد لمن داس ابن الله تحت رجليه واعتبر دم العهد الذي طهرنا كأنه بلا قيمة، وسب الروح واهب النعمة؟ فنحن نعرف من الذي غال؟
3: أنا أنتقم، أنا أجازي.
4: وغال أيضا ربنا سيحاكم شعبه.
1: فالويل لمن يقع في يدي الله الحي. تذكروا ما حدث معكم في الأيام الماضية، فبعدما أشرق عليكم النور غابلتم معارك صعبة وتألمتم، لكنكم ثبتتم. فمن جهة تعرضتم للشتائم والاضطهاد، ومن جهة أخرى شاركتم الذين لاغوا هذه المعاملة السيئة. أنتم تألمتم مع المسجونين، ولما أخذوا منكم كل ممتلكاتكم احتملتم بفرح، لأنكم كنتم تعلمون أنكم تملكون ما هو أفضل وأبقى. إذن لا تفقدوا صيغتكم، فإن لها جزاء عظيما. أنتم تحتاجون إلى الصبر لكي تعملوا إرادة الله وتنالوا ما وعدكم به. بعد فترة قصيرة جدا سيأتي الذي ننتظره ولا يتأخر.
3: الصالح بواسطة الإيمان يحيى، أما إن ارتد فلن أرضى عنه.
1: ونحن لسنا من أهل الردة الهالكين، بل من أهل الإيمان الناجين.
5: المسيح ملك ومحرر. المسيح ملك، المسيح بحرر. المسيح جاء عشان ما يحرر النفوس من كل القيود بتاعت مملكة الظلمة. المسيح بحرر من سيطرة الخطايا أي كانت نوعها ومهما طالت مدة سيطرتها على النفس. المسيح بحرر كمان من تدخلات الشيطان في أي مجال من مجالات الحياة، زي الدراسة والعمل والزواج والعلاقات مع الناس التانين. المسيح بحرر الأجساد من الأمراض اللي بتسبب الأرواح الشريرة. المسيح بحرر النفس من عقدة الذنب وصغر النفس والشفقة على الذات، وكمان غيرها من العقدة الثانية. المسيح بحرر الأسهان من سيطرة الأفكار الشريرة بمختلف أنواع أمراضها، زي التشتيت وعدم التركيز وصراع الأفكار والوساوس. المسيح بحرر من الفشل والشعور بالإحباط والحزن والاكتئاب. المسيح بحرر كل زول تعبان لجأ له ووثق فيه. أي كان اللي بتعاني منه بسبب نشاط مملكة الظلم اللي بتبغض جنسنا البشري كل البغضة، فأنا بدعوك لفرح كامل. فأنا بدعوك لأنك تفرح من جوا قلبك، لأن الرب يسوع بحبك ولسه بلوح لك بإيده لكل زول تعبان، بيدعوك وبيدعوهم بصوته الحلو الرقيق، زي ما جات في رسالة متى الإصحاح 11 آية 28: تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. آمين.

الغالي المفقود. هل بتحس إنك فقدت أفضل حاجة عندك؟ هل بتحس إنه العدو سرق منك أجمل سنين عمرك؟ هل سمعت بالحمل المذبوح والأسد الغايم وبيوعده بيضوي جوا القلوب وبيشيل الياس؟ هل سمعت بتعويضات السنين اللي أكلت جرات؟ أيوة، حاسة إنك عايز تقول شنو؟ أكيد حتقول في نفسك أيوة أنا ضيعت كتير من سنين عمري، بس كيف حتتعوض؟ ومن هو اللي حيقدر يعوضها؟ أحب أبشرك إنه خلاص زمن التعويض قريب منك، والحمل هو اللي بيعوض ليك السنين الضاعت منك. المسيح هو اللي بيصنع المستحيلات عشانك، عشان تعويضك، زي ما جات الآية في سفر يوئيل إصحاح الثاني آية 25: وأعوض لكم عن السنين التي أكلها الجراد، الغوقاء والطيار والقمص، جيشي العظيم الذي أرسلته عليكم. آمين.

الرسالة الأولى من يوحنا، يوحنا الأولى الأصحاح الأول. نكتب لكم في موضوع كلمة الحياة الذي هو موجود من البداية، الذي سمعناه، الذي رأيناه بعيوننا، الذي شاهدناه ولمسناه بأيدينا. فإن الحياة ظهرت ونحن رأيناها ونشهد لها ونبشركم بها، أي حياة الخلود التي كانت عند الآب وظهرت لنا. فنحن إذن نبشركم بما رأيناه وسمعناه، لكي تكون لكم أنتم أيضا رابطة معنا، وإن رابطتنا هي مع الآب ومع ابنه عيسى المسيح. ونحن نكتب لكم هذا ليكون فرحنا كاملا، وهذه هي الرسالة التي سمعناها منه ونخبركم بها: الله نور وليس فيه ظلام أبدا. فإن كنا نقول إن لنا رابطة معه ومع ذلك نعيش في الظلام، فنحن نكذب ولا نعمل الحق. ولكن إن كنا نعيش في النور كما إنه هو موجود في النور، تكون لنا رابطة بعضنا مع بعض، ودم عيسى ابنه يطهرنا من كل ذنب. إن قلنا إننا بلا ذنب فنحن نخدع أنفسنا والحق ليس فينا. إن اعترفنا بذنوبنا فهو أمين ويمكننا أن نتكل عليه ليغفر لنا ذنوبنا ويطهرنا من كل شر. إن قلنا إننا لم نرتكب أي ذنب فمعنى ذلك إننا نتهمه بأنه يكذب وأن كلامه غير موجود في قلوبنا.

ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسه على راديو سمر.

مستمعينا الأعزاء، تحية دافية بنرسلها لكم وين ما كنتوا، إذا كنتوا في البيت ولا الشغل ولا في الطريق أو بعيد عن الأهل والوطن. نتمنى لك أمسية سعيدة مليانة راحة وطمأنينة وفرح. بنقول أهلا ومرحب بكم، وإن شاء الله يا رب يومكم كان يوم خفيف ومليان إنجازات. حبابكم في أمسية نتلم فيها عشان ما نتبارك مع بعض من خلال الترانيم الروحية اللي حنسمع اليوم من خلال مرنمين مختلفين. عشان كده دي دعوة لك وين ما كنت إنك تفتح الراديو وتسمعنا. وكمان بنقول شكرا للناس المستنيننا وفتحوا كمان راديو سمر في الوقت ده عشان يكونوا مستعدين عشان ينطلقوا معانا في رحلة جميلة مدتها 60 دقيقة نتحاور فيها مع بعض ونشارك كمان آراءنا ومقترحاتنا لبرنامج ساعة سمر. بقول كمان أهلا ومرحب بكم في حوشنا الكبير اللي دايما بيطرح مجموعة من النقاشات الجميلة جدا جدا والمواضيع المختلفة. إذن حبابكم وين ما كنتوا، أمسية جميلة وشيقة نتمناها لكم بمتابعتكم لحلقتنا الليلة. ولكل زول عايز يراسلنا وعايز كمان يتابعنا بنقول لك حبابك وتعال بكوباية شايك ولا كوباية الجبنة بتاعت المساء كده نتونس ونتحاور. إذن اكتب لنا على رقم الواتساب 00357976563. وكمان بقول حباب الناس اللي بتتابعنا على الساتلايت أهلا ومرحب بكم. وإذا حابين الناس اللي بتسمعنا على الأبليكيشن ينزلوا قناتنا على الساتلايت، فتشوا علينا باسم راديو سمر سودان وأكيد حتلاقونا على النايل سات. إذن أهلا ومرحب بكم وتعالوا مع بعض نستمع لأولى الترانيم.

هنصلي معاك وندعو بالخير والمحبة والسلام. انت معانا بتسمعنا، تعني تشارك لحظات صادقة الرب موجود فيها معانا، بيدينا الفرح والسعادة والزيادة. انت الآن تستمع إلى راديو سمر.

أكيد هسا إحنا أصدقائنا المستمعين بنتشارك لحظات جميلة، لحظات مفرحة جدا جدا، وزي ما قال المرنم في الترنيمة دي سلام، ده سلامنا سلام عجيب، فعلا سلامنا سلام عجيب يفوق كل الظروف ويملأ القلوب فرح وطمأنينة. كلمات رائعة بتذكرنا إنه السلام الحقيقي مصدر ربنا، وإنه الفرح الحقيقي ساكن فينا، وإحنا لما نكون في محضر ربنا كمان بنشعر بسلام حقيقي بيغمرنا. كلمات الترنيمة رائعة جدا جدا، شكرا للمرنم عبد الله وكمان للأداء الجميل والرائع. أعزائي المستمعين ننتقل لمرنم تاني، يعني برضو ترنيماته جميلة جدا جدا، فيها نشاط وحيوية كده، وفيها يعني أمل جديد. تعالوا مع بعض نستمع للمرنم ماركو كوش ونرجع نواصل، ما تمشوا بعيدين، خليكم قريبين.

0: انت اللي وعدتني.
1: لانك بتهمني وانت بتهميني، تعالوا نصنع حلول سوا على الهواء. كل زول يقول رايه، نسمع بعض، نشجع بعض، ونتفاكر، نكون سوا فكرة على أمل باكر، ونصنع مستقبل بلد بالخير زاخر. خليك معانا على راديو سمر.

بنجدد التحايا مرة تانية بكل زول جو انضم لنا في اللحظة دي. بنقول لك أهلا ومرحب بك، وبتمنى يعني أنك تكون موجود معنا لحد نهاية حلقتنا، تستمتع بالترانيم الروحية وكمان نتبارك مع بعض ونحن بنناقش موضوع مهم جدا في حياتنا. وإذا أنت موجود وعايز تسمع ترنيمة معينة راسلني على رقم الواتساب 00357976563. وكمان بدي دعوة لكل الأحباب ولكل الأصدقاء المتابعين إنكم تدخلوا على صفحتنا راديو سمر، وأكيد حتلاقوا برامج كثيرة يعني فيكم تختاروا، كمان حتى على الأبليكيشن الجديد اللغة اللي انت حابي تسمع بها البرامج، وكمان في غرف كثيرة لو فتحتها حتلقى برامج كثيرة ومتنوعة. إذن أصدقائنا خليكم قريبين معنا ودايما متابعين كل ما هو جديد على راديو سمر. وكمان إذا عايز تنزل قناتنا على الستلايت نزلها باسم راديو سمر سودان، وأكيد حتلقانا على النايل ساد. بجدد التحايا مرة تانية وبقول لكم تعالوا مع بعض كده الليلة نشوف الموضوع اللي نحن عايزين نتكلم فيه عن شنو. عايز أقول لكم يا جماعة، كتير مننا بنمر يعني أو بتمر علينا لحظات بنحس فيها إنه يعني في ضعف كده، وإنه ما عندنا قيمة كبيرة، أو إنه الناس التانيين أحسن يعني مننا في كل حاجة. مرات بنكون عملنا حاجات كويسة وإنجازات بتكون جميلة، لكن ما بنشوفها وبنركز بس على أخطائنا أو على الحاجات اللي ما قدرنا نعملها. ومع ضغوط الحياة وكثرة المقارنات الواحد ممكن يفقد ثقته في نفسه شوية شوية، ويبدأ يقلل من قدرة نفسه من غير ما يكون قاعد يحس. لكن الحقيقة إنه كل زول ربنا أداه مميزات وقدرات خاصة به، وما في زول ما عنده قيمة أو ما عنده يعني حاجة يضيفها في الحياة. عشان كده مهم نتكلم عن الموضوع ده الليلة، لأنه الإحساس بالضعف وعدم تقدير الذات بمر به ناس كتار جدا جدا، وممكن يأثر على قراراتنا وطريقة تفكيرنا وكمان على مستقبلنا. ودارين نعرف كيف ممكن نتعامل مع الإحساس ده، وكيف نرجع الثقة في نفسنا ونشوف قيمتنا الحقيقية. عشان كده انت اذا بتمر بأزمة زي دي بقول لك خليك موجود الليلة، حابين نتكلم ونفضفض مع بعض كده ونتكلم بكل أريحية وبصراحة. عشان كده دعوة لك انك تجينا قريب وكمان تسمعنا، واذا حابي كمان يعني ترسل لأصحابك انهم يحضروا معانا الحلقة دي وتزيد دائرة النقاش، بنقول لك يا سلام تكون عملت خير. اذا تعالوا مع بعض وانا بديكم فرصة عشان تكتبوا وتراسلوني في اللحظة دي، نسمع ترنيمة ونرجع نواصل. خليكم قريبين لأننا حنرجع بعد شوية.

بكرة نسمع قالوا سالمة وقالوا آمنة ونبقى أجمل شعب صابر ويبقى كل الفات حكاوي. ستشرق شمس الخرطوم بالخير من جديد وسنضحك وتصفو سماؤها وتلمع نجومها لأننا نحبها. ما في ليل ما بيعقبه صباح، مهما طال الظلام فإن شمس الوطن ستشرق أمنا وسلاما وطمأنينة.

شكرا للمرنم القس فيلمون حسن على الترنيمة الجميلة دي، بيقول فيها ربي ليك كل العبادة، أصل في شخصك نجاة، أصل في شخصك حياة، مستحق كل الخليقة تركع وتسجد في صلاة. فعلا إحنا محتاجين يعني كخليقة ربنا خلقنا عشان دايما نعمل وننفذ خطته، إننا نركع ونصلي ونشكره على كل أفضاله ورحمته علينا. وإحنا بنتكلم في موضوع اليوم عن يعني أنت بتشوف نفسك ضعيف ولا ما مقدرة. لما الزول يحس بالضعف وما يقدر يعني يقدر نفسه، غالبا بيكون شايف الجانب السلبي من حياته أكثر من الجانب الإيجابي. ممكن يكون يعني حقق إنجازات كثيرة وساعد ناس كتار وتجاوز ظروف صعبة، لكن مع ذلك بينسى كل الحاجات دي ويقف عند غلطة واحدة أو موقف واحد يعني فشل فيه. ومع مرور الزمن الإحساس ده ممكن يخلي الزول يفقد الثقة في نفسه ويشك في قدراته. من الأسباب اللي بتخلي الإنسان يحس بالإحساس ده المقارنة المستمرة بالآخرين. هسي مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي بقينا نشوف نجاحات الناس وفرحتهم وإنجازاتهم كل يوم. كل ما نشوف التعب والظروف يعني المرة بينا نحن بنقول يعني ما لقينا فرصة، لكن ما بنشوف التعب والظروف والتحديات المروا بها الناس ديل، ما بنشوف التعب المروا بيه. عشان كده مرات بنفتكر إنه حياتهم كاملة وحياتهم سمحة وحياتهم يعني كاملة وما نقصة، وده فهم غير صحيح. كل زول عنده معركته الخاصة وعنده ظروف المختلفة، وربنا قسم الأرزاق والقدرات بين الناس بحكمة. عشان كده يعني أنت ما تتأثر يعني بالناس اللي مثلا أنجزوا وإنت شايف نفسك لا، احتمال حتى في نفسك حاصل عكس اللي أنت بتشعر به تماما. الكلام السلبي اللي يعني بيسمعوا الزول من الناس أو اللي بيقولوا يعني ليه، مرات بتكون كلمات جارحة وانتقادات ممكن تكون مستمرة، وده بيخلي الزول يصدق إنه ما قادر ينجح أو إنه أقل من غيره. لكن الحقيقة إنه رأي الناس ما بيحدد قيمتك، وقيمتك الحقيقية بتظهر في أخلاقك واجتهادك وصبرك ومحاولتك المستمرة رغم الصعوبات. عشان كده مهم جدا جدا عزيزي المستمعين إننا كمان نقدر نفسنا وقدر شنو هي تعبانة برغم الظروف والضغوطات والإحباطات المرات كثيرة قاعد تمر بها نفسك. قدرها وحبها وكمان أشكرها على كل شيء جميل هي قامت به. دي أمسية الليلة فيها تشجيع للنفس، تعالوا كده ندلع نفسنا شوية في الأمسية دي ونقول شكرا يا نفسي على كل شيء انت قاعد تقوم به. التشجيع ده بالمناسبة بديك دافع وبديك كمان يعني روح كده فيها نشاط وإيجابية إنك تستمر وتقوم وتواصل حتى لو انت فشلت. إذن تعالوا أصدقائنا نطلع برضو فاصل نستمع فيه لترنيمة جميلة ونرجع نواصل، خليكم قريبين.

مستحيل مستحيل. حصل سمعت بإله لا يعرف المستحيل؟ إله مستحيل يتوقف عن حبه لك مهما كانت حالتك. مستحيل ما يقبل توبتك مهما كانت غلطتك. مستحيل يتخلى عنك مهما كانت أزمتك. خلي بالك إنه كل المعجزات اللي حصلت في تاريخ البشرية كانت بداية أزمة. مستحيل الله يتخلى عنك أو عني، ونحن برانا بنقرر دايرين شنو.

رجعنا من جديد مستمعين الأعزاء وأقول مرحب بكم مرة تانية، وتعالوا مع بعض كده نشوف يعني الموضوع ده وصلنا فيه لحد وين، اللي هو هل أنت بتشوف نفسك ضعيف ولا ما مقدر الحاجة اللي أنت قاعد تقوم بها. والناس اللي عايزة تكتب وتشاركنا في الموضوع ده يا ريت، أنا مستنية مشاركاتكم، مستنية تفاعلكم معنا في حلقة الليلة. وبرضو بقول لكم الرقم مرة تانية 00357976 5639، ده الرقم اللي أنا بستقبل فيه رسائلكم وكمان مشاركاتكم. إذا نرجع لموضوعنا ونشوف يعني كيف أقدر أغير نظرتي تجاه نفسي، نظرة إنه أنا شايف نفسي ضعيف وما مقدرة. أول حاجة أعزائنا المستمعين، لازم يعني أقيف من إني أقارن نفسي بالناس التانية، لأنه كل زول عنده ظروفه وطريقته الخاصة في الحياة، والمقارنة في أغلب الأحيان بتخلينا نشوف مميزات الناس وننسى مميزاتنا نحن. تاني حاجة، اتعلم أقدر يعني إنجازاتي أنا حتى ولو كانت بسيطة. مرات بنفتكر إنه النجاح لازم يكون كبير عشان نفرح به، لكن الحقيقة إنه أي خطوة لقدام تستحق التقدير. كمان مهم أغير الطريقة اللي بتكلم بيها مع نفسي، يعني بدل ما أقول أنا ما بقدر وأنا فاشل وأقول أنا لسه يعني بتعلم أو ممكن أتحسن، الكلمات اللي بتقولها دي لنفسك بالذات عندها تأثير كبير على ثقتك بنفسك. ومن الحاجات المهمة برضو يعني، بس خلينا أضيف لكم حاجة تانية، بدل ما إحنا نقول أنا فاشل وأنا ما بقدر، أقول أنا حقدر، أنا بعمل الحاجة دي حتى لو أنا ما بعرفها، لكن خليني أنا أحاول. دي كمان لها تأثير إيجابي. إذا الكلمات ديك عندها تأثير سلبي، يبقى الكلمات دي تأثيرها أكيد حيكون إيجابي. ومن الحاجات المهمة برضو أعزائنا المستمعين، إني أتقبل أخطائي. ما في زول يعني كامل، ودي الحاجة اللي يعني بتطمننا إنه ما في زول كامل، والغلط ما معناه النهاية، بالعكس ممكن يكون فرصة لإن أتعلم وكمان أنضج وأنجح. عشان كده أنت لو أخطأت حاول صحح غلطك، ويمكن يعني الناس اللي أنت شايفهم ناجحين ديل غلطوا كتير وفشلوا كتير ووقعوا كتير، لكن كان عندهم العزيمة والإصرار إنهم يكونوا مواصلين. وكمان بقول لك لازم يعني تتذكر دايما إنه قيمتك ما بتتحدد برأي الناس، يعني رأي الناس ده ما هو تحديد لقيمتك أنت، ولا بعدد المرات اللي فشلت فيها. قيمتك موجودة في شخصيتك وفي أخلاقك وجهدك وفي الحاجات المميزة اللي ربنا وهبك لها. ولما تبدأ حتشوف نفسك بعين التقدير والرحمة، يعني حقدر وحتبني الثقة تاني يعني من أول وجديد في نفسك. وعايزة أقول لك عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، ما تخلي أي ظروف تهز صورتك عن نفسك، مش تهز صورتك يعني قدام الناس، تهز صورتك في نفسك أنت، ودي نقطة مهمة جدا جدا. وبرضو تاني بديكم دعوة إننا نطلع كده ونسمع ترنيمة جميلة، وفي الأثناء دي أنتم ممكن تكونوا بتكتبوا لي برضو وتضيفوا يعني نقاط جميلة لحلقة الليلة أو لموضوع الليلة. وإذا عندك تجربة مع نفسك قدر شنو أنت كنت بتأنبه، بقدر شو كنت بسمعها كلام يعني ما جميل وما حلو، قل لي برضو اتغيرت كيف، يعني كيف قدرت تغير نظرتك تجاه نفسك. إذا مستنية مشاركاتكم، ومستنية كمان يعني أي إضافة منكم، أنا مستنية ومستعدة إننا نشاركها مع بعض. نسمع ترنيمة ونرجع نواصل، خليكم قريبين.

شكرا للمرنم جورج الجرافي على الترنيمة الجميلة. شفتوا كيف يعني الابتسامة حتى ظاهرة وهو بيرنم، وعجبتني كمان شديد يعني المقطع اللي بيرنمه ديمتري شارلز. ديمتري حبابك ومساء الخير عليك، ولما يعني بالراب كده يلا يلا يا ناس يلا يلا يا ناس، كأنه كده بدعو الناس تجي وتشوف عجائب ربنا. بيقول للمرنم جورج: بسمع الأذن سمعت يا رب عنك، لكن هسه شافتك يا رب عيوني. سمعت إنه ريدك أبدي، سمعت إنه سلام وأمان بتدي، لكن هسه شافتك يا رب ظروفي. عشان كده أعزائنا المستمعين، أنا بشجعك إنه وتشجعك كمان من خلال الترنيمة دي، إنه مهما كانت ظروفك صعبة، إنه مهما فشلت وقعت، أكيد حترجع وتقوم من أول وجديد. بس أنت محتاج تدي لنفسك نظرة كده إيجابية، وتتخلى عن الكلام السلبي والنظرات السلبية لنفسك اللي أنت دايما قاعد تأدب بها نفسك. تعالوا كده نشوف يعني مع القصة أو الموضوع الجميل ده، يعني إذا في الكتاب المقدس برضو في قصة جميلة جدا جدا أنا حابة يعني أشاركها معاكم. إذن مستمعينا، الناس اللي تابعونا والناس اللي حبوا يعني يكتبوا يقولوا لنا عن موضوع الليلة، مستنية مشاركاتكم. وكمان أكيد الناس اللي جات هالساعة نحن بنتكلم عن يعني الضعف وعدم تقديرنا لنفسنا. إذا عندك أي تجربة عن الموضوع ده كده اكتب لنا وقول لنا، يمكن كلنا نستفيد من يعني التجربة اللي انت مرت بها. لما نتكلم عن الإحساس بالضعف وعدم تقدير الذات، ما بنلقى مثال أوضح من قصة جدعون. وجدعون ده موجود في العهد القديم في الكتاب المقدس. جدعون كان عايش في زمن صعب جدا جدا، والشعب كان بيعاني من ظلم المديانيين وخوفهم المستمر. وفي الوقت يعني اللي رسل فيه ربنا رسالته لجدعون، ما كان واقف وسط جيش قوي ولا في مكان يعني يدل على إنه جدعون ده كان زول شجاع، لكن كان مدسي وهو بيشتغل، لأنه الخوف كان مسيطر على الناس. ولما ظهر له ملاك الرب وقال له: الرب معك يا جبار البأس. استغرب طبعا جدعون استغراب شديد جدا جدا، كيف يكون جبار بأس وهو حاسس بالخوف والضعف؟ وكيف يقدر يقود شعب كامل وهو أصلا ما واثق في نفسه؟ عشان كده بدأ يعني يذكر كل الأسباب اللي بتخليه يعتقد إنه غير مؤهل، وقال إنه عشيرته هي الأضعف وإنه الأصغر في بيت أبوه. ودي نفس الطريقة اللي بنفكر بها أن إحنا لما نقلل من نفسنا، بنذكر يعني نقاط كثيرة لضعفنا وننسى الحاجات الكويسة يعني اللي نحن موجودين فيها أو نحن أنجزناها. مرات أقل مهمة تقول: لا لا لا لا أنا ما بقدر، أدوها لفلان، خلي أخوي الكبير هو بيعرف يعملها أحسن مني، أو زميلي ده لو خليته حيقوم لكم بالمهمة دي أسرع مني أنا. كثير مرات بنشوف الناس إنهم هم يعني مؤهلين أكتر مننا، وكمان يعني بيعرفوا يعملوا أحسن مننا. على فكرة أقول لكم سر عن نفسي أنا كمان مرات يعني عندي الاعتقاد ده، وفكر كده كمان عن نفسي كتير، لكن أنا عايزة أنا معاكم ونحن نقدر نعالج الحتة دي بسرعة، وننقذ نفسنا من الكلمات الصعبة اللي إحنا قاعدين نقولها لنفسنا دايما. لكن أنا عايزة أقول لكم، برغم إنه جدعون كان بيفكر الكلام ده في نفسه، لكن ربنا ما كان مركز على ضعف جدعون. يعني دي الحاجة الجميلة جدا جدا، ربنا ما كان مركز على الضعفات القالة جدعون دي كلها، إنه هو من العشيرة الضعيفة وإنه يعني ما بيقدر، والمهم الكلام الكثير الزين إحنا قاعدين نقوله أصلا ده، لكن كان مركز على الإمكانيات الموجودة جواه. ربنا كان عارف إنه القوة الحقيقية ما بتجي من الزول براه، لكن من الثقة في ربنا والإيمان بالرسالة اللي بديها له. عشان كده يعني شجعوا ووعدوا إنه يعني حيكون معاه في كل خطوة. ده كان تشجيع ربنا لجدعون. وأكيد وأكيد يعني أنت كمان ربنا بيشجعك في الأمسية دي، أنت ما زول ضعيف وما تشوف نفسك أنت زول ضعيف. عشان كده في قصة جدعون في دروس وعبر كثيرة أن إحنا حنعرفها مع بعض. لكن كده تعالوا مع بعض في فاصل نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل. ما تمشوا بعيدين، خليكم قريبين إذا أنتم مهتمين أنكم تعرفوا قصة جدعون ونكملها مع بعض.

فعلا منو زيك؟ منو زيك انت؟ الرب يسوع قلبه مليان حنان، اكيد ما في زيك. يعني بجد يا ابن اكوش، يعني ترنيمه جميله واداء جميل ولحن رائع جدا جدا وكلمات حقيقيه نابعه من القلب. نرجع لموضوع اليوم ونشوف قصتنا عن جدعون. وزي ما تكلمنا عن جدعون، عايزين نشوف بالرغم انه جدعون كان متردد في البدايه وطلب علامات عشان يتاكد، الا انه ربنا يتعامل معه بصبر واداه فرصه يعني يبني ثقته خطوه بخطوه. ودي رساله مهمه جدا لينا في الامسيه دي، انه الانسان ما لازم يكون كامل او شجاع من اول يوم عشان ينجح، لكن ممكن يبدا وهو خايف او متردد، ومع الوقت والثقه والتجربه يكبر وينضج. ومن أعظم الدروس في قصة جدعون اللي ممكن نتعلمها أنه ربنا يعني قلل عدد الجيش معاه من الألف يعني جندي إلى عدد قليل جدا جدا، عشان كمان يوري الناس أنه النصر ما كان بسبب القوة البشرية أو العدد الكبير للجنود، لكن بسبب الاعتماد على الله. وده بيعلمنا أنه النجاح ما دايما مرتبط بالإمكانيات الظاهرة أو القوة اللي بنشوفها بعيوننا، وإنما بالإصرار والإيمان والعمل. عشان كده بقول لك عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، لو أنت بتحس إنك ضعيف أو يعني أقل من غيرك، افتكر وتذكر جدعون كويس. الزول اللي كان شايف نفسه صغير وضعيف أصبح قائد كبير، لأنه ما وقف عن نظرة محدودة لنفسه، لكن صدق النظرة الأكبر اللي بشوفها ربنا فيه. وقصة جدعون عزائنا المستمعين بتأكد لنا إنه مرات يعني أكبر عدو للإنسان ما هو الظروف ولا الناس، لكن الصورة السلبية اللي بيرسمها الزول عن نفسه. ولما نغير الصورة دي ويثق في قدراته وفي ربنا، ممكن يحقق يعني حاجات ما كان متخيلة أبدا. ودي أعزائنا المستمعين يعني أجمل حاجة حصلت يعني للجدعون، وكمان أكيد حتحصل لك أنت لو بس أبعدت نفسك عن النظرة السلبية والكلمات الصعبة جدا جدا. كمان أنا عايزة أشجعك بآيات من الكتاب المقدس في رسالة فيليبي، بيقول أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. والآية دي بتذكرنا أعزائنا المستمعين إنه القوة الحقيقية ما جاية من إمكانياتنا الشخصية، لكن من الله اللي بيدينا القوة وقت الضعف والشجاعة وقت الخوف. وفي تاني مكان برضو في كورنثوس الثانية بيقول تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل. ودي رسالة جميلة جدا جدا، لأنه ربنا ما بيشتغل بس مع الناس الأقوياء، يعني اللي دايما العالم بيشوفهم قويين، لكن كمان مع الناس اللي بيحسوا بالضعف والتردد، وكمان بيقدر يحول ضعفهم لقوة. يا سلام، رسالة جميلة وتشجيع جميل جدا جدا. وبشجعك عزيزي المستمع مرة تانية إنك تغير نظرتك السلبية لعن نفسك وكمان الكلمات الصعبة اللي أنت قاعد تقولها. وزي ما قرينا الآيات المشجعة دي، وإنت ممكن ترجع للكتاب المقدس كمان وحتلقى يعني آيات كثيرة بتشجعك عن رفعة الناس من الضعف لقوة. سعدت جدا جدا مستمعين الأعزاء بوجودكم معانا في حلقتنا الليلة، وكمان موضوعنا الجميل والشيق. ولحد ما نتلاقى في يوم جديد وفي حلقة جديدة من برنامج ساعة سمر، ما تنسوا تكونوا مصلين من أجلنا وكمان من أجل الآخرين. ولحد ما نتلاقى بقول لكم مع السلامة، ويا رب نهاية أسبوع جميل وسعيد، وإلى جديد اللقاء.

0: سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر، بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر، بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسه على راديو سمر.
1: تعالوا نتونس، نتشاور، نصلي على فضاءات المحبة في راديو سمر.

أعزائي مستمعي راديو سمر، إحنا متشوقين إنه نتقابل مرة تانية في حلقة جديدة من حلقات الخطايا المستترة، ومعاكم أنا القس فيليمون حسن، وحنتعرض ونتكلم المرة دي عن الحسد. الحسد من الخطايا المخفية اللي ما بننتبه لها، اللي ما قادرين نشوفها. وواحد عرف الحسد وقال هو شعور عاطفي بتمني زوال قوة أو إنجاز أو ملك أو ميزة من شخص آخر والحصول عليها، أو يكتفي الحاسد بالرغبة في زوالها من الآخرين. واحد تاني قال الحسد هو النظرة الحقودة إلى ما لدى الآخرين، نظرة عدم الرضا والشعور الخبيث من نحو الآخرين لأنهم يمتلكون ما لا يمتلكه، ويتمنى أن يتحول إليه ما لديهم من نعمة أو أن يسلبوها. يعني كده لما نتكلم بالراحة كده، إنه الحاسد هو بيشوف الحاجة اللي عند شخص آخر وما بيقول إنه أنا أتمنى أن أكون يعني زي الشخص ده أو لا، بيتمنى ليه الحاجة دي تكون عند شخص ده، يعني المفروض ما تكون عندي، المفروض تكون عندي، فيتمنى إنه يعني الحاجة دي تنزل من يعني، أو بطريقة ما الشخص ده يفقد ما يملكه ويتحول يعني امتياز الحاجة دي أو موهبة ثروة أي حاجة إنه يتحول ليه هو. وهل ممكن ده تكون دي خطية عند المؤمنين؟ هل ممكن مؤمن يكون عنده الشعور ده بأنه عاوز يشوف إنجاز أو قوة أو ميزة أو أي حاجة عند شخص آخر ويفكر إنه هو يتحصل عليها؟ يعني معقولة؟ تصدق معي معقولة إنه ده ممكن يكون موجود عند المؤمنين؟ ولكن زي ما أنا قلت قبل، هي رغبات وهي خطايا مدسوسة ما منتبهين لها أو ما قاعدين يعني نديها أهمية بتاعتها، بنشيها كأنه موضوع عادي. عاوزك تنتبه معي إنه دي خطية برضو من الخطايا المدسوسة الغير معروفة. الحسد في لحظة جديدة يعني بيتدرج بأنه من أشنع الخطايا، مرقس 7:22 ورومية 1:29 بيدخل الحسد من ضمن الخطايا دي، يعني شنيعة غير محبزة. والروح القدس بيحذر المؤمنين من الحسد، غلاطي 5:21 أو بطرس الأولى 2:1. ولما نيجي يتكلم الرسول بولس في كورنثوس الأولى 13:4 عن المحبة، أبرز الأشياء الموجود فيها وبيذكر الرسول بولس بشكل واضح هي أن المحبة لا تحسد. معناته في حسادة، يعني زول حاسد، معناته المحبة مو موجودة، لأنه الكتاب المقدس بيقول المحبة لا تحسد. فلما يكون في حسد معناته المحبة ما موجودة. لو الحسد موجود والمحبة غير موجودة في حياة المؤمنين. لكن الحسد بمعنى الخطية، بمعنى الخطية الشخص ما يعني ما منتبه له، لأنه ممكن تكون هي خطية أنا بتكلم بها بس من جوا أو بفكر فيها. لما نقول يعني من الخطايا المستترة، يعني احميني يعني احفظني، لما نقول الخطايا الفكرية، فالخطايا الفكرية ما ضروري تكون أمور مرتبطة بأمور جنسية أو غيرها، لا، ممكن تكون أمور مرتبطة بنوع الحسد دي، بأنه أنا أتمنى الشخص ده الحاجة دي تزول منه وتتحول يعني إن هي تكون لي. فقدر كيف أن إحنا يعني نعاني من الحاجة دي، أو موضوع الحسد بيمر في حياتنا ونحن ما منتبهين، يعني ما منتبهين له وما مدينه حتته. أسباب الحسد هنتعرف على الأسباب دي لما نطلع فاصل شوية كده ونجي راجعين. خليكم معي ونحن بعد الفاصل يعني هنتكلم عن موضوع أسباب الحسد.

أسباب الحسد: العداوة اللي بتقود إلى الرغبة في الانتقام، والشماتة يعني حال الشخص ده خسر أو وقع في مصاعب، يعني أو مصاعب أو مشاكل، فتبقى فيه عداوة، والعداوة دي زي ما قلنا هن قادت إلى الرغبة في الانتقام وبالتالي الشماتة. لما يكون فيه عداوة ده بيقود إلى الحسد. أو السبب الثاني عجب النفس، يعني واحد معجب بنفسه زيادة، فبيدفع صاحب المعجب بنفسه ده إلى أنه يشوف كل شخص حوالينه يعني أدنى منه منزلة، فيتولد الشعور ده والرغبة في السيطرة على كل الناس، يعني التميز بما تملكه اليد، بمعنى أنه هو يعني بيعايل الشخص ده كويس لأنه هو شايف نفسه زيادة. فليه الحاجة دي المفروض تكون عندي أنا؟ الحاجة دي لو عندي أنا هتكون كمل لي كل حاجة، أنا كده هكون يعني وصلت، أنا كده أكون اكتملت، أنا كده أكون عندي كل حاجة. فبيعايل دائما نظرة إلى الآخرين لأنه معجب بنفسه زيادة. أو حب القيادة، امتلاك السلطة عشان الناس طبعا تمدحه والناس يعني تكون جنبه، فحب يعني حب السلطة دي بيدفع الحاسد إنه يتمنى زوال السلطة من شخص تاني ويتحول له. دي ربما بعض الأسباب اللي هي ممكن تعمل نوع من الحسد. جورج هيجل قال: الحسد أغبى الرذائل على الإطلاق، لا يعود على صاحبه بأي فائدة غير أنه بيأذي صاحبه وممكن يأذي معه الناس التانيين كمان. صفات الحسود، لما نتكلم عن الحسود شنو صفات، يعني كيف أعرف أنه طيب أنا عندي شعور ده بالحسد؟ التمني بإلحاح بزوال النعمة من شخصي تماما، يبقى أنت هنا قربت إلى الحسد. الحزن والغضب الشديدين الظاهرين أو الخفيين، لما أنت تشوف شخص، رؤية شخص سعيد، لما تشوف شخص سعيد أو تسمع الناس بيتكلموا عنه بنجاحاته، فإذا يخلق نوع من الشعور جواك بالحسد. أخ يا ريت الكلام ده كان عني أنا، يا ريت السعادة دي كان عندي أنا، فليه بخت الزول ده المفروض يكون عندي أنا. الشعور بالسعادة عند وقوع الضرر على الشخص، تخيلوا معي أنه أنت سمعت بمصيبة شخص أو أنه وقع في ضرر فتشعر بالسعادة، تحس إنك أنت مبسوط وتشمت بقى طبعا، يعني لأنه النقطة الرابعة بتقول الشماتة العلنية فيما أصاب الشخص من أذى. ما كلمنا ويستاهل، ما نحن قلنا ليه، وأنا أصلا كنا عارفينه، فتعمل شماتة علنية. ده يعني ظاهرة بتاعت شخص حسود. تخلي الحاسد عن المحسود ويعني محاربته، ازدراء به، احتقاره، افتراء عليه، ونميمة وكشف أسراره. لما تبتدي تعمل الحاجات دي، تحتقر شخص وتزدري به، تفتري عليه، يعني في مثل كده يقولوا يعني ما بتلحقوا، يعني بالضبط كده ما بتلحقوا، يعني جدعوا، يعني فلوا، يعني أضربوا بحجار، يعني ما يعني، فأنت تفتري عليه، تعايله بنظرة احتقار. فده دي الصفة، بتكون صفة من صفات يعني موجودة فيك. واحد قال طيب شنو الفرق بين الحسد والغيرة، يعني ما شكلهم غريبين، يعني قريبين لبعض، شنو ممكن يكون الفرق بيناتهم؟ أسمع الكلام وأنا حنقله زي ما هو كتبه هذا الشخص وقال: الحاسد يكره إنه يكون غيره سعيد، فيصبح من الشماتين إذا صادق الآخر موقف مؤلم. بمعنى لو شخص ده مر بموقف مؤلم، الحاسد بيكره انه يكون سعيد وبيشمت لما نزول ده مر بموقف مؤلم، ويشعر بالسعادة الشديدة عند وقوع الضرر للغير. بس المنافسة اللي هي الغيرة بمعنى المنافسة كويس، حالة طبيعية لشخص عنده الطموح بأن يكون زي الشخص الآخر، يعني أنا عاوز أكون زي الشخص دي، لكن خليه يكون هو عنده حاجته، بس يعني أنا كمان أتمنى أنه أنا أوصل للحجر. مثلا لاعب كورة، أنا عاوز أكون زي فلان
في لعبة كورة، لكن ما بتمنى أخ لو كنت أنا مكانه. ليه هو وش ما فأنا أنافسه يتشال من الوجود خالص عشان أنا اسمي يظهر. فالمنافسة مختلف تماما، غير بمفهوم المنافسة إنه أنا عاوز يعني إن أنا عاوز أكون كده، مختلف تماما الحاسة اللي هو بيفكر إنه ده لا الخير ده يتشال منه ويتحول لي. يعني كان في نوع من الحسد في الكتاب المقدس، هامان ومردخاي، بالرغم إن هامان كان عنده كل حاجة، مردخاي يعني شوية بواب يعني ما عنده ولا حاجة، لكن يتغاظ من الطريقة اللي هو بيتعامل في قاده ربما لهذا الشخص إنه ينتقم منه ويشيله خالص برا الموضوع يعني. وهكذا بعض الصور من العهد القديم والعهد الجديد اللي بيتكلم عن الحسد. إحنا نحتاج إنه نضع بركة الله لحياتنا ونبارك الناس التانيين. فالحسد بيمنعك إنك أنت تبارك الآخر، ولما تمنع هذه البركة من الآخر أنت للأسف الشديد بتأذي نفسك بأنك أنت بتمنع البركة عن نفسك. باركه يعني بارك تبارك، أعطي تأخذ. فلما تمشي بمبدأ بتاع الحسد، بمبدأ بتاع أنه أنا عاوز أكون أنا بس، أنا عاوز أكون أنا في الصورة، أنا عاوز أكون أنا الظاهر، ده بيحصل بين المؤمنين للأسف الشديد، بيحصل بين المؤمنين، وخطايا مستترة، خطايا بيحتاج إنه نتعامل معها بجدية، لأن قاعد تبوظ الشركة بتاعتها مع الله، قاعد تبوظ الشركة بتاعتها مع الناس، قاعد تبوظ علاقتنا ونفسيتنا نفسها المفروض تكون سوية وتتعامل مع الناس. إحنا محتاجين إنه نتوب، وعشان نتوب إحنا محتاجين إنه يعني مفهومنا ونوايانا تتغير تجاه الآخرين. نقتنع إنه الله عنده بركة لحياتنا الشخصية، والبركة بتاعتي إذا كان البركة مادية أو أي حاجة يعني أو أي ميزة ممكن ربنا يديني لها مختلفة تماما عن الشخص الآخر. فهو عنده بحسب ما ربنا أداه أنا مقتنع. فعلاج موضوع الحسد هو إنه نكتفي بما عندنا، اكتفي بما عندك، وساعد الآخرين إنهم هم يكبروا ويتباركوا وينمو في النعمة وينمو في البركة. صدقني لما نتعاين بهذه الشكلية أو بالطريقة دي للشخص الآخر إنه هو يترفع وإنه هو يتبارك، تتخيل معي إنه أنت كمان بتتبارك وبتترفع من ناحية تانية. ربما يكون ما الوقت المناسب، أو ربما يكون الله عنده شيء خاص عاوز يكلمك أو عاوز يباركك بطريقة مختلفة تماما عن الشخص الآخر. فأرضى بما سمح الله إنه يكون موجود عندك، واكتفي بما عندك، وغير النظرة بتاعتك دي لحياة الناس التانيين، وابتدي باركهم. ربنا يباركك لأجل استماعك ووجودك في الوقت ده، أنا بعتبره وقت غالي. فشكرا أنك كنت معانا في هذه الحلقة من الخطايا المستترة، تحديدا موضوع الحسد. هنتلاقى طبعا في حلقة تانية جاية بإذن الرب، والرب معكم، وأترككم في رعاية الرب.

سلام سلام لكل متابعين راديو سمر وللناس اللي بتتابع برنامج الحل في إيدك. بنقول لكم كل التحايا وكل الحب. في الحلقة الفاتت تكلمنا عن الصداقة وعن معنى الصديق الحقيقي وكيف نحن نلقى الصديق الحقيقي. أن نخده رقم واحد اللي هو ربنا زي ما نحن قلنا. نخد كل أمورنا في يده. فالليلة أنا كنت بفكر في سؤال وسؤال صعب جدا لقيته بالنسبة لي فكنت أشارككم فيه ونخليه محور لحلقتنا الليلة. السؤال صعب وما جميل حقيقة هو صعب وما جميل والمعنى بتاعه يعني ما بقدر أنا أربطه بالحب لأنه بينه وبين الفرح فيه مسافات بعيدة ولأنه محل ما تكون الكلمة دي لازم تحس إنه في وجع كده جوا قلبك وتحس إنه أنت ما مرتاح. سؤالي عن معنى كلمة الظلم. أكيد سمحت بي كلمة الظلم وأكيد يا ما استخدمتها ويا ما مرت عليك لو ما مكتوبة سمحتها اتقالت حوالينك. لكن أنا واثقة إنه لو الكلام ده جاك في نفسك لو أنا سألتك حصل في يوم أنت ظلمت حصل حقيقي ضغطة طعم الظلم ومرارته وخلى جواك إحساس صعب وما بتقدر تنساه خلاك حاسي بالمرارة خلاك حاسي إنك أنت مقهور. والأصعب من كده إنه ده كله لما يحصل لك أنت بتتعامل مع إحساسك ده كيف. أصعب إحساس لما تحس إنك أنت عاجز عن إنك تدافع عن حقك عاجز عن إنك أنت قلبك توقف النزيف الفيه. وكلمة ظلم نحنا بنقول عادي لكن حقيقي لما الكلمة دي تتحول تبقى لكلمة ظلموني واتظلمت وأنا مظلوم بجد طعمها بتغير وحتى لونه وشكلها بتغير كل المحيط الحوالينك. وحتى لو كنت أنا أبكي مع نفسي بتلقى دمعتك دي نازلة بشكل مختلف عن أي دمعة تانية. حتى لو ما تلاقي زول دمعته ما زي دمعة الظلم. دمعة الظلم مرة زي ما نحن بنقول يعني بيقول عليها مالحة. في اللحظة دي انت حتعمل شنو؟ في اللحظة دي لو ده كله حصل عليك انت شفت حقك يتشال منك وانت بتعاين ولا أصعب انك شفت الزول الظلمك وشفته هو مبسوط وفرحان بحقك وأصعب من ده كله ان الدنيا جبرتك انك تتعامل معاه. لازم يكون بينك وبينه في علاقة. انت حتعمل شنو؟ فكرت في الإحساس ده؟ أكيد هو إحساس ما كويس وحتى الظلم ما حاجة ما جميلة لدرجة إنه الناس عشان يخففوه أنا بقول كده قسموه يعني حاولوا يقسموا لنا الظلم ده شوفوا دايما يعطوا نوع ظلم عدم مساواة وظلم تميز وظلم تنمر وظلم اقتصادي وظلم اجتماعي لكنه في الآخر كله ظلم. انت لما يصيبك اي واحد من ديل انت حتعمل شنو؟ حتقدر تمسك نفسك وتزرع صيغة في تعاملك مع الناس تاني ولا انت حتشوف كله الحصل لك ده خسارة وخلاص كفاية كده وانا ما حتعامل مع اي زول تاني في الدنيا دي؟ ولا قعدت وصرخت لي يا الله قلت له يا الله انت وين؟ انت ما شايفني ولا انت ما هميك الحاصل لي ده؟ في ناس كتير لما يحصل ليها الظلم بيحصل ليها زعزعة من جواها بيحصل ليها هزة من جواها في علاقتها بالناس وفي علاقتها بالله. لكن لو جينا رجعنا لله معقول نحن ما حنلقى إنه ربنا يتكلم معانا عن الظلم؟ ما حاول يغير لنا الميزان اللي نحن بنخطه ما نحن لما نظلم ما قدامنا إلا إن نحن نفكر ناخد حقنا بيدنا ولا نسكت ونقول الدنيا صدايا ورضايا وبكرة حتجيب لي حقي ولا أنتظر لما تحصل للزول ده مصيبة وأشمت فيه وأقول ده حقي؟ أنا حأعمل شنو؟ معقول ربنا حيخليني إنه أنا تايهة في الأفكار دي؟ لا لا لا لا ما نحن في حلقتنا الفاتت قلنا الله الصديق. خلونا نشوف صديقنا هنا حيقول لنا شنو. مش قال هو برشدنا؟ خلونا نتأكد خلونا نعرف عشان نثق في ربنا عشان نثق عشان نعرف نطيعه. نشوف في تثنية الإصحاح 25 والآية 16
الآية قالت شنو؟ لأن كل من عمل ذلك، كل من عمل قشا مكروه لدى الرب إلهه. يعني لو فهمت الآية دي حتفهم إنه ظلم كره ربنا. ظلم يعني كره ربنا. نحن ربنا ما بكرهنا نحن في شخصنا، لكن ربنا بكره التصرفات اللي بتجي مننا، بكره الغلط اللي احنا بنعمله. فنحن تصرفاتنا هي اللي بتخلي في علاقة بيننا وبين ربنا، فربنا بكره الظلم اللي بيطلع منك. فكون انه ربنا بكره التصرفات اللي بتطلع منك معناها انك انت ما بتسمع كلامه، معناها انه انت بوظت العلاقة اللي بينك وبينه. وعشان نتأكد اكتر من انه ربنا قال لنا بكره الظلم، نجي في روميا الإصحاح الأول والآية 18. الآية بتتكلم عن غضب الله المعلن من السماء. أي زول يرجع للآية دي بنلقى إنه ربنا غضبه بيعلن من السماء على الظلم، لأنه بأثر فينا. وليه؟ الله قال من أخطأ إلى الله ظلم نفسه. الآية دي أنا شخصيا لما شفت يعني مرت علي هزتني. دي في أمثال الإصحاح 8 والآية 36، الله قال فيها من أخطأ إلى الله ظلم نفسه. ليه ظلم نفسه؟ دخل الظلم بالخطأ في الله. ليه؟ لأنه نحن الظلم، الكذب، القش تعدي على الله، الخطيئة تعدي على الله. لكن الظلم بالذات الله خدت فيه رد صعب جدا في كورنثوس الأولى الإصحاح السادس والآية 9، بتقول أم لستم تعلمون إن الظالمين لا يرثون ملكوت الله. عرفت إنه الظالم ما بيرث الملكوت، ما بيدخل الملكوت؟ عرفت إنه ربنا ليه في البداية في تثنية قال أنا بكره الظلم؟ فإنت لو عرفت إنه الظلم اللي أنت بتعمله بيوصلك في الآخر إنك بتبقى من الناس اللي ما بتدخل الملكوت، عرفنا الظلم وعرفنا الظالم، كل واحد حيمشي لوين. طيب في طريقة ربنا اداني لنا حل في يدنا إنه نحن ما نقع في شرك الظلم؟ أيوة، في روميا الإصحاح 8 والآية 13 ربنا قال ما تخلوا أعضاءكم سلاح للظلم، خلوها سلاح للبر. وكمان في بطرس الثانية الإصحاح 2 والآية 13 ربنا قال أما الظالم فسوف يناء جزاء ظلمه ولا يحابي أحد. ففي الآخر لو حتى نحن ظلمنا نعمل شنو؟ ما نحن ممكن الغلط يحصل مننا، خلونا نتوب وخلونا نكفر عن غلطنا زي ما زكى عمل. انت عشان تحس بالإحساس ده، عشان ربنا يعمل لك كل الكلام ده، ما هو الكلام ده ما لأي زول اتظلم. ده للزول اللي اتظلم وما أخذ حقه بيده، ده للزول اللي اتظلم وما مشى أذى، ما عمل مكايد، ده للزول اللي اتظلم ورفع أمره لربنا. لأنه ربنا نهانا إنه نحن ناخد حقنا بيدنا، نهانا إنه ننتقم. الكلام ده بنلقاه في روميا الإصحاح 12 والآية 19، ربنا قال لي النقمة وأنا أجازي. يعني هو اللي بيجيب لك حقك. ده ما معناه إنه أي زول يظلمك أو أنت حقك يتشال ما ترجعه. لو بطريقة قانونية تقدر ترجعه رجعه، لكن لو بطريقة فيها تعدي، طريقة بتدخلك في إنك تخطي، لا أجيف، رجع الأمور لربنا، خلي ربنا هو اللي يجيب لك حقك. وفي مزمور 37 والآية 38 بتقول شنو؟ لأن الرب يحب الحق ولا يتخلى عن أتقيائه إلى الأبد يحفظون. دي النتيجة اللي انت حتصليها. ما دي الآية دي بترد على السؤال إنك خلي حقك يجيبه لك ربنا. فزول يقول لي يعني أنا أقعد أصبر وعين، أنا أجيب من وين، أنا أتضمن شنو، أنا أعرف كيف. أقول لك لا، ربنا أداك حاجة تثبتك، لأنه قال لك لا يتخلى عن أتقيائه إلى الأبد يحفظون. يعني ربنا أداك إنه وعدك إنه يحفظك. أتغي منه؟ أتغي هو اللي بخاف ربنا، هو اللي بيعمل مشيئة ربنا، هو اللي بيعرف ربنا هيعمل شنو. لكن برضو هنا الآية عندها باقي، قال شنو؟ قال أما نسل الأشرار فيقطع. فإنت لو أخذت الآية دي وقسمتها على نصين، ظالم ومظلوم، حتلقى تعرف أنت من نفسك عايز تكون في أي ناحية. أنا شخصيا لما بديت الكلام بديته بأنه كلمة مرة، كلمة ما بتفرح، كلمة ما بتزعد، كلمة ما فيها محل ما تكون لازم يكون في ظلام
لكن مع ربنا ومع الرحلة مع ربنا حسيت انه حتى انت هو ربنا اداك انك ممكن تستحمل الظلم، ممكن تستحمل انه حاجة تشعل، لكن ربنا وعدك انه حيحفظك وادى وعد للأشرار انه النسل يقطع ما حيكون فيه بركة. طيب بعد الكلام ده كله ممكن زول يجي يقول لي ربنا خلاني مداني طريقة انا امنع بيها نفسي من الظلم انه انا ما اكون ظالم. ايوة ربنا قال لنا ما تخلوا اعضاءكم تكون سلاح للظلم لكن سلاح للبر في سبيل الله، والكلام ده نلقاه في رومية الإصحاح 8 والآية 13. يعني عشان نحن ما نقع في الظلم وما نفتح له باب وعشان ما نتحارب من الملكوت ما نستخدم أعضاءنا سلاح للظلم. أعضاءنا اللي هي فكرنا نظرنا كل الأعضاء اللي عندنا كل الإمكانيات اللي عندنا. وكمان ربنا قال لنا لازم يكون عندنا قناعة، والكلام ده بنلقاه في لوقا الإصحاح 3 والآية 14. وفي حاجة ربنا طالب مننا إنه نحنا نتحمل المشقة، المشقة دي هو إحساسنا بالظلم لو وقع علينا، والكلام ده بنلقاه في بطرس الأولى الإصحاح 2 والآية 14. وزي ما قلنا هنعيد تاني، لو نحنا وقعنا في الظلم وعايزين نطلع منه نعمل شنو؟ نتوب ونكفر. نتوب معناها نوقف وما نعمل اللي احنا عملناه، ونكفر معناها لو في طريقة أو في يدنا أو قادرين إنه نرجع لكل زول حقه ونرد المظالم لأصحابه زي ما زكى عمل، والكلام ده بنلقاه في لوقا الإصحاح 19 والآية 8. وفي الآخر خلونا نقدم الشكر لربنا ونقول له شكرا يا رب لأنك أنت الإله العادل الما بترضى بالظلم. بنشكرك يا رب لأنك أنت بتورينا الطريق الصح عشان ما نكون ظالمين، وبنشكرك يا رب لأنك بتخفف علينا وجعنا وبتحمينا حتى من نفوسنا، لكل الشكر يا رب. وفي الآخر بقول لكم لكم كل السلام، وانتظروني في حلقة جديدة من برنامج الحل في إيدك.

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963-05807.
1: متى الأصحاح 26. ولما انتهى عيسى من كل هذا الكلام قال لتلاميذه:
2: تعلمون أن عيد الفصح بعد يومين، والذي صار بشرا يسلم ليصلب.
1: وفي ذلك الوقت اجتمع رؤساء الأحبار وشيوخ الشعب في قصر الحبر الأعلى الذي اسمه قيافة، وتشاوروا معا في حيلة ليقبضوا على عيسى ويقتلوه، إلا إنهم قالوا:
3: لا نفعل هذا في العيد لئلا يسور الشعب.
1: ولما كان عيسى في قرية بيت عنيا في دار سمعان الأبرص، جاءت إليه امرأة معها قارورة من المرمر بها عطر قال السمن، وسكبته على رأسه وهو جالس إلى المائدة. فلما رأى التلاميذ هذا استاءوا وقالوا:
4: لماذا أطلف هذا العطر؟ كان يمكن أن يباع بمبلغ كبير ويعطى الثمن للفقراء.
1: فعلم عيسى بهذا وقال لهم:
2: لماذا تزعجون هذه المرأة؟ هذا عمل صالح عملته لي، لأن الفقراء عندكم دائما، أما أنا فلا أبقى عندكم دائما. وهي لما سكبت هذا العطر على جسمي إنما عملت هذا إعدادا لدفني. أقول لكم الحق، حيثما انتشرت هذه البشرى في كل العالم يتحدث الناس بعملها هذا ويتذكرونها.
1: ثم إن المدعو يهوذا القريوتي وهو واحد من الاثنى عشر ذهب إلى رؤساء الأحبار وقال:
4: ماذا تعطونني إن سلمته لكم؟
1: فدفعوا له 30 عملة من الفضة. ومن ذلك الوقت أخذ يهوذا يترقب الفرصة المناسبة ليسلمه لهم. وفي اليوم الأول من عيد الفطير جاء التلاميذ إلى عيسى وقالوا:
5: أين تريد أن نجهز لك لتأكل عشاء الفصح؟
1: فقال:
2: اذهبوا إلى المدينة إلى فلان وقولوا له: المعلم يقول جاء وقتي، وسأحتفل بالفصح مع تلاميذي في دارك.
1: فعمل التلاميذ كما أمرهم عيسى وجهزوا الفصح. ولما أقبل المساء جلس إلى المائدة مع الاثني عشر، وبينما هم يأكلون قال:
2: أقول لكم الحق، واحد منكم سيخونني.
1: فحزنوا جدا، وأخذ الواحد بعد الآخر يسأله:
6: هل أنا يا سيد؟
1: فأجاب:
2: الذي يخونني هو واحد قد غمس يده معي في الصح، الذي صار بشرا سيموت كما قال عنه الكتاب، لكن الويل لذلك الرجل الذي يخونه، كان خيرا له لو لم يولد.
1: فأجاب يهوذا الذي خانه:
4: هل أنا يا معلم؟
1: فقال له:
2: نعم أنت.
1: وبينما هم يأكلون أخذ عيسى خبزا وشكر الله وقسمه وأعطى التلاميذ وقال:
2: خذوا وكلوا، هذا هو جسمي.
1: ثم أخذ الكأس وشكر وأعطاهم وقال:
2: اشربوا منها كلكم، لأن هذا هو دمي الذي به يعمل الله عهده معكم، وهو يسفك في سبيل كثيرين لمغفرة الذنوب. أؤكد لكم أني لن أشرب من عصير الكرمة هذا مرة أخرى إلى اليوم الذي أشربه جديدا معكم في مملكة أبي.
1: ثم قنوا أغنية وخرجوا إلى جبل الزيتون. ثم قال لهم عيسى:
2: هذه الليلة كلكم تتراجعون عني، فالكتاب يقول: أضرب الراعي فتتشتت خراف القطيع، لكن بعدما أقوم من الموت أسبقكم إلى الجليل.
1: فقال له بطرس:
7: حتى ولو تراجع عنك الكل فأنا لن أتراجع.
1: أجابه عيسى:
2: أقول لك الحق، هذه الليلة قبل أن يصيح الديك تنكرني 3 مرات.
1: فقال له بطرس:
7: ولو لزم الأمر أن أموت معك فلا أنكرك أبدا.
1: وقال التلاميذ كلهم نفس هذا الكلام. ثم ذهب عيسى معهم إلى مكان اسمه جسيماني، فقال للتلاميذ:
2: انتظروا هنا بينما أذهب إلى هناك وأصلي.
1: وأخذ معه بطرس وابني زبدي، وبدأ يشعر بالكآبة والحزن، ثم قال لهم:
2: نفسي حزينة جدا إلى درجة الموت، انتظروا هنا واسهروا معي.
1: ثم ابتعد قليلا ورمى نفسه على الأرض وسجد وصلى وقال:
2: يا أبي، إن أمكن أبعد عني هذه الكأس، لكن لتكن إرادتك أنت لا إرادتي أنا.
1: ثم رجع إلى التلاميذ فوجدهم نائمين، فقال لبطرس:
2: ألم تقدروا أن تسهروا معي ساعة واحدة؟ اسهروا وصلوا لئلا تقعوا في محنة. تريدون أن تعملوا الصواب، لكن الطبيعة البشرية ضعيفة.
1: ثم ذهب مرة ثانية وصلى وقال:
2: يا أبي، إن كان لا يمكن أن تعبر عني هذه الكأس ولا بد أن أشربها، فلتكن إرادتك.
1: رجع مرة أخرى فوجدهم نائمين لأن عيونهم كانت ثقيلة، فتركهم وذهب أيضا. وصلى مرة ثالثة نفس هذه الصلاة، ثم رجع إلى التلاميذ وقال لهم:
2: ناموا واستريحوا، انظروا جاءت الساعة لأسلم إلى أيدي الأشرار، قوموا لنذهب، انظروا جاء الذي خانني.
1: وبينما هو يتكلم جاء يهوذا الذي هو واحد من الاثني عشر ومعه عصابة كبيرة مسلحة بالسيوف والعصي، أرسلها رؤساء الأحبار وشيوخ الشعب، وكان الذي خانه قد أعطاهم علامة وقال:
4: الذي أقبله هو المطلوب، اقبضوا عليه.
1: فذهب مباشرة إلى عيسى وقال له:
4: السلام يا معلم.
1: وقبله، فقال له عيسى:
2: يا صاحبي، لماذا أنت هنا؟
1: فتقدموا وألقوا القبض على عيسى وأمسكوه. وهنا مد واحد من الذين مع عيسى يده وأخرج سيفه وضرب عبد رئيس الأحبار فقطع أذنه، فقال له عيسى:
2: أرجع سيفك إلى مكانه، فكل من يستعمل السيف بالسيف يهلك. هل تظن أن

0: قبضوا على عيسى ساقوه إلى قيافة رئيس الأحبار حيث كان الفقهاء والشيوخ مجتمعين عنده، وتبعه بطرس من بعيد إلى ساحة دار رئيس الأحبار ودخل وجلس مع الخدم ليرى نهاية الأمر. وكان رؤساء الأحبار والمجلس الأعلى كله يطلبون شهادة زور ضد عيسى لكي يقتلوه، فلم يجدوا، مع أن شهود زور كثيرين تقدموا. وأخيرا تقدم إسنان وقال:
1: هذا الرجل قال: أستطيع أن أهدم بيت الله وفي 3 أيام أبنيه.
0: فوقف رئيس الأحبار وقال:
2: هل عندك رد على التهم التي يقدمها ضدك هذان الشاهدان؟
0: لكن عيسى سكت، فقال له رئيس الأحبار:
2: أحلفك بالله الحي أن تقول لنا هل أنت هو المسيح ابن الله؟
0: فقال له عيسى:
3: قلت الصواب، وأؤكد لكم جميعا أنه من الآن سترون الذي صار بشرا جالسا عن يمين الله القدير وآتيا على سحاب السماء.
0: فشق رئيس الأحبار ثيابه وقال:
2: لقد كفر، لماذا نحتاج إلى شهود؟ أنتم الآن سمعتم الكفر، فما رأيكم؟
0: أجابوه:
4: إنه يستحق الموت.
0: فبصقوا في وجهه ولكموه، والبعض منهم لطموه وقالوا:
5: تنبأ لنا أيها المسيح، من ضربك؟
0: وكان بطرس جالسا في الخارج في ساحة الدار، فجاءت إليه خادمة وقالت:
6: أنت أيضا كنت مع عيسى الجليلي.
0: لكنه أنكر قدام الجميع وقال:
7: أنا لا أعرف ما تقولين.
0: ثم خرج إلى مدخل الدار فرأته واحدة أخرى فقالت للموجودين:
6: هذا الرجل كان مع عيسى الناصري.
0: فأنكر مرة أخرى وحلف وقال:
7: أنا لا أعرف الرجل.
0: وبعد قليل تقدم الواقفون هناك إلى بطرس وقالوا له:
8: بالتأكيد أنت واحد منهم، لأن لحجتك تبين حقيقتك.
0: فأخذ يلعن نفسه ويحلف لهم ويقول:
7: أنا لا أعرف الرجل.
0: وعند ذلك صاح الديب، فتذكر بطرس الكلام الذي قاله عيسى:
3: قبل أن يصيح الديك تنكرني 3 مرات.
0: فخرج وبكى بحرغةٍ.

أنا قلت في طمأنينتي لا أتزعزع إلى الأبد. يا رب برضاك ثبت لجبل عزا، حجبت وجهك فصرت مرتاعا. إليك يا رب أصرخ وإلى السيد أتضرع. هل يحمدك التراب؟ هل يخبر بحقك؟ استمع يا رب ارحمني، يا رب كن معينا لي. حولت نوحي إلى رقصا لي لكي تترنم لك روحي ولا تسكت. يا رب إلهي إلى الأبد أحمدك، يا رب إلهي إلى الأبد أحمدك.

محاكمة المسيح بحسب إنجيل مرقس الإصحاح 14 آية 1 لحد 15. وكان الفصح وأيام الفطير بعد يومين، وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يمسكونه بمكر ويقتلونه، ولكنهم قالوا: ليس في العيد لئلا يكون شغب في الشعب وفيما هو في بيت عنياء في بيت سمعان الأبرص وهو متكئ. جاءت امرأة معها قارورة طيب ناردين خالص كثير الثمن، فكسرت القارورة وسكبته على رأسه. وكان قوم مقتاضين في أنفسهم فقالوا: لماذا كان تلف الطيب هذا؟ لأنه كان يمكن أن يباع هذا بأكثر من 300 دينار ويعطى للفقراء، وكانوا يؤنبونها. أما يسوع فقال: أتركوها، لماذا تزعجونها؟ قد عملت بي عملا حسنا، لأن الفقراء معكم في كل حين، ومتى أردتم تقدرون أن تعملوا بهم خيرا، وأما أنا فلست معكم في كل حين. عملت ما عندها، قد سبقت ودهنت بالطيب جسدي للتكفين. الحق وأقول لكم، حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. ثم أن يهوذا الأسخريوتي واحد من الاثني عشر مضى إلى رؤساء الكهنة ليسلمه إليهم، ولما سمعوا فرحوا ووعدوه أن يعطوه فضة، وكان يطلب كيف يسلمه في فرصة موافقة. وفي اليوم الأول من الفطير حين كانوا يذبحون الفصح، قال له تلاميذه: أين تريد أن نمضي ونعد لتأكل الفصح؟ فأرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما: اذهبا إلى المدينة فيلاقيكما إنسانا حاملا جرة ماء أتبعاه، وحيثما يدخل فقولا لرب البيت: إن المعلم يقول: أين المنزل حيث آكل الفصح مع تلاميذه؟ فهو يريكما علية كبيرة مفروشة معدة، هناك أعدا لنا. آمين. لما اليهود جابوا لبيلاطس يسوع عشان يحاكموا، ما كان في إيدهم أي تهمة، فعشان كده بدوا يدبروا لهم تهم جديدة. وكون اتهموه بأنه بيدعي الألوهية، ده ما كان عنده أي معنى عند الحاكم الروماني، عشان كذا قالوا عنه أنه بيشجع الناس ما يدفع الجزية لروم، وأنه بيقول عن نفسه أنه ملك اليهود، وهو كمان بيثير الشغب في الدولة، يعني بيحرض الناس ما يدفعوا الضرائب ويشجعهم على الإرهاب وخيانة الملك، وطبعا ده بيلفت انتباه بيلاطس. صديق العزيز، كانت في كم مرة متاحة لأنه يطلق سراح يسوع، بتظهر أول فرصة خيارات بيلاطس اللي كان بخير لليهود، هل يطلق سراح يسوع ولا يطلق سراح واحد من المساجين؟ فاختار اليهود باراباس، وهو كان واحد من الناس المسجونين اللي كان بثير الفتنة والمشاكل في وسط الناس، بس اليهود اختاروا يبرئوا الطالح دون الصالح، فاختاروا باراباس. وفي مرة تانية بتظهر الفرصة في سؤال بيلاطس ليهم: شنو الشر اللي عمله يسوع؟ وكان بكده بيحاول انه يصح لهم ضمائرهم وانهم يتراجعوا من الشر اللي هم حيعملوا، بس هم كانوا مصرين على المحاكمة بتاعة يسوع. صديق المستمع، حصل سألت نفسك منه المسؤول عن صلب المسيح؟ لو راجعنا الآيات الكتاب المقدس بنلقى انه بتظهر الصورة بكل وضوح. واحد من التلاميذ اللي اسمه يهوذا الأسخريوتي ساعد في انه يسلم يسوع لليهود. كمان برضو بنلقى انه بطرس واحد من التلاميذ كان اعلن انكاره بمعرفته ليسوع. حتى التلاميذ الباقيين هم انسحبوا من الصورة عشان خايفين على نفسهم. حتى كمان بيلاطس اظهر خوفه على المكانة بتاعته وردود الافعال بتاع بقية اللي من حوله، عشان كده سابوا ليهم. صديق المستمع، لو انت تعرضت لنفس الموقف، شنو ردت فعلك؟

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963 05807.
1: هل عندك وقت؟ عزيزي المستمع، عندي حاجة مهمة شديد دايرة أتناقش فيها معاك، عندك وقت؟ عارفة حتقول لي معليش أنا ما عندي وقت، عندي مواعيد، مستعجل وتخط كثير من الأعذار، استنى وهدي شوية. بعرف إنه ما عندك وقت عشان تتكلم فيه معاي، بس كمان بعرف كويس إنك عندك وقت لحاجات كثيرة تانية. أنت عندك وقت عشان شغلك اليومي، وبرضو لو قالوا ليك في شغل إضافي بتسويه. عندك وقت عشان تاكل وتنوم وتتفسح، يعني في وقت لحاجات كثيرة تانية. لو قلت لك الموضوع المعاي مهم بالنسبة لك، كده حيكون عندك وقت تسمعني. الإنجيل بيكلمنا عن زول اسمه فيليكس، وهو كان والي في الوقت اللي كان فيه الرسول بولس في السجن. هو قال للحرس جيبوا لي بولس. سمع من الرسول بولس شنو هو الإيمان بالمسيح، ولما بولس كان بيحكي قدر شنو تكون الحاجات الصالحة انت بتسويها وكيف تكون عفيفة الحياة وقت الحساب، بقى خايف فيليكس شديد ورد وقال انت هسي امشي ولما الاقي وقت حاناديك. والانجيل بعد كده ما ورانا انه فيليكس ده لقى له وقت عشان السيد المسيح يغفر له ولأي زول تاني، والسيد المسيح ضحى بنفسه عشان كل زول فينا بأحزاننا اللي شاله وبأوجعنا اللي تحمله، ونحن فكرناه مصاب ومضروب ومزلول من الله. ده الوحيد اللي قدر يمسح أغلاطنا كلنا، ناس زمان ونحن هسي. هو بقى الوسيط الوحيد بتاع العهد الجديد، واللي قاعد بيمين الله الأب، واللي حيشفع علينا.

0: الأصحاح السابع والعشرون. ولما طلع الصبح اتخذ كل رؤساء الأحبار وشيوخ الشعب قرارا ضد عيسى ليقتلوه، وقيدوه وساقوه وسلموه إلى بيلاطس الحاكم. فلما رأى يهوذا الخائن أن عيسى قد حكم عليه ندم وأرجع 30 عملة من الفضة إلى رؤساء الأحبار والشيوخ وقال:
1: أخطأت لأني خنت إنسانا بريئا.
0: فقالوا له:
2: ماذا يهمنا؟ دبر أنت شأنك.
0: فرمى الفضة في بيت الله وخرج، ثم ذهب وشنغ نفسه. فأخذ رؤساء الأحبار الفضة وقالوا:
3: لا يحل أن نضعها مع أموال بيت الله، لأنها ثمن دم إنسان.
0: فتشاوروا معا واشتروا بها حقل الفخاري ليكون مقبرة للأجانب. لهذا فإن هذا الحقل إلى اليوم اسمه حقل الدم. فتم ما قاله النبي إرميا:
4: وأخذوا 30 عملة من الفضة، المبلغ الذي اتفق عليه بنو إسرائيل ليكون ثمنه، واشتروا بها حقل الفخاري كما أمرني الله.
0: وأحضروا عيسى إلى الحاكم، فسأله الحاكم:
5: هل أنت ملك اليهود؟
0: فقال عيسى:
6: قلت الصواب.
0: وكان رؤساء الأحبار والشيوخ يقدمون التهم ضده فلا يرد. فقال له بيلاطس:
5: ألا تسمع كل هذه التهم التي يقدمونها ضدك؟
0: لكن عيسى لم يرد عليه بشيء، حتى تعجب الحاكم جدا. وكان من عادة الحاكم في كل عيد أن يطلق لهم سراح واحد من المسجونين يختاره الشعب. وكان عندهم في ذلك الوقت مسجون مشهور اسمه ابن عباس. فلما اجتمع الجمهور قال لهم بيلاطس:
5: من تريدون أن أطلق لكم، ابن عباس أم عيسى الذي اسمه المسيح؟
0: لأنه عرف أنهم سلموا له عيسى عن حسد. ولما كان بيلاطس جالسا على كرسي القضاء، أرسلت له زوجته تقول:
7: إياك وهذا الرجل الصالح، لأني اليوم تألمت جدا بسببه في حلم.
0: لكن رؤساء الأحبار والشيوخ حرضوا الشعب لكي يطالبوا بإطلاق ابن عباس وقتل عيسى. فأجابهم الحاكم:
5: من من الاثنين تريدون أن أطلق لكم؟
0: فقالوا:
8: ابن عباس.
0: فقال لهم بيلاطس:
5: وماذا أفعل بعيسى الذي اسمه المسيح؟
0: فقالوا كلهم:
8: اسلمه.
0: فقال:
5: لماذا؟ ما هو الذنب الذي ارتكبه؟
0: فصرخوا أكثر:
8: اسلمه.
0: فلما رأى بيلاطس أنه لا فائدة وأن الشعب هاج، أخذ ماء وغسل يديه قدام الناس وقال:
5: أنا بريء من دم هذا الرجل، دبروا أنتم شأنكم.
0: فأجاب كل الشعب:
9: دمه علينا وعلى أولادنا.
0: فأطلق لهم ابن عباس وأمر بجلد عيسى، ثم سلمه لكي يصلب. ثم إن عسكر الحاكم أخذوا عيسى إلى قصر الولاية وجمعوا عليه الفرقة كلها، ونزعوا عنه ثيابه وألبسوه رداء لونه قرمزي، وضفروا تاجا من الشوك ووضعوه على رأسه، ووضعوا عصا في يده اليمنى، وركعوا على ركبهم قدامه وهزأوا به وقالوا:
8: أهلا بك يا ملك اليهود.
0: وبسقوا عليه وأخذوا منه العصا وضربوه بها على رأسه. وبعدما هزأوا به نزعوا عنه الرداء وألبسوه ثيابه وأخذوه ليصلبوه. ولما كانوا خارجين قابلوا رجل من القيروان اسمه سمعان، فأجبروه أن يحمل صليب عيسى. ولما وصلوا إلى مكان اسمه جلجسة، أي مكان الجمجمة، قدموا لعيسى خمرا مخلوطا بمر ليشرب، فلما ذاقها رفض أن يشربها، وصلبوه. ثم قسموا ثيابه بينهم بالقرعة وجلسوا هناك يحرسونه، وكتبوا التهمة الموجهة ضده ووضعوها فوق رأسه: هذا عيسى ملك اليهود. وصلبوا معه لصين، واحدا عن يمينه والآخر عن شماله. وكان المارة يشتمونه ويهزون رؤوسهم ويقولون:
10: يا من ستهدم بيت الله ثم تبنيه في 3 أيام، انقذ نفسك وانزل عن الصليب إن كنت ابن الله.
0: وكان رؤساء الأحبار يهزؤون به بنفس الطريقة، ومعهم الفقهاء والشيوخ ويقولون:
11: أنغز غيره فلا يقدر أن ينقذ نفسه، هو ملك إسرائيل، فلينزل الآن عن الصليب فنؤمن به، كان يتوكل على الله، فلعل الله ينقذه الآن إن كان يرضى عنه، لأنه قال: أنا ابن الله.
0: وكان اللصان المصلوبان معه يشتمانه بنفس الطريقة. وخيم الظلام على كل الأرض من الظهر حتى الساعة 3 عصرا، وحوالي الساعة 3 صرخ عيسى بصوت عظيم:
12: إيلي إيلي لما سبقتني،
0: ومعناها:
12: إلهي إلهي لماذا تركتني.
0: فلما سمع بعض الواقفين هناك قالوا:
13: إنه ينادي النبي إلياس.
0: فجرى واحد منهم وأخذ إسفنجة وملأها بالخل ووضعها على عصا ورفعها إليه ليشرب. فقال الآخرون:
14: اتركه لنرى هل يجيء إلياس لينقذه.
0: فصرخ عيسى أيضا صرخة عالية وسلم روحه، وانشقت الستار الموجودة في بيت الله إلى شطرين من فوق إلى تحت، وتزلزلت الأرض وتشققت الصخور وانفتحت القبور، وكثير من الصالحين الموتى قاموا إلى الحياة بأجسامهم، وخرجوا من القبور بعد قيامته ودخلوا المدينة المقدسة وظهروا لكثيرين. أما الضابط قائد الحرس والرجال الذين كانوا معه يحرسون عيسى، فلما رأوا الزلزال والأشياء التي جرت خافوا جدا وقالوا:
4: حقا كان هذا ابن الله.
0: وكانت هناك نساء كثيرات يراقبنا من بعيد، وكنا قد تبعنا عيسى من الجليل ويقمنا بخدمته، ومنهن مريم المجدلية ومريم أم يعقوب ويوسف وأم ابني زبدي. ولما حل المساء جاء رجل قني من الرامة اسمه يوسف، وكان هو أيضا من تلاميذ عيسى، فذهب إلى بيلاطس وطلب جثمان عيسى، فأمر بأن يعطى له. فأخذ يوسف الجثمان ولفه في كتان نقي ووضعه في قبره الجديد الذي كان قد حفره في الصخر، ثم دحرج حجرا كبيرا على مدخل القبر ومضى. وكانت مريم المجدلية ومريم الأخرى جالستين هناك مقابل القبر. وفي القد أي بعد يوم الإعداد، راح رؤساء الأحبار والفريسيون معا إلى بيلاطس وقالوا:
3: يا سيد، تذكرنا أن ذلك المضل لما كان حيا قال: سأقوم بعد 3 أيام، فاصدر أمرا بحراسة القبر إلى اليوم الثالث، لألا يأتي تلاميذه ويسرقوه ويقول للناس أنه قام من الموت، فتكون الضلالة الأخيرة أشر من الأولى.
0: فقال لهم بيلاطس:
5: الحرس عندكم، فاذهبوا واحرسوه كما ترون.
0: فذهبوا وأحكموا القبر وختموا الحجر وأقاموا عليه حراساً.

الخوف من الموت أكيد أنت مستغرب، لأني ما لابس لي أي حجاب في صدري، يعني ما خايف من أي حاجة. لا يا صديقي، أنا ما خايف. خليني أوضح لك معنى الخوف شنو. في نوعين من الخوف، أول واحد هو خوفنا من الله، والثاني من الشيطان. كل دول مننا بخاف من الشيطان. أيوة، نحن بنخاف من الموت. بشوفك بتهز في راسك بتقول صح على قولي، حتى لو في ولد صغير بقى عيان بنطبح له خروف كرامه عشان يعيش. نحن بنخاف من حاجات كتيرة عشان خوفنا من الموت، بقينا عبيد لخوفنا. الشيطان ده هو السبب المباشر لخوفنا، عشان هو السبب لموت الجسم.

هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. لو أنا أمنت بالسيد المسيح لما مات بدلي في الصليب عشان يديني الحياة الأبدية، بكده بكون اتخلصت من كل تحكمات الشيطان وخوفي من الموت. طيب من شنو أنا بكون خايف؟ يعني حتى ولو مت هسي بس السيد المسيح أداني الحياة الأبدية، أنا عارف إني حأقوم بعدين عشان أكون في الحتة اللي حيكون فيها السيد المسيح. وده نفس الحاجة معاك يا صديقي، تعال واستند عليه في حياتك عشان هو غلب الشيطان اللي بيسبب لك كل خوف. آمن به عشان هو مخلصك من أي خطية ومن الموت والجحيم، وهو اللي بيديك حياة الأبدية.

الغالي المفقود. هل بتحس إنك فقدت أفضل حاجة عندك؟ هل بتحس إنه العدو سرق منك أجمل سنين عمرك؟ هل سمعت بالحمل المذبوح والأسد الغايم وبيوعده بيضوي جوا القلوب وبيشيل الياس؟ هل سمعت بتعويضات السنين اللي أكلت جرات؟ أيوة، حاسة إنك عايز تقول شنو؟ أكيد حتقول في نفسك أيوة أنا ضيعت كتير من سنين عمري، بس كيف حتتعوض؟ ومن هو اللي حيقدر يعوضها؟ أحب أبشرك إنه خلاص زمن التعويض قريب منك، والحمل هو اللي بيعوض ليك السنين الضاعت منك. المسيح هو اللي بيصنع المستحيلات عشانك عشان تعويضك، زي ما جات الآية في سفر يوئيل إصحاح الثاني آية 25: وأعوض لكم عن السنين التي أكلها الجراد الغوقاء والطيار والقمص جيشي العظيم الذي أرسلته عليكم. آمين.